0: عزف على ضوء القمر. عزف على ضوء القمر، سهرة يعزفها لكم لسعد العياري.
1: مساء الخير، يا كل الخير، طابت أوقاتكم جميعا. مرحبا، أهلا وسهلا بكم في المتابعة والاستماع لسهرة الليلة من برنامج عزف على ضوء القمر على أثير موجات إذاعة المنستير. العزف ينطلق من الآن ويتواصل إلى حدود منتصف القمر في تأمينه تقنيا زميلي هيثم والناس، تحية لي في خرج الحصة تقنيا زميلي سليم الحيزم في تنسيق مختلف فقرات البث الإذاعي، وفي خدمتكم ميكروفوني الأسعد العيرشي. عزف الليلة سنخصصه للدورة 11 للمهرجان الصيفي مرايا الفنون بالقلعة الكبرى. هذا المهرجان الذي انطلق يوم 14 من أوت ويتواصل إلى 22 من أوت 2026 ميلادي. عن أبرز فقرات هذا المهرجان الصيفي وبالتركيز أيضا على الأمسية الشعرية والندوة الفكرية سنتحدث الليلة في سهرة عزف على ضوء القمر، وسعد جدا أن يمتد جسر الحوار بيننا وبين زميلنا الصحفي الأستاذ محمد علي الصغير المكلف بالأعلام للمهرجان الصيفي مرايا الفنون بالقلعة الكبرى. أكيد سنأخذ فكرة حول أبرز الفقرات المدرجة في هذه الدورة، وسنركز مع الأمسية الشعرية وأيضا الندوة الفكرية. متابعة طيبة للجميع، كونوا معنا.

0: السيد الهاني على الموجة 104.7.
1: اللي يكون صيف
2: حبكم برشا،
3: مساء الخير.
1: يتفكر سهرات المهرجانات
4: بكل الحب اللي فيكم، استقبلوني
5: مساء العشق والغرام بيكم.
6: مرحبا بيك.
7: بوصلة
8: أنا سهلا فيكم، أنا سعيد جدا أني موجود بينكم وتونس.
1: الكل مهرجان رواده، رواد الموسيقى، المسرح، السينما وغيرهم من فنون الفرجة. سهرياتنا سهرات تجمعنا على إيقاع كل الفنون. كل برمجة تحمل معها الأسماء التونسية العربية والعالمية.
9: الله يحرسكم بالأمين.
10: جاهزين معايا للإبداع.
1: وحتى كان ما عندكمش الفرصة باش تواكبوا، احنا اللي نواكبوا. نعيشوكم أجواء المهرجانات في المباشر.
11: الله الله الله،
12: أسلمتكم صباح.
1: تسمعوا وتتمتعوا، وخاصة ما تفوتكمش ليالي السهر والسمر.
13: صيف ومهرجان الأربعاء والسبت من 10:30 الليل.
14: نواصل مستمعين الكرام سهرة الليلة من برنامج عزف على ضوء القمر، وجد التحية والسلام لكل الأحبة والأصدقاء المستمعين. وأذكر بأننا الليلة نعزف على إيقاع المهرجان الصيفي مرايا الفنون، هذا المهرجان بالقلعة الكبرى في دورته 11. قلت هذا المهرجان انطلقت الفعاليات يوم 14 وتتواصل إلى حدود اليوم 22 من أوت الجاري. أكثر التفاصيل مع زميلنا الصحفي الأستاذ محمد علي الصغير المكلف بالإعلام للمهرجان الصيفي مرايا الفنون. أستاذ محمد علي، مساء الخير، مرحبا، أهلا وسهلا بك على أثير موجة إذاعة المنستير.
15: مساء الخير دكتور لسعد، تحية ليك وتحية إلى إذاعة منستير عروس البحر وإلى كل مستمعيكم، وشكرا على هذه الاستضافة.
14: العفو، هذا من باب الواجب، وتحية من خلالك إلى كل العاملين والفاعلين في التنظيم والإشراف والتنفيذ لفعاليات هذا المهرجان، وتحية لكل مستمعينا وأحبائنا بالقلعة الكبرى. إذن اليوم نتحدث عن الدورة 11. خلينا منذ البداية نعطي أبرز ما ورد في برنامج هذه الدورة.
15: بطبيعة الحال أنا الآن أحدثكم مباشرة من دار الثقافة بالقلعة الكبرى أين تدور فعاليات هذه الدورة 11 لمرايا المهرجان الصيفي مرايا الفنون بالقلعة الكبرى الذي خطى يومه الثالث. اليوم الأول كان مع سهرة الافتتاح لسيف الدين معيوف. اليوم الثاني للأسف الشديد هو كان مبرمج عرض مسرحية أمبار في شركة تراجيدي بالصقص، لكن للأسف الشديد الشركة لم تلتزم بتعهداتها معنا ومع تجاه المندوبية الجهوية للشؤون الثقافية بسوسة، فتم تغيير هذه المسرحية بمسرحية أخرى عنوانها قيامة شكسبير للمخرج عبد الله حميدات وإنتاج شركة الفنانين المتحدين الإنتاج والتوزيع الفني بجابس، التي سيتم عرضها يوم الأربعاء 19 أوت بطبيعة الحال. يوم أمس عشنا على وقع عرض فولكلوري لمجموعة جوجرات فولك دانس
14: من الهند.
15: نعم بطبيعة الحال، وكانت أمسية رائقة بحضور ممثلة سفارة الهند وكذلك بحضور المندوبة الجهوية للشؤون الثقافية بسوسة الأستاذة جليلة العجبوني. اليوم هو يوم الاثنين 17 من أوت، عرض شريط سينمائي ساعة بخرج الاثنين، وكالعادة شهدنا أقبال متميز جمهور القلعة الكبرى خاصة من الشباب والأطفال. يوم غد حول الله ستكون ليلة القوافي بحضور الأساتذة منصف المزغني الذي سيكون معكم بعد قليل إن شاء الله. كذلك الشاعر فتحي النصري، كذلك الشاعر عمر دغرير، الشاعر لطفي البتلوتي ابن مدينة القلعة الكبرى، الشاعر محمد نور الغرابي من الأردن، وتنشط السهرة الصحفية بإذاعة تونس الثقافية عروسية بوميزة، ولا ننسى المراوحة الموسيقية للفنان محمد زكي درويش العراقي المقيم بتونس. يوم الأربعاء قمنا مسرحية قيامة شكسبير. الخميس إن شاء الله سنعيش على وقع سهرة فنية لمجموعة الشرق للموسيقى العربية بسوسة. الجمعة سهرة ستكون متميزة، هي سهرة مرايا الكتاب التي ستنظم بالتعاون مع جمعية علوم وتراث بالقلعة الكبرى ضمن فعاليات منتدى فرش شوشان للثقافة والإعلام التي تم تأسيسه سنة 2025 اعترافا بالجميل والعرفان لرجل المسرح ورجل الإعلام الذي غادرنا السنة الفارطة. وخلال هذه السهرة سيتم تقديم الزيارات عديدة، منها المجموعة الشعرية الثالثة الحان الهوى للدكتور توفيق بن عامر، المجموعة الشعرية الثانية لست شاعرة للأستاذة ديالة جبلة، رواية طفل اسمنت المسلح للكاتب محمد فريد الجزاح وهو كتاب بالفرنسية، كتاب أصل الظلمات للطالبة ملك الجربوعي كذلك هو كتاب بالفرنسية، كتاب ولا يتلطف لزميلنا الصحفي محمد علي خليفة الموجود حاليا بالإمارات، كتاب بنات الشيخ للدكتور الصحراوي جمعون ابن مدينة كودة ورئيس التحرير السابق طبعا، ثم كتاب مواهب تونسية متعددة في عالم الصحافة من عام 56 إلى 2026 للصحفي محمد مأمون العباسي، كما سيتم خلال هذه اللقاء تنظيم منبر حوار بعنوان تجربة المبدع مع نشر برئاسة الدكتورة بوتينا بن حسين وهي أستاذة بكلية الأداب والعلوم الإنسانية بسوسة، ولا ننسى بطبيعة الحال المساهمة القيمة اللي حسن بن علي منسق هذا اللقاء وهو رئيس منتدى فرش وشان للثقافة والإعلام. يوم السبت بطبيعة الحال هو يوم الندوة الفكرية حول مستقبل العربية بين لغات العالم، ومنسق هذه الندوة هو الأستاذ وليد الزيدي، حيث ستشهد هذه الندوة العديد من المداخلات برئاسة الأستاذة أميرة غنيم، مداخلة الدكتور وليد الزيدي وزير الشؤون الثقافية السابق ومنسق الندوة بعنوان العربية في سكرتاء حسين، مداخلة الأستاذ أمير الرميلي التي ستكون معكم إن شاء الله في هذه السهرة، مداخلة بعنوان حدود الهيمنة في خطاب الإشاري التونسي، ثم مداخلة الأستاذ سمير الشحيني بعنوان الإبداع واللسان والبيان، أما المداخلة الأخيرة فستكون الأستاذ محمد القاضي بعنوان مستقبل العربية في خضم حروب اللغات. وقبل ذلك دكتور الأسعد سيتم تكريم عائلة العميد الصادق بالعيد أستاذ القانون الدستوري نعم رحمه الله وأستاذ القانون الدستوري وابن مدينة القلعة الكبرى، وستكون بيننا ابنته سناء العيد، كما سيتم عرض يعني معرض توثيقي بطبيعة الحال الأستاذ صادق بالعيد. سهرة الاختتام إن شاء الله ستكون مع المطربة أي دغنوش، وكل العروض ستقام في حدود العاشرة مساء.
14: واضح أستاذ محمد علي، شكرا على كل هذه الإضاءات حول أبرز الفقرات المدرجة في برنامج المهرجان الصيفي مرايا الفنون بالقلعة الكبرى. نذكر أن هذا المهرجان هو من تنظيم جمعية إشراق للثقافة والفنون بدعم من المندوبية الجهوية للثقافة لشؤون ثقافية بسوسة وتحت إشراف مدير المهرجان عبد الحكيم بالعيد، تحية لهم جميعا. ذكرت منذ قليل أستاذ محمد علي أنه ضمن يعني هذه التظاهرات، وأعتقد أن هذه الدورة متعددة الألوان والأشكال، فيها العروض الموسيقية، أيضا المسرح، السينما، الفنون التشكيلية، النقاش الفكري، وأيضا الشعر من خلال الأمسية الشعرية التي ستكون يوم الثلاثاء القادم 18 من أوت 2026. من أبرز الأسماء المشاركة الشاعر التونسي المتميز دكتور فتح النصري. مساء الخير.
2: مساء الخير دكتور رمزي.
14: لا سعد.
2: تحياتي لضيفك
14: دكتور دكتور فتحي. معك لا سعد العيار إذاعة المنستير، رمزي العيار إذاعة الثقافية.
2: عذرا صديقي لا سعد.
14: واضح. شكرا.
2: تحياتي للضيوف.
14: في الطرف الآخر من الصوت شاعر أيضا التونسي المتميز أستاذ منصف المزغني. مساء الخير.
3: مساء النور. مساء النور.
14: مرحبا، اهلا وسهلا، سعيد جدا.
3: اهلا بيك. مرحبا بسي فتحي.
14: معك سي فتحي سي المنصف المزغني.
2: رحبوا بخونا منصف وان شاء الله غدا نتقابلوا اليوم.
14: أكيد. ومعنا صحفي زميلنا أستاذ محمد علي الصغير المكلف بالإعلام. أستاذ محمد علي، لك مجال التدخل متى شئت في الحوار مع ضيوفنا.
15: تفضل سيدي. حتى يعني لا أغبط الفنانين التشكيليين حقهم. سهوت عن الحديث عن معرض الفن التشكيلي الذي انطلق منذ 14 وسيتواصل إلى حدود 22 أوت بريشة الفنانين سمير بن علي، لطفي بن صالح، نجيب بوغشة، فراس العابد، فراس بن علي، وصنية أخليفة. نعم.
14: واضح، شكرا جزيلا. طيب أعود إلى ضيفي الكريمين. أستاذ فتح النصري، الأكيد أنه حضور الشعر خاصة في المهرجانات الصيفية هو انتصار للشعر، لماذا؟ لأنه من باب يمكن العادات التي استقرت في دعني أقول في الدائرة الثقافية وفي الذائقة الثقافية التونسية أن المهرجانات الصيفية تكون عادة مخصصة للموسيقى والغناء والرقص وما إلى ذلك. حضور الشعر هنا في فعاليات المهرجانات الصيفية يعتبر انتصار للشعر وانتصار للقصيد.
2: طبعا يعني أولا قبل يعني الإجابة على السؤال أريد أن أشكر القائمين على مهرجان مرايا التنين على هذه الدعوة الكريمة للمشاركة في الأمسية الشعرية الموسومة بليلة القوافي. طبعا حضور الشعر يعني في المهرجانات الشعرية هو انفتاح الشعر على جمهور ربما لم يتعود حضور الأمسيات والفضاءات المغلقة في ذات دور الثقافة أو في الأماكن التي تخصص عادة للقاعات الشعرية. في المهرجانات الصيفية يعني هناك جمهور آخر يعني مختلف متنوع. طبعا هو جمهور يأتي من الحفلات ويأتي من أجل الموسيقى ومن أجل المتعة بشكل عام المسرح والسينما، ولكن برنامج الأمسية الشعرية هو انفتاح على هذا الجمهور. وشك أن الشعر يعني في دائما مهما كان الفضاء يعني في فضاء انطلق أو في فضاء المول دائما له جمهوره الذي يستمتع به.
14: شعر مصف المزغني ليلة القوافي ضمن مهرجان صيفي مرايا الفنون بالقلعة الكبرى.
3: بداية لابد من شكر استثنائي وطني لمنظمي هذا المهرجان وإلى إدارته على الاهتمام بالشعر. بالمناسبة هي الدعوة الوحيدة لدي على الأقل معناها لقراءة الشعر في كل هذا الصيف الممتد بحرارته وبضرورة أن تكون أنسام الشعر يعني موجودة، ولكن الغناء معناها أصبح يعيش معناها حالة ديكتاتورية معناها حتى في المهرجانات الأخرى. يعني كنا نعرف يعني مسرح قرطاج مثلا يعني هو معناه مسرح يعني صار مغنى معناه لم يعد مسرحا صار مغنى فقط. لا توجد أي مسرحية منظمة أو حتى بالي فهمش لا داخل هذه العروض التي نراها. و يعني الأمسية التي دعتني إليها إدارة مهرجان القلعة الكبرى معناها هي الأمسية الوحيدة واليتيمة في كل هذا الصيف. أنا لا أشكو لأني غير مدعو، ولكن أشكو من غياب الشعر الذي هو فن العربية الأول. يعني صار فن العربية المهمل عند جهاتنا وعند فلاسفة المهرجانات الوطنية في تونس.
14: طيب أستاذ مصف، لو نتحدث عن أسباب هذا الإهمال وهذا التغييب، ونكون تعتقد أنه تغييب مقصود.
3: هو تغييب أولا يعني تشارك فيه الإدارة كما يشارك فيه الشعراء.
14: صحيح.
3: يعني لابد أن لا نبرئ الشعراء من هذه المسألة. والشعراء مثلا هنا عندنا في تونس شعراء شعبيون وهناك شعراء فصحى. والشعراء الشعبيون معناه يعني يحفظون شعرهم ويلقونه بدون أوراق، وشعراء الفصحى يتهجون ما كتبوه، وهذا يبعث على الملل معناها لدى الجمهور، وهذا ما جعل المديري المهرجانات ينفرون من الشعر أو يعني أولا يجعلونه بدون الدخول منها حر. وعندما تجعل لحفلة دخولا حرا فإن هذا يجعل الجمهور معناها حر في الدخول وفي الخروج وفي المقاطعة أصلا. نحن نعيش يعني هذه المأساة. ونحن عرب ونحب الشعر ونحب الكلام، لأن الشعر هو الكلام الذي كتبه الشاعر مرات مرات ومرات، وأشعر المستمعين بأنه وكأنه كلام مرسل وكأنه ملهم، ولكنه في الواقع هو شغل كثير، وفيه صحيح. شطب، وفيه إعادة، وفيه
14: معاناة، يعني معاناة الكتابة،
3: معاناة
14: صحيح.
3: يعني
14: صحيح.
3: كل هذا تقريبا يعني مديرو المهرجانات الأخرى معنا غير القلعة الكبيرة مشكورة، يعني أهملوا الشعر نهائيا معنا وشجعهم في ذلك زعيمهم الذي هو مهرجان قرطاج الذي كان أيام رجاء محمد رجاء فرحات ذكره الله بالخير، يعني كان منتصرا للشعر. أنا أتصور يعني قبل 50 سنة تقريبا، قبل نصف قرن، كان مهرجان قرطاج قد احتضن أغنية شعرية فيها نزار قباني ومحمود درويش.
14: واضح. في هذا السياق أستاذ منصف، خليني ناخذ رأي أستاذنا الأستاذ فتحي النصري. أستاذ فتحي، كيف يمكن، يعني تحدث منذ قليل أستاذ منصف المزغني، يمكن أعطانا توصيف يعني مباشر وواضح جدا يعني لقيمة القصيدة أو قيمة دعني أقول جنس الشعر، خاصة في المهرجانات الصيفية تحديدا. كيف يمكن أستاذ فتحي أن نعيد المركزية للقصيدة الشعرية في مختلف التظاهرات الفنية الصيفية؟
2: هو الصديق موسى المزني كالعادة يعني قدم إجابة لتخلو من طرف من ذلك حديثه عن الشعراء الذين يتهجون يعني نصوصهم، وقال هذا يبعث على الملل.
14: صحيح.
2: ربما هذا قد يكون سببا، لكنه سبب ثاني جدا. الحقيقة عن وضع الشعر ليس في تونس وليس في البلاد العربية في العالم أجمع لأسباب عديدة، وضعه بين الفنون طرفة. حتى أنا نتساءل يوم، وهذا يعني سواء في البلاد العربية أو في البلاد الغربية، نتساءلنا عن جدوى الشعر، وهل مازال الشعر ممكن أن يعني في حياة تسيطر عليها وسائل التواصل الاجتماعي والتطور العلمي والتكنولوجيا والحياة الاستهلاكية؟
14: طيب لماذا لم تؤثر في بقية الأشكال التعبيرية الأخرى، في الرقص، في المسرح، في السينما وما إلى ذلك، أثرت فقط على الشعر؟
2: يعني هو هذا سؤال وجيه، لأن الأشكال التعبيرية الأخرى تأثرت ولكن بشكل يعني ربما أقل من الشعر. هناك الأشكال الفنية التمثيلية التي تقوم على محاكاة العالم مثل المسرح، يعني إذا قريب من الجمهور، الفن، الغناء قريب من الجمهور، الموسيقى لا تحتاج يعني إلى معرفة اللغة لتستمتع بها، بينما الشعر يظل لصيقا بلغته. وفي الحقيقة الشعر لا يمكن أن نتذوقه وأن نتبين يعني قيمته الجمالية إلا عندما يقرأ في لغته. إذن الشعر على خلاف فنون أخرى مثل السينما والمسرح والموسيقى، هو أقرب إلى الارتباط يعني باللغة القومية. هذا أولا. توجه الشعر لم يخضع لمنطق السوق، ولم يتحول إلى فن يعني استهلاكي. نعرف من الفنون الأخرى السينما، هناك سينما يعني فنية بين الفريق، وهناك سينما يعني تجارية استهلاكية ولها جمهور واسع. نفس الشيء بالنسبة للموسيقى، وحتى بالنسبة للموسيقى هناك أنواع من الموسيقى يعني تجيع وتشيع بين الناس ويتقبل الجمهور، وهناك أنواع يعني أخرى من الموسيقى السيمفونية مثلا النخبوية. الشعر أيضا يعني بالنسبة إلى هذا التحول في وضع الفنون يعني في مجتمعاتنا الحديثة تراجعت يعني مكانته ومزيدته، ولكن علينا على الشعراء أن يجتهدوا مثل ما قال صديق المنصف المزغني، أيضا على القائمين على الأنشطة الثقافية أن يدركوا أهمية يعني هذه الفنون يعني مثل الشعر التي ربما تحتاج إلى الحضور المنتظم في المهرجانات، ويمكن أن نخلق الجمهور أو نوسعه إذا كان الجمهور ضيقا.
14: نعم. أستاذ محمد علي الصغير المكلف بالإعلام للمهرجان الصيفي مرايا الفنون بالقلعة الكبرى، يعني إدراج أمسية شعرية بهذا الثقل يعني بحضور شعراء متميزين من تونس وأيضا من الأردن، هل كان هذا من باب التجريب أم من باب المغامرة؟ أستاذ محمد علي،
15: دعني وجه تحية للشاعر مبروك عبد المولى لأني نسيته ذكر اسمه في القائمة، وهو الشعر شعبي سيكون حاضر بيننا. مهرجان مرايا الفنون منذ تأسيسه منذ 11 سنة أدرج الأمسية الشعرية ليلة القوافي كركن قار وركن أساسي ضمن فعالياته، بمعنى أنه هذه الأمسية 11 التي سنعيش على وقعها، وعادة ما يعني ننفتح على الشعراء من تونس من مختلف الجهات، لكن بطبيعة الحال نولي أهمية طبعا لأبناء الجهة، وعلى ذلك فإن في كل دورة تقريبا نجد شاعر أو شاعرين من الجهة. كش المرة هذه عندنا الشاعر لطفي مثلوثي هو ابن القلعة الكبرى، لكن كما تلاحظ أسماء كبرى ما شاء الله من قامات الشعر. صحيح. لأنه كما قلت لك هي في فلسفة المهرجان. مهرجان مرايا الفنون عنده فلسفة تقوم على الأمسية الشعرية، يعني قوام المهرجان هي الأمسية الشعرية والندوة الفكرية. بالنسبة لنا الرهان الكبير هو إنجاح هاتين المحطتين. بقية المحطات طبعا بما أنه مهرجان فني فعنا عروض فنية يهمنا أن تنجح، لكن أساسا نحن يعني نطمع دائما ونرنو دائما إلى إنجاح هاتين الفقرتين من خلال استضافة أسماء كبرى مثل الأستاذ منصف مزغني والأستاذ فتح النصري وعمر دغير وغيرهم، وكذلك الندوة الفكرية التي سنتحدث عنها
14: بعد قليل. أيضا بمشاركة الشاعر محمد نور الغرايبة من الأردن، هكذا وتنشيط الأمسية الإعلامية سيكون للإعلامية التونسية المتميزة عروسية أبو ميزة مجهولة تحية
15: أبو ميزة عاشقة الشعر.
14: طيب واضح. أعود لي سي المنصف وأيضا سي فتحي. سي المنصف أكيد هي مصافحة سعادة جدا أن تكون على أثير موجات إذاعة المنستير أيضا أستاذ فتحي، بماذا تعد جمهورك أستاذ منصف المزغني؟ وأيضا نريد أن نتعرف إن كان هناك جديد من حيث النشر.
3: والله يعني الجديد يعني قد يقل، ونحن لا نبرمج بعدها لميلاد قصيدة. القصيدة تولد يعني رغم أنف الشاعر أحيانا، وكثير من القصائد التي كتبها الشعراء وهم حتى خائفون منها، يعني يصل الأمر إلى الخوف من القصيدة. يعني لذلك معنا نقول أنه يعني الشاعر حتى ولو جاء بقصائد قديمة يعني نسبيا فالجمهور نفسه لا يعرفها
14: أكيد. صحيح.
3: يعني ما حناش يعني كاظم الساهر ولا كذا يقولوا لا نعرف القصيدة هذه أو الأغنية هذه القديمة وكذا وانت غنيت عمناول وكذا، فنحن لا نعير اهتماما لهذا، معناها على الأقل أقول نحن وأقول أنا أنا لا أهتم لهذا، معناها المهم أنها قصيدة مقنعة كقصيدة مش أنها جديدة أو قديمة.
14: لا. في يعني مستوى النشر هل هناك إصدارات جديدة أستاذ منصف؟ في إصدارات جديدة؟
3: والله لحد الآن لا، لحد الآن لا، معناها لم أجمع معناها كل إنتاجي، والبعض منه معناها يصلح للنشر، والبعض منه يعني أقول معناها أنه يعني لا أعتز به كثيرا يعني بصراحة معناها فهمت، ولكننا نكتب ثم قصائد تنجح وثم قصائد يعني تفشل أو لها نصف نجاح، لكن القصائد الناجحة بينا ونقرأ الجمهور القصائد التي نحبها ونعرف أنها قديمة أحيانا ولكنها جديدة بالنسبة للمستمع لأن نسبة المتابعة الشعرية هي غير نسبة المتابعة الموسيقية معنا.
14: نعم الأكيد الأمس ستكون متميزة. لماذا؟ لأنه فيها مثل ما ذكرنا قامات أدبية إبداعية وازنة وأيضا تجارب شعرية مختلفة لأنه التجربة الشعرية للشاعر المنصف المزغني تختلف كثيرا عن التجربة الشعرية أو جمالية أو شعرية تجربة للأستاذ فتحي النصري. أستاذ فتحي سؤالي إن كان هناك يعني جديد من حيث الإصدارات.
2: وأنا آخر مجموعة شعرية أصدر يعني نشرت لي هي المعلقة وقصائد أخرى سنة 23 وسنة 22 أيضا أصدرت الأعمال الشعرية وبعد ذلك كتبت قصائد جديدة مثل ما قالت الشعر يعني يأتي متى يريد متى يشاء يعني لا يمكن أن أتحكم في التوقيت الذي يعني تولد فيه القصيدة لأن عادة بعد أن أنشر مجموعة شعرية توقف قائما على الكتابة وإذا كان عندي يعني شيء جديد حساسية جمالية ذوق أو يعني كتابة أستشعر أنها مختلفة وجديدة أبدأ يعني في نظم بعض القصائد ثم بعد ذلك عادة بعد 4 سنوات 3 سنوات 5 سنوات قد تكون عندي مجموعة جديدة. الآن عندي تقريبا نصف مجموعة يعني عندي قصائد جديدة غير منشورة ولكن لا تؤلف يعني مجموعة يعني ليس يعني من حيث الحجم يعني كافية لنشر مجموعة.
14: واضح الأكيد وخاتمتها شعر مقطع شعري للشاعر المنصف المزغني وأيضا للشاعر فتحي النصري. أستاذ منصف بماذا تتحفنا مقطع شعري؟ نعم تفضل.
3: نقرأ بعض أبيات من قصيدة عنوانها أغنية لإخفاء الحبيب. أخفيك أين وأنت فيا وكلما جربت وعيا جرني كي أحلم بك أنت يا حبي الجلي فحالما أخرست اسمك في فمي صرخت دماء. أخفيك أين وأنت فيا وكلما جربت وعيا جرني كي أحلم بك أنت يا حبي الجلي فحالما أخرست اسمك في فمي صرخت دماء. إني أحب مسار اسمك في دمي وخاف خاف خاف صوتك في فمي فلا ربما في غفلة من غفوة صوتي وصوتك في المنام تناوما فتحالما وتناغما بالأغنيات ترنما وتزاحما وتراحما وتلاحما فهما كما سكت المشبه قائلا وكما هما لا يشبهان سوى هما إلى آخره.
14: جميل شكرا لك الشاعر المنصف المزغني. أستاذ فتحي النصري تهدينا ماذا في عزف الليلة؟
2: سيد سأختار يعني مقاطع من قصيدة هكذا يعني أختارها فقط الآن يعني بشكل تقريبا اعتباطي. القصيدة عنوانها قصيدة الحنين تجمع بين مقاطع نثرية وأخرى موزونة. ثمة شيء في دواخلنا لا نتعرفه ثمة سائل حامض نسميه الحنين للحنين صوت يتيم ينحدر من التعالي مخفورا بصرير الجنازة لا نسمة عند النافذة لا نأمة لكنك شعريرة تسري في الأسفار ذاك حسيف الحنين في ضوء القمر الشاحب يتساقط الحنين لدثا من ثلج أو سقسقة من صنبور قديم للحنين إلحاف السائل وقراع الكباش الجبلية ومثل ما تتسلق الصخورة يتسلق شغاف القلب حنين حنين حنين لما يهجم كل مساء علي ومن أين يأتي الحنين تداعت طيور وغلت وشيدت قصور وأقوت وكرت دهور وأنت هنا جاثم لا تلين أيها هذا الحنين، أيها هذا الحنين، نم قليلا حبيبي نم يا حبيب الحنين. مساء الخير، مساء الخير لليل الذي يسجو، مساء الخير للأقمار تنكدر، مساء الخير للأشجار للأثمار تختبر، مساء الخير للرفقاء وقد رادتهم الآفاق واستهوتهم الأقدار، مساء الخير للموتور منهم وللتواب والأواد والبكاء، مساء الخير للذكرى ومن شدوى. فأنت في ظلال السور وحيدا والورى نام وأرخى سدله الديجور، ولكن ما الذي يسكى الحنين ويوقد التنور؟ ثمة شيء في دواخلنا لا نتعرفه، ثمة سائر حامض نسميه الحنين. بقوة هذا الحنين صرنا خلقا آخر، لن نعاد خلقا آخر حتى نبرأ من هذا الحنين.
14: الله الله، جميل. مساء الخير أيها الأبداع وأيتها القصيدة الجميلة. إذن هنيئا لجمهور ليلة القوافي يوم الثلاثاء 18 من أوت 2026 لحضور للاستماع والاستمتاع بهذه الأصوات الشعرية التونسية والعربية المتميزة. شكرا جزيلا أستاذ منصف المزغني، كنت سعيد جدا بهذه المصافحة. شكرا وبمزيد النجاح والتوفيق. أيضا شكر موصول للأستاذ الدكتور فتحي النصري، تحية ليكم إن شاء الله بمزيد النجاح والتوفيق أستاذ فتحي. شكرا جزيلا. أستاذ محمد علي،
6: معك. نعم،
14: الأكيد أنه مش تكون أمسية شعرية رائعة جدا بحضور، نذكر الشاعر المنصف المزغني، الشاعر فتحي النصري، الشاعر عمر دغرير، نوجه له تحية صديقنا الشاعر عمر دغرير، أيضا الشاعر لطفي المثلوثي، والشاعر محمد نور الغرايبة من الأردن،
6: والشاعر مبروك عبد المولى،
14: والشاعر مبروك عبد المولى أيضا
6: الذي التحق بالقائمة يعني في الساعات الأخيرة.
14: نعم، الأمسية تنشطها الإعلامية المتميزة عروسية بوميزة مع مراوحة موسيقية للفنان العراقي محمد زكي درويش، هكذا؟
6: نعم بالضبط.
14: المكان
6: إن شاء الله الأمسية ستنطلق على الساعة 10 مساء.
14: نعم،
6: إدارة الثقافة بالقلعة الكبرى. كما جرت العادة سيكون هناك الديكور خاص بالأمسية الشعرية.
14: نعم،
6: يعني واحتفاء خاص بالشعراء، ونحن في انتظار كل الشعراء وخاصة الشاعر المنصف المزغني الذي سيقدم لنا لوحات بين الظفرين استعراضية شعرية.
14: نعم،
6: جميلة جدا وتثير يعني هكذا فضول الحضور.
14: إذن الأمسة ستكون رائعة ومثل ما ذكرت على درجة كبيرة من الإبداع والرقي. شكرا لضيفي الكريمين شاعر المنصف المزغني وشاعر فتح النصري. تكون معنا أستاذ محمد علي بعد من الشعر إلى الندوة الفكرية، كنوا معنا.

عزف على ضوء القمر، سهرة ثقافية للإمتاع والمؤانسة مع سحر الموسيقى وإبداع الكلمة.

عزف على ضوء القمر. عزف على ضوء القمر، سهرة يعزفها لكم لسعد العياري.

0: نعود مستمعينا الكرام لمواصلة العزف على أثير موجات إذاعة المنستير في الجزء الثاني من سهرة الليلة من برنامج عزف على ضوء القمر. وأذكر أصدقاء المستمعين بأننا الليلة نواكب يمكن مختلف فقرات برنامج المهرجان الصيفي مرايا الفنون بالقلعة الكبرى في دورته 11. في الجزء الأول اهتممنا بالأمسية الشعرية، نذكر موعدها يوم الثلاثاء 18 من أوت 2026 ميلادي بمسرح حلاوة تلق بدار الثقافة القلعة الكبرى. أيضا من ضمن من الفقرات المدرجة في المهرجان الصيفي مرايا الفنون ندوة فكرية تحت عنوان مستقبل العربية بين لغات العالم. سعيد جدا بالتواصل مع ضيفنا، يواصل معنا صحفي زميلنا الأستاذ محمد علي الصغير المكلف بالأعلام للمهرجان الصيفي مرايا الفنون بالقلعة الكبرى. مرحبا من جديد أستاذ محمد علي.
1: مرحبا دكتور.

0: بين لغات العالم. وكأنه ضمنيا نتحدث هنا أن اللغة العربية تواجه في العصر الحديث مجموعة من التحولات اللي نعتقد بأنها جوهرية بين التطور التقني والتدافع الحضاري. هنا سؤالي، هل تعاني العربية من جمود في المناهج والمصطلحات، أم أن الإشكال موجود في التحديث باعتبارك مبدعة وناقدة أيضا تتعاملين مع اللغة وباللغة؟
1: يعيشك، سؤال مهم وعميق وتحب لنا برشا معناها حتى نستطيع الإجابة عن هذا السؤال، لكن تقدم لنا إذاعة المنستير هذه الفرصة والمهرجان والندوة الفكرية في هذا المهرجان العريق أن نداول الكلام في وضعية هذه اللغة، هذه اللغة اللي بالحق يعني نتساءل ما موقعها، ما موضعها، ما وضعيتها، ما مستقبلها، خاصة في خضم الصراع اللغوي. ودكتور لسعة تعرف أنه الصراع الثقافي أساسه هذا الصراع اللغوي، والصراع الحضاري أساسه الصراع اللغوي، لأن كل شيء، لا يوجد شيء خارج اللغة، كل شيء يمر عبر اللغة، كل شيء هو كائن داخل اللغة، و ما يعني وضع اللغة هو وضع الشعوب، هو وضع الثقافات، هو وضع الحضارات. السؤال مهم تطرحه هذه الندوة، مستقبل العربية أو وضعية اللغة العربية. إن شاء الله نحن مجموعة من المداخلات نحاول على الأقل مقاربة هذا السؤال بطريقة أو بأخرى. اللغة العربية تحتاج إلى أن نسائلها وأن تسائلنا، على خطر إذا ما كنا واقفين في ذلك الاعتبار يعني منقوش متفزيق، لكن اعتبار تقديسي من أنها لغة قصوى وعظمى وكاملة، لا، اللغة كائن حي يتدرج بتدرج المتكلمين به ويتطور بتطورهم ويتراجع بتراجعهم. اللغة العربية كانت في وقت ما هي سيدة هذا العالم، اليوم فما لغات أخرى هي سيدة هذا العالم. وهذه السيادة اللسانية هي أو العبودية اللسانية والتهميش اللساني مرتبط طبعا بالوضع الحضاري لهذه الشعوب التي تتكلم الفصحى. هذه لغتنا بطبع الحال نحبها ومش بها نعبر، خطر زي بها نكون أو لا نكون، نحن إما أن نكون بهذه اللغة أو لا نكون، أو فهو الإمحاء والتفسخ والانتهاء. لذلك هي تحتاج منا أن نسائلها وأن نسائل أنفسنا في علاقتنا بها وفي علاقتها بنا. هل نطور؟ هل نحافظ؟ هل ننقد؟ كل هذا نحن مطالبون به في ذات الآن. يعني لا ينبغي لا أن نقول هذه اللغة عاجزة كما نسمع يعني الناس يقولوا لغة عاجزة علميا ولغة عاجزة فلسفيا ولغة عاجزة، وبطبع الحال هذا الأمر غير صحيح، لأن تم بلدان متقدمة لغاتها كانت لغات ميتة وهي اليوم يعني تنافس بتلك اللغة في مخابر العلم والبحوث والطيران والعسكر وكل اللي تحب، ما نحبش حتى نذكر شكونهم. فإن شاء الله نجم نطرح بعض هذه الأسئلة، نجم نتداول هذه الأجوبة بالحق. الملتقى سيطرح هذا السؤال، صعب والله يعني صحيح. صعب لأنه أنا شخصياً لا أمتلك إجابة جاهزة. أنا بصدد السؤال دائماً في علاقتي بهذه اللغة. حين أكتب أو حين أتكلم أو حين أعبر، أنا لغتي هي أنا، لكن أيضاً عندما أنظر إلى سلم اللساني في العالم نتفجع الحقيقة. يعني مفزع الوضع ومفزع الوضعية في علاقة اللغة العربية اليوم باللغات الفاعلة في المشهد السياسي يعني العالمي والمشهد العلمي والمشهد حتى الأكاديمي. احنا نترجموا ياسر من اللغات الأخرى، ومقارنة بما يترجم للعربي إلى اللغات الأخرى فإن يعني النسبة ضعيفة جدا.
0: في هذا الإطار الدكتورة آم نرميلي، ستقدمين مداخلة بعنوان حدود الهيمنة في الخطاب الإشهاري التونسي، وأعتقد أن المقالة هي مقالة طريفة جدا

0: ومحفوفة بمحاذير شتى. من هذه المحاذير دكتورة أعتقد نتحدث عن الخطاب الإشهاري وخاصة في وسائل التواصل الاجتماعي. نلاحظ أنه توسع استخدام العاميات عبر وسائل التواصل الاجتماعي، استخدام لهجات هجينة، تداول العاميات بشكل واسع رقميا، هل هذا بالفعل يهدد اللغة العربية؟ وما حدود هذا التهديد حسب رأيكم؟
1: تقريبا هذا هو توجه المقالة أو توجه المداخلة. بطبيعة الحال نحن محدودون بوقت، لكن إن شاء الله تكون مقالة يعني مكتوبة ومنشورة. كانت وقت خطرين
0: نحن في حاجة إلى قراءتها دكتورة. وأوسي محمد، أوسي محمد معنا، هو لما لا يقع توثيق هذه الندوة لأنه مهم جدا، يعني فيها أسماء لامعة، سي وليد الزيدي، الدكتورة أمنة رميلي، أيضا الدكتور سمير السحيمي، أستاذنا سي محمد القاضي، لابد من التوثيق يا سي محمد علي.
1: إن شاء الله.
2: تحية مساء
1: الخير. عسلامة ومرحبا
2: أستاذة أمنة رميلي. نعم، وبطبيعة الحال إن شاء الله يعني بخلاف التغطية الصحفية في الصحف الورقية والإلكترونية طبعا سنقوم بتوثيق هذه المداخلات، هذا أكيد بطبيعة الحال نظرا لأهميتها، ونحن كل سنة تقريبا نقوم بذلك.
0: جميل جدا، لأن الطالب والباحث في حاجة بأن يعود إلى مثل هذه المراجع القيمة عند البحث في هذه الإشكالية الخطيرة مستقبل اللغة العربية. تفضلي دكتورة أمنة رميلي.
1: أعود إلى السؤال أو إلى التساؤل. قلت هذا هو توجه هذه المداخلة، في نهاية الأمر ما حدود هذه الهيمنة اللسانية التي تكون إما بالفصحى في بعض الأحيان أو كما قلت أستاذ الأسعد يعني في هذه الهجنة اللسانية ما بين مش فقط الدارجة والفصحى وإنما بين الدارجة واللغات الأخرى، ما بين الدارجة والفرنسية خاصة، ما بين الفصحى والفرنسية. كل ذلك مرتبط بحدود الهيمنة في هذا الخطاب الإشاري، وأنا أعتبر أن الخطاب الإشاري هو من أخطر صنوف الخطاب الموجه للرأي العام والباني للسلوك الفردي والجمعي.
0: صحيح.
1: يعني الخطاب الإشاري هذا خطاب مدروس جيدا حتى يذهب مباشرة إلى كوامن المتلقي ليثيره، لأن هم الخطاب الإشاري هو هذه الإثارة. ما هي صنوف الهيمنة التي يمارس هذا الخطاب؟ ما هي الكوامن التي يثيرها؟ ما هي مخاطر هذا الخطاب؟ هل هو من إيجابيات؟ أيضا الإيجابيات طبعا تخص التجارة وتخص الاقتصاد وتخص السوق. لكن على مستوى الأثر اللساني لهذا الخطاب تلك قضية أخرى، يعني معقدة ومركبة وفيها مستويات نظر كبيرة جدا، فيها السوسيولوجي وفيها السياسي وفيها النفساني وفيها الاجتماعي وفيها حتى الأنثروبولوجي، لأن الخطاب الإشاري أيضا يلاعب الذاكرة الأسطورية والذاكرة الأنثروبولوجية للمتلقي ويحيي رموزه الساوية في لا وعيه من أجل أن يضيع. معناه القضية الكل في الخطاب الإشهاري هو أنه يثير رغبة المتلقي في تلك السلعة المعروضة، وهذا هو وجه الخطورة في هذا النمط من الخطاب.
0: نعم. أيضا دكتورة، يعني لنستفيد من حضوركم معنا بخصوص العربية ومستقبل اللغة العربية، أعتقد أنه من بين دعني أقول المحاذير التي تحف باللغة العربية هو هذه المعالجة اللغوية والذكاء الاصطناعي. هل يمكن أن يكون الذكاء الاصطناعي خطر محدق بمستقبل اللغة العربية؟
1: والله زي معضلة كبيرة، لأنني مثلا أنا أتابع باعتبار أني مدعوة إلى مداخلة في هذا المعنى في في في تظاهرة ثقافية، تظاهرة أثر الفراشة في يابس. أنا سنتحدث عن التخيل والذكاء، أو أنني سأتحدث عن التخيل والذكاء الاصطناعي. سيلزع أنت تعرف أنه بعض التنزيلات التي أتابعها تقريبا يوميا عن خطورة أو عن قوة، خليني أتحدث عن القوة.
0: نعم.
1: الشخص
3: مطقيت بالحق عن القوة الوالدة والمولدة والولودة لهذا الذكاء الاصطناعي.
0: نعم.
3: يعني أرباب هذا العملاق الذي من ثم هل هو بشري، هل هو صناعي محض، صناعي بشري، بشري صناعي، أسئلة كبيرة.
0: نعم.
3: هؤلاء الذين يقولون لنا مثلا إنه في السنوات القليلة القادمة سيصبح هو سيد المقام.
0: صحيح.
3: في الطب وفي الهندسة وفي الحسابات وفي الاقتصاد وفي إدارة الشركات العملاقة. وبطبيعة الحال آخر ما قرأت عن هذا الأمر وهو خطير جدا، أنه هؤلاء الـ يعني الـ الأرباب الجدد، هذا الرأس مال الإلكتروني الجديد، هذه الإمبريالية الـ يعني الاصطناعية الجديدة.
0: نعم.
3: أنهم ما نقولش فوتوا، وإنما أخذوا ولا اشتروا ولا افتكوا ما نعرفش الكتب القديمة القيمة في الآداب العالمية، وقاموا بمسحها بهذه يعني الآلات.
0: نعم.
3: وأدخلوها ضمن ما يسمونه بالكتابة الأدبية في الذكاء الاصطناعي، حتى يجعلون أو حتى يجعلوا من لغته أقرب ما لغته الأدبية.
0: نعم.
3: أقرب ما يمكن إلى اللغة البشرية.
0: صحيح.
3: الحقيقة أنا هذا يفزعني، لأنه لا سلطة لنا على هذه القوة الجبارة، لكن علينا أن نقاومها. نحن صحيح. مطالبون بالمقاومة. نعم. مهما تكون الخطوة.
0: في سياق المقاومة الدكتورة آمنة رميلي، أعتقد من شروط المقاومة والمحافظة على سلامة اللغة وضمان مستقبل اللغة العربية، أعتقد هو الإبداع الحقيقي، الكتابة. نعم. هو أن نكتب. في هذا السياق أسأل ضيفتي الكريمة الدكتورة آمنة رميلي، ما جديد هذه الكتابات التي بالفعل نحن نحتاجها لكي نقاوم بها رداءة هذه الوضعيات التي تطرأ على اللغة أو تهدد اللغة، لا أقول بانقراض وإنما نوعا ما بتمييحها وبتبسيطها بشكل غير مستحسن. نعم.
3: تهددها بالاختراق
0: أو بالاختراق.
3: نعم. لغات ستكون مجالات مخترقة جدا بلغة الذكاء الاصطناعي.
0: نعم.
3: بمعنى آخر ما ظهر لي هو رواية مدينة الأنصاف السفلى، ولكن إن شاء الله احنا
0: بعد ذلك
3: مشاريع أخرى. الله ربي يعاوننا معناها فيها سخانة وفي إن شاء الله. نحن نحاول والله سلسة يعني. نعم. كما قلت تماما، وسيلتنا الوحيدة للمقاومة.
0: صحيح.
3: هي الكتاب الإبداعية الصادقة.
0: نعم.
3: الكتاب الإبداعية يعني الإنسانية الصادقة، ما نعرفش الحكم هل هو نقدي ولا لا، ولكن هي الكتاب الإبداعية التي لا تسرق ولا تستنجد بالذكاء الاصطناعي ولا. نعم. يعني هي تلك الكتاب التي تؤمن بالإنسان.
0: صحيح.
3: سيدا لهذا العالم.
0: طيب، أرجو لك من زيد من النجاح والتوفيق دكتور آمنة رميلي، ونضرب موعد إن شاء الله في البرمجة القادمة بعد البرمجة الصيفية، بشكون ضيفتنا للحديث مع مجموعة من الضيوف والنقاد حول مدينة الأنصاف السفلى. شكرا جزيلا، وأرجو لك مشاركة متميزة في الندوة.
3: ألف شكر.
0: شكرا جزيلا سهرة طيبة. ليلة سعيدة. أعود إلى ضيفي الأستاذ محمد علي الصغير، الصحفي والمكلف بالإعلام للمهرجان الصيفي مرايا الفنون بالقلعة الكبرى. شكرا جزيلا أستاذ محمد علي على هذا التنسيق لمواكبة مختلف هذه الفعاليات. أعطيني أبرز ما سيرد في الندوة الفكرية، مختلف المداخلات وأسماء المشاركين.
2: نعم بالضبط، الندوة الفكرية كما قلت هي ستكون مسبوقة ب لحفل تكريمي لعائلة الفقيد السادق بالعيد.
0: نعم.
2: رئاسة الجلسة ستكون مع الأستاذة أميرة غني، للأسف لم نتمكن
0: منذ قليل. زميلي سليم الحزم، أرجو أن يكون المنع خير.
2: لا
0: ونوجه
2: لا تحية. أعتقد أنها
0: غلبها النعاس. غلبها النعاس. نعم. أعرف
2: هذا الكواليس دكتور، قلنا أنها ممكن
0: أعرف يعني دائما. نعم.
2: نوجه لها تحية. تمنينا أن تكون معنا، لكن للأسف الشديد
0: إن شاء الله تكون إن شاء الله في مواعيد أخرى. أكيد إن شاء الله في مواعيد أخرى تكون معنا. وتحية لضيفتنا الدكتورة آمنة رميلي. تحية
2: آمنة رميلي طبعا. نعم. قلنا أن هذه الندوة هي من تنسيق الدكتور وليد الزيدي الذي سيقدم مداخلة بعنوان العربية في فكرة تحسين.
0: يعني وجه له تحية، هو موجود في خارج حدود الوطن الآن.
2: خارج حدود الوطن غدوة إن شاء الله. نعم. بحول الله.
0: والورقة العلمية هي كتبها.
2: هو نعم. لو كان لدينا وقت بإمكاني أن أقرأ.
0: تفضل تفضل. نعم نعم تفضل لكذلك. نعم. أعطينا البرنامج وبعد نقرأ الورقة العلمية. نعم. مش مشكلة.
2: نعم. مدخلة الأستاذ آن رميلي ستكون بعنوان حدود الهيمنة في الخطاب الإشهاري التونسي، وقد قدمت منذ قليل لمحة عن هذا هذه المداخلة. مداخلة الأستاذ سمير السعيمي ستكون بعنوان الإبداع واللسان والبيان. مداخلة الأستاذ محمد القاضي هي بعنوان مستقبل عربية في خضم حروب اللغات. نعم، بطبيعة الحال قلنا الورقة العلمية
0: بعد ذلك سيقع فتح النقاش. جميل جدا أنه حلقة النقاش بعد هذه المداخلات
2: بطبيعة الحال سيكون فتح النقاش مع الحضور. سيكون حضور بطبيعة الحال نخبوي من أساتذة ومفكرين من أبناء الجهة ومن خارجها من ضيوف المهرجان. الورقة العلمية هي من أعداد الدكتور وليد الزيدي التي يقول فيها: ليست الحرب اليوم حربا على الموارد المكنوزة والثروات المدخورة، وإنما الحرب حرب بين اللغات، فكل مؤسسة لسانية تنزع إلى الكونية لتكون هي لسان العلوم والهيمنة والتأثير. وإذا كان فرض الاعتراف بالآخر هو سبب الحروب، فإن الاعتراف بما يحرزه الآخر من قوة وما يحوزه من نفوذ وما يوقعه من تأثير لا يتحقق إلا بسلطان اللسان بصفته المنتج الثقافي الذي يصل إلى العالم دون انتقال في المجال والمدى. وفي خضم الصراع بين الألسنة وفي ظل ما يعصف بالعالم من تغيرات، يفكر الناطقون بالعربية في مستقبل هذا اللسان وطاقته على الصمود في عالم تهزه ريح التغيير وتتنافس فيه اللغات في إنتاج المخزون المعجمي الذي يحتاج إلى المتكلم فيما يحيا به وما به يتواصل. والعربية لغة اشتقاقية غنية تتسع فيها المادة اللفظية والتوليد المعجمي للإفاء بكل الاحتياجات التعبيرية التي ينجح بها التواصل، وبها تتسع أحياز البيان لممارسة الإبداع وتعميق إنشائية الكلام. وينبغي العمل على أن تكون العربية لغة العلوم في كل التخصصات والمعارف، لا تغزوها اللغات العالمية ولا تطمس طاقاتها الاشتقاقية على إنشاء المصطلحات وتوليد المعجم في كل مرافق المعرفة ومواردها. وفي هذا الإطار ينتظم هذا اللقاء لتتقادح الأفكار وتتلاقح العقول في سبيل تنمية العربية ودعم قدرتها التنافسية في كون تدور فيه الحروب بين اللغات، لأن اللغة هي التي تبسط نفوذها وتحوز الفضاء والمجال بقوة الكلمة وسلطان المعنى. ولا شك في المداخلات التي ستلقى بما يشحذ التفكير وينمي الوعي بضرورة التحرر من سلطة الهيمنة اللغوية الغزيرة للعربية والسالبة لمواردها التعبيرية، والحال أن العربية قادرة على تسمية كل شيء والإفصاح عن قصد في عن كل قصد في مقامات التداول والإبداع. الإمضاء الدكتور وليد الزيدي.
0: وشكرا للصحفي المتميز الأستاذ محمد علي الصغير على هذه القراءة. أستاذ محمد، كنت سعيد جدا بهذه المواكبة، تحية ليك وتحية لكل فريق الأعداد والتنفيذ أيضا والتنظيم، تحية لهم جميعا. أرجو لكم مهرجان صيفي مرايا الفنون دورة ناجحة، بالنجاح والتوفيق الأكيد. أسماء،
2: خليني دكتور لسعد،
0: خليني نقول حاجة، أنه ليس من الهين أن تجد في مهرجان صيفي أن تجد أسماء وازنة بهذا الحجم. تجد الدكتور وليد الزيدي، الدكتور أمل رميلي، الدكتور سمير السحيمي، الدكتور أستاذنا سي محمد القاضي، أيضا الشعراء المنصف المزغني، سي فتحي النصري، عمر دغرير. يعني تحية لكم، تحية لكل هؤلاء الضيوف، بالله وجه لي لهم تحية، وأرجو لكم أرجو لكم النجاح والتوفيق والتميز في هذه الدورة.
2: عايش الدكتور، هو للأمانة مع هذا مجهود ما يزموش ننكره، مجهود مدير المهرجان السيد عبد الحكيم بالعيد.
0: تحية لي، إذا كان موجود معك موجود معك هو نجم ناخذوه.
2: والله هو احنا وقلت لك احنا في المباشر حاليا وفي
0: الفا.
2: النجم مش لا النجم
0: وجه
2: النجم نلقاه.
0: اي مش مشكلة،
2: اذا كان عندك شوية وقت النجم نلقاه لحظة من الزمن.
0: طيب هاني معك يا سيدي، مسال ان شاء الله. يلا
2: احنا تو خاطر تو كما قلت لك في المباشر احنا تو معناها نواكبه في عرض فيلم صاحبك راجل
0: اثنين. اي اليوم عرض شريط سينمائي صاحبك راجل اثنين. اي مباشرة. الحضور باهي واحنا ننتظر الحضور. موجود حضور؟ الحضور الجماهيري موجودة؟
2: الحضور موجود بطبيعة الحال، خصوصا من من الشباب. تعرف انت طبيعة الفيلم هذا دكتور رسعد، يعني هذا ما يحبه الشباب ويقبل عليه الشباب. الحقيقة الكبار مش برشا، يعني الكبار السن، لكن معظمهم الشباب والأطفال. هذا ما تعرف انت تم عرضه في شكل مسلسل، هو
0: اي صحيح مسلسل، ثم بعد ذلك تم تحويله الى شريط سينمائي. وينه سعد الحكيم؟ موجود سعد الحكيم؟
2: دقيقة فقط.
0: هيا سيدي يلتحق فينا سي عبد الحكيم بالعيد مدير
2: المهرجان وهو الذي الحقيقة
0: مدير المهرجان. هذاك علاش حبيت نوجه له تحية. يسهل
2: على كل شارد وورد. نعم السيد عبد الحكيم بالعيد معكم.
0: سيدي مساء الخير أستاذ عبد الحكيم، مرحبا أهلا وسهلا بك على ثير موجات إذاعة المنستير.
4: مرحبا سيدي أسعد.
0: يا سيدي فرصة طيبة، سعيد جدا بهذا التواصل.
4: مساء النور سيدي أسعد.
0: تحية تحياتنا لك سي عبد الحكيم. إذا شكرا على هذا المجهود اللي بذلتوه في تأمين هذه الدورة 11 اللي ما زالت، اللي انطلقت يوم 14 تتواصل اليوم 22. صراحة برنامج ثري، برنامج متنوع، برنامج يستجيب لكل الأشكال التعبيرية والفنية، الشعرية، الفنون التشكيلية، المسرح، السينما، الندوات الفكرية. تحية لكم، والأكيد أنه هذا البرنامج كان بعد ورشات عمل وتفكير مضنية وطويلة المدى.
4: طبعا احنا على امتداد تقريبا 6 أشهر، يعني احنا في العادة بعد يكمل المهرجان تشكل لجنة من أعضاء الجمعية ومن المثقفين ونبدأ نستعد للدورة
0: القادمة.
4: ومهرجان الصيفي مرايا الفنون بطبيعة الحال كما أشرت في لسعد انطلق يوم 14 وتلي يتواصل لغاية 22. طبعا هو مفتوح على جميع الفنون. هو يعطي الفرصة لجميع المبدعي القلعة بدرجة أولى ومن الجهة على المستوى الوطني في فقراته الكل تقريب. والمهرجان هذا فني منذ البداية كان التمشي متاعنا منها ثقافي بدرجة أولى، حبينا يكون مهرجان ثقافي عكس المهرجانات الصيفية الأخرى. صحيح. اللي البرمجة بتاعها تكون بعروض موسيقية ومسرحية. هذا هو. إذن احنا دخلنا على الجانب الثقافي في هذا المهرجان، وهو مهرجان ثقافي يعني بامتياز، في الشعر، في الندوة الفكرية، في نراهن أيضا على ونعطي مساحة محترمة للفنانين التشكيليين في بعض الثقافة. أكيد رو صديقي محمد علي أعددك بتفاصيل البرمجة.
0: أكيد نعم.
4: وكذلك القلعة الكبرى، أن يقول مش حتى من في علاقة بالجمعية أو بالمهرجان، أيضا هي تكرم أبنائها. أبنائها اللي قدموا لهذا الوطن مجهود كبير. كرمنا سنة الفارقة المرحوم فرج شوشان المثقف والإعلامي والمسرحي وابن القلعة. وفي هذه الدورة نكرم
0: أستاذنا الصادق بالعيد،
4: عميد قانون دستوري السيد الصادق بالعيد وبحضور عائلتي إن شاء الله.
0: معنا سي عبد الحكيم. معنا سي عبد الحكيم. طيب معنا سي عبد الحكيم أم لا؟
2: معك
0: أنهيت أستاذ عبد الحكيم؟
4: هذا هو في آخر تقريب مداخلة متاعي. نحب نتوجه بالشكر إلى وزارة الشؤون الثقافية على دعمها المتواصل منذ تأسيس هذا المهرجان، ومن خلالها نحب نشكر المندوبية الجهوية للشؤون الثقافية وعلى رأسها الأستاذة جليلة عجبوني وكافة السلطات الجهوية والمحلية، وما ننساش داعمي المهرجان رجال الأعمال الصادقين من أبناء مدينة القلعة الكبرى.
0: واضح أستاذ عبد الحكيم بالعيد، شكرا جزيلا وأرجو لك مزيد من النجاح والتوفيق والتميز.
2: دكتور معك.
0: مرحبا أستاذ محمد علي. إذن هكذا وصلنا إلى خاتمة هذه المواكبة.
2: شكرا دكتور لسعد العياري، تحية ليك وتحية إلى إذاعة منسير، إذاعتنا هذيك إذاعة منسير،
0: إذاعة الجميع،
2: إلى كل الفريق العامل، إلى كل الزملاء بإذاعة منسير اللي الحقيقة في كل مناسبة، في كل دورة الحقيقة يقوا معنا، وهذا يروا معناه ليس غريب على أبناء إذاعة منسير.
0: هذا واجبنا أستاذي الكريم. شكرا جزيلا أستاذ محمد علي الصغير المكلف بالأعلام للمهرجان الصيفي مرايا الفنون بالقلعة الكبرى. شكرا جزيلا على كل هذا التنسيق والتعاون. تحية لكل فريق الأعداد مثل ما ذكرت والتنفيذ والتنظيم، وأرجو لكم مزيد من النجاح والتوفيق. شكرا، إلى اللقاء، مع السلامة، والأكيد سنلتقي في موعد إذاعية إبداعية قادمة. إلى اللقاء، سهرة طيبة للجميع.

هكذا وصلنا مستمعينا الكرام إلى خاتمة هذه السهرة من برنامج عزف على ضوء القمر على أثير موجات إذاعة المنستير. شكرا جزيلا كثيرا لكل الأحبة والأصدقاء المستمعين والمتابعين. أجمل تحية تأتيكم من فريق العزف لهذا اليوم في إخراج الحصة تقنيا زميلنا هيثم الناس، تحية لي على المجهود الكبير اللي بذله معنا في إخراج الحصة. زميلنا سليم الحيزم أيضا تحية لي في تأمين التنسيق لحصة الليلة. كان في خدمتكم ميكروفونين الأسعد العياري. أترككم لصوتها وأنا مطمئن عليكم، تصبحون على فرح.

عزف على ضوء القمر، سهرة ثقافية للإمتاع والمؤانسة مع سحر الموسيقى وإبداع الكلمات.

0: عزف على ضوء القمر. عزف على ضوء القمر، سهرة يعزفها لكم لسعد العياري. عشرتنا مش عشرة عام ولا اثنين، عشرتنا من عام 77، هي اللي تونسكم وأولادها ديما في خدمتكم. إذاعة المنستير ديما قريبة منكم وبالبرامج الحلوة تودكم. إذاعة المنستير، إذاعتنا للجميع.
1: في هدأة الليل

0: في هدأة الليل. إعداد وتقديم دلال عزيز ضياء. في هدأة الليل، تنفيذ محمد أحمد العسيري.
1: صديق الليل، أهلا بك ومرحبا. أراها غدا، هل أراها غدا وأنسى النوى، أم يحول الردى فؤادي فؤادي، وهل في ضلوعي فؤاد؟ لقد كدت أنساه لولا الصدى، كأني به خاذلي إن تمر على بعد ما بيننا من مدى. مشى العمر، مشى العمر، ما بيننا فاصلا، فمن لي بأن أسبق الموعدا.

فأنفض عنها السنين كما تنفض الريح برد الندى، فتغدو وعمري أخو عمرها، ويستوقف المولد المولدا. أغض إذا ما بدت ناظري، فهيهات تعلم كم سهدا. ولو أنها نبئت بالغرام، غرامي لقربت المنشدى وقالت: أيعصى نداء المحب؟ حرمت الهوى إن عصيت النداء. سأنسى الجراحات والأمنيات، سوى أن عيني تراها غداً.

أراها أراها فأذكر أني القريب وأنسى الفتى الشاردة المبعدة. أراها أراها فأنفض عنها السنين كما تنفض الريح برد الندى فتغدو وعمري أخو عمرها ويستوقف المولد المولدا. أغض أغض إذا ما بدت ناظريا فهيهات تعلم كم سهدا. ولو أنها نبئت بالغرام غرامي لقربت المنشدى وقالت أيعصى نداء المحب حرمت الهوى إن عصيت النداء. سأنسى سأنسى الجراحات والأمنيات سأنسى الجراحات والأمنيات سوى أن عيني تراها غدا. شعر بدر شاكر السيد.

0: صديق الليل في هدأة الليل لنا لقاء.
1: في هدأة الليل في هدأة الليل إعداد وتقديم دلال عزيز ضياء. في هدأة الليل تنفيذ محمد أحمد العسيري.

هجرت.

عشرتنا مش عشرة عام ولا اثنين، عشرتنا من عام 77 هي اللي تونسكم وأولادها ديما في خدمتكم. إذاعة المنستير ديما قريبة منكم وبالبرامج الحلوة تويتكم. إذاعة المنستير، إذاعتنا للجميع.

0: إذاعة المونستير، الصوت الحر.
1: مستمعي إذاعة المونستير، صوتك الحر. أسعد الله صباحكم وبارك يومكم ومتعكم بالصحة والعافية ورزقكم الله من حيث لا تحتسبون. صباح الحرية، صباح يوم جديد نستقبله معكم بالأمل والتفاؤل. القرآن الكريم في بالي آيات بينات من الذكر الحكيم. القارئ الشيخ مصطفى إسماعيل يتلو ما تيسر من سورة هود.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله مولانا العظيم.
1: مستمعينا الكرام في كل مكان، حان الآن موعد رفع الآذان لصلاة الصبح حسب التوقيت المحلي لمدينة المنستير وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها أن يراعوا الفارق في التوقيت.
2: الله أكبر، الله أكبر، الله

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفعنا لحضراتكم مستمعين الكرام آذان صلاة الصبح حسب التوقيت المحلي لمدينة المنستير وضواحيها. تقبل الله صلاتكم جميعا بمزيد من الأجر والثواب والمغفرة.

0: صدق الله العظيم.
1: صدق الله مولانا العظيم. استمعنا لآيات بينات من سورة هود للقارئ الشيخ مصطفى إسماعيل.

0: دعاء الكروان
1: قطوف من جواهر العبر والكلام على أمواج إذاعة المنستير
2: مع سليم الحيزم.
1: مستمعين الكرام في كل مكان، أسعد الله صباحكم وبارك يومكم، ومرحبا بكم في هذا الموعد المتجدد من دعاء الكروان.

0: استمعنا إلى وصلة من السلامية لفرقة النجاح بالمنستير بقيادة حاتم الفرشيشي.
1: والآن حلقة جديدة من مسلسل قصص الأنبياء.
2: قصص الأنبياء.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. صدق الله العظيم. قصص الأنبياء، كتبها السيد عامر وأخرجها علي حسن.
4: قصة إبراهيم الخليل عليه السلام.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين. إذ قال لأبيه وقومه ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون؟ قالوا وجدنا آباءنا لها عابدين. قال لقد كنتم أنتم وآباؤكم في ضلال مبين. صدق الله العظيم.

0: هو يقول ذلك أيها الملك العظيم، يقول إنه نبي له شأن أي شأن.
1: الويل لإبراهيم، الويل لإبراهيم،
2: الويل لإبراهيم، الويل لإبراهيم.
1: أيقول إنه نبي مرسل من السماء بدين جديد؟ الويل لك يا إبراهيم،
2: الويل لك يا إبراهيم.
1: هل قال ذلك حقا أم تفتريها علي يا كردي؟
2: هو لم يقل ذلك صراحة يا جلالة الملك العظيم، لكنه يكلم الناس في عبادتهم للأصنام وينتقدهم نقدا لاذعا مريرا،
0: وهو يحذرهم من عبادة هذه الأصنام الصماء يا مولاي.
3: ويلك، هي ليست أصناما كأي أصنام يا وافد الأكراد، بل هي آلهة الكلدانيين وأرباب الكنعانيين.
1: نعم، هي آلهتنا نحن معشر الكلدانيين معشر الكنعانيين، وأن اختلفت الصفات وتغيرت الأسماء والدعوات.
2: نعم نعم يا كبير سدنة الآلهة العظام،
0: ولهذا جئنا من أرض الأكراد لشراء بعض هذه الآلهة لنا ولقومنا. إنها نفكر في إقامة تجارة عظيمة لبيع وشراء واستبدال الأصنام الآلهة.
1: افعلوا افعلوا، على سوف أساعدكم بمالي ورجالي أيها الضيوف الأكراد. افعلوا، فإني أريد نشر هذه العبادة الوثنية لتسود في هذه البلاد كي أهزم إبراهيم ولو بعد عين.

0: تقول قصة نبي الله إبراهيم الخليل عليه السلام أنه لما كان عمر أبيه طارخ أو آزر 75 سنة ولد له إبراهيم عليه السلام، ثم ناحور، ثم هاران.
1: وولد لهاران ابنه لوط عليه السلام.
0: وعند أهل الكتاب أن إبراهيم الخليل عليه السلام هو الابن الأوسط لأبيه آزر، وأن هاران مات في حياة أبيه في أرضه التي ولد فيها، وهي أرض الكلدانيين، يعنون أرض بابل.
1: وهذا هو الصحيح المشهور عند أهل السير والتواريخ والأخبار.

0: لكن أين ولد عمي إبراهيم يا عمي هاران؟
1: يقولون إنه ولد بغوطة دمشق في قرية يقال لها برزة في جبل يقال له قاسيون، وهذا ليس الصواب يا امرأة ولدي وابنة أخي.
0: فأي شيء هو الصواب يا عمه؟
1: الصواب الذي أعلم تمام العلم أن أمي ولدت أخي إبراهيم في بابل، وهذا هو ما سمعته من خالاتي وعماتي. والآن دعينا نذهب لتفقد زوجك في هذه الأحراش والغابات.
0: هاران، هاران، يا هاران ابن هاران ابن آزر،
2: إنه هنا على التل الكبير يتفكر ويتأمل. هل أذهب وأخبره أنك تطلبه يا عم هاران؟
3: لا لا يا ابنة أخي، بل دعيه يتفكر فيما سمعه ويسمعه من عمه إبراهيم. دعيه، فإن أخي إبراهيم يقول كلاما يزلزل الجبال الرواسي لو كانوا يعلمون.

0: قل ما شئت يا إبراهيم، لكن برفق، فالملك النمرود سريع الغضب.
1: نحن نخاف عليك من غضبه يا أخي، فارفق بنا وبنفسك وانتبه لما يقول لسانك.
2: يقول نبي الله إبراهيم عليه السلام: ما قلت إلا الحق يا ناحور بن آزر.
3: وأي شيء هذا الذي قلت يا إبراهيم بن آزر؟
4: قل، تكلم يا عدو آلهة قومك، تكلم، فإن الملك النمرود لن يصبر عليك طويلا يا ابن آزر بائع الأصنام.
5: قل، ماذا كنت تقول للقوم في السوق قبل قليل؟
2: يقول نبي الله إبراهيم عليه السلام: اعبدوا الله واتقوه، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون.
6: قد سمعنا مقالتك يا إبراهيم، لكن ماذا سنفعل بهذه الآلهة التي ورثناها عن آبائنا وأجدادنا؟
2: يقول نبي الله إبراهيم عليه السلام: إنما تعبدون من دون الله أوثانا وتخلقون إفكا.
6: اقتله يا ملكنا النمرود، اقتله، فإنه يسيء لآلهتنا في حضرتك الملكية ويسخر منا ونحن سدنة معبد الآلهة.
7: اسكت يا إبراهيم، لا تتكلم يا ابن التاريخ.
4: اجلس يا عماه ولا تتكلم، فتغضب سدنة المعبد.
7: يا عماه، أحقن دمنا ودمك ودع ما نغادر هذا القصر.
4: اخرج بنا من هنا يا عم إبراهيم، لا تجعلنا فتن للقوم الظالمين.
7: أمسكوه، اذبحوا إبراهيم، اذبحوه وقدموه قربانا لآلهة الكلدانيين المبجلين.

0: قال نبي الله إبراهيم الخليل عليه السلام: إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا، فاتبعوه عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون.
1: حسنا يا ابن عازر، ماذا أنت فاعل إن قلنا لك إنك كذاب يا إبراهيم؟ هل تدعو علينا رب فيخسف بنا هذا القصر أو يسقط علينا حمما تحرقنا؟
0: يقول نبي الله إبراهيم عليه السلام: إن تكذبوا فقد كذب أمم من قبلكم، وما على الرسول إلا البلاغ المبين.
2: أسمعتم؟ قد تراجع الفتى عن تحديه لمولانا الملك النمرود.
3: إنه لا يجرؤ على دعاء ربه كي يعاقبنا على كفرنا به، لأنه يعلم أننا على صواب وهو على ضلال، فليس معه بينة.
0: يقول نبي الله إبراهيم عليه السلام: قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق، ثم الله ينشئ النشأة الآخرة، إن الله على كل شيء قدير.
4: قصص الأنبياء أهم تراث حملته أمتنا الإسلامية ونقلته عبر القرون والعصور، من زمن إلى زمن ومن جيل إلى جيل.
5: مشاعل تضيء للمؤمنين الدروب وترشدهم إلى جادة السبيل والصراط المستقيم.
4: قصص الأنبياء من إنتاج إذاعة دولة الكويت، كتبها السيد عامر، ويخرجها علي حسن.
6: أقترح عليكم الآن مستمعينا الكرام هذا التسجيل النادر للشيخ العلامة محمد الفاضل بن عاشور.
7: صوت التنوير والتحرير. صوت التنوير والتحرير، محاضرة الشيخ العلامة محمد الفاضل بن عاشور.
8: بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أيها السادة والسيدات، أننا إذا نظرنا إلى هذه الوحدة الذهنية بين عناصر الثقافة الإسلامية بأسرها من العلوم المرتجلة التي هي العلوم الإسلامية، والعلوم المنقولة التي هي العلوم الإنسانية العامة، فإننا نجد أن ذلك العنصر العلمي وهو الفقه الذي كرمنا به مدينة القيروان، وكرمنا به الإمام الذي نحتفل بتجديد ضريحه اليوم وهو الإمام سحنون، وقبلنا كرم أصدق القائلين بالفقه كل من طلبه، إذ قال النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. ولذلك فإننا نعتبر هذا العنصر من عناصر الثقافة الإسلامية الذي هو الفقه أول ناشئ من روح الثقافة الإسلامية، وأول عنصر جامع لعناصر الثقافة الإسلامية العديدة المشتركة بين المرتجل منها وبين المنقول. لأن الفقه إنما هو عبارة عن تلقي كلمة الوحي أولاً، والاستسلام لاتباع الدعوة الإلهية التي هي مبلغة إلى البشر على لسان النبوءة المعصومة. ثم يأتي بعد ذلك ما رزقه الله تعالى الإنسان من الفهم الذي هو مظهر ملكته العقلية، فيتصرف به فيما أعطته الكلمة النبوية بطريق الوحي من حكمة إلهية. يتصرف الإنسان بفهمه في الكلمة الإلهية تصرفاً عقلياً حتى ينتهي إلى تطبيق معاني الكلام الإلهي على صور من أوضاع حياته الإنسانية المادية، تصبح بمقتضاها خاضعة لدعوة الهدى وسائرة على طريق الرشاد. وهذا المعنى من التصرف العقلي بالفهم والتطبيق في الكلمة الإلهية التي هي كلمة الوحي والنبوءة المعصومة هو الذي نعبر عنه بالاجتهاد. فالاجتهاد هو الفقه، وهو عبارة عن اتباع لا عن ابتداع، لأن الإنسان باجتهاده يكون متحرياً أن يتبع التعاليم الإلهية، وملكته العقلية لا تغمط ولا تطمس، ولكنه يسلك بها المسلك السوي الذي يجعلها متصرفة في حد محدود وفي نطاق محيط بها، يجعل تصرفها رشيداً منتجاً للخير، فتصبح بذلك الملكة العقلية مستمدة من العصمة النبوية، إذ تستند إلى كلمة النبوءة المعصومة، فتتصرف في داخل حدود العصمة ومعالمها بصورة تمكن للعقل الإنساني من الرشاد والهدى ما لم يتمكن له قبل ذلك من تلقاء ذاته. وهذه الحركة السامية التي سما بها الإنسان وسما بها العقل الإنساني، إذ استمد معنى من معاني العصمة وارتكز على أساس من أسس الهدى، وأصبحت نتائج النظر العقلي نتائج منتهية إلى الأصول القطعية المعصومة التي هي خبر الصادق عن الله تعالى، هي حركة تكون بها الفقه الإسلامي وربى عليها النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه، فنشأت بالمدينة المنورة منذ ابتدأت أدلة الوحي تفتح باب تشريع الأحكام. فبدأ النبي صلى الله عليه وسلم يجتهد لتطبيقها زيادة على اجتهاده في تبليغها، وبدأ أصحابه حوله وبمرأى ومسمع منه يجتهدون في تطبيقها، ومراقبة النبي صلى الله عليه وسلم لاجتهادهم تجعل اجتهادهم جارياً في المسلك المقبول المحمود، الذي إن لم يكن فيه المجتهد مأجوراً على الإصابة في اجتهاده فإنه يكون على الأقل مأجوراً على أصل اجتهاده. وكذلك استقرت هذه الحركة التي هي حركة الفقه أو نعبر عنها بالاجتهاد في المدينة المنورة، والتحق النبي صلى الله عليه وسلم بالرفيق الأعلى وتركها حركة سائرة ناشطة نامية في المدينة المنورة بين أصحابه الذين كانوا مجتمعين في مهبط الوحي ودار الهجرة. ثم أتى من دواعي الأحداث التاريخية المعروفة المشهورة التي أهمها اتساع رقعة الدولة الإسلامية بالفتوح، ما حمل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم على أن يتفرقوا في الأمصار، فكان تفرقهم ذلك ناقلاً لحركة الفقه من المدينة المنورة في قلوب الصحابة رضي الله عنهم وفي أذهانهم، فنوروا بها أمصاراً أخرى، نقلوا إليها نور الفقه الذي أضاءت شعلته في المدينة المنورة. فابتدأ الصحابة يتفقهون ويفتون ويجتهدون في عديد القواعد والأمصار من بلاد الإسلام، فكانت نشأة الفقه سابقة لنشأة أصول الفقه، وكان علم الفقه سابقا لعلم العقائد أو علم أصول الدين، حتى إن علم العقائد في أول نشأته قوبل بالفقه وأظهرت مقابلته به في تسمية علم العقائد أولا بعلم الفقه الأكبر. وفي هذه الأقطار الإسلامية التي هي المعبر عنها بالأمصار، والتي كانت في أول أمرها عبارة عن المدينة ومكة والعراق والشام ومصر، برزت المذاهب الأولى للصحابة رضي الله عنهم، وتكونت المراكز الفقهية الأولى، وأصبحت كثرة هذه المراكز آيلة إلى قلة ومنحصرة تقريبا في تيارين جامعين، هما التيار الشرقي الذي امتد من العراق إلى حدود الصين، والتيار الغربي الذي امتد من الشام إلى مصر إلى بلاد المغرب الإسلامي العربي. وكان الامتداد للمذاهب باعتبار طريقتين سائدتين عليها، هما الطريقة الحجازية التي امتدت من الحجاز إلى الشام ومصر والمغرب، والطريقة العراقية التي امتدت من العراق إلى ما وراء النهر، أعني أواسط آسيا، إلى الشرق الأقصى. وكان الامتداد الحجازي امتداداً غربياً كما رأيتم، والامتداد العراقي امتداداً شرقياً، وهذا إنما هو باعتبار الغالب. ومن هنا جاءت انتشارية المذاهب في القرن الثاني، فأصبحت المذاهب متنقلة في أقطار أخرى باعتبار هذين الامتدادين، الامتداد الشرقي الذي هو امتداد التيار العراقي، والامتداد الغربي الذي هو امتداد التيار الحجازي. فكانت هذه المدينة المباركة التي هي مدينة القيروان، والتي هي مركز انبعاث الإسلام إلى البلاد المغربية الإفريقية بصورة عامة، مركزاً ذا شأن من مراكز الامتداد الغربي للفقه الحجازي الذي هو فقه المذهب المالكي. فقد كان المذهب المالكي مذهباً انتشارياً تعددت مراكزه في منتصف القرن الثاني بين العراق واليمن ومصر والمغرب، زيادة على مركزه الأصلي الذي هو الحجاز، وعلى المركز المغربي الأقصى الذي هو منشق عن المغرب وهي القيروان، ونعني به الأندلس. فكان أصحاب مالك قد استقروا في مصر كما استقروا في إفريقية والأندلس. ففي منتصف القرن الثاني كانت هذه البلاد الإفريقية مأهولة بعدد كثير من أصحاب الإمام مالك بن أنس الذين درجوا على فقهه، وكانوا مجتهدين مقيدين على طريقته، وهم الذين نسميهم أهل التفريع في مذهبه. ونقتصر من هؤلاء الذين عمروا البلاد الإفريقية وأقاموا عماد الفقه فيها من أصحاب مالك بن أنس على اثنين برز بهما مجد المدينتين الخالدتين، مدينة القيروان ومدينة تونس، وهما الإمام القاضي أسد بن الفرات في القيروان، والإمام علي بن الفياد في مدينة تونس. وعلى ما يعتبر للمركز المصري بالنسبة للمذهب المالكي من أهمية باعتبار كونه الذي آوى إليه العدد الأكثر والأهم قيمة من أصحاب مالك بن أنس، وما للمركز المدني من شأن أيضاً باعتبار كونه المركز الأصلي الذي كان منه الانتشار، فإن هذا المركز الإفريقي الذي يمثل المحور الجامع بين القيروان وتونس إنما اعتبر عماد المذهب المالكي، نظراً إلى أن المذهب المالكي وإن كان مدني النشأة مصري الانتشار، إلا أنه قد أصبح بأهمية هذا المركز الإفريقي مذهباً إفريقياً باعتبار التدوين وباعتبار التطبيق. وهذا المعنى الذي جعل المذهب المالكي بعد كونه مدنياً بالنشأة إفريقياً بالتدوين والتطبيق هو المعنى الذي يعطي لمدينة القيروان المنة التي قلدتها القيروان لأعناق المسلمين أجمعين لا لخصوص أتباع المذهب المالكي، لأن التوزع بين أتباع المذاهب إنما هو أمر صوري أو اعتباري، ولكن الحقيقة أن كل إمام من أئمة الهدى المسلمين هو إمام لجميع المسلمين، وكل مذهب سواء انتسب إليه الفرد بالاتباع أم لم ينتسب إليه هو مذهب إسلامي معتبر عنده اعتبار الحق المشاع والتقديس المشترك باعتبار أنه مظهر من مظاهر الاجتهاد في الدين والاقتباس من روح القرآن وروح السنة.
7: صوت التنوير والتحرير محاضرات الشيخ العلامة محمد الفاضل بن عاشور.
6: دعاء الكروان.

من أذكار الصباح. أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن، ونعوذ بك من العجز والكسل، ونعوذ بك من الجبن والبخل، ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم إنا نعوذ بك من طول الغفلة وإفراط الفتنة. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك، وحب العمل الذي يقربنا إلى حبك. اللهم أصلح ذات بيننا، وألف بين قلوبنا، وانصرنا على أعدائنا، وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، وبارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا. اللهم أوردنا حوض نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، واجعله لنا شفيعا، واسقنا بيده الشريفة شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا، وكفر عنا سيئاتنا، وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك، ولا تخزنا يوم القيامة، إنك لا تخلف الميعاد. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات، والمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا رب العالمين. اللهم جنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، وبارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا، وبارك لنا في أزواجنا وذرياتنا ما أبقيتنا، واجعلنا شاكرين لنعمك برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك أن ترفع ذكرنا، وتضع وزرنا، وتطهر قلوبنا، وتحصن فروجنا، وتغفر لنا ذنوبنا، ونسألك الدرجات العلى من الجنة. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم، ونستعيذك من شر ما استعاذك منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك برحمتك التي وسعت كل شيء أن تغفر لنا ذنوبنا، وأن تكفر عنا سيئاتنا، وأن تتولى أمرنا، وأن تختم بالباقيات الصالحات أعمالنا. يا مفرج الكروب، فرج كروباتنا، واغفر زلاتنا، واغفر ذنوبنا، واستر عيوبنا، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. اللهم آت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم هب لنا نفوسا مطمئنة تؤمن بلقائك. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك.

0: الكروان.
1: دعاء الكروان.
0: قطوف من جواهر العبر والكلام على أمواج إذاعة المنستير
2: مع سليم الحيزم.
3: الصباح نكهة لا نشعر بها إلا عندما نلامس نورا، نور الصباح. معكم نفتح نوافذ الأمل والتفاؤل. نور الصباح، نور الصباح.
2: صباح الخير والنور، صباح الأمل والتفاؤل لكل مستمعين الكرام. نحييكم أجمل تحية ونشرق معكم من جديد عبر أثير إذاعة المنستير في برنامجكم الصباحي المتألق نور الصباح، حيث نرافقكم في بداية يوم جديد نحمله بين طياته إشراقة أمل ولمسة دفء وكلمات تنعش الروح وتوقظ أجمل المعاني. مع نسمات هذا الصباح العليل ندعوكم لنفتح معا صفحة جديدة نملأها بالإيجابية والعمل والعطاء. فكل صباح هو فرصة لنبدأ من جديد ونكون أفضل مما كنا عليه بالأمس. كونوا معنا في رحلة صباحية مميزة مليئة بالفقرات الممتعة والمفيدة. أنا مروى بن عبد جليل، أحييكم وأتمنى لكم متابعة طيبة ومفيدة.

صباح الخير والطمأنينة والأمل. كل صباح ليس بداية يوم فحسب، بل مرآة جديدة تعرض فيها خفايا قلوبنا في تفاصيله الصغيرة، تختبر دون أن نشعر في كلمة نقولها، في صبر نكتمه، في نعمة نشكرها أو نغفل عنها. وحدها المواقف العابرة تفضح عمقنا وتخبرنا من تكون حين لا يرانا أحد. اللهم اجعل هذا الصباح شاهدا لنا لا علينا، واملأ قلوبنا صدقا وصبرا وشكرا، وقربنا إليك بما يرضيك.

0: نور الصباح.
1: عش في حدود يومك ولا تبكي على ما فات، واترك المستقبل حتى يأتي، ولا تلق بالا لكلام الحساد، وتوكل على الحي الذي لا يموت فهو حسبك، وكفى هموما وغموما وأحزانا. ولا تنسى، تضرع والجأ إليه فهو الراحة والسكينة.

أعزائي المستمعين، ابدأ اليوم بعد أسبوعين ستشعر بأنك أقوى، بعد شهر ستبدأ بملاحظة التغير، بعد شهرين سيلاحظ من حولك الفرق، بعد 3 إلى 4 أشهر سيبدأ الجميع بالانتباه، وبعد 6 أشهر سيسألونك كيف فعلت ذلك. في علم النفس التحفيزي، التغيير لا يأتي دفعة واحدة، بل يتراكم بصمت حتى يصبح واضحا للجميع.

أعزائي المستمعين، الأهم من أن تنتصر في كل معركة من معارك الحياة هو أن تكون في المكان الصحيح، لأن البوصلة أهم من السرعة والنصر، فالنصر في المكان الخطأ خسارة لذاتك، والخسارة في الموقف الخطأ هي خسارة لذاتك وللمعركة التي أوصلت ذاتك بها. إما أن تهزم وأنت على حق، فخير من أن تنتصر بالباطل مهما كان خصمك. فيا أيها الأنا، كن وحيدا في الطريق السليم، ولا قائدا في دروب الظالمين. كن مهزوما على حق ولا منتصرا بالباطل. كن ثابتا على مبدأ تفتخر به، ولا مندفعا بأطماع تخشى البوح بها. لا يهم فقرك ولا غناك ولا منصبك ولا أتباعك وعدد المصفقين لك أو عليك، لأنها كلها وقتية وراحلة.

0: للصباح نكهة لا نشعر بها إلا عندما نلامس نورا، نور الصباح.
1: أحب أنور الصباح، إنما الأعمال والأرزاق والحياة كلها بالنيات، يعطي الله كل شخص ما على قدر نيته، فلا تتعجب عندما ينجيك الله من أي أزمة تقابلك، لا تتعجب عندما تجد الخير يلاحقك دون سبب واضح، طالما أن نيتك صافية وقلبك سليم وتتعامل مع الناس بقلبك وتحب الخير للجميع ولا تحمل ذرة كره لأحد، ستجد كرم الله يلاحقك أينما ذهبت ودون أي سبب واضح، فقط لأنك صافي القلب والنية.

أحباء نور الصباح، أبوح لكم سرا والناس نيام، فهي نهاية كل دعاء نردد: رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء. تخرج هذه الآية من داخل قلبي وأخص منها ذريتي، أعلم بيقين قاطع أن صلاح الذرية هبة ومنة من الله عز وجل، والتربية هي مجرد سبب من الأبوين، فمن وفق لها وأعين عليها أخذ بحظ وافر ووفق لعظيم. رب اخرج من أصلابنا ذرية تعبدك، رب اخرج من أصلابنا قادة هذه الأمة، خذ بأيدينا إليك أخذ الكرام عليك، أقيموا ليلتكم وادعوا لي معكم، سبحانك اللهم وبحمدك.

أعزائي المستمعين، تواصلون معنا على أثير موجات إذاعة المنستير برنامجكم الصباحي نور الصباح، معي أنا مروة بن عبد جليل. من الضروري جدا أن تفهم وتتبين أن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، بمجهود أو بغير مجهود منك ليس لك من الأمر شيء، ولو اجتمع الإنس والجن على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وكذلك ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لن يضروك بشيء، لن يضروك بشيء قد كتبه الله عليك. ضروري جدا أن تدرك معنى لا حول ولا قوة إلا بالله. سعيك لا شيء إن لم يأذن الله بنفعك، فابذل ما في وسعك واسأله المكافأة وخير الجزاء به، ثم استقبل ما يأتيك بكامل الرضا والشكر، وتعقل قوله فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين، فكل ما هو من عند الله خير، ورب الخير لا يأتي إلا بالخير.

0: نور الصباح معكم، نفتح نوافذ الأمل والتفاؤل.
1: صباحكم أعزائي المستمعين مفعم بالأمل. الأمل كلمة صغيرة لكنها تحمل وزنا كبيرا في حياتنا. الأمل هو أن نؤمن أن الغد أفضل حتى لو اليوم كان صعبا. في حياتنا اليومية نمر بلحظات تعب، إحباط، وأحيانا نشعر أن الطريق مسدود، لكن الحقيقة أن الأمل لا يعني غياب المشاكل، بل يعني وجود قوة داخلنا تدفعنا لأن نواصل رغم كل شيء. الأمل هو القيام كل صباح والقول اليوم نحاول من جديد، وأجمل ما في الأمل أنه معدي. النظرة الإيجابية تنقلها لمن حولك بكلمة طيبة، بابتسامة، أو حتى بحضورك. تذكروا دائما لا ليل يدوم ولا تعب يبقى للأبد، وبعد العسر يسر. فلتدع الأمل عادة ليس مجرد شعور، وليكن كل صباح بداية جديدة.

0: نور الصباح.
1: افتح لنا يا رب يا فتاح، فالنصر منك معزة وفلاح. يا مكرما بالنصر جهد عباده، أنت العليم القادر الفتاح.
2: أحباء نور الصباح، إن أتعبك الطريق وتاهت بك الخطوة، إن شعرت بالانطفاء والخيبة، لا تحزن، فلكل حدث في حياتك حكمة. حتى تلك الندوب في أعماقك المخفية مهما ذاقت بك الحياة، سيضيء الله في ظلامك شمعة، سيزول ما في قلبك من غصة. لا تيأس، فنور الله أقوى من كل عتمة. صباحكم أمل ويقين، صباح الخير والطمأنينة والبهجة أحبتي. اللهم ارزقنا يوما أفضل من أمسنا، فليس لنا سواك يا رب. صباحكم محبات.

أعزائي المستمعين، التكلف في الضيافة يفسد معناها، يثقل البيوت ويحول الزيارة إلى عبء. الكرم حين يصبح استعراضاً يفقد قيمته، والبساطة هي التي تحفظ الود. الضيف جاء لقلبك لا لمظاهرك، وتشويه السمعة داخل بيئات العمل ليس سلوكاً عابراً، بل أسلوب خفي يدار بالكلمات يمارس يومياً بدافع الغيرة. الصراع والرغبة في إسقاط الآخر دون مواجهة لا يحتاج إلى دليل، يكفي همس ولمسة شك وشخص مستعد للتصديق. المشكلة ليست في من يشوه، بل في من يصغي دون وعي ويصدق دون تحقق. هكذا تصنع الحقائق المزيفة، تكرار مع ثقة عمياء، تشويه مقنع في بيئات العمل الهشة الشائعة أسرع من الإنجاز وفي العقول غير الناضجة. الانطباع أقوى من الحقيقة. الإنسان الواعي لا ينقل كلاما، بل يتحقق، يلاحظ ويقيم بنفسه.

أحباء نور الصباح، نواصل معكم على أثير إذاعة المنستير. الخصوصية درع، ولكل علاقة مسافة أمان، فلا يمكن أن تكون أنت كشخص أو كعائلة أو دار متاحا للجميع بذات المستوى. فالمتاح والمباح مستباح، وإن كان أغلى شيء قد يكون لذات الدار بابا واحدا ولكن عدة أماكن للضيوف والأقرباء والأهل، كل حسب مسافته وقربه. فلا يمكن أن يكون كل شيء للجميع، كذلك أنت وقلبك، فاختر سكان قلبك بعناية.

نواصل معكم في نور الصباح أعزائي المستمعين ونقول: ليس ما تعيشه اليوم صدفة ولا نتيجة حظ عابر، ما وصلت إليه هو تراكم اختياراتك، انضباطك وقدرتك على الاستمرار رغم المقاومة الداخلية. الحظ لا ينهض كل صباح ليواجه ذاته، ولا يتحمل ضغط القلق، ولا يدفع كلفة النمو النفسي من راحته واستقراره. ما يحدث معك هو نتيجة جهد طويل غير مرئي، ليال من التفكير، محاولات لم يصفق لها أحد، وسقوطات تعلمت منها بدل أن تنكسر بها. لهذا الاعتراف بإنجازاتك ليس غرورا بل وعي صحي بقيمتك وتقدير لتاريخك النفسي الذي صنع ما أنت عليه الآن. احتفل بما وصلت إليه، ليس لأنك وصلت فقط، بل لأنك لم تستسلم في الطريق.

ختاما أعزائنا المستمعين، نصل وإياكم إلى نهاية حلقتنا من برنامج نور الصباح، على أمل أن نكون قد أضأنا صباحكم بكلمات تحمل الأمل والفائدة والابتسامة. تذكروا دائما أن كل صباح هو فرصة جديدة لنبدأ من جديد ونزرع الخير في قلوبنا وحياتنا. كانت معكم مروة بن عبد الجليل في التقديم، سامية مطاوع في الإخراج. نشكركم على حسن المتابعة، ونلتقي بإذن الله في موعد قادم مع إشراقة جديدة من نور الصباح. دمتم بخير، وصباحكم سعادة ونجاح، والسلام عليكم.

0: السادسة صباحا في إذاعة المنستير. أعزائي المستمعين يومكم سعيد، مرحبا بكم. تقرر في ختام جلسة عمل وزارية بقصر الحكومة بالقصبة بإشراف رئيسة الحكومة سارة الزعفرانية، خصصت للنظر في التوجهات الكبرى لإصلاح منظومة الضمان الاجتماعي. تقرر الانطلاق الفوري في إعداد النصوص المتعلقة بالإصلاحات الهيكلية لمنظومة الضمان الاجتماعي، على أن يتم أخذ بعض النقاط المتعلقة بمنظومة الحماية الاجتماعية والمنظومة الصحية بعين الاعتبار. أفادت كل من وزارة التربية مع وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن مع وزارة الشؤون الدينية بأن عملية التسجيل عن بعد بالنسبة للسنة الدراسية القادمة 2026-2027 لأطفال الأقسام التحضيرية مواليد سنة 2021 بالمدارس الابتدائية العمومية والخاصة ورياض الأطفال والكتاتيب قد انطلقت يوم أمس وتتواصل لغاية يوم الجمعة 28 أوت، على أن يتم التسجيل عبر الرابط التالي viscolaire.education.com. أشرف وزير الشؤون الخارجية والهجرة تونسينا بالخارج محمد علي النفطي على مدى أسبوع على سلسلة من اللقاءات جمعته حضوريا وعن طريق تقنية التواصل عن بعد مع رؤساء البعثات الدبلوماسية التونسية المعتمدين لدى عدد من الدول الشقيقة والصديقة العربية والإفريقية وأيضا في أوروبا وآسيا وأمريكا. وتداولت هذه اللقاءات بالخصوص في مختلف التطورات الإقليمية والدولية وضرورة استعداد الدبلوماسية التونسية لمواكبتها والتعامل مع التحديات التي تطرحها والحفاظ على مصالح تونس والدفاع عنها ومواصلة رعاية شؤون التونسيين بالخارج ومزيد الإحاطة بأفرادها. تنظم المندوبية الجهوية للديوان الوطني للصناعات التقليدية بالشراكة مع بلدية المنستير انطلاقا من يوم أمس وإلى غاية يوم 27 أوت المعرض الوطني المتنقل للصناعات التقليدية في دورته الثانية تحت شعار تحف وهدايا من بلادية في ساحة الفنون بمدينة المنستير. انتهى الموجز، موعدكم الآن مع زميلي أحمد في بشائر الصباح.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. إذاعة
2: المنستير. إلهي وخالقي يا سامع الدعاء، أنا إن ضللت فمنك نور هدايتي، وإذا مرضت ففي رضاك شفاء، وإذا عطشت فمن معينك أستقي، وإذا عريت فأنت وحدك ساتري، وجميل عفوك جنة ورداء، وسعت مكارمك العباد برحمة وتتابعت

0: اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور.
1: صباح الخير والخمير للناس اللي بدأت نهارها بكلمة طيبة، بابتسامة ولا حتى بأمل صغير.

كثير صباح مش كان وقت نفيقوا فيه ونشربوا قهوتنا ونبداو خدمتنا. صباح فرصة باش نصلحوا حاجات باش نكملوا اللي بديناه ولا باش نعطيوا لرواحنا شوية طاقة إيجابية. يمكن ساعات ما نجموش نبدلوا الظروف الكل اللي تحيط بينا، أما نجموا نبدلوا الطريقة اللي نتعاملوا بها معها. كلمة باهية تنجم تفرح إنسان، مساعدة صغيرة تنجم تفرق، وابتسامة تنجم تغير مزاج نهار كامل. اليوم الأربعاء 19 أوت 2026، واللي وافق الجيل 6 ربيع الأول 1448 هجري. خليوا هذا اليوم يبدأ بهدوء وبنية طيبة وبإيمان اللي حتى أصغر خطوة إلى الأمام تبقى خطوة، المهم ما نقفوش. هذه بشائر صباح ومعاكم إن شاء الله حتى للتسعة، والتحية تصل لكم من الفريق اللي بشيوا الناسكم في ثلاثة ساعات. بشي يبدأ معاكم المشوار كل من لطفي المكي في الإخراج التقني وأحمد موسى في الإعداد والتقديم. مصباحكم أمل، مصباحكم صحة وأخبار تفرح من القلب، ونهاركم إن شاء الله يكون خير من اللي تتمنوه.

صباح النور والسرور، تحية كبيرة لكم مستمعينا وين ما كنتوا في زحمة الحياة بين الخدمة والمسؤوليات والمشاغل. ساعات ننساو أبسط الحاجات اللي تنجم تعمل الفرق. كلمة طيبة، سؤال على شخص غائب، مساعدة لإنسان محتاج، وحتى لحظة هدوء مع رواحنا. مش لازم كل نهار يكون استثنائي، مش يكون نهار باهي، يكفي نلقاو فيه حاجة صغيرة تفرحنا، شخص يخلينا نبتسمه، أو موقف يخلينا نحمد ربي على النعم اللي عندنا. نحاول اليوم ما نكونوش سبب في تعكير نهار إنسان آخر، بالعكس نكون سبب في فرحة، في كلمة تشجع وفي طاقة حلوة. صباحكم راح تبال، صباحكم التفاؤل، وإن شاء الله يكون نهار اليوم خفيف على القلوب، مليان بالخير والبركة والنجاحات. تحية كبيرة لكم مستمعينا وين ما كنتوا، نسلم برشا على صديقنا محمد بالحاج حمود اللي يسمع فينا في مقر العمل متاعو. إن شاء الله بالقسم يا محمد، وإن شاء الله نهار اليوم يكون يوم مميز فيه برشا نجاحات وفيه الرزق الوفير. إن شاء الله تحياتنا للناس تخدم معك الكل، وأكيد برشا في الوقت هذايا التحقوا بمقرات العمل متاعهم، خاصة اللي يخدموا في المقاهي، اللي يخدموا في الطريق، الناس اللي تتحرك برشا وتقوم بكري وتكون ماتينال. إن شاء الله نونسوهم فيها 3 ساعات. كالعادة تسمعونا من إذاعة المنسير وإذاعة بانوراما اف ام من أركان ولد بحر. إن شاء الله اليوم بعد 8 مع نوزة بوريقة وخصائص كائن بحري جديد باش نكتشفوه إن شاء الله مع النوزة. باش نحكيه اليوم على نوع من أنواع الأسماك الراقية والفاخرة في السواحل التونسية وفي المتوسط بصفة عامة. تكتشفوا الحوتة اللي باش نحكيه عليها اليوم إن شاء الله من خلال خصائصها الغذائية ومميزاتها وشكلها وكل تفاصيل عليها. على عين المكان مباشرة كالعادة من القلعة الكبرى مع ملك دردور، إضافة إلى فقرات تعودت بها كما حدث في مثل هذا اليوم، صباح بلا حدود، سبور انفو، ميتيوز، غير صغرون. جديدنا تلقوه كالعادة على صفحتنا غاديو منستير مع المسابقات والجوائز اليومية. نهاركم سعيد وبداية يوم موفقة للجميع.

صباح الأنوار والنوار، مرحبا بكم مستمعينا في عدد جديد من بشائر الصباح من إذاعتين المنستير وبانوراما FM. في إطار دعم الموارد البشرية في القطاع الصحي وتعزيز الإطار الطبي وشبه الطبي، أعلنت الإدارة الجهوية للصحة بزغوان عن فتح باب الانتداب لفائدة عدد من المترشحين المسجلين بقوائم الانتظار. يتعلق الأمر بانتداب 10 مساعدين للصحة العمومية إلى جانب 3 فنيين ساميين أول للصحة العمومية اختصاص علاج طبيعي، وفنيين ساميين أولين اختصاص توليد، وفنيين ساميين أولين اختصاص تقويم النطق، إضافة إلى فني سامي أول اختصاص علاج وظيفي. وحسب البلاغ فإن هذه الانتدابات ستتم من بين المترشحين الموجودين بقوائم الانتظار الخاصة بكل اختصاص والمنشورة بمقر الإدارة الجهوية للصحة بالزغوان. كما دعت الإدارة المترشحين المعنيين إلى حضور إلى مقر الإدارة الجهوية للصحة بزغوان يوم 1 سبتمبر 2026، وذلك لاستكمال إجراءات انتدابهم. والإدارة الجهوية للصحة بزغوان شدت على أن عدم الحضور في الأجال المحددة يعتبر تخليا عن الانتداب، وسيتم بالتالي المرور مباشرة إلى استدعاء المترشح الموالي في ترتيب قائمة الانتظار. هذا بالنسبة للبلاغ اللي يهم بالأساس المترشحين المعنيين، ويؤكد في الوقت نفسه على مواصلة دعم المؤسسات الصحية بالجهة وتعزيز مواردها البشرية بمختلف الاختصاصات اللي يتبوا في الاختصاصات والانتدابات هذه. أكيد لازم يعملوا طلع على القائمات وشوفوا أسماءهم مدرجة ولا لا، وينجموا يكونوا حاضرين يوم 1 سبتمبر باش يكملوا الإجراءات متاع انتدابهم. باش نوصلوا مع الفقرات، معلومة الطقس في الوقت هذا في الميتيو. اليوم الطقس صافي، الريح تتواصل من القطاع الشمالي بالشمال وبالوسط، ومن القطاع الشرقي بالجنوب تكون قوية نسبيا قرب السواحل وضعيفة إلى معتدلة ببقية المناطق. درجة الحرارة في استقرار. بالنسبة لدرجة الحرارة المتوقعة اليوم في مختلف المناطق، بتونس الكبرى 36 درجة، 35 درجة بنابل، زغوان 38 درجة، القيروان 40 درجة، بالمنسير في حدود 35 درجة، سوسة 36 درجة، وبالمهدية 34 درجة. بالنسبة للملاحة والصيد البحري، الريح شمالية غربية بالسواحل الشمالية، سرعتها بمنطقة سيرات تكون بين 15-20 عقدة، والبحر متموج. بخليج تونس سرعة الريح بين 20-25 عقدة، والبحر شديد الاضطراب إلى مضطرب. ببقية سواحل البحر قليل الاضطراب فمحليا مضطرب. والريح جنوبية شرقية بخليج الحمامات سرعتها ما بين 5-15 عقدة، وقد تصل محليا إلى 20 عقدة. وبمنطقة الشابة تكون الريح بين 15-20 عقدة، وفي خليج جابس تكون الريح بين 5-15 عقدة، تتقوى محليا 25 عقدة. بالنسبة لأوقات الصلوات لليوم حسب توقيت مدينة المنستير وما جاورها، 3 الصبح مع 4:06، 6 الظهر مع 1:27، 6 العصر مع 4:03، 6 المغرب مع 7:03، 6 العشاء مع 8:34.

0: صباحكم في إذاعة المنستير مع بشائر الخير.
1: قول صباح الخير تلاقي الخير جاي لك ما تعرفش منين.
0: من 6 ل 9 متاع الصباح مواعيد نصبحوا من خلالها عليكم.

0: 46 دقيقة في إذاعة المنستير. تحية كبيرة لكم مستمعينا وين ما كنتوا. شرى نهاركم أسعد الأيام، شرى تكونوا في فورما ناشطين متفائلين بهذا اليوم الجديد. وأكيد بداية التحذيرات والتفكير في العودة المدرسية بالنسبة للأولياء، خاصة عندهم صغيرات في المكتب وإلا في الليسي. وفي إطار الاستعداد للعودة المدرسية للعام الدراسي هذايا، أعنت وزارة التربية بالتنسيق مع وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن ووزارة الشؤون الدينية عن انطلاق عملية التسجيل عن بعد للأطفال المولودين سنة 2021، وذلك بالنسبة للراغبين في الالتحاق بالأقسام التحضيرية بالمدارس الابتدائية العمومية إلى جانب رياضة الأطفال والكتاتيب. عملية التسجيل انطلقت البارح وتتواصل إلى غاية يوم الجمعة 28 أوت، انطلاقا من منتصف النهار، ويتم التسجيل حصريا عن بعد عبر الموقع الإلكتروني viscolaire.education.tn. وتأتي هذه العملية في إطار الاستعداد المبكر للعودة المدرسية وتنظيم عملية تسجيل الأطفال المعنيين. لذلك تدعو الوزارات الثلاث الأولياء إلى المبادرة بالتسجيل في الأجل المحدة والتثبت من المعطيات المقدمة أثناء القيام بالإجراءات حتى تكون العودة المدرسية لأبنائهم في أفضل الظروف. مواصلين مع فقرات ساعتنا الأولى وحدث في مثل هذا اليوم.
1: تفكروا في الكلمات هذه وقت اللي نقول مانيش معاكم، تفكروا قول وركيبة قالنا كذا.
2: حدث في مثل هذا اليوم.
3: Has the power to change the world. It has the power to unite people.
2: حدث في مثل هذا اليوم.
4: حدث في مثل هذا اليوم.
0: البداية بتاريخ 19 أوت 1934، في هذا اليوم تم انتخاب مستشار ألمانيا أدولف هتلر رئيسا، وذلك في تطور لم يسبق له مثيل في تاريخ الجمهورية. في 19 أوت 1940، القوات الإيطالية استولت على منطقة الصومال البريطانية، وذلك خلال الحرب العالمية الثانية. في مثل هذا اليوم من سنة 1940، الجيش الإيراني قام بدعم ومساعدة من الولايات المتحدة الأمريكية بإسقاط حكومة رئيس الوزراء محمد مصدق وإعادة تنصيب محمد رضا بهلوي شاها لإيران. في سنة 1973، فرنسا فجرت قنبلتها الذرية الثالثة على بعد 750 كيلومتر من جزيرة تايتي بالمحيط الهادي. في مثل هذا اليوم من سنة 2003، تم إلقاء القبض على طه ياسين رمضان على يد قوات البشمركة الكردية التي سلمته للقوات الأمريكية. في 19 أوت 2010، آخر الوحدات القتالية الأمريكية تغادر العراق قبل نحو أسبوعين من الموعد النهائي لانسحابها وإنهاء المهام القتالية للجيش الأمريكي بالعراق، وذلك بعد حوالي 7.5 أعوام على الغزو الأمريكي. وفي مثل هذا اليوم من سنة 2020، رئيس جمهورية مالي إبراهيم كايتا يعلن استقالته وحل الحكومة إثر اعتقاله من قبل الجيش في انقلاب عسكري. هذه بعض من أحداث هذا اليوم، يوم 19 أوت، بمرور السنوات والزمن إن شاء الله أحداث اليوم تكون أحداث إيجابية فيها برشة أفراح وبرشة أخبار ممتازة تسمعوها مستمعينا. مواصلين كالعادة مع الموسيقى التونسية، بعد شوية جولة في عالم الصحافة العالمية في صباح بلا حدود.

0: صباح الفل والياسمين، تحية كبيرة لكم مستمعينا، إن شاء الله نهاركم أسعد الأيام، وصيماكم اللقاء إن شاء الله حتى للتسعة كالعادة. بعد شوية إن شاء الله الموعد مع ثاني موعدنا الإخبارية، موجز أخبار السبعة قبلها صباح بلا حدود.
1: صباح بلا حدود،
0: جولتنا في المواقع العالمية والعربية نبدأوها كالعادة مع موقع روسيا اليوم ونقرأ مصر الداخلية تكشف تفاصيل سرقة أعلى وسام رسمي في البلاد، وعلى نفس الموقع من العناوين منظمة الصحة العالمية إيبولا يسبق جهود احتوائه في الكونغو الديمقراطية. على صحيفة الشرق الأوسط نقرأ فرنسا ستطرد دبلوماسيين إيرانيين في الأيام المقبلة، وعلى نفس الموقع من العناوين الخزانة الأمريكية تفرض عقوبات على رئيسة الجنائية الدولية. نمشي الموقع على CNN نقرأ رغم تهديد ترامب لسلطنة عمان، قطر تعلن دعمها للمحادثات العمانية الإيرانية بشأن مضيق هرمز وتدعو إلى العودة للمفاوضات، وعلى نفس الموقع نقرأ أزمة سد النهضة تعود للواجهة بعد تصريحات أثيوبية عن السيطرة على مياه النيل. نواصل مع موقع صحيفة القدس العربي ونقرأ والبنتاغون يأمر بمراجعة شراكات 30 جامعة أمريكية مع معاهد أجنبية، وعلى نفس الموقع من العناوين شقيق الأميرة ديانا يروي الحقيقة عنها في كتاب يصدر الشهر المقبل. ونكمل بموقع العربي الجديد نقرأ سباق تمهيديات الكونغرس بفلوريدا، ديمقراطيون وجمهوريون ضد دعم إسرائيل، وعلى نفس الموقع من العناوين تحذير أممي من مخاطر الانقسام في ليبيا. كانت هذه بعض العناوين نقرأهم في مختلف المواقع العربية والعالمية في صباح بلا حدود، معرض الصحف التونسية كالعادة في موعد القار إن شاء الله مع 8:30 مع زملائنا بقسم الأخبار. في ساعتنا الثانية إن شاء الله بعد شوية باش يكون الموعد مع صغير صغرون، كيف كيف ما تنساوش الموعد مع دقيقة صحة الميتيو وأخبار الرياضة إن شاء الله في 8:45 مع شوية متابعات وأخبار وفقرات أخرى مسجلة إن شاء الله تتابعوها في ساعتنا الثانية من بشائر الصباح. مرحبا بكم كالعادة في الاستماع للموسيقى التونسية موجودة مع الإيقاعات الحلوة إن شاء الله لترافقكم في صبحية اليوم.

0: جديد متوكل على المولى وقوله يا فتاح يا عليم.
1: يا فتاح يا عليم يا رزاق يا كريم.
0: يا فتاح يا عليم يا رزاق يا كريم.

0: صباح الخير، نهاركم أسعد ليام. صباح الفل للناس الكل.
1: لك الله يسعد لي صباحي. صباح الخير.
0: انت توا في الطريق، في الدار، في الخدمة، ماشي تقرأ ولا عندك أي قضية؟ كل واحد فيكم يحب يبدأ نهاره بشائر الخير.

0: منظومة الضمان الاجتماعية. تقرر الانطلاق الفوري في إعداد النصوص المتعلقة بالإصلاحات الهيكلية لمنظومة الضمان الاجتماعي. أفادت كل من وزارة التربية مع وزارة الأسرة ووزارة الشؤون الدينية بأن عمليات التسجيل عن بعد بالنسبة للسنة الدراسية القادمة 2026-2027 لأطفال الأقسام التحضيرية مواليد سنة 2021 بالمدارس الابتدائية العمومية والخاصة برياض الأطفال والكتاتيب قد انطلقت يوم أمس وتتواصل لغاية يوم الجمعة 28 أوت، وتتم عملية التسجيل عبر الرابط التالي vscolaire.education.tn. بعد انطلاق المجلس الأعلى للتربية والتعليم في مهامه، شددت المنظمة التونسية للتربية والأسرة في بيان لها على ضرورة أن يكون هذا الإصلاح شاملا لمختلف مراحل التعليم والتكوين المهني بتشريك الكفاءات في مختلف الاختصاصات وممثلين عن مكونات المجتمع المدني. بحث وزير الشباب والرياضة الصادق المورالي مع ممثلي الشركة الأهلية روسبينا للتربية والرياضة والترفيه بولاية المنستير سبل تسوية الإشكاليات العقارية والإجراءات القانونية العالقة، بما يتيح للشركة استكمال شروط انطلاق نشاطها وإرساء شراكة مع وزارة الرياضة، وذلك خلال جلسة عمل انتظمت بمقر الوزارة. أعلن ديوان الحبوب أن الكميات المجمعة من الحبوب التونسية قد بلغت 11 مليون قنطار من القمح الصلب والقمح اللين والشعيرة، بينها 680 ألف قنطار بذور، وقد انطلق يوم أمس في توزيع البذور الممتازة على الفلاحين، وسيستمر ذلك إلى غاية شهر ديسمبر. يتميز طقس هذا اليوم الأربعاء بأجواء عامة قليلة السحب مع استقرار نسبي في درجات الحرارة، رياح قوية نسبيا قرب السواحل وضعيفة في داخل البلاد، البحر مضطرب في الشمال وقليل اضطراب في بقية السواحل، درجات الحرارة هذه اليوم بين 32 و37 درجة في الشمال والساحل وأكثر من 38 درجة في المناطق الداخلية. انتهى الموجز، موعدنا القادم مع الأنباء سيكون في الساعة 7:30 مع عناوين الأخبار التي ستأتيكم مفصلة في الساعة 8 صباحا.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomunastir.com.

0: مازالت البركة.
1: خبز الدار نعمل خبيزة دار بالخص الأكثر في المناسبات، وكان في عيد الكبير فما اللي يحب الميدة تبدأ بنينة تشرها ولا في الصيني ونهزوها للكوشة، ولا زادة في عيد الصغير زادة. والله ويني كنت صغيرة زادة حتى المقروض نعمله في الدار، نعمل المقروض ونعمل الصمصة ونعمل اليويو والبسكوي والغريبة ذيك بالعبود. فذي في العيد الصغير كنا قبل نعمله في الدار، لا نشري ولا حتى شيء، يعني نتلموا البنات وبنات خالتي وبنات عمتي، نتلموا كل مرة في بلاصة ونقضيوا مع بعضنا شورنا ونعملوا لحلو مع بعض.
2: توا تبدلت
1: والله اللي قلب برد، واللي هذا ولا اللي في روحه المشاكل كثرت، حاسين ما قعدش العباد قلوبها بردت. نجات بوزيين
0: ما زالت البركة.
3: سبعة وخمسطاش دقيقة في ذات المنستير. السلام عليكم مستمعينا وين ما كنتوا، شاء نهاركم مبروك سعيد، وإن شاء الله متوانسين بينا، وإن شاء الله قمتوا فرحانين ناشطين مستبشرين بهذا اليوم الجديد. مع اقتراب العودة المدرسية شرعت المصانع في طرح الكراس المدرسي المدعم للموسم الدراسي 2026-2027 في السوق، على أن يتواصل التزويد تدريجيا خلال الفترة القادمة. الإنتاج هذا العام يتراوح بين 20-22 مليون كراس، خاصة من كراسات 24-48-72، في حين تبقى الكراسات رقم 12 محدودة الكمية مش متوفرة الحقيقة. ومن المنتظر أن يتحسن نسق التزويد يوما بعد يوم، لذلك قد يجد الولي يمكن تفاوت في الكميات المتوفرة من مكتبة إلى أخرى ومن يوم إلى آخر. أسعار الكراس المدعم ما تبدلش، 430 مليم للكراس رقم 24، 950 مليم للكراس رقم 48، و 1400 مليم للكراس رقم 72. وفي هذا الإطار دعت الغرفة الوطنية لصانعي الكراس المدرسي الأولياء إلى عدم الانتظار إلى بداية السنة الدراسية لاقتناء حاجيات أبنائهم، خاصة وأن التزويد سيتواصل تدريجيا. دونك اللي نجم يقضي من توا ينجم يقضي ياخو، معناها إذا يلقى في المكتبات الكراسات هذوما بطبيعة. في هذا الإطار كما قلنا وبخصوص المراقبة أيضا، فتؤكد وزارة التجارة متابعة مسار الكراس المدعم من المصانع إلى تجار الجملة ثم إلى المكتبات، مع التأكيد على أن سعر الكراس المدعم مطبوع على الغلاف ولا يمكن بيعه بسعر الكراس غير المدعم. دونك الأولياء نقول لهم الكراس المدعم موجود لكن بكميات كما قلنا متفاوتة، النجم يكون ماهوش موجود في بعض المكتبات أيضا، والأسعار ما تبدلتش لكن التزويد يتم تدريجيا، وبالتالي من الأفضل اقتناء الحاجيات كما قلنا مبكرا وتفادي ضغط الأيام الأخيرة قبل العودة المدرسية. دونك ماذا بينا نقضي ونحضر رواح العودة المدرسية على بكري، خليوش رواحنا للأسبوع الأخير قبل العودة المدرسية قبل ما يرجعوا الصغيرات للقراية، باش نتفاداو كل حاجة فيها نقص وزحمة خاصة في المكتبات امتعنا. بعد شوية إن شاء الله صغير صغرون كالعادة صوت الأطفال في بشائر الصباح، تساوش الموعد مع دقيقة صحة سبور انفو والميتيو، فقرات باش توصلنا إن شاء الله لموعدنا الأول في الأخبار المطولة 8 متاع الصباح ولا نشرتنا الإخبارية. راجعين كالعادة بعد لحظات.

0: الغرور مع ريم الهام.
1: عسلامة، انا اسمي حنان، مش نحكي لكم على لعبة اكس او. لعبة اكس او كل ما ندخلوا الجارد من الدهن نمشوا القاعة الوسطانية، اللي اخذ الاكس اللول عنده الزهر يبدأ اللول، وبعد ياخذ الاو. فما برشا حيل، تاخذ اكس تحطها في الوسط، وبعد تاخذ او تحطها في اي بلاصه تحب عليها، وبعد يجي الاخر يحطها بجنب الاكس، يحطها بجنب الاكس الاخرى، والاو ما تفيقش، معناه تحط في بلاصه اخرى، يجي هو يحط في جنب الاكس اللي في الوسط ويربح. ومرات زاد الاو تربح، مرات زاد ياخذ واحد ياخذ اكس يحطها في الوسط، والاو جي منه جي تحطها في اي بلاصه تحب عليها، تحطها مثلا في فوق الاكس، يحط الاكس في بلاصه اللي يحب عليها، والاو تحط بجنب الاو الاخرى، والاكس ما يفيق بحد شيء، معناه ما يعلم بحد شيء، يبقى يثبت وما يشوفش الاو كيفاش باش تربح. يثبت. مرات رام يغشوا، يثبت، وبعد يحط في بلاصة أخرى، والأو تحط غادي، وبعد الأو تحط غادي وتربحوا. طيب باي باي.

0: غرون مع ريم الهيم.
1: إشهار
2: لتجون اليوم يحب يتهنى على الكاريير الدار البنوم والمصروف. بعد هذا يقول لك اعطيني كونيكسيون قويه ما نقعدش نخلص فيها عام كامل. الكل موجود في فيبر تي تي ايتوديون برودوي ان بروموسيون اي 50 ميجا في بزوم 30 مع تركيب بلاش وانجاجمون 9 شهور كاو. هذا الكل ابتداء من 55 دينار في الشهر. فيبر تي تي والسلام.
3: اذاعه المنستير في الصيف تجمعنا وجديد تسمعنا.
4: شبيك جاري الباهي يتكلم في روحك مولا باز؟
5: والله ايش باش نقولك، فاتورة الضو جاتني كاسحة المرة هذه.
4: وانت شبيك لتوا ما ركبت فوتوفولتايك؟ فلوس كيسر تيان اخوك ركبتها عندي سنين، خلصت القرض منه فيه وتوا الفاتورات ولا تجيني حكاية فارغة ما نحسيش.
5: برعات خذ ترخيص مع عند ستاك ومشي للبنك خذ قرض وجيب المقاول باش يركب لك قرب لا تشدك شهور.
4: لا لا مش هكا بالكل، انت ما عليك تختار الشركه المعتمده من عندنا يا نامو اللي تلقاها في السيت ويب، وننصحك باش تاخذ 3 أو 4 دوفيات وبعد ما تتفاهموا صح الكونترا وخليهم يعملوا لك هما الاجراءات الكل كي قرض ستاك ومنحه الوكاله وزياره المراقبه، وبعد ما يركبوا ويخدموا الانستالاسيون تجيك في كل فاتوره مبلغ اللي باش تخلص به القرض، وهكاك تخلصوا من الاقتصاد في الطاقه اللي باش تعمل. هذاك علاش قلت لك خلصت القرض منه فيه.
5: يعطيك الصحه جاري الباهي على هالفكره وهالمعلومات.
2: بالفوتوفولتايك فاتوره الضوء خفيفه تجيك. للمزيد من المعلومات زوروا صفحه الفيسبوك للوكاله الوطنيه للتحكم في الطاقه اللي تقتصدوا تربحوا.
6: اجواء السيس على موجتنا في اذاعه المنسير وانا تبع الموجه.
2: قبل ما تحل الكليماتيزور ما تنساش باش تسكر الشبابك والبيبان وتنقص من دخول اشعه الشمس، وعدله على 26 درجه باش تربح صحتك وراحتك وفلوسك. للمزيد من المعلومات زوروا صفحه الفيسبوك للوكاله الوطنيه للتحكم في الطاقه اللي تقتصدوا تربحوا.
6: مع اذاعه المنستير تبع الموجه.
7: تبع الموجه.
8: تبع الموجه.
2: صيانه الوقائيه للسياره والمراقبة الدورية للعجالي تساهم في اقتصاد الطاقة. للمزيد من المعلومات زوروا صفحة الفيسبوك للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة اللي تقتصدوا تربحوا.
6: إذاعتنا في الصيف هي النغمة، هي البسمة، هي الغنوة، وهي الضحكة. أنا معها لحظة بلحظة. لحظة بلحظة عايش صيفك على كيفك.
2: باش تختار الكليماتيزور ثبت في التصنيف متاعو اللي تلقاه في الاتيكيت انرجيتيك، وخذوا صنف واحد اقل استهلاك للطاقه. كي تجي تختار قوه الكليماتيزور لازمها تكون مناسبه لحجم البيت اللي باش يركب فيها وعدد الشبابك اللي فيها وعدد الاشخاص اللي باش يقعدوا فيها. للمزيد من المعلومات زوروا صفحه الفيسبوك للوكاله الوطنيه للتحكم في الطاقه اللي تقتصدوا تربحوا.
6: دقيقه صحه.
9: على سلامتكم نحكي اليوم وإحنا في فترة صيف على أهمية شرب الماء. تعرفوا إحنا نمر بفترة سخونة شوية، فترة الحرارة مرتفعة جدا وتكون عندها مخلفات خاصة على كبار السن وعلى الأطفال اللي عمرهم دون السنتين. الفترة هذه ننصحوا بشرب الماء بكمية كبيرة على أقل 2 لتر، وماذا بينا نقيسوا كمية الماء اللي نشربوها. علاش هام برشا شربين الماء؟ على خاطر يعطي الطاقة للبدن، يحمي الكلى خاصة بالنسبة للمسنين، يحمي من قصور الكلوي، يحمينا زادة كيف كيف من شياح البدن بالنسبة للأطفال وبالنسبة للمسنين. بالنسبة للمسنين عادة يرفض جربين الماء وخاصة في الفترات هذه. نجم نبنلو الماء، نعملو فيه شوية سيرو شوية مونت شوية نعناع، يبدلوا المطعم شوية سيترون، يبدلوا المطعم متاع الماء. ونجم نذكروه زادة كيف كيف كل مرة نمدلو كاس بارد باش ينجم يشرب وباش ما ينساش شربين الماء هذية. عصير الغلال هام برشا، يروي زادة البدن، متكون من العديد من الفيتامينات، وتعرفوا احنا في فترة صيف وفما العديد من الغلال. اما ننصح زادة كيف كيف مرضى السكري باش يتجنبوا كميات كبيرة خاطر ينجم يتسبب في ارتفاع السكري في الدم. وننصح اخيرا بالابتعاد على المشروبات الغازية اللي تكثر استعمال متاحة في فترة الصيف مع كثرة الاحتفالات وكثرة الأعراس وكثرة اللمة العائلية. مع تحيات الدكتورة سونيا والي الحمامي.
6: دقيقة صحة
1: من إذاعة المنسير. صباح الخير، نهاركم طيب مستمعينا، وأهلا بكم دائما على موجاتنا. في عناوين أولى نشرتنا الإخبارية لهذا اليوم: الحكومة تقر الانطلاق الفوري في إصلاح منظومة الضمان الاجتماعي والتغطية الصحية وفق مقاربة وطنية شاملة. منظمة الدفاع المستهلك تؤكد عودة إنتاج المياه المعدنية إلى نسقه العادي وبداية الانفراج خلال الأيام القليلة المقبلة. تجميع 11 مليون قنطار من الحبوب حتى الآن، والصابة من شأنها أن تغطي 8 أشهر من الاستهلاك. الحوار الأمريكي الإيراني يتعثر بعد أن طلب ترامب من كبار مبعوثيه وقف محادثاتهم مع طهران. نؤمن إذن بإذن الله تمام الساعة 8 أولى نشرتنا الإخبارية لهذا اليوم. إلى ذلك الحين عودة إلى بشار الصباح، وإلى اللقاء.
3: الحمامات تكلسة بوعرقوب عن موجة 104.7.
6: نتلقاو على إيقاع برمجة عناوينها لكل الأذواق،
3: مواعيد نقرب من خلالها المشاغل المواطن،
6: نرصد اهتماماته ونعيش معه تفاصيل حياته اليومية.
3: كل نهار موعد للقاء،
6: كل نهار موعد للقاء مع إذاعة المنتير. تبع الموجة،
3: تبع الموجة، تبع الموجة. معلومة تهمك،
6: معلومة تهمك مع أحمد عسيري.
7: كيفاش تتم عملية تسجيل عامل بأجر في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في تونس؟ العملية تتم خلال شهر من تاريخ انتداب العامل عبر إيداع ملف لدى المكتب الجهوي أو المحلي المختص أو إلكترونيا من قبل المؤجر. الوثائق المطلوبة نسخة من بطاقة التعريف الوطنية للعامل ومطلب تسجيله وشهادة في الأجر الشهري ومطالب ترسيم أولي الحق للقارين والأبناء عند الاقتضاء، مصحوبة بنسخ من بطاقات التعريف. أهم خطوات القيام بالتسجيل هي يبادر المؤجر بانتداب وتسجيل الأجير خلال شهر من تاريخ المباشرة. يتم إيداع الملف مباشرة لدى مكتب الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الجهوي أو المحلي، ويتولى المؤجر لاحقا التصريح بالأجور ودفع المساهمات بصفة دورية.
3: معلومة تهمك،
6: معلومة تهمك مع أحمد عسيري.

عشرتنا مش عشرة عام ولا اثنين، عشرتنا من عام 77 هي اللي تونسكم وأولادها ديما في خدمتكم. إذاعة المنستير ديما قريبة منكم وبالبرامج الحلوة تويتكم. إذاعة المنستير، إذاعتنا للجميع.

صباح النور، تحية رياضية في أول موعد رياضي لموجة إذاعة المنستير. اليوم آخر أجال بالنسبة لمنح رخص المشاركة في البطولة الوطنية المحترفة لكرة القدم بعد تمكين بعض الأندية من استكمال وثائق إدارية والتمديد في 48 ساعة بالنسبة للهيئة الدرجة الأولى التابعة لاتحاد كرة القدم التونسية. ونذكر هيئة اتحاد بن قردان باش تقوم اليوم بغلق ملف ديون اللاعب يوسف المصراتي حتى يتمكن الفريق من الحصول على رخصة المشاركة في البطولة، وباش تقوم فريق الاتحاد بن قردان بتحويل مبلغ 28,000 دينار للاعب يوسف المصراتي وتقديم ما يثبت الخلاص للهيئة الدرجة الأولى حتى يمنحوا رخصة المشاركة في البطولة المحترفة الأولى لكرة القدم. في المقابل ند بنزرتي أنهى كل الإجراءات الخاصة بالحصول على رخصة المشاركة في البطولة المحترفة لكرة القدم، مقدم ند بنزرتي لهيئة الدرجة الأولى بما يفيد إمضاء اتفاقية خلاص مع اللاعبين والمدربين السابقين لرفعوا ضد الفريق قضايا حالة دون الحصول النادي على رخصة المشاركة في البطولة الموسم القادم، منهي بذلك بشكل رسمي الملفات العالقة منذ فترة. أيضا فريق الأولمبي الباجي أنهى كل الإجراءات، وأكيد ننتظر أكيد الإعلان الرسمي على كل الفرق التونسية باش تكون حاضرة يوم السبت ويوم الأحد في انطلاق بطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم. بعد ما أكد مصدر مسؤول من الجامعة التونسية لكرة القدم لن يتم تأجيل موعد انطلاق بطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم، وباش تراسل الجامعة لكرة القدم محكمة التحكيم الرياضي التاس لتأكيد بعدم وجود أي ضرورة استعجال النظر في فعل فريق الشبيبة القيروانية. فريق الأولمبي الباجي بعد القطيعة مع المدرب الأسعد معمر نصيف البياوي باشر مهامه في الأولمبي الباجي مساء أمس، وتخلى البياوي مباشرة في التحضير لمباراة هذا الأحد اللي باش تحول الفريق لملاقاة ترجي جرجيس في طال الجولة الافتتاحية من بطولة هذا الموسم. بالنسبة للتركيبة الكاملة للإطار الفني لفريق الأولمبي الباجي، نصيف البياوي مدرب أول، يساعد نزار الجلاسي أمين الوسلاتي خاص بالتحليل وغسان عبيد الأعداد البدني، في المقابل سفيان الرويسي باش يكون في تدريب الحراس، تم الحفاظ على علي بوراوي بن مرضية كأخصائي في العلاج الطبيعي. المنتخب الأولمبي باش يشارك في الألعاب المتوسطية تقريبا يومين قبل انطلاق الألعاب المتوسطية، وحدد الإطار الفني بقيادة أنيس بوجربان قائمة الأسماء اللي باش تعوض الثلاثي المصاب صدق محمود اللي صداوي ريان جبالي اللي كان تعرضوا لإصابة في المباراة الودية اللي خاضها المنتخب الأولمبي ضد فريق الاتحاد المنسيلي. قلت الملاعبية صدق محمود اللي صداوي وريان جبالي في قائمة المشاركين في الألعاب المتوسطية. أنيس بوجربان وجه دعوة لكل من لاعب بولينا الإيطالي فارس بوشنينيا، متوسط ميدان نادي صفاقسي ريان شعبان، ومدافع الملعب التونسي شمس الدين إجريد. ويواجه المنتخب الأولمبي في دورة الألعاب البحر الأبيض المتوسط تورونتو 26 كل من المغرب تركيا مقدونيا الشمالية. الترجي الرياضي التونسي نفاذ جميع الاشتراكات، وأعلن فريق الترجي عن نفاذ جميع الاشتراكات الموسم الرياضي الجديد بالكامل مختلف الفئات. واعتبر الترجي في بلاغ له أن هذا الإقبال الجماهيري الكبير يؤكد أن الوفاء للترجي لن يتغير والانتماء لهذا النادي يتجدد موسم بعد موسم. صلاحية الملعب كي تعطي بالنسبة للملعب بوعلي الأحوار، وهكا مباراة الاتحاد الرياضي المنستيري لما الذي حمام سوسة في إطار الجولة الافتتاحية رسميا مش تكون في ملعب حمام سوسة. نقطة نهاية الكرة مفروض، نشهركم السعد ليا، نرجع لكم أحمد وكمل معكم بشار الصباح إليه.

0: 47 دقيقة في ذات المنسير. نسلم عليكم وين ما كنتم مستمعين باش نواصلوا مع معلومة الطقس في الوقت هذايا كالعادة مع المختصين بالمعهد الوطني للرصد الجوي. معنا صديقنا أنيس التوريس. أنيس صباح النور والسرور.
1: صباح الفل والياسمين سي أحمد، تحية لي كل أوفية إذاعة المنسير.
0: وإحنا فرحانين بالطقس توا يتسمى مستحب مروح شوية، خاصة في أول ساعات متاع اليوم في آخر الليل، فما نسمة الرطوبة أقل شوية، دي ما ناخو معناها الحكاية متاع مستير، خاطر مستير عنا شوية الوميديتي عالية شوية، لكن ظهر لي حسب المعطيات الأولية وانتي باش تأكد لنا الحكاية هذه وإلا لا، اللي فما ارتفاع مرتقب في درجة الحرارة باش يكون ابتداء من يوم الجمعة إن شاء الله.
1: صحيح صحيح، ملاحظتك الكل صحيحة سيد أحمد. في الحقيقة اليوم حرارة قصوى، يعني خلينا نقول اليوم طقس في استقرار تقريب كامل العناصر الجوية مع الريح اللي حتى باش تتقلص الفاعلية متاعها مقارنة بيوم أمس. درجات الحرارة القصوى باش تكون بين 31 و 36 درجة في المناطق الساحلية والمرتفعات، تكون بين 37 و 41 درجة ببقية الجهات، تصل إلى 43 درجة بتوزر مع ظهور الشيلي محليا. بالنسبة للمنستير كما يوم أمس انتظروا 35 درجة كحرارة قصوى، ليلا كما شرط أنت يعني يتواصل العنصر الأبرز ارتفاع نسبي في نسب الرطوبة قرب السواحل، درجة حرارة باش تكون ليلا وإلا الدنيا خلينا نقوله في ساعات الفجر تتراوح بين 26 و 30 درجة على كامل البلاد، تنخفض حتى 22 أو 23 درجة في المرتفعات الغربية. اليوم قلنا الريح تتقلص الفاعلية متاعها، لكن تتواصل شمالية بالشمال والوسط، شرقية بالجنوب في الحقيقة مازلت قوية نسبيا قرب السواحل الشمالية، بالتالي البحر يكون مضطرب في الشمال، قليل الاضطراب إلى متموج في بقية السواحل. السماء باش تكون صافية إلى قليلة السحب اليوم وغدوة. يوم الغد تنتقل الطيارات من القطاع الشرقي، تكون حتى جنوبية شرقية في جهات الشمال والوسط، بالتالي باش نكون فما ارتفاع طفيف بداية من يوم الغد في درجات الحرارة. البحر إن شاء الله بداية من يوم الغد باش يكون قليل الاضطراب، المحل يولي في شوية موجة بعد الظهر في السواحل الشرقية. ثم يومي الجمعة والسبت يرجع الجو مجددا ملائم لظهور خلايا رعدية في فترات ما بعد الظهر في المناطق الغربية للشمال والوسط، تكون مصحوبة ببعض الأمطار. الطيارات باش تنتقل من القطاع الجنوبي، بالتالي باش تكون فما ارتفاع طفيف وتدريجي في درجات الحرارة نحكيه معناها. كل يوم باش فما ارتفاع درجة أو درجتين، باش يكون ارتفاع ملحوظ يوم السبت تقريب في درجة الحرارة على كامل مناطق البلاد،
0: مش متاع درجات متاع معدلات يمكن فوق العادة برشا أرقام قياسية لي
1: معناها فقط ارتفاع بعيدة بعيدة كل البعد على الوضع اللي عشناه في منتصف جويليا لكن باش يكون فما ارتفاع يعني ملحوظ في درجة الحرارة. إن شاء الله ربي يرحمنا على كل
0: إن شاء الله ربي يرحمنا، إن شاء الله ربي يعطينا طقس باهي. شكرا لك أنيس التوري من المعهد الوطني للرصد الجوي على معلومة الطقس، ونذكروا اللي أهم معطى هو ارتفاع في درجة الحرارة باش يكون آخر الأسبوع هذايا نهار الجمعة، مش أرقام قياسية، مش درجة حرارة قوية برشا كيما كانت في يمكن في شهر جويلية في الفترة الأخيرة اللي حسينا فيها سخانة كبيرة برشا، لكن مقارنة يمكن بالأيامات هذه بالفترة هذه باش نحسوا اللي الطقس باش يسخن شوية في الويكاند ابتداء من يوم الجمعة، ويزيد كل مرة درجة درجتين حتى لنهار الأحد وبداية الأسبوع القادم. بعد شوية الأخبار مع زميلتنا حليمة من قسم الأخبار، ما تنساوش الموعد مع نوزة بوريغا كالعادة في فقرة ولد بحر بعد الثمانية. أيضا من أركان على عين المكان ملك دردور وموضوع جديد من القلعة الكبرى من خلال نقطة خارجية إن شاء الله بشتأمن هنا ملك في التسعة غير أربعة إن شاء الله مع آخر فقراتنا. عنا المسابقات تعملوا طلع على السؤال تلقاوه على صفحتنا غاديو منستير الببليكاسيون متاع السؤال، جاوبوا على السؤال متاعنا وركزوا مليح خاصة في المعطيات اللي باش نقدموها بعد شوية إن شاء الله مع نوزة بوريك، على خاطر الإجابة باش نلقاوها من خلال المداخلة في فقرة ولد بحر. كالعادة باش نواصلوا مع الأغاني التونسية وزياد غرسة في الوقت هذا باش يوصلكم إن شاء الله حتى لثمانية متاع صباح موعد الأخبار.

0: إشهار.
1: موعدكم يتجدد مع معرض سوسة الدولي في دورته 47 من 6 ل 23 أوت. أثاث، ديكور الدار، مفروشات، لوازم العودة المدرسية، صناعة تقليدية وجهاز العروسة بمعرض سوسة الدولي. برشة تخفيضات ومفاجآت في انتظاركم من نص النهار لل 11 متاع الليل.
2: من إذاعة المنسير، صباح الخير، نهاركم طيب مستمعين، وأهلا بكم دائما على موجاتنا. إلى أولى نشراتنا الإخبارية لهذا اليوم. في عناوين النشرة، الحكومة تقرر الانطلاق الفوري في إصلاح منظومة الضمان الاجتماعي والتغطية الصحية وفق مقاربة وطنية شاملة. منظمة الدفاع عن المستهلك تؤكد عودة إنتاج المياه المعدنية إلى نسقه العادي وبداية الانفراج خلال الأيام القليلة المقبلة. الحوار الأمريكي الإيراني يتعثر بعد أن طلب ترامب من كبار مبعوثيه وقف محادثاتهم مع طهران. مجددا صباح الخير، نهاركم طيب مستمعين، وأهلا بكم في متابعة تفاصيل أولى نشرتنا الإخبارية لهذا اليوم. تقرر أمس في ختام جلسة عمل وزارية، وذلك بإشراف رئيس الحكومة سارة الزعفراني الزنزرية، الانطلاق الفوري في إعداد النصوص المتعلقة بالإصلاحات الهيكلية لمنظومة الضمان الاجتماعي، على أن يتم أخذ بعض النقاط المتعلقة بمنظومة

0: ملينا في اقتصاد المنصات. كما يستوجب الانطلاق في إعداد هذه النصوص مراعاة مسألة توسيع التغطية الاجتماعية وتحسينها عبر تطوير حوكمة الصناديق والهيكل الاجتماعية والارتقاء بجودة التصرف من خلال تعزيز الشفافية والرقابة والنجاعة وتحديث قواعد التصرف والمحاسبة وتدعيم القدرات المؤسساتية والبشرية وتحسين آليات التخطيط والمتابعة والتقييم واعتماد منظومات للإنذار والمتابعة بما يضمن حسن إدارة الخدمات. أكدت نائبة رئيس منظمة الدفاع المستهلك ثريا التباسي أن إنتاج المياه المعدنية عاد إلى نسقه العادي، وذلك بعد النقص الذي شهدته السوق التونسية في الفترة الأخيرة، مشددة على أنه سيتم تسجيل انفراج في عملية التزود بنقاط البيع خلال الأيام القليلة المقبلة، ومبينة أن المنتجين أكدوا للمنظمة عودة النسق العادي للإنتاج. ودعا التباسي المستهلك التونسي كذلك إلى ترشيد سلوكه الاستهلاكي وعدم اللهفة على المياه المعدنية واقتناء ما يغطي حاجيته فقط.
1: الانتاج معناه الحقيقة رجع لنسق العادي، دونك حكيت انهارات نبدو عادية موجود الماء. احنا باتصالنا بالمنجي والممثلين على المنجي يقول لك احنا رجعنا لنسق العادي نتاع الانتاج. هذية ما يحسوش المستهلك تود فيه في الاسواق في نقاط البيع. نهير سنين يلقى الانفراجة هذية بيكين يسري في السيكة ولا يسري بالعشر السيكات نحبي في داره. القهاوي نزل خاصة المنتصبين التجار اللي بيعوا فيها فرصتهم اليوم يجيك بكري من المساحات التجارية الكبرى يخذ الكل ما هو معروف باش يخرجوا في القهوة في الحمام. تولت ناس احنا توا فما ظهرة أخرى منتصبين بالثلج في البنوات على قريعة الطريق اللي كان في بيع فيها ب 500 فرنك ولا يبيع فيها بدينار للدبوزة الباردة. وليس حدك في مخزنة مين شريها وكيف يشريها. ما تخليش أكل بيع على يبيع لك في الدبوزة الماء ب 1200 و 500 والقهوة اللي كان يبيع فيها سوم معين وليت أضعاف الثمن نتاعها. حتى قال شنو فما أزمة؟ ليه؟ نت رئيسه وراهي الانفراج قدرة ربي تكون نهير سنين تنلقاو الماء يرجع.
0: في تصريح لها الإذاعة الوطنية كشفت رئيس المدير العام لديوان الحبوب سلوى بن حديد أن كميات الحبوب المجمعة إلى حد الآن بلغت حوالي 11 مليون قنطار، وأشارت إلى أننا حققنا أرقاما من حيث الصابة من شأنها أن تغطي 8 أشهر من استهلاك الحبوب. كما أوضحت أنه تم تجميع حوالي 680 ألف قنطار من البذور الممتازة الخام، حيث سيتم وضع كمية منها على ذمة الفلاحين، ومشيرة كذلك إلى أن عملية التوزيع قد تتواصل إلى غاية شهر ديسمبر القادم وقد تستغرق وقتا.
2: الكميات اللي تم تجميعها إلى حد الآن وإحنا أوشكنا على النهاية من عملية التجميع هي في حدود 11 مليون قنطار، وكان قارنوها بالموسم الفارط اللي كانت في حدود 11 مليون و 800 ألف قنطار، يعتبر الموسم الثاني باهي طيب. عندنا 94% حبوب استهلاك و 6% بذور ممتازة خام اللي بعد تولي بذور مثبتة. بالنسبة للبذور الممتازة الخام خلال هذا الموسم كانت في حدود 680 ألف قنطار، ولكن ثم تراجع بنسبة 42% بالنسبة للشعير، وهذا النجم نفسروه خاطر التجار في الشعير حر. توزيع البذور يبدأ من توا حتى أوائل شهر ديسمبر. صحيح احنا باش نحطوا على ذمة الفلاحة ابتداء من اليوم، ثم مصادقة في المخبر، ثم زادة المداوات والغربلة، وعندنا 4 شركات هذيك قدرتها. ان شاء الله احنا في المستقبل الترفيه معناها في طاقة الاستيعاب وقتها يمكن نمشيوا لشهر نوفمبر، ولكن احنا ما نجموش نكذبوا زادة. هذيك علاش نطلبوا منهم ترى يضروا كي يعمل طلبات نتاعو بحول الله تجي، اما مش في الوقت هذاك.
0: شهد نشاط المركز الوطني للنهوض بزرع الأعضاء خلال الفترة الأخيرة حركية متجددة وارتفاعا في عدد العائلات المانحة، حيث تم منذ شهر أفريل وإلى حدود 15 من أوت الجاري أخذ أعضاء من 11 متبرعا ثبتت وفاتهم دماغيا، مكنوا من إنجاز عمليات زرع لفائدة 31 مريضا من بينهم 6 أطفال تكللت جميعها بالنجاح، وفق ما أفادت به منسقة المركز الوطني للنهوض بزرع الأعضاء ومسؤولة التحسيس للتبرع الأعضاء بثينة زناد.
3: تبرع بالأعضاء قاعد يتطور، احنا نقولوا الحمد لله واحنا أول وحود المغرب العربي في إفريقيا بصفة عامة. سنة سنة عملنا 11 أخذ أعضاء من الناس توفوا دماغيا. المواطنين هذوما الله يرحمهم عائلتهم هم اللي أعطونا الموافقة باش خذينا الأعضاء في عديد المستشفيات اللي عندها ترخيص، منهم مستشفى فاطمة بورقيبة في المنستير، في سوسة، في الساقس، في تونس، في عديد المستشفيات. أمكنونا 11 مواطن هذوما الله يرحمهم باش ننقذوا 33 مواطن تونسي.

0: 6 زراعات قلب، 3 زراعات كبد، ثم زادة كيف كيف 22 زراعة كلي. لكن ثم زادة القرنية اللي نجمو ناخذوها من عند الإنسان المتوفي دماغيا، 15 قرنية في السنة هذية، مكنتنا باش نرجعوا النظر للناس ما عادش تشوف. هوك علاش احنا نأكدوا على المواطنين، احكيوا في التبرع بالأعضاء وخموا فيها الفكرة هذه، علاش لا نجموا تنقذوا عباد بعد الوفاة. دونك نجموا، فما القانون التونسي يسمح للمواطن باش يكتب متبرع على بطاقة التعريف نتاعو باش بعد الوفاة نتاعو العائلة تعرف شنو هي الرغبة نتاعو.
1: إلى أخبار الجهات، أين خصصت جلسة عمل في ولاية زغوان لمتابعة تقدم إنجاز مشروع تجديد شبكة التطهير ببلدية زغوان ومشروع مضاعفة الطريق الوطنية عدد 3 الرابطة بين جبل الوسط ومدينة تونس. ويشمل مشروع تجديد شبكة التطهير ببلدية زغوان صيانة وتجديد نحو 21 كيلومتر من الشبكات، فيما يندرج مشروع مضاعفة الطريق الوطني عدد 3 ضمن المشاريع الرامية إلى تحسين البنية التحتية وتعزيز انسيابية حركة المرور والسلامة المرورية. وقد أكد والجهة على ضرورة إحكام التنسيق والمتابعة الميدانية لمختلف مراحل الأشغال واحترام الأجال المحددة وفق رزنامة واضحة ومضبوطة، مع التأكيد على توفير شروط السلامة لمستعملي الطريق. قال المندوب الجهوي للصناعة التقليدية بالمناسير كاظم المصمودي إنه سيتم ترشيح الأكلة التقليدية البسيسة التي تشتهر بها مدينة لمطة كتراث لامادي لدى اليونسكو، وذلك في تصريح له للزميلة نادرة اسماعيل. وأوضح أن الحرص على تسجيل أكلة البسيسة كتراث لامادي لدى اليونسكو من شأنه الرفع من قيمتها على المستوى التسويقي وعلى مستوى تكوين أجيال جديدة تسهر على تطوير الأكلة مع المحافظة على الجودة.
2: البسيسة هي من الأكلات التقليدية التي تشتهر بها الساحل التونسي ككل، وخاصة مدينة لمطة باعتبار وجود أكثر من 150 حرفية منتصبين في مدينة لمطة واللي يمارسوا مهنة تعداد الأكلة التقليدية هذه من تراثنا أكلة البسيسة، وقاعدين يتطوروا فيها لكن محافظين على جودة، محافظين على الطرق التقليدية لصنع هذه البسيسة. وعندنا شباب وجيل جديد خاصة من أصحاب شباب عليا خاصة الفتيات اللي قاعدين يتطوروا في النشاط هذا، يخدموا حتى على أسواق وطنية وأسواق خارج جديدة. قلنا لهم لا، لأنه أكلة البسيسة هو نشاط حرفي وشان نشاط في الصناعة التقليدية، لكن كيف نجم يكون أحد مكونات تنمية سياحية؟ احنا نحكي على السياحة المستدامة، السياحة البديلة، التراث الغذائي نجم يكون مكون مكونات اللي نجم يجلب السياح ونجم يطور نشاط هذايا. ومن شأن تسجيل الأكلة هذه لدى اليونسكو كتراث عالمي يجب محافظة من شأنه أن يرفع من قيمة الأكلة هذه خاصة على المستوى التسويقي، ثم كذلك يوفر الإمكانيات المادية اللازمة للمحافظة عليها وتطويرها وتكوين أجيال جديدة اللي تحافظ على المهنة هذه وتطورها.
1: أبرز أخبار العالم هذا الصباح، ذكرت شبكة CNN الإخبارية أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب طلب من كبار مبعوثيها وقف محادثاتهم مع إيران، مضيفة أنه حاول على مدى أسابيع إحداث تطورات إيجابية معها دون أن يتم تحقيق نجاح يذكر. وقال مسؤول أمريكي للشبكة أن ترامب تبنى نهجا جديدا، فقد طلب من كبار مبعوثي الإدارة وقف محادثاتهم مع إيران. يأتي هذا فيما صرح ترامب في وقت سابق بأنه لا توجد حاليا أي مناقشات جارية أو مرتقبة مع إيران، مع تصنيف مضيق هرمز أرضا أمريكية جديدة، في وقت شددت في طهران على أن الممر الحيوي لن يفتح قبل تلبية مطالبها. ومن جهتها كذلك حددت إيران أمس شروط طهران لإعادة مضيق هرمز الاستراتيجي. وقال الرئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قليباف إن المضيق الحيوي لن يفتح قبل رفع الحصار والإفراج عن الأموال المجمدة ورفع حظر النفط وإنهاء التهديدات والعمليات العسكرية في جميع الجبهات. بهذا أصل بكم مستمعينا إلى نهاية هذه النشرة، وكان في أبرز عناوينها: الحكومة تقرر الانطلاق الفوري في إصلاح منظومة الضمان الاجتماعي والتغطية الصحية وفق مقاربة وطنية شاملة، ومنظمة الدفاع المستهلك تؤكد عودة إنتاج المياه المعدنية إلى نسقه العادي وبداية الانفراج خلال الأيام القليلة المقبلة. لكم أجمل تحية لطفي المكي وحلمة فيال، إلى اللقاء.
3: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn.
4: حزام الأمان حاجة لازمة، الكليك هذه هي اللي تمنع. المرصد الوطني لسلامة المرور.
3: إذاعة المنستير منكم وإليكم، منكم وإليكم، تنقل مشاغلكم واستفساراتكم في مختلف المجالات، وتبحث لكم عن حلول للإشكاليات العالقة مع مختلف الإدارات والبلديات. إذاعة المنستير تنير لكم السبيل لبعث المشاريع، للتكوين المهني، وللحصول على القروض. منكم وإليكم، منكم وإليكم. يمكنكم التواصل معنا للإبلاغ عن مشاغلكم عبر إرسال رسالة صوتية على رقم الواتساب 28-000-666. منكم وإليكم، 28-000-666.
5: وإليكم.
3: برنامج منكم وإليكم من الاثنين إلى الخميس، من الواحدة ظهرا إلى الثالثة بعد الزوال.

0: 18 دقيقة في ذات المسير. نهاركم طيب مستمعينا كالعادة، مواصلين مع فقرة بشائر الصباح. ولد بحر،
1: ولد بحر
0: كالعادة سعادة باستقبال مدام نوزة بوريقة دكتورة. صباح النور والسرور.
2: صباح الخيرات وصباح السرور لكل واحد يحب البحر. أحمد
0: كنا نحب البحر
2: مستمعي إذاعة المنستير بالطبع، لكلهم يحبوا البحر. ماذا شفناه عن طريق التواصل الاجتماعي كيفاش يحبوا ياسر الفقرة هذه، كيفاش يفعلوا برشا مع محتوى فقرات البحر.
0: ولينا نحبوا الحوت أكثر زد، احنا لا محال نحبوا الحوت من قبل، زدنا حبيناه من خلال الفقرة هذه، من خلال حكايات على الأسماك والكائنات البحرية. معك أنت يا دكتورة نوزة بوريقة، وبش نحكيه على السمكة، نجم نعتبرها سمكة فاخرة راقية بنينة معروفة خاصة في بحر الأبيض المتوسط، وارتبطت يمكن بأساطير وحكايات أيضا من خلال التسمية متاع السمكة هذه. دونك مش تحكينا مدام نوزة على سان بيير
2: اللي هي سيدي سليمان في التونسي.
0: ولا وإلا زاد خاتم سليمان نجم نسميه،
2: خاتم هذا سليمان ولا سيدي سليمان. اليوم باش نحكيه أحمد على سر مخبي في البحر، وأصل حكاية هذا السر تذكر في القرآن الكريم. الأصل حكاية بعديك باش نعرف حكاية صحيحة ولا غلطة، دونك أنا اللي حاولت نلم برشا معلومات فهمتني. دونك اليوم باش نحكيه على حوتة، أما مش أي حوتة، حوتة رجعت لنبي من الأنبياء بعد ابتلاء مر به الهبة والملك. والحوتة هذه كما قلنا اسمها على جسمها اسمها سيدي سليمان، واسمها العلمي زوس صابغ. الحوتة هذه شكلها وحده يشد العين، حجمها حوالي من 40 إلى 90 سنتي، وأكبر وزن سجلناه 8 كيلوغرام. جسمها عالي ومضغوط من جنبات، رأسها كبير، فمها واسع، وعندها زعانف ظهرية طويلة وفيهم أشواك بارزة. والأشواك هذوما يكونوا من 9 و11 شوكة، عاملين كيف التاج فوق راسها يا أحمد مزيانة، ما نحكيش قديش لكن الأشواك هذوكم خارجين عاطينها هيبة كبيرة. أما أكثر حاجة تميزها بقعة كحلة كبيرة على جنبها، البقعة الكحلة هذه محاطة نقوله بحلقة فاتحة ولا دورة فاتحة هكا، كأنها علامة مرسومة عليها. حتى كي نحيو الجلد أحمد لاحظت أنه البقعة تقعد زبغة حتى على اللحم فمشني متاع السمكة هذه خاتم سليمان. والبقعة هذه وراء حكاية ترجعنا إلى سيدنا سليمان عليه السلام. دونك شوفش نحكيه فمشني، سيدنا سليمان هو شكون؟ هو ابن سيدنا داود عليه السلام. وفي سورة النمل الآية 16 تثبت هذا الكلام، والآية تقول بسم الله الرحمن الرحيم وورث سليمان داود صدق الله العظيم. سيدنا سليمان كان نبيا وملكا، وربي أعطاه ملكا عظيما وسخر له من النعم والقدرات ما لم يعطه لغيره. ولكن أحمد حتى الأنبياء يتعرضوا لابتلاء، وربي يقول في سورة صاد الآية 34 بسم الله الرحمن الرحيم ولقد فتنا سليمان وألقينا عليه على كرسيه جسدا ثم أناب صدق الله العظيم. شنو معناها طب الحكاية هذه؟ باش ترجعنا الآية هذه، باش ترجعنا القصة حوتة سيدنا سليمان. شنو معناها فتنا؟ يعني ابتلينا واختبرنا سليمان عليه السلام. وشنو معناها أنابة؟ يعني رجع إلى ربه وتاب إليه وأقبل عليه بالطاعة والخضوع. أما توا باش نعرفوا في الحكاية اليوم بتاع ولد بحر شنو هو هذا الابتلاء، وشكون هو الجسد الذي ألقي على كرسي سيدنا سليمان. والآية مش واضحة التفسير فيها، ولكن كتب التفسير نقلت روايات مختلفة. أنا يعني أحمد اليوم أقول لك روايات مختلفة، ومن أشهر الروايات الرواية المنقولة عن إسماعيل بن عبد الرحمن السدي. السدي معروف ياسر من أشهر رواة التفسير في صدر الإسلام، توفي في 127 هجري، واللي نقلها من بعده محمد بن جرير الطبري. الطبري ده كيف معروف، توفي سنة 310، وهو مفسر ومؤرخ كبير وصنف جامع البيان في تفسير القرآن. ما هي؟ وتقول الرواية أحمد إنه سيدنا سليمان عليه السلام كان عنده خاتم، وكان الخاتم هذية هو اللي مخليه عنده الجاه والملك. وكان سيدنا سليمان كيف ينحي الخاتم متاعه ما يخبيه ولا يأمن عليه، كان امرأة من نساء متاعه اللي هي اسمها جرادة، وهي الوحيدة اللي يعتبرها مصدر ثقة. ونهار نحى سيدنا سليمان كالعادة الخاتم نتاعو وعطاه للمرأة هذه. جاء الشيطان في صورة سيدنا سليمان وطلب منها الخاتم، وهي المسكينة ظنت اللي هو سيدنا سليمان، عطاته الخاتم، وهكا فقد سيدنا سليمان الكرسي، نرجع تولي الآية، وبالتالي ملك متاعه لمدة 40 يوما، والشيطان هو اللي ماخو بزمام الأمور، وبقى الشيطان اللي هم يقولوا عليه اسمه صخر هو اللي يحكم. سيدنا سليمان في الوقت ذاك تشرد وبقى في حالة يرثى لها من الحاجة والجوع، ووقت اللي تفضح الشيطان يقولوا هرب عن طريق البحر وضيع الخاتم في الأعماق. نرجع تولي الحكاية
0: ايه ما حبيش القصة عليك خاطر هي تولي الحكاية برشا يمكن يعرفوش حكاية خاتم سليمان، وانت عطيت برشا معلومات وعرفتك حبيت تحكيها خليتك على راحتك، لكن ماذا بين نزبوا شوية باش نوصلوا للمعلومة على خاطر فما زاد حكاية أخرى مربوطة بسان بيير زاد بالتسمية، كيفش نقعدوا نحكيوا الحكاية الكل ما عرفش تولوا برشا.
2: سليمان في الوقت هذيك كان يعيش الخصاصة والفقر، مش يطلب المساعدة من البحارة باش يستقاد، البحارة هذوما موجودين في جزيرة اسمها صيدون، وحتى يقولوا الجرادة هي بنت ملك صيدون فهمتني، والبحارة عطاه سيدنا سليمان حوتة، وما إنه سيدنا سليمان كان يفهم في لغة الحيوانات والطيور فهم إنها الحوتة هذه مبعوثة من عند الخالق سبحانه، وحل كرش الحوتة ولقى فيها الخاتم نتاعه، والخاتم كان موجود تحت العلامة البلاصة الغامقة الموجودة على جنبات الحوتة هذه، وفما شكون يقولوا اللي البقعة هذيك هي بقعة اللي كان لقى فيها الخاتم، وفما شكون يقولوا هي بقعة الصابع بتاع سيدنا سليمان وقت اللي حل الحوتة باش يلوج على الخاتم نتاعه.
0: ويقولوا زادة تسميت سان بيير على خاطر سان بيير هو اللي قديس بطرس، باش نسرع وكان لازم نزرب شوية قديس بطرس اللي هو واحد من تلامذة سيدنا عيسى عليه السلام، واللي هو كان صياد وأمر بصيد سمكة، والسمكة هذيك اصطادها بيديه وخلى أماكن الأصابع متاعه. دونك الروايات تختلف وكعيش بين التسمية الأجنبية خلينا نقول سان بيير وخاتم سليمان اللي هي ولاد سيدي سليمان وكل شيء. دونك هذه بالنسبة للحوت هذه قعدونا 3 دقائق باش تعطيني الخصائص نتاع الحوت، لازمك تزرب برشا
2: عندها فوائد غذائية كيفها كيف من الأسماك الأخرى، عندنا بروتينات ودهون غير مشبعة، وكان من الأول حكيت شوية قلت هي سمكة قاعية تعيش في الأعماق، السمكة هذه والأعماق لقينا فيها بين 50 و 150 متر، دونك تصطاد بالجر القاعي كيف كيف فهمتني، ومن غير ما ننسي المعادن عندها معادن كبيرة برشا، ولحمها معروف انه ابيض متماسك رقيق في المذاق، واهم حاجة تعلمناها من الحوتة اليوم هو اللي الحوتة هذه مهما كان ابتلاء كبير رجوع الى الله اكبر فهمتني، والحوتة هذه في الطنجرة ما نحكي لكش اللي معروفين برشا اللي في لي بتاع سان بيير ولا بتاع خاتم سليمان في لي باني، دونك معروفة ياسر في المطاعم الراقية
0: ولا بوسون نوبل هي تتسمى
2: في المطاعم الراقية نقدموها برشا، أسعارها غالية ياسر خاصة في المطاعم الأوروبية فهمتني، وعندها أوميجا 3 كالعادة لوبيا وديها شقاء عالمين على الأخر، وأهم حاجة كيف ما حكيت البارح احنا على الأسماك كيف ما سان بيير، دونك عندهم حاجة اللي هما يخليهم يشربوا لاسوس، أنا قلت اللي هي كمية الماء الموجودة في الأسماك هذه عالية على الأخر، وشو يصير بالضبط أحمد هو الماء يتبخر، عندنا كمية الماء في سان بيير ولا في خاتم سليمان تفوت 80%، تتبخر هذه وقت الطهي ويجي وتخليها تتشبع في بلاصتها بالفاح والصوص، هكا علاش الفيلي نتاعهم ياسر مطلوبين في المطاعم العالميه وعندهم ياسر ذوق عالي. في تونس ما عندناش مواسم صيد محدده للسمكه هذه، ولكن موجوده على طول العام فهمتني، واحسن حاجه اللي كانت يعني نلقاوها في عند الصيادين بس تشد بالشباك، معناها بالتقنيه الصيد القاعيه الشباك القاعيه نلقاوها، يعني جر القاعي نلقاوها موجوده برشا في هذه الانواع من تقنيه الصيد. دونك حوته احمد فهمتني عندها اسطوره كبيره على الاخر، ولكن ما ننساوش اللي عندها قيمه كبيره عند المستهلك التونسي، وخاصه نجم نعطيوها للصغيرات على خاطر ما عنديش كل القشور اللي قلقونا باش نحيوهم وكل شيء كل ما مش موجود، واللي في لي نتاعها ما نحكي لكش روعه يا احمد ولا.
0: اما تاسها ظهلي مدام نوزت اللي ماهيش في عادتنا الغذائيه برشا، منعش الاسعار نتاعها في تونس غالية شوية ولا ماهيش متوفرة برشا في الأسواق اللي توصيها ترضها لي سمكة
2: ب 34 دينار بحكي لك فهمتني
0: أما نظرا للبنة متاحة واللحمة متاحة حاجة تما بيها معقولة معني
2: ثم أنا نظرا للبنة متاحة نظرا نجم نعملوها دي في ليدمان نعطيوها للصغار نعطيوها للغيرات اللي محبوش يكلوا الحوت اللي بالشوك فهمتني نقول لك يا أحمد راهي بالحق تعتبر من أحسن الأسماك وخاصة أني أحمدك اللي تخيش تعمل تخليك الطعمة متاحة السمكة هذه عندها ميزة إن حتى كي تطيب فهمتني تخلي تحافظ على طعمة البحر المميز
0: قول البحر ذاك احنا نقول الفرشكة
2: مثلا هي شنو تعمل تشرب الطريقة تحضر اليوم طريقة راقية جدا على خاطره السمك هذا ولا اللحم يشرب الصوص ولا المرق والطعمة متاعه ما تتغيرش ويحافظ على طعمة الطعم متاع البحر متاعه المميز فهمتني ومع الطهي يبقى طري ورطب من الداخل فهمتني وتبرز فيه نكهة قوية خاصة في الفيليات في المصلي أحمد يحبوه ياسر دي فيليها كيف في الفور مصليين خاطر عنده كميات ما كبيرة كما قلت حوالي 80% واللي شنو يصير الماء هذاك باش يتبخر ويجيك بلافته الفاح والصوص بتاعنا اللي خليها سمكة نوبل وممتازة وياسر غالية في المطاعم
0: في أوروبا خاصة في معناها جنوب القارة الأوروبية في إيطاليا في فرنسا في الدول المتوسطية اللي مغرومة يمكن بطبخ الأسماك سان بيير من أغلى الأطباق اللي نلقاها في المطاعم ويمكن زاد حتى كان لاحظنا شوية نقص تاعها معناها في تونس وفي سواحلنا على خاطر زادة موجهة للتصدير برشا ناس معناها يخرجوا للسمكة هذه خاطر يعرفوا قيمتها أكثر يمكن البرة من تونس دونك هذا هو تقريبا بالنسبة لخاطر سليمان
2: أحمد اللي هوني في ولاية بنزرت محبوبة ياسر نهبط لأسواق لهنا في بنزرت محبوبة ياسر معروفة ياسر فهمتني على خاطر تتشد ياسر هنا لقوها ياسر في القاع موجودة مع الصخور دونك البيئة الموجودة لهنا في شمال تونس تخلينا نصطادوها الحوتة هذي وتخرج حتى دون فاسون اكسيدونتيل في شباك متاع البحارة هيك علاش يعرفوها برشا في هوني في ولاية بنزرت يحبوها برشا ومن الأكلات اللي يعني مغرومين بها يعني نحكي على سان بيير في بنزرت يسمعوني بار كونتر كي نهبط شوية هكا الجنوب والعسل ويحب
0: يعرفوهش برشا
2: هوني الحاجة هي متعلقة بالبيئة اللي هي عايشة فيها
0: ويمكن معروفة سان بيير أكثر من خاتم سليمان وهي تختلف في التسميات لكن سان بيير يمكن من الدولة أكثر على خاطر أوروبيا يستعملوا برشا الاسم هذايا
2: برشا عندهم علاقات بالطلين برشا هوني كي تجي لبنزرت دونك الطلين ياسر معروفه السمكه هذايا سان بيير ولا سان بيير فهمتني معروفه برشا سان بيير ولكن كي تجي تحكي لهم يحكي لك على حكايه قصه خاتم سيدنا سليمان هو يقول لك سان بيير ولكن يحكي على قصه خاتم سيدنا سليمان
0: يعطيك الصحه يا نوزت نشكرك برشا كالعاده متميزه برافو على الريشيرش على خاطر نعرف مجهود وفما برشا معلومات وخاصه حكينا على أساطير وروايات تابعة زادة يمكن ديانات مختلفة حكينا على معناها قصة القديس بطرس سان بيير حكينا على خاتم سليمان أيضا لفيرسيون الكل حاولت تعمل اجتهاد كبير كالعادة تبارك الله عليك نوزت باش نقدموا الروايات المختلفة على التسمية متاع السمكة هذه مع القيمة الغذائية وخاصة قيمتها كسمكة في البحر الأبيض المتوسط نشكرك نوزت لقاء بك جدد غدوة إن شاء الله كالعادة في بشائر الصباح
1: إشهار ليتيديون اليوم يحب يتهنى على الكاريير الدار البنوم والمصروف بعد هذا يقول لك اعطيني كونيكسيون قويه ما نقعدش نخلص فيها عام كامل الكل موجود في فيبر تي تي ايتيديون برودوي اون بروموسيون اي 50 ميجا في بزوم 30 مع تركيب بلاش وانجاجمون 9 شهور كاو هذا الكل ابتداء من 55 دينار في الشهر فيبر تي تي والسلام تأكد من وجود منسقة الطاقة عند اقتناء الثلاجة ومطابقتها للأنموذج المعروض وما تنساش الفرق في الاستهلاك بين الصنف 1 والصنف 3 ينجم يوصل أكثر من 50% للمزيد من المعلومات زوروا صفحة الفيسبوك للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة اللي تقتصدوا تربحوا
3: مرحبا بكم أعزائي المستمعين في معرض الصحف التونسية الصادرة صباح اليوم الأربعاء 19 أوت 2026 الموافق للسادس من ربيع الأول 1448 بالتقويم الهجري موضوع إذن المجلس الأعلى للتربية والتعليم استأثر بأغلب الصحف التونسية كان العنوان الأول. جريدة الصحافة اليوم تكتب: رئيس الجمهورية يشرف على موكب الاحتفال بيوم العلم ويكرم المتفوقين ويدعو إلى إرساء تعليم وطني ديمقراطي. أيضا في الافتتاحية جريدة الصحافة اليوم: تونس منارة للعلم، ووزارة التربية انطلاق عملية التسجيل عن بعد لأطفال الأقسام التحضيرية مواليد سنة 2021. رئيس الجمهورية في جريدة الصباح: المجلس الأعلى للتربية والتعليم مؤسسة دستورية تهدف إلى إرساء إصلاح وطني ديمقراطي. جريدة المغرب اليومية المستقلة تضع عنوانها الأساسي في الصفحة الأولى: أي مدرسة نريد. في الأخبار الأخرى نقرأ في جريدة الصحافة اليوم: جلسة عمل وزارية في التوجهات الكبرى لإصلاح منظومة الضمان الاجتماعي، إقرار الانطلاق الفوري في إعداد النصوص المتعلقة بالإصلاحات الهيكلية. ووزير الخارجية في لقاءات مع رؤساء البعثات الدبلوماسية أي سفراء تونس في الخارج، التداول حول التطورات الإقليمية والدولية واستعدادات الدبلوماسية التونسية. جريدة الشروق تكتب: نقص المياه المعلبة انفراج وشيك، وبين سوسة والعاصمة سقوط عناصر المافيا غسيل الأموال. وتقول في صفحاتها الثقافية: في حفلها بمهرجان قرطاج أمينة فاخت تبدع من جديد وتنشر الحب وترش السكر. تقول جريدة الشروق في موضوع اقتراب الاحتفال بالمولد النبوي الشريف: حيث أننا اليوم السادس من شهر ربيع الأول، ستة أيام تفصلنا عن الاحتفال بالمولد. تقول جريدة الشروق: فاحت رائحة المولد ومدينة القيروان تفتح ذراعيها للزوار. جريدة الصباح كعادتها أخبار اقتصادية متنوعة. برنامج تدريبي لفائدة تنميات رائدة أعمال بدعم من وزارة الأسرة، وذلك بهدف تعزيز ريادة الأعمال ودعم الاندماج الاقتصادي. نقرأ أيضا في جريدة الصباح: البوسيدونيا في حاجة إلى الحماية لهذه الأسباب. البوسيدونيا هو حشيش البحر أو ما يسمى في اللغة التونسية الذريع. ومع توقعات بزراعة مليون هكتار في الموسم القادم، ضبط برنامج لتوفير كميات كافية من البذور الممتازة والعادية. أيضا موضوع عودة التونسيين المقيمين بالخارج، بدء العهد التنازلي للعطلة الصيفية مع انتصاف شهر أوت، تسهيل عودة الجالية التونسية وحركية مكثفة عبر المعابر الحدودية. وأيضا في الأخبار الاقتصادية نقرأ دائما: لإنجاز مشروع الخط الحديدي شمال جنوب تونس، شركة السكك الحديدية تصدر إعلان ترشح لاختيار مكتب دراسات. في الأخبار العالمية نقرأ في جريدة الشروق: آخر شطحات ترامب رئيس الأمريكي، هرمز أي مضيق هرمز الذي يفصل بين إيران وسلطنة عمان. يقول ترامب: أرض أمريكية ولا ندري ماذا يقصد بذلك. أيضا نقرأ: رغم بسبب الإبادة في غزة والعدوان على إيران، الأمريكان أي الشعب الأمريكي وأصوات عديدة تنقلب على الكيان الصهيوني وترى أن أمريكا تحارب من أجل إسرائيل. وجريدة الشروق تقول أيضا: غارات صهيونية على سوريا، رغم أن النظام السوري الجديد يتوسل من أجل السلام ويقول أنه لن يصطدم بإسرائيل. وفي جريدة الصباح في نفس الموضوع: تل أبيب تقصف مطار عسكري في إدلب في شمال سوريا، رسائل حربية إسرائيلية إلى تركيا عبر سوريا. حيث تعتبر جريدة الصباح أن قصف المطار العسكري وتدميره بالكامل هو رسالة من إسرائيل إلى تركيا أنها لن تسمح لها بتواجد عسكري على الأرض أراضي سوريا. كانت هذه أبرز عناوين الصحف التونسية الصادرة اليوم الأربعاء 19 أوت الموافق للسادس من ربيع الأول بالتقويم الهجري، أي أن ستة أيام فقط تفصلنا عن الاحتفال بالمولد النبوي الشريف. بعد قليل يعود إليكم صديقي أحمد دائما في بشائر الصباح.
1: سيدة لمطة بحجر عن موجة 95.7
4: تحت شعار نبض الصورة وصدى المستقبل.
5: ينظم اتحاد إذاعات الدول العربية الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعات والتلفزيون
4: من 21 إلى 24 سبتمبر القادم بتونس.
5: المهرجان يقام بالشراكة مع وزارة الشؤون الثقافية والتلفزة التونسية والإذاعة التونسية وعرب ساد.
4: للاطلاع زوروا موقع المهرجان www.esbofestival.com.
6: عسلام عسلام يا تونس عسلام
7: محلاها بلادي
6: يا

0: مش أول مرة بجي على تونس، 6-7 مرات صرنا جايين تونس. أرض طيبة جميلة والناس طيبين كتير كويسين وبيعطونا فكرة وانطباع جميل عن تونس، ونحن من بالتكرار اللي جينا على تونس جينا من عدة سنوات، يعني عشنا كل العهود اللي فيها، فبنتمنى لها كل خير ومثل ما بنتمنى لكل الدول العربية ولبلادنا.
1: هاي يمكن أتوقع الزيارة العاشرة وأكثر، صرنا من أهل الدار، فلو مش حلوة تونس، لو مش مبسوطين فيها،
0: ما كررنا.
1: لو انطباعاتنا مش كويسة ما كانت تكرارها زيارات. وأكبر دليل إنه إحنا سعداء ومبسوطين بزيارة تونس، بمشيتنا بهاي الشوارع، مع إنه مش أول مرة بننزل على هذا السوق، شارع برقيبة والسوق القديمة والمناطق السياحية كلها أو الأغلب المناطق السياحية وصلناها، ومنستمتع بهاي اللي يعني الأجواء الطيبة وبالناس اللي الطيبين والتعامل الكويس والضيافة الكريمة من لحظة وصول المطار لأي محل بنزوره. فهذا كله بيعبر عن انطباعاتنا وعن بساطنا، عن دائما رغبتنا بالعودة لتونس والالتقاء بهذا الشعب الطيب. تونس الخضراء لا يعني أنه خضار الطبيعة فقط، يعني خضار الروح، خضار الحياة فيها، خضار التعامل، خضار الضيافة، كلها يدل على الشغلات الخضراء والحلوة بتونس.
2: عسلام عسلام يا تونس عسلام،
3: محلاها بلادي.

0: تحية من جد لكل من التحق بنا في الاستماع. هذه بشائر الأربعاء من إذاعة المنستير وإذاعة بانوراما اف ام. السلام عليكم وين ما كنتوا مستمعين، وإن شاء الله متونسين. بنا نذكروا بالسؤال الخاص بالمسابقة متاعنا لليوم. فما سمكة حكينا عليها عندها بقعة داكنة على جانبيها واسمها ارتبط بأساطير وأيضا بحكايات خاصة قديمة، حكينا عليها وعطينا عليها تفاصيل مع نوزة بوريقة. السمكة هذه هي سمكة موسى وإلا سمكة خاتم سليمان؟ جاوبوا على الببليكاسيون الخاصة بالمسابقة، الافيش الموجودة على صفحتنا غاديو مونستير، وتنجموا تربحوا معنا وصل بقيمة 100 دينار من اهداء مظلي جي اس ام. بعد شوية ان شاء الله باش نعلنوا على اسم الفائز واللي جاوب صحيح على المسابقة. واكيد كل ما تبارتاجي وزاد الببليكاسيون والتاجي والناس اللي تحبوهم يشاركوا معاكم ويكونوا حاضرين في المسابقات متاعنا، كل ما حظوظكم تكون أوفر للفوز بالجوائز متاعنا. باش نكملوا مع الفقرات وعلى عين المكان.
1: على عين المكان
0: ملك دردور كالعادة من القلعة الكبرى. ملك صباح النور والسرور، مرحبا بيك.
2: صباح النور أحمد، مرحبا بيك ومرحبا بجميع مستمعينا على إذاعة المنستير.
0: مرحبا. باش نحكيو في موضوع، والله اختيارك الموضوع عجبني وتو نقولوا علاش، على خاطر يمكن الاكتواليتي تفرض باش نحكيو شويه على الماء، لكن انت اخترت زاويه مختلفه شويه باش نحكيو ظهر لي على الابار وعلى لي سونداج والحاجات هذه الكل.
2: أيه وتميز خط القلعة تتميز برشا معناها بالأبار والماجر والكل. بس من جميع قلعتنا سيد أحمد معروفة بالأبار، معناها خاصة إنه كانت ولا زالت منطقة سلاحية والماء يعتبروه جزء من تاريخ المنطقة وخصوصيتها. يعني كان فما الماجر ضروري في كل دار، لأنه في الأبيار والماجر هذوما وسيلة أساسية لتجميع المياه وتوفيرها خاصة في فترة الجفاف. مع أزمة المياه اللي قاعدين نعيشوا فيها تو، ترجع أهمية الموارد التقليدية للواجهة من جديد. هكا ولا سيد أحمد؟
0: بالضبط
2: بالضبط. نقول أكثر تفاصيل، بيكون معنا ضيف أصيل مدينة القلعة الكبرى، مهندس وخبير في المياه أو في الموارد المائية بأصح، يعني السيد صالح إجليد، محمد صالح إجليد. دونك مرحبا بيك سي أحمد.
3: مرحبا وشكرا لإذاعة المنستير على إتاحة الفرصة.
0: قد لذاعة سي محمد صالح راهو ديما يكون حاضر معنا كل ما نحكيه على الموارد المائية وعلى موضوع يهم المياه. دونك محمد صالح، سي محمد صالح ولد الإذاعة وكيد ديما يفيدنا من خلال المداخلات متاعه.
3: شكرا سي دحمد.
0: مرحبا بك سي محمد صالح. أيوة
2: سي محمد صالح، العلمة دات نجم الموارد التقليدية هذه تساهم فعليا في تخفيف الأزمة.
3: كما نعرف القلعة الكبيرة معروفة بالأبار السطحية متاعها منذ القدم، وكانت يعني متاخمة للمدينة، وكان معناها حتى الإنتاج الفلاحي غزير، وكان معناها عندها فائدة كبيرة على القلعة ولا حتى معناها الجهات أخرى من القلعة. نعرفوا اللي يعني بعد تتالي سنوات الجفاف بلادنا تعيش معناها أزمة حقيقية للمياه، ولتجاوز هذه الأزمة لابد من استنباط الحلول، ولابد من أخذ تدابير معناها ضرورية ولازمة يعني لتجاوز هذه الأزمة. صحيح يعني حصاد مياه الأمطار، كنقولوا حصاد مياه الأمطار، نقولوا الماجل هو جزء من الحل، لكن الحلول الكبرى هي معناها ذات أهمية بمكان. كنقولوا الحلول الكبرى مثلا تجميع مياه الأمطار، نعرفوا للأمطار مش تكون غزيرة، مش تكون في وقت وجيز، يلزمنا ننتفع منها، يلزمنا نجمع المياه الأمطار، ولما لا نخزنها اصطناعيا في المائدة الجوفية. وتجارب عندنا عديدة تجارب في بلادنا، وهذاك علاش معناها يلزم التمشي هذا معناها نمشي فيه. دونك هذا من التوجهات العامة للتأقلم مع تغير المناخ.
2: الأبار نجم يكون حل مستقبلي للتأقلم مع الجفاف ونقص المياه،
3: استغلال المائدة الجوفية إذا كان نغذيها ويكون معناها تكون هي في على مستوى معناها الليطام تاعها، ما تكونش فما استنزاف، ما يكونش فما معناها ضخ كبير، ربما تكون الحل. وإحنا حتى على مستوى معناها اليوم العالمي للمياه اللي هو 22 مارس من كل سنة، الأمم المتحدة كان معناها شعار من شعاراتها هي سوفي لانفيزيبل، كنقولوا سوفي لانفيزيبل هو اللي تحت أقدامنا اللي هي المياه الجوفية يلزمنا نحافظ عليها للأجيال القادمة.
0: ولا هو حتى استغلال المياه الجوفية ونحكيه على الأبار والسونداج معناها مضبوط بقوانين. اليوم ما ينجمش أي شخص يمكن يستغل المياه هذية بطريقة عشوائية، فما رخص معناها ناخذوها، خاصة نحكيه على مستوى المواطن. تحكيت لنا على توجه العام كيفاش لازم يكون بالنسبة للدولة التونسية باش نحافظوا على الموارد المائية خاصة الجوفية وإلا حتى مياه الأمطار سي محمد صالح، لكن زاد المواطن اليوم لازم يلقى بعض الحلول يحاول يوفر شوية إمكانيات، خاصة حكاية الماجل معناها نجم تكون حل من الحلول اللي عنده شوية إمكانيات باش ينجم يكون عنده على الأقل ريزيرف متاع مياه وقت ما تصب الأمطار، مخزنة عنده هكا ولا؟
3: بطبيعة الحال هذا معناته قلت هو جزء من الحل ولابد أن نمشي فيه، ولابد الدولة ذات توفر امتيازات وإلا منح معناها للي يعمل ماجل في داره. والحقيقة معناها منذ سنتين تقريبا خصوا زوج مليارات في السنة، وهذا شوية بالكل يلزم معناها تضافر الجهود باش يعني الإمكانيات المالية هذه تكون أكبر.
0: بالضبط، يعطيك الصحة.
2: سيد أحمد معنا ضيف آخر كذلك. دونك لهنا في وقت اللي المواطن يلجأ المياه البير ومياه الماجل بسبب انقطاع المياه اللي قاعد يجوه فيه، مش نحكي لهنا على أهم المخاطر الصحية اللي لازم ينتبه لها المواطن. وإذاك علاش باش يكون معانا ضيف السيد سالم أفرادي مسؤول وحدة حفظ الصحة وثني عام. مرحبا بيك.
4: مرحبا بيك وذاك المسير وكل السمعين.
0: مرحبا بيك سالم.
2: وقت اللي المواطن قلنا يلجأ المياه البير والماجل أستاذ، دونك شنو أهم المخاطر الصحية اللي لازم ينتبه لها؟
4: الخطيط المخاطر الصحية هي من نجم فما المياه بسرعة، من نجم أقوله مياه آمن ومياه غير آمن إلا من وفورها شروطها شروط السلامة وشروط وبما نتحدث فيها بمنها بشكل أوسع، هو أنه نقطة المياه تكونش بحذها منها حاجة ملوثة ولا منها، لأن نقطة المياه تنجم تأثر وتلوث على مر الأيام، تنزل الأمطار لكن الفلتراسيون اللي تقع الناط من السودرين مش تتلوث، وذلك باش ترجع لنا نشربوها في الابار. معناها اذا كان يجيو في الشبكه معناها نتاع قنوات صرف صحي معناها دي تلويزيون معناها متهرئه معناها وفما فلتراسيون تنجم تعدينا. اذا كان معناها الناس معناها على سطح الارض معناها في الميه الصحي نتاعهم وكل علاش يعني ديما كيفنتي ديما نربط زوج حوايج ببعضهم، نهار نعمل الأبار وكذا ونهار هو المياه العدمة، لأن بالنسبة للمياه العدمة والمياه الشراب زوج موضعين منفصلش على بعضهم، كل واحد فيهم عنده تأثير على الآخر. نرجعوا معناها الحكاية مياه الأبار، مياه الأبار عندنا الحقيقة معناها مش تكون واضح، عندنا مياه آمنة نشربوا منها ما عندنا حتى مشكل، وعندنا جزء آخر هو مياه غير آمنة وما يلزمش نشربوا منها، وهذه أنا واحد من الناس كنت فيها برشا مرات معناها طلبت قرارات غرق وسكروهم لي ورجعت كحللتهم بعد تالي رجعت حللهم من جديد. مثلا مثلا احنا كنحلوا منها المياه معناها فما منها حواج لوجوهية مثلا كيما التركيبات اللي موجودة تو كيما نشوفوا المياه المعدنية اللي قدامنا، هي معناها الزلكتريت والسال ميرور وكل هذوك معناها
0: أملاح وكل شيء تفاصيل هذيك الكل
4: أملاح وكل هذوك الهجوم. علاش؟ خاطر تو كان شفت حتى التوندونس جديدة الحاجة جديدة ولاو ياخذوا الماكينة نتاع معناها الفو اسمه زي معناها نتاع حكاية المياه نقولوا احنا الفلتر
0: تصفي اللي تصفي الماء
4: يعني عدم كيما عندي سرير معناها مدير المسجد جاني قال لي شان ربي يقول لي راهو كل يعملوا فيها نجم ناخذ ماكينه ونحطها في الشيشه ونولي معناها نستعملها وتحل في المشكل. قلت له شتو طاح علاش؟ خاطر توكي نعمل والمعناها اللي زوز وزي هذوما تدافي اللي فيتر معناها اللي كيما نحيوا الشواب كيما نحيوا معناها اللي سالز الكويت كلهم تعرف لعد كالسيوم لعد مانيزيوم لعد بوتاسيوم لعد معناها تصور اذا كان يستعملها الانتين دي فاسون كونتيني شو باش يصير؟ تقول الانسان هو عضلات معناها من جزء تكوين عضلات، العضلات يصير فيها معناها ارتخاء وحتى القلب اللي هو عضله، القلب عضله يصير فيه حتى القلب على الانتين يتاثر يولي معناها ما تقع فيه ذمور وكل ذمور وكل معناها الارتخاء بحيث ما ينتجش تستعملوه. معناها يعني حبذا نقول نستعمل مشيش ما يقول اكيد معناها ان نعمل ديزانفيكسيون نعملوا حاجه ونشربوا هو ومنا ومنا وما نعملش في زوز موزيه دوما. والانسداد اللي يجيبوه مثل معناها السهريج اللي يجي يحطوها معناها على قارية طريق وتلقاه فيه الخز وفيه الطحالب وفيه كذا واللي بوز يصير اي هذا اي هذا كوما المناهج الخارجيه الذكيه المناهج كيف في غارونتي انها هي هذا الشيء اللي كيتشرب طبعا ما نمشي للسيجيان بالمنطقه تاعهم مسكينه باش نلبس الهيئه الوطنيه للسلامه الغذائيه اللي خرجت باخذ موضوع المياه والمناهج والمواد الغذائيه وحدها ولابس وزاره الصحه لاني سبع شهور خرجت ما افتقعد معنا نتكلم كمجتمع مدني أنا بحكم خبرة أكثر من 25 عام عن المياه هذه عايش معها نحل فيها ونعم فيها مراسل نتابع فيها وكذا كل شيء
2: موجودين في القلعة كتسمينا بعض الأبيار الموجودين في القلعة وخاصة الأبيار الآمنة
4: من ضمن الأبيار الموجودين في القلعة الآمنة ما نسموش نسميه بالاسم خاطر فما وقعة مشاكل برا ما نجيش نسميه بالاسم أمارو أني كتبت ما عندي منهم عام وصلت حلت 52 بير لأنهم يزيدوا هذوما دون ما ننساو الابار اللي تجي معناها الابار اللي تجي في كذا اللي هي خواص ما يخليكش ما تحللها فنقطة مهمة قبل ما ننساها
0: اي ما في 30 ثانية خاطر وقت البرنامج سي سلمى
4: اكثر معناها الابار المياه تطلع ملوثة هي الابار اللي تبدا في المناطق السكنية وفي السواني وكذا خاطر عندك الاسد هذيك على الفيتاسيون تاعها مش تهبط الابار وعندك الكلوناس وكذا كل شيء البرا ديما كنا بعدك على المناطق السكنيه وفي المناطق الاهم يكون مياه صغيره
0: صحيح وردوا بينا خاصه من نسبه الفليور زاده في بعض الابار اللي تصفر السنين برشا هذيك خاصه عند الصغيرات دونك لازم تكون الابار امنه معناها ابار تم تحليلها وشافوا الماء نتاعها فيهم ما فيش شيء من املاح معدنيه من مكونات باش على الاقل استهلاكها ما يكونش فيه اضرار على صحه الاسنان وصحه الانسان بصفه عامه معناها بالحق برشا مشاكل قاعده تصير من جراء الماء وخاصه مع الازمه اللي قاعده تتفاقم على مستوى المياه في الفتره الاخيره في السنوات الاخيره في كل المناطق
4: هناك مشكل في القريه الكبيره كنا نتعرضوا له هي مشكله النيترات هو اللي ديما من بعض الابار ديما ترك نتاعه هو ما يزيدش 45 او 170 160 معناها مشكل كبير هذاك الابار نطلبوا تسكيرها
0: بالضبط
4: تم التحليل البكتيريولوجي يمكن الوقت ما يسمحش باش نحكيو عليها زاد مشكل
0: واضح يعطيك صحه زي سالم نحن خذينا فكره عامه على الاقل خاطر القلعه الكبرى معروفه بالعدد الكبير من الابار الموجوده فيها وهي منطقه فلاحيه بامتياز مليك يعطيك صحه نشكر سي محمد صالح زاده
2: صحة
0: يعطيك الصحة وإن شاء الله نتلقاو في نقطة خارجية أخرى في على عين المكان الفائز ببوندا شاب قيمة 100 دينار من إهدام زالي جي اس ام والجاوب على السؤال متاعنا بصحيح سي بشير باشا نقول له مبروك عليك الكادو وإن شاء الله ديما فايزين وديما تشاركوا مع إذاعة المنستير في كل المسابقات الأغنية اللي اخترتوها شهر زيد هلال باش تسمعوا منها مقطع يوصلنا إن شاء الله للتسعة بعد التسعة موعد مع جنين الداري مع هذه اللي لفتني وكالعادة نقدم لكم تحية الفريق اللي كان معكم ومونسكم لطفي المكي هويدا بن ساسي أميرة أبارة وكان معكم في الأعداد والتقديم أحمد موسى نهاركم طيب وإلى اللقاء

0: باش الناس تعطيني كاري.
1: من إذاعة المنستير مجددا تحية طيبة مستمعينا وأهلا بكم دائما على موجاتنا. إلى موجز الساعة 9 للأخبار. قرر أمس في ختام جلسة عمل وزارية بإشراف رئيسة الحكومة الانطلاق الفوري في إعداد النصوص المتعلقة بالإصلاحات الهيكلية لمنظومة الضمان الاجتماعي على أن يتم أخذ بعض النقاط المتعلقة بمنظومة الحماية الاجتماعية والمنظومة الصحية بعين الاعتبار. أكدت نائبة رئيس منظمة الدفاع عن المستهلك أن إنتاج المياه المعدنية عاد إلى نسقه العادي، وذلك بعد النقص الذي شهدته السوق التونسية في الفترة الأخيرة، مشددة على أنه سيتم تسجيل انفراج في عملية التزود بنقاط البيع خلال الأيام القليلة المقبلة. كشفت الرئيسة المديرة العامة لديوان الحبوب سلوى بن حديد أن كميات الحبوب المجمعة إلى حد الآن بلغت حوالي 11 مليون قنطار، وأشارت إلى أننا حققنا أرقاما من حيث الصابة من شأنها أن تغطي 8 أشهر من استهلاك الحبوب. ذكرت شبكة CNN الإخبارية أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب طلب من كبار مبعوثيه وقف محادثاتهم مع إيران، ومضيفة أنه حاول على مدى أسابيع إحداث تطورات

0: الإقليمية الإماراتية والآخر خارجها. ونفت إيران إطلاق الصاروخين، وقال المتحدث باسم وزارة خارجية إسماعيل بقائي إن الاتهام الإماراتي يضر بالثقة والجهود الرامية إلى تعزيز الأمن الإقليمي. نشكر لكم حسن المتابعة والاهتمام، وإلى اللقاء.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.com.

0: كتير ومن برمجة البرمجة عناوين ترافق نهاركم. برمجنا لكل اهتماماتكم صباحا مساء، نرافقوكم مع الخدمات المواكبات الفن وغيره. برمجتنا لكل الأذواق ومع إذاعة المنسير تبع الموجة.
1: جميل الداري
2: جميل الداري

0: جنينة الداري مع لهديل الفتني. جنينة الداري.
1: صباح المحبة والصحة والعافية، إن شاء الله نهاركم زين وربي يدوم علينا وعليكم مستمعينا الكرام. رضاية الوالدين وين يوصلكم صوتنا عبر مختلف موجات إذاعة المنستير. موعد جديد من جنين الداري لليوم الأربعاء 19 أوت 2026. إن شاء الله نهاركم من أسعد وأحلى الأيام كالعادة. من خلال برنامجنا نقدم لكم المعلومة الدقيقة الضرورية لتحويل المساحات الخضراء لفضاءات تنبض بالحياة. إن شاء الله ما نتمناوه مع كافة خبراءنا تلقاو كان المعلومة السليمة، المعلومة اللي تفيدكم واللي من خلالها تنجموا تتلهاو بالحديقة متاعكم مختلف الغراسات المغرومين بهم. إذا عندكم أي استفسار أو تسائل تنجموا تتواصلوا معنا من خلال صفحتنا الرسمية على الفيسبوك إذاعة المنسير أو من خلال اتصالاتكم الهاتفية على 73 460 800. ومرحبا بكم الناس الكل. بالنسبة لمواضيع حصتنا لليوم في فقرة جنينة والناس، موضوع طلبتوه منا مستمعينا برشا اللي هو الطرق الصحيحة لغراسة شجرة الليمون. مع فرحات نحاول نجاوب على أكثر الأسئلة اللي وردتنا، علاش تصفر أوراقها، علاش تطيح الثمرة، كيفاش نضمن إنتاج شجرة القارص وتكون إنتاج وفير وصحي، وبرشا أسئلة أخرين باش يجاوبنا اليوم خبيرنا التقني سامي في البستنة صديقنا فرحات عطية. كالعادة مع سيل بشير بن عايشة من خلال فقرة مع الخبير باش نرجعوا لآفة تهدد الحديقة متاعنا واللي هي الفار، كيفاش نجمو نقضيو عليه وكيفاش نجمو نتوقعوا الحديقة متاعنا من تواجدو معانا. وكالعادة مع الدكتورة ريم الخمير المساوي، موضوعنا لليوم من خلال فقرة اليد الخضراء على المنتوج التونسي في الأسواق العالمية. باش نواصلوا موضوعنا اللي تحدثنا عليه الأسبوع الفارط مع الضوابط الجديدة اللي أقرها الاتحاد الأوروبي من أجل استيراد المنتوجات الفلاحية خاصة من خارج دول الاتحاد الأوروبي. تونس تعتبر من الدول اللي تقوم على الفلاحة البيولوجية. أكثر تفاصيل مع الدكتورة ريم الخميري المساوي من خلال فقرة اليد الخضراء. سعيد جدا أنه حاضر معنا فريق متجانس متناغم يقوده لطفي المكي الكابيتان، وفي الإخراج التقني أميرة البارة في الديجيتال، وهويدة بن سيسي في التنسيق والإشراف العام لمختلف فقرات حصتنا اليوم. بعد شوي نبدأ، قبلها نسمع التونسي مقداد السيلي. هذه إذاعة منسير، شكرا لكم.

0: تحية مجددة لكل من التحق بنا في الاستماع عبر مختلف موجات إذاعة المنسير، وتحية للناس اللي تتابع فينا من خلال موقعنا الرسمي على الانترنت غاديو منسير بونتيان، الناس اللي تشاهد فينا إما من خلال صفحتنا الرسمية على الفيسبوك إذاعة المنسير أو من خلال قناتنا الرسمية على يوتيوب غاديو منسير. وين مسكم صوتنا وين ماكم تتابعوا فينا، إن شاء الله نهاركم سعيد مبروك، خاصة مع جو الجنينة وجو الأخضر وجو الفرحة والبهجة، وإن شاء الله تكون دائمة في ديار توينسر. كل هذا من التمنى، فرحان برشا باستقبال فرحات عطية. أهلا وسهلا سي فرحات.
1: السلام، صباح النور، صباح الخير سيادة المستمعين إذاعة المنستية.
0: كالعادة موضوعنا لليوم في الجنينة والناس موضوع يهم تبارك الله الحديقة الكل، ومن اللي احنا في الأوفة الإشكاليات الكبيرة من الجمعة اللي فاتت الحقيقة اللي هي القارص، برشا إشكاليات
1: شجرة القارص.
0: أي ونحب نوجه تحية بالحق مع البرشا مستمعين تواصلوا معنا منذ أسابيع يستناو في الموضوع هذا، القارص اللي أوراقها تصفر.
1: خلينا نفذكوا الرومانة بتاع القارص
0: ونرتاح
1: ونرتاح لأنه ما فيهش شجرة، ما فيهش دار، ما فيهش قارص.
0: أي
1: لابد باش تلقى، إذا كان عنده جدة لابد باش تلقى عنده قارص.
0: أي
1: هذا لابد منه.
0: ولا واحنا عندنا هيك العلاقه التاريخيه مع القارص،
1: مع الشجره نتاع القارص. ديجا حتى في الموروث الشعبي يقول لك فلان كيف شجره القارص خضاره دايم ونفعه قائم.
0: أيه.
1: لان ديما موجوده، خاصه طول الكاسيزون ولا ديما على طول على طول العام تعطينا القارص ولا موجوده وديما نفعها موجوده.
0: واكثر شجره عليها برشا كما نقولوا طلبات باش نشوفوا لها حل،
1: باش الحل باش تنجح في الجاده نتاعنا وفي الحديقه نتاعنا. هي الاسم العلمي نتاعها سوتيريس ليمو، العائله نتاعها ريتاسي. الموطن الاصلي نتاعها اني بدي تفاجات من الاول اللي هو جنوب اسيا تقريبا، يطيح شمال شرق الهند، لكن جات من غادي كايا وللبحر الابيض المتوسط ونشحت بالباهي في تونس. في شمال افريقيا بالضبط، خاصه الكليما نتاعنا باهي ياسر
0: للقارص،
1: للقارص والبرقدان بصفه عامه. نجيو لشنيه نوعيه التربه اللي تنجح فيها القارص. بصفة عامة القارص يلقى إشكالية في التربة الطينية، يعني كي تكون الأرض مطفلة نقولوا نحن ماهيش مش تنجح بالبه أو ماهيش مش تنجح في العادة، لأنه يحب التربة الخفيفة المرملة باش يرمي العروق متاعه فيسا فيسا. ذاك علاش كي نجيو نزرعوها ننصحوا اللي مش يزرع اللي عنده الحديقة وتكون التربة متاعه طينية نقولوا له تزيدها الرمل متاع البني، الرمل الأصفر هذاك، وتزيدها الكومبوست، يعني مش يكون ثلث رمل ثلث كومبوست وثلث تربة اللي عنده في الحديقة هذيك، ويخلطهم مليح وبعد يزرع القارصة نتاعو باش نحاولوا أن ننشعها. كيف كيف فما حاجة أخرى، كنجيو نزرعوا القارصة نختاروا الموقع نتاع القارصة في الحديقة، لأن هي ما تحبش كورون دير، خاصة الهواء مثل الهواء الغربي يقلقها برشا، لذا تحب هيك بلاصة تكون ما فيهاش الكورونديلير، فيهاش التيار الهوائي الكبير،
0: أما تكون معرضة أكثر للشمس
1: بالطبيعة، زي ما تكون تشرق فيها الشمس تاخد شمسها الصباح ومنها منظمة هكيك ما في مش.
0: أما إذا أنت عندك بلاصة فيها شوية هواء ولا شوية ريح
1: كورونديلير ما دابيك ما تصرحهاش في الموقع هذاك، وإلا مش تصيرك تعملها معناها مش تحفظها شوية بالجريد ولا حاجة حتى شلفين هي تمنع، لأن هي المشكلة متاع القارص يزم يضرب ملول، إذا كان ضربت ملول ما عادش تخاف عليها. اللي فيها سيبت العرق نتاعها وبدات تمشي ما عادش تخاف عليها في المشي. بالنسبه للطريقه الري ديما ننصحوا نفس الحكايه، ان يلزمنا نسقيه ديما العشيه مؤخر والا الصباح بكري.
0: واضح
1: هذا. كميه الماء تختلف حسب الفصل وحسب درجه الحراره اللي موجوده نحن فيها، مثال تو في السخانه هذه في الصيف كما هيك تنجم تسقي حتى نهار غير بالنهار بالغمر، يعني تعطيها الحوض نتاعها تعبيهولها بالماء خليها تاخذ ماها في العشيه مؤخر. نجيو للتسميد. تو التسميد الصيفي يختلف على التسميد في فصل الشتاء. تو احنا مش نحكوا على الصيف، في الصيف تو هي بريسك شاده الكعبه باهي، يلزمنا نعطيوها بوتاس، البوتاس باش يخلي الماء في الكعبه، ونعطيوها شويه زنك وشويه مانيزيوم، هذوما يتباعوا يتباعوا هذوما الاسمده، سواء تخلطهم في الماء وتسقي بهم او تطبخهم على الاوراق.
0: واضح
1: باهي، هذا بالنسبه للتسميد. باهي نجيو توا لبعض الامراض اللي ممكن تضرب وهذه الاشكاليه الكبيره.
0: هما الاشكاليه والحقيقه كبيره وبرشا. نبداو مع اصفرار الاوراق.
1: اصفرار الاوراق هذاك يتسمى بلوكاج، هذاك يعني العروق متبلوكين، لذا يلزمنا كما قلت لك نوليو نزيدوها شويه كومبوست، واذا كان برشا اصفرار على مستوى الاوراق راهو هذاك نقص في ماده الحديد. لذا يلزمنا نضيفو الحديد، يعني نسقيو به يتخلط في الماء ونسقيه بماده الحديد. هذا بالنسبة للإصفيدان نتاع الأوراق.
0: باه نمشي وكما نشوفوا احنا على صفحتنا الرسمية على فيسبوك. شكرا أميرة.
1: فما أي. فما هذاك نجم ينجم يكون الأثار نتاعه يا اما شيلي والا ريحه. باه
0: خلينا نعطيه الصورة الإذاعية. معناتها الأوراق تبدأ فيهم كل القطن الأبيض؟
1: لا لا، هذاك الأوراق تبدأ مستصفرة وشايحة على الأطراف.
0: أي.
1: عندك هو اللي قلقها المي مالح زاد، مي مالح ومي الصونات كيبدا فيه برشا كلور، خاطر نسقيو اسقي عاود اسقي عاود. زاد الأطراف متاع الورقة تلقاها هكا شايحة شوية،
0: تحسها محروقة.
1: محروقة بالضبط، هذاك الشيلي وعندك المي المالح وعندك الكلور.
0: أي. كيفاش نداويو هذاك؟
1: هذاك مش تحسنها في الجوده نتاع المي، تحاول انك تسقاها هكا مي مطر كان عندك هكا، حتى مي الكليماتيزيه ساعه تسقي بيها باش تنقصك الملوحه اللي موجوده في التربه. حتى شفيني يرحمنا ربي بالمطر باش هي تتحسن وحدها. سبحان الله، راه كي تصب المطر تشوف الورقه تبدلت وحدها، سيبت السبل الجديد. باه نجيو لبعض الامراض الاخرى، مثال نلقاو عن الموشمينوز اللي هي تلقى خريطة في آخر ريتك الأوراق جدد اللي مش تسيبهم، هي
0: أي.
1: مش تلقى كي تحل الورقة تلقى خريطة بيضة، هذيك تسمى الموش مينيز.
0: تظهر كل قطن كيك؟
1: لا، هذيك ما فيش، هذيك مرض آخر.
0: أي.
1: نشوف الموش مينيز اللي هي خريطة مصورة في الورقة، هذيك زادة عندها دواء متاحها، وهذيك زادة ما تخليش كعبة القارس تمشي مليح. لذا يزمنا نداويوها بشكل البرجون الجديد هذاك يبدا مطلوق ويمشي مليح باش يتسيب السبل بالباهي نقولوا احنا. بالنسبه للقطن ذاك او البق الدقيق والا الحشرات القشريه، فهذوز انواع. فما الحشره اللي تعمل ان كنت كحل على الكعبه وعلى الورقه،
0: على الثمره،
1: على الثمره الكعبه وعلى الورقه. باهي، هذيك تسمى الحشرات القشريه، تلقاها هي مغلفه روحها هذيك، وزاد الدواء نتاعها سبيسيال، خاطر هي لانه كما حكيت باش هي الملفات. فما عده انواع في الادويه، فما الدواء اللي بالملامسه والدواء اللي تمتصه الحشره.
0: أي.
1: هذا من الانواع اللي تمتصهم الحشره، لانها لانه بالملامسه ما يعملها شيء، لكن القشره هذيك مغلفه روحها. اذا الدواء نتاعها زاد نسالوا اهل الاختصاص وناخذوا لها الدواء زاد، لان زاد تبلوكاها ما تخليهاش تمشي على راحتها. وفما القطن اللي هو نسميوها الحشرات زاد تبع الحشرات القشريه، القطن هذاك تلقاه صوف تحت الورق.
0: اي
1: زاد كيف هذيك، وكي تنزل عليه يطلع لك كدم لحم هذيك. هذيك قاعده تمتص في العصاره نتاع الشجره، ما تخليهاش تمشي. شفت برشا امراض
0: هي برشا، والحقيقه اللهو لازم تكون كبيره
1: باش يلزمك ديما هيك تقاها متابعه،
0: ومش اي دواء يركب على كل مرض،
1: وكل مرض الدواء نتاعو وحده.
0: مثلا جانا سؤال على تشقق ثمره الليمون، يقول لك الثمره نتاعي تقاها مشقه في الشجره والا ما كبرتش، قاعده صغير.
1: باهي، هذاك يولي نقص في الكالسيوم، والا نجم يكون الكالسيوم موجود في التربه لكن هي ما نجمتش تمتصه. يولي هو عنصر الحديد يساعد النبته، كما قلت لك تحط لها، نحط لها شويه حديد باش نخليوها تمتصك المواد اللي موجوده في التربه. واذا كان ناقصه هي التربه كالسيوم، نوليو زاد نخلطوا، ناخذوا نشريوا الكالسيوم ونخلطوه سبيسيال زاد يتباع في اللي يبيعوا المواد الفلاحيه، ونخلطوه بالماء ونسقيوا به. والتشقق فما فيه عده عوامل، يعني كما قلت لك الكالسيوم، وفما زاد الميل غير منتظم. شوف تسقاها مره وبعدك شي تجبد عليها الماء، شو يصير؟ اكل الخلايا هذيك، الخلايا تقاها كانت منفوخه بالماء، وبعدك جبت عليها شاحت شوي، انت كي عاود سقيتها مش تنفخ الخليه وتولي ترشق الكعبه.
0: فهمتك،
1: لازم نكونوا منظمين في الماء،
0: في السقي تكون امور دوريه
1: ومنظمه، خاصه في السخانه هذه.
0: باهي، في السخانه هذه كما اكدت عاودت انت، معناتها ماذا بينا تسقي العشيه مؤخر ولا الصباح بكري،
1: ما خليهاش تعطش يعني.
0: واضح، باهي، خاصه في الفتره هذه والفتره القادمه ان شاء الله ربي يسترنا.
1: ان شاء الله ربي يسترنا، زاد فما شويه سخانه الاسبوع القادم. عندنا طرق الانتاج نتاعها اللي هي مشكون، فما زوج طرق، يا اما بالترقيد الهوائي واللي هو نجيو للعود ونجرحوه هنا ونغلفوه ويسيب شويه عروق هذاك والنجم نقصوه من الام بعد نزرعوه، وإلا فما الطريقة الأخرى واللي هي بالتلقيم، يعني نزرع الرنجة وتطلق.
0: هذه زوز أنواع،
1: زوز أنواع متاع الـ يعني الأكثار متاعها متاع القاسة، ولا إحنا في العادة نشريوها حاضرة من المنبت، تقاها ماذا بينا يكون نشريوها من المنبت مش من السوق، لأنه السوق تنجم تكون ماهيش يعني صحيا، ماهيش مريق للشجرة، لذا تكون من منابت مختصة. وتلقاها مودها منظمه ملقمه القاصه بالتيكات نتاعها ومودها هذيك
0: وتعرفها كات سيزون ولا
1: نوع كات سيزون والا فما الليمون خاطر فما ما نفرقوش بيناتهم فما
0: شكون كيفاش نفرقهم بينات
1: يا اما بالورقه والا من بعد كي تجيب الكعبه يعني بالكعبه باينه هي بالور كتبه صغيره ساعات ما شلقش بها اما هي الليمون يبدا لونه اصفر نقولوا له ليمبو صفر احنا وليم سيدي عامر والقاصه تبدا كعبته مستطوله وحتى الورقه زاده كي تفركها ورقه القاص فيها ريحه سبيسيال تختلف على على التومسون والحلو واللي والكليمونتين الكليمونتين باين ورقته
0: واضح معناتها ماذا بيك حتى كان تحب تشري تمشي لمنبت مختص
1: يبدا مختص
0: تلقى مختصين تسالهم حتى عندك اي استفسار حول اي مرض لاحظته في الشجره نتاعك ينجموا يفيدوك خاصه انه فيها برشا امراض الحقيقه وانه اللهوه نتاعها صعيبه ولازم باش الدواء تمشي للدواء اللي يمشي معاك انت
1: تحاول مثلك مش تمشي تاخذ دواء يا اما تصول والا تقص له عود وتهز له اللي مش تاخذ ما عنده دواء باش يعطيك الدواء اللي يمشي للحشره هيك تحديدا
0: الفتره اللي نغرسوا فيها الشجره
1: هي من المستحسن نغرسوها من شهر لما تبدا الدنيا احنا في العاده شهر ديسمبر جانفي حتى الشهر عندنا شهر افريل فترة هيك الكل نجم نزرعوا فيها شجرة القارص ولا البرتقال بصفة عامة يعني.
0: والزبيرة في الفترة ما هي؟
1: الزبيرة هذا كيف كيف الوقت اللي تدخلي شوية في دورمونز ولا الزبيرة ديما في الليمون بصفة عامة ولا القارص ما لحلوش هذا هو باش يخرج هو شنو يخرج كما نقولوا اللي غورمون يجيو في وسط الشجرة ويبدا عود فيه شوك هذاك يتنحى باش يتنحى حتى على طول العام يبدا ديما تلقاك مقيس في يدك وديما تشوف كي تشوف عودك خرج في قلبها هذاك راه مش مطصح هذاك يتقص لانه فيه شوك اما في العاده ما نصبروهاش برشا باش ما تعذاش برشا باش ما يدخلهاش برشا شمس
0: واضح يعطيك الصحه سي فرحات احنا ننتظروا اسئلتكم على شجره الليمون اذا عندكم استفسارات مستمعينا او متابعينا سي فرحات موجود ولا موجود. اي شجره مثمره اخرى يجاوبنا زاد كالعاده سي فرحات احنا ما زلنا مواصلين معاكم بقيه فقراتنا بعد شويه موعدنا مع سيل بشير بن عائشه من خلال فقره مع الخبير قبلها نخليكم مع فريد الاطرش فوق غصنك يا ليمون هذه ذات مؤسسه

0: هذا فريد الأطرش. مستمعين الكرام نوصل معنا لتسعة وثمانية وعشرين دقيقة من إذاعة المنسير, ما زلنا موصلين معاكم في جنينة داري, وموعدنا الآن مع سيل بشير بن عايشة في فقرة مع الخبير.
1: مع الخبير, مع الخبير داري أحلى.
0: سيل بشير نهارك أسعد أيام, مرحبا.
2: أخير سلاذيلي سباخير سفرحات سباخير كل سادة مستمعين.
0: شكرا جزيلا. موضوعنا اليوم الحقيقة مش نحكيه على آفة تهدد الحدائق متاعنا والمنازل متاعنا, اللي هو الفار. الفار اللي ينجم يقضي حتى على الجرد الكل. اليوم باش تعطينا بعض النصائح والطرق للتوقي منه والقضاء عليه.
2: واليوم كما قلت باش نتحدث على حيوانات غير مرغوب فيها, نجم نلقاها في المنازل, في الحديقة, في أماكن تربية الدواجن خاصة, خاطر يلقاو ما ياكلوا. وكذلك نجدها في الحقول, ديما بعض صعبة الحبوب نلقاها في الخضروات الفصلية, خاصة في المناطق اللي تزرع برشا خضرة على الفلفل, نلقاها على الأشجار المصبرة على اللوز, يقشر اللوزة ويأكلها, نلقاها في البلوعات كذلك, البلوعات تاع الناس. في كلمة الحيوانات هذه هي ذكية, منظمة في الحياة بتاعها حتى نشوفها, جريئة تهاجم وقت لا تكون محاصرة, وخطيرة تنجم تنقل الأمراض, وهي تعتبر سباح ماهر حتى في الماء في البحر تعوم. نأخذ فكرة على أهم الأنواع المتواجدة والخصائص متاعها. نبدأ بالفار الصغيرة, احنا الفار المنزلي, ولا نقول الفار بوفريرة ولا بوطميرة, مش كليش. هذا الطول متاعه 17 سم, لون رمادي بني, يعيش داخل البيوت وداخل الحدائق. جيو توا للجرذ الأسود اللي هو أكبر منه حجم, لورانوار, يسمى الراتيوس راتيوس, هذا طوله بتاعه 15-20 سنتي. هذا ماهر في تسلق الأشجار, ويفضل العيش في الأماكن العالية. تشوفوا بعتلي كيفاش الماكلة متاعه, كيفاش المستوى من الحياة متاعه. فما الجرذ الرمادي لورادي زيكو, أنا نقوله ما جاناش عنده برشا, ما الراتيس نورويجيكيوس, خاطر ما قبل ما اللي زيكو هذو ما كانش موجود بكثرة, ما كناش نعرفه. هذا طوله 25-25 سنتي, هذا يفضل للأماكن الراتبة, خاصة نلقوه في قنوات الصرف الصحي والجحور الأرضي, نلقوه ديما في الوحدة تاع لوناس في اللي يكون بتاع. نشوف الدور الحياتي من حمل إلى ولادة 21 يوم. أنا باش تاخذوا فكرة كبيرة على التكاثر الكبير بتاعه.
0: وهيك علاش هما عددهم كبيرة برشا.
2: عدد الأفراد في الولادة معنا باربورتي وقت اللي تولد الأنثى من 6-8, وتنجم تكون أكثر حسب المناخ. وهذا تلقاه كان عام زمة ما فماش ما تاكل تجيب له مينيموم, كان عام فيه ما تاكل تجيب له ماكسيموم. قداش تولد من مرات في العام؟ تولد من 5-10. معنى 10 مرات.
0: هاي 10 مرات. هاي في الستة ذوما 60 في
2: كل 21 يوم. تحور النظر الجنسي على شهر ونصف يولي قابل للتلقيح وقابل للولادة كذلك. متوسط العمر من عام لزوج. الكائنات هذه تستهلك معناها يوميا العشر متاع الوزن متاعها, وتفسد قدر الوزن متاعها في كل يوم بالأوساخ متاعها وبالوحد. شو نعرفوا على الحيوانات هذه؟ عندها حاسة شم كبيرة جدا, وتترك رائحة مميزة حول مسالكها ومركز المعيشة بتاعها. أنا كي يمشي الواحد الكبير فيهم يستكشف البلاصة بتاع المؤونة, يحط يعمل ما يسمى بالماركاج بالبول بتاعهم ولا بالوسخ بتاعهم, باش اللي يجي بعده يمشي من نفس المسلك ويعرف على ذيك معناها ممر سليم ما فيش إشكال. حاسة الشم بتاعها متطورة جدا, حيث تستعمل شعيرات الأنف والشرب بس تستكشف وتحذرها من العقبات. حاسة السمع حادة, أي صوت مفاجئ. حاسة البصر هذا يمكن الإشكال اللي عنده, تتميز بالرؤية الليلية في الليل تراب الجداء, وعندها حساسية عالية للضوء, وعندها مشكلة أخرى اللي برشا الناس متعرفهاش, ترى نوري بلون مترش بالليل وقت. وذاك علاش منا حتى الطعم اللي يحطه له سوالون أحمر أخضر واحد يتمشي تاكله. القدرات الطبيعية تنجم تحفر, تنجم تتسلق, تنجم تنقز, تنجم تقرض, العوم والغطس تعوم مليح. وهذه نذكر منها قبل كانوا يعدون أفلام وقت لا نقرأوا على الحيوان هذا, يعدون في سفن تجارية. سفن تجارية كيفاش الفار؟ الفار يطلع من السفينة يمشي على كل حبل ويهبط في البحر يعوم بعدين باش يخرج من الميناء ويمشي يسرح على روح.
0: هو في القرن 15 معناتها الجرد معناتها قضاء على ثلث اوروبا, ومن بعد كي مشى مع الرحلات الاستكشافيه لامريكا الجنوبيه قضاء على فوق 10 ملايين انسان, معناتها كي جاب لهم الامراض.
2: حاجه اخرى اللي يجب نعرفها هذه باش نردوا بالنا في حقنا نحطوا له الطعم. راهو الفار يقشر البذور, يعني تحطوا حتى الشعير مخلط بالدواء يقشر ما يسويش. مثلا بالنسبه للفلاح يعرف وقت اللي يزرع البطيخ والدلاع يحفر على الحفره يقشر ياكل القلب الداخلاني ويخلي القشور. علاش هو يمشي في القشور؟ تو مثلا الفلاح نتاع سيس ديما يتشكاو الفلفل يقول لك يجي للقرن من فوق وياكل الزريعه نتاعه, ولا ساعات ينقب القرعه ولا البطيخه وياكل الزريعه نتاعها. علاش؟ خاطر البذور تحتوي على الفيتامين او, والفيتامين او يزيد في الخصوبه نتاعه.
0: ايوه يعرف الحاجات الصحيه معناتها اللي يزيد.
2: ونذكر قبل عدولنا فيلم بالانفراروز, عدولنا في الجنوب كيفاش يتنقل من نخلة إلى نخلة أخرى. وقت اللي يطلع فوق النخلة يأكل التمرة القلب متاعه ما يطيحوش لوتا باش ما يروحوش به, يجي يفك البلاصة متاع قسم الجديدة ذيك يخبيه غادي باش يتنقل من نخلة لنخلة, يمشي إلى أطرف الجريدة وينقذ النخلة الأخرى.
3: سبحان الله.
2: ايه هو كيفاش نستكشفوا الفيران؟ عندنا فيران ولا ما عندناش؟ اولا عن طريق الفضلات. الحاجه الثانيه هي المسار نتاعها, خاطر الفيران وقت اللي تمشي ديما التبعث الكبير فيهم هو يقوم بعمليه الاستكشاف. دونك نلقاو البلاصه نتاعها لونها اسود ولونها زيتيه, دونك نعرفوا ساعات تلقى علامات نتاع اقدام ولا نتاع زيت كانوا تراب ولا حاجه. ممكن توجه الجهود نلقاو ثقة. كيفاش تستكشف المهونة؟ المهونة كما قلت عن طريق الأكبر سنا فيهم يبعثون ديما يمشي وقت اللي يستكشف المهونة يعمل حشاك التبول في المسار, راهو مسار آمن للبقية ما يمشي معناها كلهم يمشي من نفس المسلك, مش كل واحد يمشي في البلاصة اللي يحب عليها.
0: واضح.
2: شو هما المبيدات المستعملة؟ هي فما مبيدات تستعمل في حملات وطنية من طرف الإدارة, هذه وقت اللي تكون الأعداد كبيرة جدا خاطر تقتل مباشرة, خاطر هما كيراو معناها كي يبعث واحد معناها ياكل ويعوه مات ما عادوش ياكل من الماكله ذيك, وقت لا تبدا معناها اعداد كبيره ما عادوش يخموا بك التنظيم, كل واحد يمشي ياكل على روحه. دونك هذه تنقص برشا, والمبيد هذا راه ما يتبلاش معناها عن طريق الاداره نظهر الخطوره بتاعه. ثم توا مبيدات اخرى تسبب في نزيف داخلي, يعني الفار هذا ياخذ جرعات على عده مراحل سببوا في نزيف داخلي ويموت مع ثلاثة ايام. على الشكل السائل ساعات يتخلط القمح على مسحوق كذلك بالقمح وبالزيت, وإلا تلقاهم دي بوشون حضري, وإلا على شكل عجينة ولا وتوزد يبيعوا فيها ما تأثرش بالرطوبة, هم خاصة يحطوها في المجاري المياه. فما مصائر تقليدية نقولوا المصائر التقليدية العادية, وإلا فما توا شفتم فما سوائل مستخرجة من النباتات عن طريق الرش يقول لك هذه الريحة نتاعهم حبايب الفيران يمشي على روحهم. به نجيو توا كيفاش نحطوا الطعم؟ الطعم يزن الرد بان على خط المبيدات اللي هي شديد الخطورة. ناخذ قطاع متاع بواسير قد ما حلقوه نحطوش, قد نجم تكون طيور نجم تكون دجاج ولا حاجة أنا تاكلها, نحطو الطعم هذا الداخل نتاعها, والطعم نحطوه غالبا في مكان مظلم وديما تحت الحيط وبأطراف الحديقة, وإلا نحطوه فوق كردونة صغيرة ونظيفة وديما نفقدو دوريا. بعد ثلاثة أيام من وضع الطعم هذاك ألا نلقاو كلا زيدوه ألا مكلاش راه ما يتعداش من المكان هذاك. الخلاص بالتنظيم والنظافة ما نخليه حتى فرصة لتوجه الفيران, ننظمه داخل المنزل والحديقة نتاعنا, كل الثقاب الموجودة نطمسوها, نربيه القطط الصائدة للفئران, تلت بقايا أكل حشاك الكلاب والقطط اللي هي ممكن معناها تجلب الحيوانات الغير مرغوب فيها.
0: واضح. يعطيك صحة سي البشير, موضوع مهم الحقيقة, يهم كل فلاح يهم كل منزل في مع الوضعية ذي, واللي فما برشا حاجات تجذب هذه القوارض واللي آفاتها كبيرة على الحديقة وعلى مختلف الغراسات وبرشا تشكيات الفلاح, وحتى معناتها ويلزمها برشا لهوة هيك ولا فرحات؟
3: أكيد
0: يعني لازمها برشا لهوة, لازمها برشا حيطة باش تستحفظ على المنتوجات متاعك والأشجار متاعك. شكرا جزيلا سي البشير بن عاش, إن شاء الله المواعيد يجدد معاك الأسبوع القادم في موضوع جديد يهم الحديقة والجنينة وكل الأشجار المثمرة والغراسات. احنا مازلنا واصلين معاكم مستمعينا الكرام, بعد شوية موعدكم مع دكتورة ريم الخمير المساوي في فقرة اليد الخضراء, مازلنا واصلين مع الأغاني والاقتراحات الغنائية. أحمد الشريف هذه إذاعة منسير ونوصلكم صوتنا, إن شاء الله نهاركم من أحلى وأسعد الأيام.

0: هذه إذاعة المنسير، تحياتنا لكم وين ماسكم صوتنا وين ماكم موجودين. إن شاء الله نهاركم من أسعد وأحلى الأيام. نحب نوجه تحية لكل من يتواصل ويتفاعل معنا مستمعينا الكرام من خلال مختلف أسئلتهم. تحية كبيرة برشا لمدام رضي الهداجي، مدام نيرة الحساني العويتي، بحب كبير من فرنسا نوجه تحية لمدام حميدة معطوق، نقول ألف ألف مبروك خلاص أميمة غديرة بنتها نزاد لها تبارك الله حفيد زين البدوي، ألف ألف مبروك. إن شاء الله تراها دكتورة هذه الدنيا مدام حميدة، يعطيك الصحة وربي فرحك به ديما. سفر جغديرة تحياتني لي الجد وكل من يسمع فينا، ألف ألف مبروك لزين البدوي. تحياتنا مدام سونيا مزالي والكل مستمعين الكرام عبر مختلف موجات إذاعة المنسير. كيما وردونا بعض الأسئلة فرحات بخصوص القارس، شجرة
1: بخصوص القارس, القارس. باهي فما شكون قال لي عندي الكعبة لكن تبقى صغيرة، هذيك الكعبة يزمها ناقصة ما ماهيش قاعدة تحل، وإلا تولد برشا القارس يزمنا نخففها شوية باش الكعبة تتلق وتطلع مزيانة وكبيرة. وبالنسبه للتنميش نتاع الكعبه كما قلنا يبدا فيك البوان واضح، كان قلت لك حلاكم عندهم دوام تاعهم سبيسيال
0: واضح، لازم ديما نستشير
1: بالضبط.
0: واضح، يعطيك الصحه فرحات. مباشره نتحولوا لاخر فقرات موعدنا لليوم من جنين الداري، اليد الخضراء.
2: اليد الخضراء، اليد الخضراء.
0: واحنا مادام نحكيو على القوارص، القوارص راهم تاعنا من افضل واجود الانواع على مستوى البحر الابيض المتوسط،
1: اكيد لانه احنا عندنا شمس باهره.
0: اي ممكن يكون من الزراعات اللي تمشي للتصدير وتنافس اقوى الاسواق.
1: المالتي عندنا
0: يعني. اي المالتي. تحياتنا كبيره برشا دكتور ريم الخمير المساوي اللي باش كالعاده نواصلوا مع موضوعنا خلال هذا الاسبوع، اقتحام الاسواق الاوروبيه والعالميه بفضل المنتوج التونسي. صباح النور دكتور.
3: صباح الوقت، صباح الفل، احوالكم سهليلي، صباح الفل، كيف مستمعي اذاعه منسير من شمال تونس الى جنوبها.
0: شكرا جزيلا دكتوره. احنا نواصلوا موضوعنا الاسبوع الفارض، كما نعرف موضوع كبير متشعب، حكينا على اهميه تواجد وحضور المنتوج التونسي في الاسواق العالميه، لكن هاي بضوابط ومعايير جديده حديثه من خلالها نجموا ننافسوا، خاصه كما تعرف انه ولينا نعتمدوا الذكاء الاصطناعي في بعض الاعمال. اي ونستعملوا زادة كل ما هو بيولوجي من اجل تحقيق منافسه وايرادات كبيره برشا.
3: القدرة التنافسية مرتبطة بعوامل إنتاج جديدة، وكما حكينا المرة الأخرى تهذيلي راهو التصدير منظومة كاملة، معناها التصدير راهو ماهوش جستمون معناها حكر على حلقة الإنتاج، خاطر تعرف نحن نحكيه على ما يسمى بلاشان دو فالور، معناها نحكيه على سلسلة قيمة كاملة في المنتوج الفلاحي. وهك علاش نحن اليوم معناها مطالبين باش المنتوج نتاعنا يفي انترفينير بليزيور اكتور، معناها فيه عديد المتدخلين، ماهوش مشروع فردي، هو منظومه تبدا بالفلاح، تتعدل الانجينيور اللي هو المهندس والا الفني اللي باش يأطر هاك الفلاح هذاك، تتعدى بالمخبر زاده، تتعدى بمراكز التجميع والتحويل، تتعدى بمراكز التوظيف والتعليب والنقل وغير ذلك. وهذاك علاش البرودوي نتاعنا معناها في كل حلقات الانتاج نتاعو يلزم يكون معناها فيه جمله من المعايير واللي حكينا فيهم بارسيلمون معناها الاسبوع الفارط، وان شاء الله اليوم نعاودوا نحكيوا شويه على المعايير هذه اللي تخلي المنتوج نتاعنا التونسي، واللي كان توا زميلي يحكي قال لك معناها نحن عندنا كاليتي ممتازه من القوارص مرتبطه بعوامل الطقس، مرتبطه بالتربه، مرتبطه بعوامل الانتاج وغيرها، لكن فما ضوابط اخرى اللي لازم نحترموها، معايير اخرى اللي تعطينا هكا القدره التنافسيه باش نجموا ريالمون نكتسحوا الاسواق العالميه. دونك هنا تونس ما شاء الله معناها بلادنا راهي تزخر بالخيرات، اذا كان نحكيوا على المنتوجات اللي هي عندها قيمه تنافسيه كثيره على المستوى العالمي، نحكيوا على الزيتون، نحكيوا على القوارص، نحكيوا على التمور، نحكيوا على لي برودوي دو تيروار اللي هما معناها ولاو فيهم غو بوتونسييل ايكونوميك. لي برودوي دو تيروار هما المنتجات ذات المنشا، خاطر انا كي نحكي على الهندي نتاع زلفان، والا نحكي على تفاحه بيبه، والا نحكي على الجوده نتاع
0: الرمان جابس،
3: على رومان جابس جوستمون، على رومان تسور زاده، خاطر اوني اون تران دو ديفلوبي حتى لي لابيل، معناها نقولوا نحن التسميات ولا الشهادات المثبته للاصل معناها في لي ريجيون، هذوما راهم عندهم قيمه كبيره ويعطيو قيمه مضافه كبيره وقيمه تنافسيه للي برودوي اغريكول نتاعنا. دونك لهنا الحق معناها نحن في المنظومه الانتاجيه حاليا وخاصه مع الاخوه الفلاحه نحاولوا ديما انه نفيقوهم اللي راهو عندنا ان غران بوتونسييل، معناها ثم امكانيه تنافسيه كبيره اللي الدور نتاعنا اليوم انه نظهروها للحريف ولا لو كليون. تبقى أنه كما نحكيه على ما هو مستوجب من ناحيتنا نحن كمنتجين معناها وك دي برودكتور معناها على أرض الواقع راهو فما زاد لي زيكزيجونس نتاع الكليون تاعنا فما معناها ضوابط أخرى معناها موجودة على المستوى العالمي وتعرف مليح اللي ضوابط على في المنطقة معناها في معناها لو كونتكست أوروبيان مش هو بيدو في لو كونتكست أنجلو سكسون مثلا احنا حكينا جمعة فاتت حتى على الشهادات معناها
0: الموجودة داخل الاتحاد الأوروبي مش كما في مناطق أخرى مثلا بريطانيا المتحدة مثلا والمملكة المتحدة
3: فوالا جوستومون هذاك علاش لازمنا نلتزموا سواء مثلا فما الجلوبال جاب لا سيرتيفيكاسيون جلوبال جاب اللي هي تخول لك انك تصدر المنتوج نتاعك على مستوى عالمي معناها في جميع مناطق الكون معناها في الاوروب في الامريك في الافريك في الازي دونك هذا السيرتيفيكاسيون هذه تمكنك معناها من انك تكون مصدر في هالمجالات الجغرافيه هذه ثم لا سيرتيفيكاسيون بيولوجيك واللي هي المعايير نتاعها حتى معناها تختلف ما بين لي بي انجلو ساكسون لي بي اوروبيان دونك هنا كيف كيف معناها فما هنا يلزم الاخ الفلاح يكون على علم وعلى درايه بهل الضوابط هذه ولا هالمعايير هذه وهنا نجم نحكي على المؤسسات اللي عندها اللابيليتي معناها اللي هي مخوله انه تعطي هاللي تختفيكا هذوما
0: النقطه هذه بالذات ما دكتوره شكون يخول معناتها الفلاح مثلا نقول مثلا في دبجه عنده الكرموس الكرموس كما تعرف غادي حاجه خصوصيه نتاعها كيفاش يستدعى شركه هي تواكب ولا تعطي كما نقول
3: هو لهنا راهو فما لي سيرتيفيكاسيون نقولوا نحن دي برودوي دو تيروار معناها المنتوجات ذات المنشأ هذه تتعدى عن طريق وزاره الفلاحه والفلاح الي تولو بريزونتي اون دوموند معناها هو يمشي يقدم مطلب بطبيعه هنا ما نحكيوش على الفلاح الانديفيديوال خاطر لي سيرتيفيكاسيون هذوما يصيروا بالمجموعه معناها شركه تعاونيه او مجمع تنميه فلاحيه او جمعيه اللي ياخذوا على عاتقهم تكوين الملف هذايا يهزوه للوزارة المعنية اللي هي وزارة الفلاحة الغادي فما ما يسمى به كراس الشروط أو الكايد شارج متاع السيرتيفيكاسيون دونك لهنا يتم تعيين معناها مجموعة من الخبراء عن طريق بينسير وزارة الفلاحة بتدخل من وزارة الفلاحة ووزارة الإشراف هي تبقى هذيك دونك بعد ما تصير معناها لا ديليفرونس نتاع الكايد شارج هذيك وقتها وتصير المتابعة عن طريق جملة عن طريق ليزيكسبير هذوما معناها جملة الخبراء هذوما مجموعة الخبراء وقتها تقع المتابعة عن طريق مكتب مصادقة أجريي كيف كيف يكون من اختيار الوزارة حسب معايير معينة حسب مقاييس معينة ومن بعد نتعداو للاطاختي معناها بخاتيك نهتو سيغ تيغان نشوفو نعملو تحاليل نتاع لي برودوي هذوما وياخذو من بعد السيرتيفيكاسيون نتاعهم واللي هي عندها اون فورت فالور اجوتي معناها اون فورت فالور اجوتي معناها هي تزيد في القيمة التنافسية نتاع لي برودوي هذوما زاد فما حاجة أخرى فما معناها نحن في تونس عندنا لو سونتر دي زيكسبورتاسيون اللي هو السيبيك السونتر دي زيكسبورتاسيون هذايا يمكن الفلاح من انه يكون مطلع على كل الجوانب اللي تخص التصدير بصفه عامه نتاع لي برودوي نتاعو بدايه من الجانب التقني والفني الى الجانب التجاري والاقتصادي خليني معناها نقول بصفه اوضح شنو ما شكونوا لي كليونتيل معناها البوتنسيال نتاعو وين ينجم يهز البرودوي وين هو دوموندي اكثر معناها مطلوب اكثر وهكذا ويعملوا له جمله من التسهيلات حتى او نيفو دي سوبونسيون معناها في طريقه انه يشهر البرودوي نتاعو كيفاش يحضر معناها التسكي كومونيكاسيون اوتور دو برودوي معناها التسويق الماركتينغ التسويق نتاع البرودوي نتاعو كيفاش يتم عن طريق التلفزيون عن طريق الحضور في المعارض عن طريق الحضور ايضا في تسكي سيمينار ايكولوك دونك هذوما الكل معناها جمله من التقنيات اللي تعاونوا انه هو يكون موجود وحاضر معناها في جميع التظاهرات اللي تخولوا باش يعرف المنتوج نتاعو من ناحيه يحكي على الاستوار نتاعو خاطر رانا جمعه اللي فاتت كنت تتذكر في هذي اللي قلنا اللي نحن وقت اللي نحكيو تصدير رانا نحكيو زاد ايماج دو مارك دو توت ان بيي نحكيو على انوفاسيون نحكيو على قصه نتاع بلاد مع منتوجاتها الفلاحيه دونك لهنا فما لو كوتي زاد ايموسيونيل اللي لازم يكون متوفر وقت اللي انا نقدم ان برودوي كيما نتمناه للكليون تاعي نتمناه لنفسي معناها انا ديجا نقدم في قصه نتاع بلادي ان نقدم في ان برودوي اللي باش يمثلني نهار اخر سور لو مارشي انترناسيونال دونك لهنا لازم نكون واعي جدا انه نحمل ان براند اللي يشرف البلاد هذه. دونك ديكو تعرف مليح اللي نحنا كيما حكينا في بدايه المداخله قلنا اللي نحنا عندنا ان فور بوتونسييل، عندنا دي برودوي اغريكول بالحق عندهم
0: قيمه المقومات كل موجوده والحمد لله. ارضنا غنيه وارضنا تبارك الله معناتها، وفلاحتنا ما شاء الله عليهم من الخبره في مختلف المجالات، خضر غلال النجم والنفس والدول الفائده، فما معايير وضوابط لازمنا نحترمهم للتصدير، خاصه نحكيوا اليوم حتى على مستوى الاتحاد الاوروبي، نحكيوا على التعليب والتغليف والنقل وذا كل ولا اليوم من الضوابط والمعايير اللي يتم اعتمادها، حتى انه التغليف نتاعك والا نقل المواد الفلاحيه نتاعك لا ماهيش معناتها تحترم الخصوصيه البيئيه ولا خصوصيه الحفاظ على المنتوج، فانه سيتم رفضه. معناتها اليوم فما وعي شامل يكون بهذا الكل.
3: جوستومون هو لهنا راهو اذا كان نحبوا نلخصوا هالمسار، معناها كيفاش نجم انا نكتسح بلغه الاكتساح سوق خارجيه، رانا نجم نلخصوه في جمله من العناصر. اولها اني نعرف نختار ساعه المنتج نتاعي واللي عنده ان بوتونسييل بالحق معناها وقدره تنافسيه كبيره. ثاني حاجه نعمل معناها اتيود تكون صحيحه، معناها ماركت ستادي اللي نحدد بها السوق نتاعي، نحدد بها الحريف المستهدف، لشكون نحب نبيع، خاطر ما نبيعش ما ننتج بور لي بوزيو دو برودوي كيما حكينا الجمعه اللي فاتت، ننتج للتسويق. دونك ثالث حاجه اني ندرس زاده متطلبات السوق، شنو يحب السوق من ناحيه معناها القيمه الصحيه نتاع البرودوي نتاعي، القيمه الفنيه نتاعو، اسكو اموره قانونيا وبيئيا معناها مطابقه لما هو مطلوب. حاجه اخرى يلزم تكون منظومه الانتاج نتاعي كامله، من دولامو على فال معناها ملي وقت نزرع دولا فورشه لا فورشيت، ملي نحط الزريعه نتاعي في ارضي حتى لين نوصلها لكرش الوكيل يلزمها تكون مطابقه للمواصفات اللي هي دوموندي. دونك حاجه الخامس حاجه واللي انت حكيت عليها توا، ما يسمى بعمليه التوظيف ولا العمليه نبداو من الجني ساعقبل الجني والتوظيف والبراندينغ والتعليم. دونك هذوما الكل مع بعضهم لازم يكونوا كيف مطابقين لمعايير السوق العالمي. دونك عندك كيف لا لوجيستيك، خاطر راهو ينجم يكون عندي ان برودوي ان اكسيلون برودوي وبطريقه التصدير ما نعرفش في لي زومبلاج في لا لوجيستيك، يمشي بالبحر يفسد لي، يمشي بالبر معناها على لي ديلي نتاعو ايتترا. دونك هذا الكل ياثر برشا على الكاليتي وجوده المنتوج نتاعي. كيف راني ما نجم ندخل للسوق كان بما يسمى بالبروسبكسيون قبل، معناها لازمني نحاول ان نعمل شراكات، نعمل نتصل بدي زامبورتاتور، نعمل دي بي تو بي، نعمل معناها دي سنترال داشا حتى كان تكون اون ليني مثالش، مي يفو توجور افوار دي كونتاكت قبل ما نمشي غيالمون للسوق. دونك كيما حكينا بكري المعارض البعثات لي سيمينار لي كولوك هذوما الكل يعاونوني برشا في مصاري لاكتساح الاسواق الخارجيه.
0: ودور السفراء زاده باش يخدموا ويسوقوا ويستثمروا في المجال هذا اللي هو التسويق للمنتوج نتاعنا في مختلف المعارض في الحقيقه موجودك بشكل كبير ودوري في اوروبا راهو حتى على مستوى العالم انك تسوق مختلف المنتوجات نتاعك. نحب نشكرك دكتور ريم في الختام.
3: من بكري في الختام الحقيقه شنو يلزمنا شويه تغيير في العقليه، نحب نوصل رساله مهمه للفلاح، راهو ما عادش يلزمني نخمم بعقلية الفلاح يقول أنا ننتج مليح ويتوقف في المليح هذيك، لازم يعبر بلغة أخرى يقول أنا ننتج حسب حاجة السوق، على خاطر في النهاية معناها نحب ولا نكره المال وقيام الأعمال. إذا كان أنا ما نوصلش نصدر وإلا ما نوصلش نبيع المنتوج متاعي والمنتوج متاعي يكون ممتاز بقدرته التنافسية، راهو بالحق معناها تقف حلقة الإنتاج في بعض لما يوم معناها في جملة من العقد ولا من السلاسل، وهكاك ما نجمش نكون فريمون كومبيتيتيف على المستوى الوطني وإلا حتى على المستوى العالمي معناها إذا كان نبداو بالباب الوطني. فوالا دونك نحن ديما براتوندو معناها في الكونسي اغريكول في تقصير الأخوة الفلاحة، وأكيد جدا معناها فما برشا باش يتسائلوا على بعض المعلومات. نبقى ديما معناها براتوندو كيما قلت لك معناها نجموا نعطيو المعلومة في جميع الأوقات، عليهم باتصال بخلايا الإرشاد الموجودة على المستوى المحلي، وإذا كان المعلومة ما تتوفرش نمشي للمستوى الجهوي، ما تتوفرش فما معناها زملائي في وزارة الفلاحة اللي نجموا يعطيو معناها المعلومة الشافية والضافية والأخ الفلاحي نجم يكون بطبيعة عنده ما يمكنه من معلومات وما يمكنه من اكتساح سوق خارجية بطريقة ناجعة وفعالة.
0: يعطيك الصحة دكتورة ريم الخميري المساوي على كل هذه المعطيات, ويعطيك الصحة خاطر دائما وأبدا يدك ممدودة وخضرة الاثنين باش تقدم المعلومة للناس. إن شاء الله يا رب. وكما نعرف قيمة القطاع الفلاحي في اقتصادنا الوطني, وربي يبقى ستر على بلادنا, هذا هو ما نتمناه. شكرا جزيلا نورتنا سي فرحات.
3: شكرا
0: شكرا
1: شكرا مدام.
0: اي احكي لي سي فرحات, فماشي بعض التساؤلات.
1: فما بعض التساؤلات يقول لك القاص هل تنجح في المحبس ولا لا؟
0: هاي
1: تنجم تنجح في المحبس,
0: تنجم تنجح
1: في تنجم تنجح في المحبس بالطبيعه, لازم فما طرق نتاع تقليم وفما دي زلمون يتحطوا باش هي النبته تلقى الطاقه كيفاش تنتج الكعبه القادس ولا كعبه البودكدين نتاعها وتنجح في القادس. اما يلزم يكون زاد المحبس اللي مزروع فيه ديمونسيون معينه وكبير شويه باش تنجم تمشي فيه بالبيه.
0: اما تقعد في طول ومعين
1: طول معين وحجم معين وديما محصوره, لكن برشا اونغري يتحط لها برشا اسمنا نقولوا نحن
0: والهوا باش يكون اكثر
1: بالطبيعه.
0: واضح. يعطيك الصحه سي فرحات عطيه, ان شاء الله موعد يجدد معك الاسبوع القادم في موضوع جديد. نحب نوجه تحيه لكافه الفريق الحاضر معنا في استوديو البث مستمعينا الكرام, والمعذره كان فما سؤال وبعض الاسئله ما جاوبناش عليهم في الحصص القادمه. إن شاء الله مختلف الأسئلة متاعكم أو استفساراتكم تلقاوهم معنا في جنينة داري نهار الأربعاء من 9 إلى 10. تحية كبيرة برشا لويدة بن ساسي في التنسيق والإشراف العام, أميرة البارة في الديجيتال, لطفي المكي في الإخراج التقني. بعد شوية موعدكم مع برنامج لون حياتك, وحياتنا اليوم باش تتلون مع مدام ثريا علاقة في التقديم, ونيرة الشريف نوجولة تحية كبيرة برشا مدام ونيرة باش تكون حاضرة كالعادة, ومتابعة طيبة في الأخير. نتمنى لكم مستمعينا الكرام لبقية برامج إذاعة المناسير. سلامة.

تمام العاشرة على موجاتنا، نجدد لكم التحية من قسم الأخبار. إلى موجز إخباري. تحت شعار خدمني نحب نعيش، ينفذ أصحاب الشهائد المعطلون عن العمل وقفة احتجاجية للمطالبة بتفعيل القانون الاستثنائي عدد 18 القاضي بانتدابهم في الوظيفة العمومية. أكد نوردين بوصاع رئيس الغرفة الجهوية لأصحاب المكتب بنابل وجود نقص وتأخر على مستوى التزويد بالكراسي المدعمة، وحذر رئيس الغرفة الأولياء من اقتناء الأدوات المدرسية المعروضة للبيع في الأسواق لما تمثله من خطورة على صحة التلميذ. نقلت وكالة فارس الإيرانية عن مصدر مقرب من الوفد المفاوض قوله إن المحادثات مع الجانب الأمريكي توقفت بعد انتهاك مذكرة تفاهم إسلام عباد من جانب الولايات المتحدة، وذلك بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس وقف التفاوض مع طهران. قال نائب رئيس الإدارة العسكرية السياسية الرئيسية للقوات المسلحة الروسية أن الصراع في الشرق الأوسط قد يؤدي إلى زوال إسرائيل وفق وكالة الأنباء الروسية تاس، وأضاف المسؤول الروسي أن إسرائيل تبالغ في تقدير قوتها مما سيؤدي إلى زوال وجودها. في أحوال الطقس وفي نشرة متابعة محينة، تشهد أغلب مناطق البلاد بداية من يوم السبت 22 من أوت ارتفاعا في الحرارة، ويكون ملحوظا خاصة يومي الأحد والاثنين حيث تتجاوز المعدلات العادية بفارق يتراوح بين 6 و10 درجات، وتراوح القصوى عامة بين 40 و46 درجة مع ظهور الشهلية، وينتظر أن تنخفض الحرارة يوم الثلاثاء 25 من أوت.

0: في كل برمجة عنا جديد. برمجنا تحلي الصيفية، خلينا مرافقينكم في الدار وفي الثنية.
1: تبع الموجة،
0: احنا معاكم من الصباح للعشية وفي السهرية. برامج على إيقاع الفن، الموسيقى والمهرجانات. صيف على إيقاع أفراحكم، لميتكم ومسراتكم. برامج كل الألوان.

0: حياتك. صباح الخير، صباح النور، مرحبا بكم الناس الكل معنا. عدد جديد من برنامج لون حياتك. اهلا وسهلا ومرحبا في بثنا المباشر حتى النص النهار في تار هذا البرنامج. اكيد برشا منكم يعرفوا اركان البرنامج ومتعودين به. نذكركم بالاركان في لون حياتك: فنون البيت كما العاده مع استاذه فنون البيت على الدوام السيده منيره شريف. صباح الخير منيره، واللي حاضره معنا
1: نور. يا اهلا وسهلا بك ثريا،
0: مرحبا بك.
1: ما تلاقيناش تو برشا
0: مده.
1: مرحبا،
0: مدة طويلة.
1: مدة طويلة. مرحبا بك
0: مرحبا بك منيرة. منيرة كما تعرفوا الناس الكل مغير من لا خاطر كان نحاول باش نعطي صفات المنيرة باش ناكلها في حقها، لأنه الوقت مش باش يسمح.
1: يعيشك،
0: تعلمنا عليك وخدمنا معاك وتعلموا بناتنا عليك ومازلنا مواصلين. يعطيك الصحة منيرة ومرحبا بك.
1: عيشك
0: بالطبيعة كيما العادة هندسة الديكور على باب دارك مع محمد أمين بالطيب، أستاذ خبير بالمعهد العالي الفنون الجميلة بسوسة، هو حاضر معنا في الريجي بعد ركن فنون البيت سي محمد أمين بالطيب يلتحق بنا. وبالطبيعة اليوم عنا موضوع خاص باش نحكيه على بيوت الحمام والأخطاء الشائعة خاصة اللي تقع في بيوت الحمام، موضوع على غاية من الأهمية. أكثر بيس تقريب في الدار هي والكوجينة يستنصفوا منا طاقة في الانتروتيام تاعهم، فما بالك إذا كان فما غلطة من البداية باش تقدر تعانيها العمر بكله،
1: وإلا تصلح من له
0: ولا ترسيلك في ترانسفورماسيون كاملة كسر وعاود وصرف برشا فلوس زاد. مهم برشا موضوع اليوم. معنا اليوم الدكتورة النفسية مروة بن مبارك باش تحكي على موضوع مهم: الإدمان والسلوكات الإدمانية. الفترة هذه وفصل الصيف نحكي برشا على الإدمان، العطلة والتسيب السلوكي الكل يظهر من الصغار للكبار. الإدمانات والسلوك الإدماني
1: ومرتاحين وفي الحومة
0: وبرشا حاجات ومحلول على الانترنت قد ما يحبوا، فما برشا حاجات. دونك موضوع على غاية من الأهمية مع الدكتورة مروة بن مبارك، الدكتورة الطبيبة النفسية. بعد أخبار الحداش حتى النص نهار، ومرحبا بكم الناس الكل معنا في الركن هذا اللي باش يكون الأخير، ومرحبا حتى بالاستشارات على 73 460 800 بالطبيعة في موضوعنا السلوك الإدماني. بعد النغم وبعد ما نوصل لكم تحية كامل الفريق، بداية بهويدة بن ساسي في تنسيق البث المباشر، وهيثم والناس في الهندسة الصوتية معنا متربسة كل النجاح والتوفيق. بعد قليل نعطيكم اسمها، لأنه كما تعرفوا المتربسين جدد. وأنا بدي جديد على البرنامج لأني في تعويض لزميلتي إيناس الغرياني، إن شاء الله ترجع برنامجها في أقرب أوقات، وإن شاء الله عطلة طيبة وإن شاء الله صحة جيدة لإيناس. يلا بعد النغم فنون البيت مع منيرة شريف.

0: مرحبا بالجميع مرة أخرى، مرحبا بكم في برنامج لون حياتك حتى نص النهار. مرحبا بكم الناس الكل، نوصلوا مع بعضنا الأول أركاننا، البداية فنون البيت مع أستاذتنا في فنون البيت منيرة الشريف.
1: ربي يفضلك على
0: منيرة، صباح النور مرة أخرى.
1: يعيشك يا ليلى، مرحبا بك وتلاقينا واني فرحانة بك برشا.
0: يعيشك.
1: بالنسبة لنا احنا نبدأ مو ديما بالتجميل، ناخذ شوية شوية من فنون البيت من كل شيء معناها.
0: عجبتني البداية بالتجميل راهو. عجبتني البداية بالتجميل. مساج قوي ياسر. واضح. جاوب رواحكم قبل الدار.
1: هذيك هي لازم. لازم. خطر إذا كما تلهيتش بروحك والصحة هو توت تلهي بجمالك هو تبع صحتك.
0: وجمال هو الصحة راه.
1: بالطبع. روهك. احنا ديما عاد اذا سيتمتعنا امور معناها بيتي كما يقولوا بيتوتية بيت في البيت، من البيت ناخذ كل شيء. احنا توا عنا البشرة اكد دهنية اللي هي برشا مشاكل فيها. الشايحة هاوك تحط لك كريم متاعك وإلا شنو عندك انت باش تغذيها تتعدى، اما لمزيتك اللي تبدا تقر في الزيت وكل هي المشكله، خاطر تعمل برشا حبش باء
0: فوالا
1: زي معروف. بالنسبه النظافه هذيك المستمره يوميا حتى مرتين ثلاثه في النهار هذاك باش تغسل بالماء وكل، ولكن نقولوا احنا البشره الدهنيه كيفاش تعرفها؟ هي تبدا تزيت زيت. فما البعض يقول لك اني ما عرفتيه شيخية كيفاش نعمل. سهل برشا، تاخذ قطعة من البابي الاسويتو هذاك، تاخذ حتى طريف منها وتمسح تظهر لك هيك كان طلعت لك مزيتة، راهي بشرتك مزيتة. فما حاجة أخرى زيت طاقة المسام تاع البشرة هذيك واسعين يبدأوا ظهري. وكيف هما يبدأوا ظهرين وواسعين؟ بطبيعة أي ما تعرف هذا الغبار موجود في طقس نحنا وكل شيء يركب فوقها تتسدك المسام هذيك وتولي كلا نقولوا البوانوار كلا نقط الكحلة هذيك اللي هي مشكلة برشا شباب. وحاجة ثانية يعمل حب شباب أكثر من بشرته شايحة. البشرة المزيتة تعمل حب شباب في الوجه، في نقولوا احنا تحت الكتف، في الذروارع وفي الظهر. اذا كان قيتو كيك ما تخافوش راهو حب شباب موجود غادي باش تعرفوه. احنا توا نقولوا احنا النظافة هي الاساس لمحل.
0: وعلاش مسمينه حب شباب منيرة؟ على خاطر في فترة الشباب لي سيكريسيون هذوك نتاع البو نتاع في الزيت وقتها تبدا في التوب وهي وين تزيت اكثر وين لي سيبوم عرضة لانهم يتسدوا اكثر بالغبار وبرشا حاجات، وقتها يتصيرك التقرحات ويطلع حب شباب.
1: يطلع حب شباب وحب شباب عاد الشباب ما يركحش، يبدا يمرس فيه. يبدا كل يجيو لك الحبه ومسوها بالصوابع وبال تعمل راهو الضوافر لابد فيها راهو ما همش نضاف مهما عقمتهم. لابد
0: مهما عملت كل يد كلها ديما مش نظيفة.
1: اذا كانت تحب هكا تاخذ طريفه قطن نظيفه هكا، واذا كنت تمسحها ما مش تعصرها زيادة رد بالك خطر تعمل تقيح لك وتولي برشا مشاكل فيها.
0: هذا هو تنتشر.
1: هذو ما شنو يعملوا؟ ينجموا يعملوا ماسك بالطفل الأخضر. الطفل الأخضر راهو روعة نظر لأنه معناها يداوي البشرة يحميها. وكيفاش باش نحلوه؟ نحلوه بماء الورد. ماء الورد وإلا تحلوا زادة بشوية خل التفاح. خل التفاح راهو به بارش الحبوب وللبشرة وكل. خل التفاح خل التفاح الأصلي
0: مطهر هو هذاك علاش
1: نجموا. كيفاش باش تحلوه؟ تاخذوا باي. شنو الباي؟ احنا نقولوا بالمغارف نحسبوا مثلا باي خل ثلاثة بايات ماء او ديستيلي اكل ماء المعقم. في الماء المعقم سواء ناخذوا ماء مطر والا اذا كان الكليماتيزور نتاعكم نظيف ويهبط ماء نظيف تستحضوا به ذاك ماء مقطر. ونجموا زاد ماء ثلاجه ديما ما يهبطش نظيف برشا، تاخذوا ماء الكليماتيزور اكثر ولا ماء الماجل هذاك ماء المطر. انتم تحسبوا باي هذاك
0: ما سونيت خطيه
1: ليه
0: ما سباله
1: لا لا لا لا ما نعملوش
0: لا لا هو حتى هو ولا كل شيء يشبه البرشة حاجات إلا الماء. قلت حاجة طين
1: هذا ما مقطع خير
0: أما ماء
1: أصفى
0: مؤكد
1: كل شيء. تبدأ ثلاثة بيات ماء وبي واحد مثلا ناخذ مغرفة من الخل وثلاثة مغارف ماء ونبلوا بها شوية الطفل هذيك ونخليوها ترتاح ساعة على خاطر يلزمها تشرب.
0: أي.
1: انت اذا كان لقيتها معناها مازالت يابسه شويه نزيدوها راهو الماء هذاك الخليط باش هو ينجم يطرى يولي كريمه وتدهن به الوجه باريحيه تولي تعمل الماسك هذيك تخلي حتى يشيح. بعد ما يشيح بعد تاخذ
0: هو يشيح في ربع ساعه
1: دريجي ربع ساعة, ساعه يشيح
0: مش اكثر
1: بالضبط في الطفل الازرق نتاع البحر نتاع المستير جوز هذاك
0: فيه صحيح. هو الطفل الاخضر منيرة وين نلقاو نكملو مسيحه كامله
1: يبيعوا فيه شكيرات يبيعوها في كل بقعه تلقاه
0: يبيعوه اللي يبيعوا اللفاحات والحوار والفواكه الجافه
1: الطفل الاخضر وانت تبل على روحك ثم تلقاه محلول والله يعني خير نحلو وحدي ونعرف شنو حطيت فيه
0: بربي
1: والله
0: تشريه يا شيخي
1: تشريه
0: قولي منيره هو فيدو اللي نغسلوا به شعر ولا
1: لا طفل الماسك اما الطفل هذاك
0: ماسك وحده
1: نقولوا احنا القهدي هيك الطفل لونه بني هذاك اللي يغسلوا به الشعر واللي ماسك الطفل الازرق والطفل الاخضر خاصه الاخضر يصلح لكل ماسكات. بعد تغسل وجهك استعمل ماء البابون جراه ويدوي لك ويرتح لك ويعمل لك كل شيء البشره نتاعك. علاش ماء البابون؟ ماء البابون خطر هو كل الجروح وكل يهدي
0: هو البشرة. هو البابونج معروف كلمه الكل شيء
1: هذا هو
0: هو حتى كي تغلي تنجم تشرب بابونج يكلمي الاعصاب ويكلمي اعصاب المعده اللي ما اصابش منها راهو في حالات التوتر اما هو مر اما على القشره ماكش باش تفيق بيه
1: اللي يتعود بيه باهي نشرب واني
0: بربي
1: اي والله
0: الصحه
1: انا هنا نعمل اني مغيرفه نتاع قهوه في كاس ونص ماء ولا كاسين ماء يبدا خفيف
0: ويجي
1: المهم انت تعمل غلوه تغطيها وتخليها بعد تصفيها وتقعد هكاك مال بابونج اغسل به وجهك بعد راهو خرق العاده
0: يهديها
1: بعد الماسك ريلاكسون
0: للقشره
1: هذا هو اليوم موضوعنا باهي بارشه للشباب اللي انتم تو مصيفين البنيات واغلبيه حتى الاولاد زاده اذا كان ما عملش هو وحده ام واخته تعمل ما تسالش
0: علاش سالتك منيره على الطفل على خاطر الطفل لما حاله هو ولا عايش في ذكريات الصغر بالنسبه للناس اللي كيف وكيف كلنا ولينا شامبوا وشعورتنا هاني تشبه لكل شيء
1: مختلف
0: كي كنا صغار كي نمشيو للحمام الحمام العربي متاعنا كانوا الوالدين يفرضوا علينا الشعر يتغسل بالطفل عاد كي كان الطفل يتغسل وبرمي الحاجات اللي كانوا يعملوهم لنا انت داخل الحمام تعمل ماسك بالطفل وتدخل بيه بتسخن تذكرها منيره
1: تروح يلمع
0: واحنا كنا صغار عندنا الحب شباب وعندنا لي زاكني وكل حاجه كي تروح للدار اولا تلقى وجهك تنظف الساعه اكلي سيبوم الكل تحلو والوجه يبدا يلمع وابيض وكذا. انا كي قلت انت طفل قلت يطلعش الطفل هذاك اللي يا شباب
1: هذاك اللي نغسلوا به في الحمام ونجموا نغسلوا بربي نفتحوا قوسين وموضوع هام على خاطر الطفل معناها ماذا بيك ما تغسلش به برشا مرات خاطر ماضي راهو يولي يخلي شعر يترشق فما ناس تقول لك باش ننظف طليه الاولى طليه ثانيه وهذاك غلط وحده برك تكفيك لانه منظف وقوي اذا كان عاودت به راهو يكسر لك شعرك ردوا بالكم استعملوه مريره برك وحده برك
0: اوكي وينظف وهو المشكله فيه تفل علاش احنا ولينا نمشيو للي شامبوان تنحيتو من الشعر معناها تشليلو من الشعر بالعباره التونسيه هو اللي صعيب
1: اي
0: لازمو برشا ماء ولازمك زاد تطمشط الشعره باش يخرج منها الطفل
1: الكميه يلزم يكون مبلول وبلوه بماء العطرشيه وماء الورد وكل ويكون محلول برشا يكون محلول كريمه مش شكل تفش فيه وكل وتولي تمشط بك الفلايه باش يهبط لك
0: ولا خلاص لك السنين جويدين هذاك باش يهبط لك الطفل خاطرو حبات صغيرين
1: يكبشوا
0: في الشعر كي تراب صحيح باش
1: نحيز الطين
0: اي الطين في الارض وصحيح هو ماضي دونك احنا ربحا للوقت هذاك علاش نسكلوا علينا شامبوان وعاد
1: شامبوان
0: والله غالب برودوي شيميك وي اما
1: والله نمشي تو اذا كان عندنا مكالمات نقبلوا هي تبعي انت اول مره تشارك معنا
0: مرحبا بكم اذا كان فما مكالمات
1: اهلا وسهلا به نمشي احنا تو عملنا الماسك والطفل نمشي شوية نعملوا ديزاستيوس نقدموهم خاطر احنا برنامج كان تاعنا تو صيفي شوي
0: نفتحهم ديزاستيوس منيرة تبدأ تحكي للمستمعين وين نكتب
1: يعيشك يا ربي
0: خاطر في الدار جينا برشا حاجات راهو تحيرنا راه تبدا عندك تريبيه في الصاله فرحانه بها يجيك ولد ضيف. اقاربك ضيف
1: مرحبا
0: تمد له كويس جازوز ما كنا على اللون والملون وكبو غادي وقعد انت لا واش باش تعمل لك التريبيه
1: هو يروح وانت يقعد غادي
0: اقعد خمم واش باش تعمل
1: شوف احنا توا برشا منهم يا ناديه المستمعة كريمة ديما تصل بينا وتحب البرنامج برشا تحية لها إذا قتل كاني ما نحبش نقتل النمال نجمش نقتل
0: فما المعتقد بتاع أنه حرام وروح وملايكة وكذا
1: ما تحبش فما اللي حتى خنفوسة ما يحبش يقتل حتى الدبانة لا تقعد معاه
0: ديما يعتقدوا اللي هي روح وعندها الحق في الحياة وخلقها ربي كما خلقني أنا
1: ولكن هي حشرات مضرة
0: والله
1: النمل والله سامحني النمل راهو يحط على كل شيء راهو اي اوساخ يحط عليها ردوا بين
0: مدام منيرة ميسيلش قبل ما ندخلوا في الاستيوس عن التليفون مدام هويدا جايها حاليا ناخذوا
1: مرحبا
0: صباح النور مرحبا شكون معنا
2: عايشة
0: اهلا وسهلا مرحبا بيك
2: بخير
1: صباح النور يا اهلا وسهلا
0: معك مدام منيرة مرحبا تفضل معك مدام منيرة
1: شكون معايا لله
2: أهلا أم أميمة
1: أميمة منير. ربي فضلك أميمة أيوة وخياتها إذا كان فهم معك أيوة أم أميمة تفضل
2: نعم مدام منيرة رب تعطيني الخالتي بالتفاصيل مملة تسمعك باش تعمل حنة لشعرها شعرها أبيض بشي
1: الحنة
2: الحنة يلي هذيك اللي
1: فيها برمجناها احنا في الاسبوع الفارط وقلنا عليها وعطيتكم عليه ما ترجعش تنجمش ترجع للبرنامج في اليوتيوب تلقاه
0: اي الحصه اللي فاتت
1: تلقاها بالتفاصيل ممل تنجم ترجع
2: لا ما هي بصفه مكتبه هي باش عملها كان كتب خاطر لقيت شكون يعمل لها اليوم ومش انا والله
1: والله ايش نقول لك
0: بالتفاصيل يلزم حصه كامله واليوم مدام منيرة بريسك في اخر الكرونيك باش نوفيو
1: خلي الاسبوع القادم ان شاء الله خليه الحنة شوف انت يلزمك حنة ويلزمك تحلها بالتاي اللي هو عاقد الاحمر ومعها شوية قهوة اللي هي سريعة الذوبان ومعها عصير قارص وزيد معها شوية كركم هذوما والزيت هذوما يتخلطوا مليح مليح ومعهم شوية خل والخل هذا كي انت تخلطوا معهم تولي معناتها الخليط هذاك تخليه يتخمر سويعتين وبعد أعمل بالسبلة بالسبلة يقعد حتى لليل وانفضها ويدهن بالزيت في الليل وغدوة اغسل شعرك هذا هو نعطيك معناها
0: ومهمة فقرة الزيت راه هو مهمة برشا داكوردو أم أميمة إن شاء الله صحة وفرحة
1: يعيشك
0: أي لله يعطيك صح شوفوا المكالمة اللي بعدها هيثم لوس بح النور
1: أهلا وسهلا
3: ياسمين
1: مرحبا بيك
0: مرحبا
3: شحالك أخت منيرة لاباسة
1: أهلا وسهلا بنادية يا مرحبا بالاصوات واللي نعرفهم
3: عايشه ثريا
1: معنا ثريا معنا اليوم
3: ترجع على قريب
1: ان شاء الله ان شاء الله يا ربي اي
3: ان شاء الله
1: شنو يا نادي
3: حبيت نسال على تفصيل صغير في بالنسبه للحنه ديك اللي نعملوها بالطبغه نحط معها الكركم حتى ولكن شعر اكحل
1: ايه ولو هو الكركم معناه يعطيك لون للي يمشي لك للبني الغامق انت مش تعملوا مع الحنه يمشي للحنه مع الحنه به برشره أي.
0: هي تسأل خطر الشعر أكحل يعني يوليش يعطي على سفورية
1: حالية. لا ما يعطيش لا لا لا لا معاها القهوة ومعاها التاي ومعاها ما يعطيش ما يضرش وحده. صبغة الكركم إن شاء الله في الأسبوع القادم نعطيها لكم وحده وحده كيش تصبغ به يطلع لك أشقر بالنسبة راهو للبشرة بيضة.
0: أي
3: لا أنا حابة أكحل
1: بتبيع. أنت أكحل يطلع لك أكل بني غامق.
0: أي
3: حبيت نسأل عن البيبس متعزيز نحب النظافهم في البلار هما في مناكين وفيهم زيت
1: نحب
3: النظافهم.
1: أنت عندك أكل معناها المادة اللي تنحي بها الزيت اللوات هذيك معناها تعتطيب زليل في الكوجينة ما عندك اللي تنحي هذاك الزيوت ملحيط وكل ها
3: كيما نقولوا احنا كل
1: يشبه أي برشة ماركات عندك
0: أي هما فما برشة أي ماركات أي أي أما هم دي ليون للكل مهم مواد دهنية
1: مواد دهنية تنجم تحط منه أي في الدبوس البلار وتاخذ ماء سخون ماء سخون بالباهي وتحط معها وتخذها شوية تخليها ترتاح. إذا كان أنت خايفة معناها فما في القعر ما عندكش الشيطة اللي تدخلها والكل تنجم تحط كعبات عبيدية مايس ولا حاجة كعبات حمص وتبدأ تخض بهم باش هما ينحيوك زيوتك اللاصقة في قعر الدبوسة. تنظف لك بالباهي بالباهي عايشة
0: يعطيك الصحة.
1: هاو كيفاش باش ما تقتلش النملة يا نادية.
0: أيوة.
1: اسمع فيا اسمع فيا
0: أيوة.
1: باهي يجي لك الغار هذاك متاع النمل حط فيه مثلا شوية كربوناتو وحط معاهم الكربوناتو شوية سكر حط في حويجة هكا حتى أي حاجة اللي هي تكون مدورة تحط فيها غضو ما تلقاش ما تلقاش بالكل. وإذا كان فقت بالغار متاعو ما عندك الجبس ما عندك السمين خود دونت فريس أبيض ويجي لك الثقب هذاك وسكره ما عادش يطلع لك ويابس عليه
0: خاصة في الدار الداخل هذا
1: أي.
0: أما في الجنينة يحير
1: في
0: الجنينة يحير
1: هذاك خليه يحوس.
0: أوه ما نحكي لكش ما عادش نحب تمشي معاه في الجنينة تعرف منيرة
1: والله هذاك هو عايشك
0: يعطيك الصحة منيرة شريف شكرا لك محليهم ليزاستوس عجبتني في الدار حكاية الكربونات والسكر خرق العادة
1: خرق العادة راهو الكربونات يصلح
0: لبرشا حاجة تحكيك حتى صغيرة في المار ورو يطلع حتى ما كالمروات اللي يبدو في الحيط اللي يبدو مبنين
1: يبدأ يتبع بعض ويبعث لك شكون تكتشف وبعد تجيبهم الكل
0: ولا صحيح انا نقول لهم راي عصابه قاعده تو تحتل في
1: سكر عليهم الغار تو تربح برشا حاجات والله
0: خرق العاده يعطيك الصحه منيره شكرا لك
1: ان شاء الله وفيك
0: عايشك الاسبوع القادم معنا في لون حياتك ان شاء الله في فنون البيت ان شاء الله معاودك زي الناس الغرياني شكرا منيره شريف يعطيك الصحه. الركن الموالي باش يكون مع محمد امين بالطيب استاذ خبير بمعهد العالي للفنون الجميله بسوسه هندسه الديكور واليوم باش نحكيوا على لي سال دو بان بيوت الحمام بعد النغمه.

0: إيش بك لعلى إيش راردة على الموجة 97.3
1: مرحبا بكم في المنصة الرقمية رأي ديت ستور، منصة وطنية لدعم التسويق الإلكتروني لمنتوجات نساء تونس وفتياتها. هي نافذة مليانة بحب تونس، تكتشفوا من خلالها أصالة المنتوجات وجمال الابتكارات اللي تصنعها أنام النساء تونسنا العزيزة في كل الجهات. كل منتوج وراه حكاية، فكرة، صنعة دين، فن وفينة، وراه عزيمة ثابتة لنساء تونس الرائدات. المنصة الرقمية رائدات ستور تشهد على ثراء بلادنا وخيراتها وتحط بين يديكم أفضل المنتوجات. مرحبا بكم في المنصة الوطنية لتسويق المنتوجات النسائية www.raidet-store.tn.
2: أهلا وسهلا، مرحبا من جديد. لو نحيتك متواصلة معكم حتى النص النهار، إذا فقرتنا على باب دارك مع مهندس الديكور محمد أمين بالطيب وأستاذ خبير بالمعهد العالي للفنون الجميلة بسوسة. صباح النور محمد أمين، أهلا وسهلا.
3: صباح النور، نهاركم زين السادة المستمعين، أعطيك الصحة مدام. اليوم أيوة. اخترنا موضوع
2: مهم برشا،
3: ياسر مهم، المهم للناس اللي قاعده تبني
2: أيه؟
3: ومهم للناس اللي باش تجدد،
2: اللي باش تصلح،
3: اللي باش تصلح،
2: باش تجدد، باش تجدد درك، باش تصلح،
3: اي باش تجدد
2: تعرف وتصرف. اوي انت معايا انا عندك زهر، خاطر كان جيت مع واحد من زملائي الشباب ربما مازال أيه. انا خاطر بنيتها في لونطون ونعرف اش معناها الاخطاء في بيت الحمام في الدار.
3: لا كيما كيما حكينا على الاخطاء الجمعه اللي فاتت،
2: اي
3: بالطبيعه كما حكينا على الاخطاء الجمعه اللي فاتت في المطبخ،
2: هما دوك مالي دو بياس الساعات.
3: اي بالضبط، هما اللي نعيشوا فيهم، هما نعيشوا في الكوجينه وفي السال دو بان اللي هي المكان اللي
2: الاستعمال المفرط في الدار يكون ليهم. تنجم تكون عندك بيت فطور نادرا ما تستعملها، تنجم يكون عندك غرفه مكتب نادرا ما تستعملها، غرفه النوم استعمالها خفيف.
3: أما
2: بيت الحمام والمطبخ عرضة لبرشة ماء، عرضة للتبخر متاع الماء، عرضة للميديتي، عرضة لبرشة حاجات نحلوهم برشة باش يتواجدوا، دونك الشمس والريح والغبرة الكل فيهم النهار كامل وحنا فيهم، دونك هذا اللي يخليهم حاجة متفردة، حاجة عندها خصوصياتها. ما تلعبوش بك البخار اللي في بيت الحمام، راهو مستلزماته برشة في البناء.
3: صحيح صحيح. هك علاش احنا اليوم باش نحكيو على نقطة مهمة ياسر في اللي سالتو بان تاعنا، اللي هي اللي تنشيتي. التنشيتي سورتو في الفيلات، ولا في اللي باش يبني باش يعمل سال دو بان في البريمير ايتاج ولا في الدوزيام ايتاج، حتى في الريتشوسي. توا برشا يمكن من الساده المستمعين يقول لي علاش نعمل في اللي تنشيتي في الريتشوسي، علاش كومش نعملها اللي تنشيتي؟ هي اللي تنشيتي نعملوها الحقيقه على الفونداسيون تاع الدار. خاطر كي بدا عندك تسربات نتاع مياه في الريتشوسي، لوين باش تسرب المياه ذاك؟
2: ايوه
3: باش يتسرب على الحديد، باش يتسرب على على على على الفونداسيون.
2: اي كلها
3: فوالا، دونك شنو باش يصير له الحديد
2: باش يصير الفونداسيون؟ صح، هي اللي لوطا
3: فوالا. دونك كي معناها هما توا شنو يقولوا لي بلومبي الكل، يقول لك ريتشوسي من غير ما تعمل لي تونشيتي الواه وراهني هذا كل في لي شونتيير.
2: كي تمشي
3: الخدمه قال لك علاش نعمل في لي تونشيتي؟ دونك بيسكو اني في الريتشوسي، خاطر هما ماشي في بالهم لي تونشيتي نعملها على الناس باش تسكن تحتي. مش كيبدا فما
2: تسرب ولا يميديتيها وكما تظهرلوش في السقف نتاعو اللي هو القاعة نتاع
3: جوستومون. دونك اني نقول ديما نعملوا لي تونشيتي نتاعنا حتى في الريتشوسي، معناها بالاسبيكات هذيك اللي يعرفوها الناس الكل. دونك نعملوا لي تونشيتي
2: يا خاطر اذا كان الندى رضع على الارضيه باش ترجع لك على الحيوط، باش ترجع لك على العرش،
3: باش ترجع لك كل شيء. بيان سور كيما كاين المره اللي فاتت على الريمونتي كابيلير وكل المشاكل هذيك الكل اللي كاين معناتها. دونك هذا هذه نقطه الاولى. النقطه الثانيه باش نحكيوا على على على الايزولاسيون. شنو الموضوع اللي باش نحب نحكي فيه؟ شنو هو مثلا في سال دو بان باش نجيبوا الماء السخون؟ منين نجيبوه؟ باش نجيبوه من الشوديره ولا من الشوفو؟
2: اي
3: هكا ولا ساعات تلقى الشوديره ولا الشوفو بعيد برشا على القبيت 8 9 متر على سال دو بان. دونك خاصه في الشتاء يخرج الماء السخون من الشوديره، ينجم يستنى دافي تيح التمبيراتور نتاعو في الطريق. تنقص. مثلا يخرج 60 دغري مثلا من الشوديره، شو سنه 50، شو سنه 45، هذاك شنو؟ هذاك غاسبياج دينرجي.
2: وي صحيح.
3: شفت كيفاش؟ شفت لي بتي ديتاي يصنعوا الفرق. دونك شنو نعملوا احنا؟ اكل ملتي كوش اللي بشي بدا جاي هذاك فما ملتي كوش يتباع محمي إيزولي بالكالوريفوج فهمت فيه مادة تحمي أكل السخانة كما متعدية في وسطه. أيوة. ما تصير لهاش غاسبياج في الطريق.
2: أيوة.
3: معناها كي تخرج 60 دقري كي توصل لنا 58 ولا 57 ديجا بمال.
2: معناها هي حاجة تحفظ على السخانة متاع الماء.
3: أي. في الملتيكوش.
2: فوالا.
3: في الملتيكوش معناته موجود يتباع في الليكانكوري موجود في الليكانكوري الكل البرودوي هذا معناها في عود ملتيكوش الأبيض اللي نعرفوه الناس كل ركبوه باش نلقاو ملتيكوش بالكاليروفيوج معناها محمي من باش تصير غاسبياج نتاع السخانة هذه. هذه نقطة في البلومبوري. تو باش نحكيو في الروفيتمون اللي هو مهم ياسر. الروفيتمون اللي هو الفايونس التركيبة نتاع الفايونس وكل الجو هذاك الكل هيكايا. مثلا تو في جديد كيفاش ولينا نعملو ريت الفايونس لي ديمونسيون الموجودين في المارشي ولينا على حساب كعبة الفايونس نعملو البلان تاع سال دو بان تاعنا. اش معناتها؟ معناتها تو معناها نختاروا ريت قبل يقول لنا الحصر قبل الجامع.
2: اي
3: افكتيفمون تو الحصر قبل الجامع في سال دو بان كيفاش نعملو على حساب الديمونسيون تاع كعبة الفايونس نعملو البلان تاع سال دو بان تاعنا. فور اكزومبل باش نركبوا فايونس في السال دو بان تاعنا 60 متر 20 كعبة 60 متر 20 معناتها شنو نعمل اني توا عندي كي شركب 3 بياس دو 60 في الحيط نتاع السال دو بان تاعي ركب معناها باش نعمل السال دو بان تاعي عرضها متر 80
2: مثلا. اي يلزمها تجي قد
3: فوالا باش ما تطيحش شوت خاطر الفايونس غالي برشا توا.
2: اي
3: خاطر الجري اللي ركبوه في السال دو بان راه توصل متر مربع راه 220 دينار 250 دينار. دونك اني كيفاش نطيح لك شوت هذاك خساره المولد دار. دونك علاش نقول اني ديما نستعينوا بالمهندس باش كيعمل لنا بلان. معناها
2: الشوت تقصد ذاك الكعبه اللي نشدوا نقصوها باش نعدلوها قد قد
3: فوالا اني مثلا
2: وساعات نجيو نقصوها الترشق وساعات
3: تتكسر وساعات
2: تتلوح الترشق نقصت.
3: دونك احنا توا البلان
2: تتلوح
3: فوالا احنا البلان دو بوز كيفاش نعملوه. بلان دو بوز نعملوه سولون المارشي شنو عندنا معناها نختاروا قبل الوقت نبدا نعملوا في البلان نختاروا لي بياس اللي باش نركبوهم في الروفيتمون نشوفوه اونتر ودي كل نختاروا والفوز والبوزور من بعد باش ياخذ يحط البلان دو بوز نتاعو يركب كعبه 2 3 جي قد الحيط بالضبط. ما عندناش شوت ما عندناش تكسير ميم حتى في اللوتور ميم حتى في اللوتور في اللوتور مثلا سال دو بان
2: قد قد
3: اي فوالا كي نعملوا مثلا زوز كعبات متر 20 متر 20 متر 20 يعطيونا زوز متر 40 مع زوز متر 40 بالضبط نعملوا البلاكو نتاعنا في السال دو باش ما يديش عندنا قصان. دونك في الفان شونتي كي نخرجوا من الشانتي نتاعنا ما نلقاو حتى بياسه مكسره ولا حتى ديشي مقصوص. دونك هذاك شنو ربحنا
2: تقول احنا نقولوا تقول صورها بالفرشه.
3: اي بالضبط اخر مره
2: كاينك صورت على ورق معناها ماشي شكل
3: الكلام هذا احنا ما نقولوش للبشيبني ولا للبوزور. مي اخر مره يعني قال لي بوزور قال لي سبحان الله جيت بالضبط. قلت له سبحان الله
2: أي.
3: وخدمه
2: قبل
3: باش جيت قد قد معناها ما عندوش قصان ركبها رابيدمون حتى الوقت عنده مهم برشا
2: جدا جدا.
3: الوقت فلوس وكديشي هذاك فلوس
2: وصدقني كي يقعد يقص باش يعدل المتراج على الحيط نتاع الروفيتمون وكذا ياكل له وقت اكثر من التركيب راه خاطر تعرف الدقه اللي ولي يخدم بها. أي. والوقت اللي ياخذ وفي عقله باش تجي مستويه وبتجي قد بالزبط. قد باش الجوان تبدا مريقله عندنا فكرة الكل.
3: اي بيان سور ظهر فيك تعديد بمرمى.
2: اي ماله
3: بالضبط. دونك هذا هو زاد باش نحكي شوية في الاختيار نتاع الجري والسيراميك والمارشي التونسيان توا الحقيقة ولا في الأنواع الكل.
2: الحقيقة توا ولات برشا حاجات متوفرة.
3: الأنواع الكل معناها من البلدان نتاع العالم الكل تجينا فما الحقيقة فما حاجات فما دي برودوي حقيقة فيهم
2: سنوات التالي راهو ما كانش محمد
3: أمينة
2: ما كانش كان ليميتي على الأخر وتتجبر وأنك تستعمل المواد الموجودة في السوق راه
3: بالضبط
2: خاطر تستعمل البورتاسيون مش
3: توا الحقيقة توا حتى في الصور توا أميرة تحط لنا الصور اللي حطيناهم في الـ على الصفحة الرسمية توا نشوفوا لي بياس هذوما كيفاش يبداو راكبين بالضبط معناها ما غير قصان ما غير شوت راهو مهم ياسر توا اللي تعد بمرمة توا يفهم فاش قاعد نقول.
2: اي
3: خاطر ساعات راهو تشوف لك ماين معناها بعد لي شونتي يبداو يعبيو فيك الديشي يعبيو فيك الدم هذاك الكل كي تقول معناها فلوس تفحى الواحد وبعث لي لوحة علاش هذا الكل من موفيز جيستيون نتاع حتى في الدار بصفه عامه حتى في لي سالون تاع لي غري ولا نركبوا في كل لي غران دال الكبار متر 20 متر 20 راهو التقسيم نتاع الدار نخدموه تاع على الغري هذاك. تعرف اني ساعات نقول فما نوعيات نتاع غري نبيعها في المارشي تاع موجوده اغلى من متر تراب راه
2: ابو
3: اي أغلى فما شكون ركب جري أغلى من مترو التراب لبني فيه داره.
2: واو.
3: معناها شوف كيفاش
2: علما انه التراب غالي برشا خاصة في المدن راهو وخاصة في الساحل وانت تخدم في قصر هلي
3: تعرف بالضبط. دونك معناها كي تقول له كعبه باش نقصها كانك باش تقص له من فلوسه من معناها يبدا شاري دافع قداش من مليون عشرات الملايين ويرا فيك البناي يبدا شدك الملاديسك
2: يولي يحسب قداش يخدم عليها هي
3: بالضبط
2: هاك الحجره اللي تقص فيها ويمكن تتشق وتتكسر
3: بالضبط كيما قلت انت معناها يبدا يخدم وهي تتكسر له معناها ولات مشكله كبيره ياسر في في زاد باش نحكيه كيما قلت لك على الشواء الشواء معناتها بربي ما نمشيوش نختار وحدنا معناها مش واحد يهز مرته ويمشي يعمل دورة ويختار ميسالش نعملوا دورة وبحتالي نهزوا مهندس معنا خاطر المهندس نجم يعرف الماركات متاع الجري يعرف المصادر متاعهم منين جاية هما صحيح تول المصالح متاع الديوانة وكل يثبتوا ويعملوا التحاليل وكل شيء مي راهو فما حاجات ساعات تتعدى تعدى من مصادر معناتها
2: اكل باراليل موجود حتى في الدومين نتاع
3: موجود هما الحاجات معناتها اللي برودوي اللي يجيو معناتها مراقبين كلهم ما نخافوش منهم مي فما مواد اخرى تعرفك اللي مايك الكوش دي ماي هذيك في الفايونس
2: اي
3: فما نوعيات نتاع جري قليل الحقيقه في المارشي ماهمش موجودين بكثره ريت كي تركبهم في السال دو با وتسخن السال دو با وتعمل فابور تعمل رياكسيون كيميك معاك اللي ماي هذاك وتخرج ريحه خايبه
2: واو واو واو واو ويسكي سور عندها ديزيفي نيفاست على النفس وعلى خاطر تستنشق انت الهواء اللي فيه الريحه الخايبه
3: فما ناس ماشي
2: كي دي ريحه خايبه دي تبخر نتاع ماده كيميائي
3: جوستومون فما حتى بيان سور فما
2: وانا باش نتنفس
3: فما حتى اللون اللي يتبدل معناها اللي معناها هي بقى مركب لي فايونس في البلوسيال
2: كيف
3: تسخن السال دو باي واللي عاطي الفي بيستاش ويبدا يتبدل الكولور نتاعه ويسيب في ريحه خايبه معناها فما شكون داخل بل في داره قولي عندي ريحه جايتني مانيش فاهم منين هو مناش من الكالجري اللي راكب هذاك من الفيونس اللي راكب اللي شريها من مصادر بلايس ما هيش معروفة وشريها يقولوا احنا يمشي يشريها من تحت حيط راهو ردوا بالنا راهو عنده إفي بعد راهو خايب على الاخر فما شكون ما يفيقش بها فما اللي يبدا ماشي في باله هي ريحة عادية اما هي الون تيرم راهو تتقلق وراهو تنجم تعمل له امراض خايبة على الاخر معناها ردوا بالنا
2: لي برودوي كيميك تاعو ماعادش تضمن شنو ينجموا يعملوا للبشر
3: معناها كي نشري من بلاصة معروفة ما شاء الله هكا عندنا البلايص عندنا لي شوروم موجودين تلقاه على الشوروم مزيانة فيها برودوي مزيان وتشري بالفاتورة امورك مريقلة ما تخافش اما ردوا بالنا ما نشريوش معناها هل الجري وهالمواد اللي موجوده هذه في المارشي ردوا
2: وين فوميو مهندسنا معنا
3: بيان سور المهندس راهو كيمشي معاك راهو يعرف منين وين يهزك يعرف معناتها شكون معناها يعرف حتى كيرا المارك نتاع البرودوي نجم ينصحك معناتها اسكو هذا برودوي باهي ولا يعرف حتى الكاليبر ساعات تلقاها شوف ساعات نشريو
2: حتى فكره على الاسعار زاد احنا التوانسه نحبوا الفلوس
3: يعاونك الاسعار بيان سور كي تمشي مع المهندس نتاعك شوف باش نعطيك حاجه والساده المستمعين هذيا راهو كي تدخل مع المهندس نتاعك للشوروم والمهندس هذاك يكون يمشي ويجي عليهم ديما راهو حتى الرميز يتبدل تكون انت وحدك باش تاخذ مثلا 10% راهو كي راهو المهندس تجي عليك المهندس هذاك نجم يوصلك حتى ل 15% معناها
2: خاطر تولي فما علاقه فما معامله حبيت ولا كرهت فيها كل تخلق كي شويه بيدر مع الكوميرسون اللي باش يبيع لك وتولي فما
3: بالضبط معناها الحاجه الباهيه راهو كي تكون فما معامله باهيه ويكون المهندس يمشي ويجي برشا على الشوروم ويروح تخلو ويجي مع كليون حتى الكليون راهو ينجم يزيد يتمتع برميز اكسبسيونيل وينجم معناها حتى المهندس ينجم يدلل نقولوا احنا على مولا القاعة هذيك باش يزيد يعاونوا في السوم ويزيد
2: لو يبدا عنده معرفه بالاسعار واذا كان فما واحد مش يطلع شويه يبدا فايق بيه
3: صحيح مش ينصحوا بيان سور ماذا البرودوي هذا يعني نعرفه مثلا في شوروم مثلا في مستير ولا في سوسه يبيعوا فيه مثلا ب 50 دينار وندخل مع كليون تبقى هو عجبه في بلاصه في اي بلاصه يبقى ب 70 دينار يعني نعرف السوم هذاك راهو
2: طالع
3: زيد شويه 70 دينار معناها 20 دينار على على على متر مربع
2: معناها المهندس معانا كي نمشيو نشريو كاليتي بري الاثنين
3: كاليتي بري بيان سور راهو ساعات نشريو تو الجري باش راكبوه في السال دو با ساعات تلقى الكعبه مع اختها في جنب فرد باكو ماهوش فرد ديمونسيون
2: اي
3: ساعات الاخرى تلقاها زايده 3 مليمتر على الاخرى
2: بعد
3: في التركيب تولي فيه مشاكل كبيره
2: ترسينا
3: نقصوا ترسينا معناها حتى البوزور يكون باش يركب لك 25 دينار للمتر كاري يقول لك لا ما عادش يخلصني انا ياك فهمت
2: صحيح
3: شو اللي عنده تعب زايد باش يعملوا
2: وباش ياخذ له اكثر وقت بالضبط. وهو يحسبها وقت راه ويكذب عليك هو مولي باش يتفق معك بالمترو أي. اما اذا كان شدت له يده وقعد اكثر ايامات باش يقول لك شوف انا جيت على مثلا على أي. جمعه أي. ولات لي هيا 10 ايام يا اخي ما خلصنيش يقول لك ما خلصنيش معايا خدامه والوقت تلقاها حسب لي حتى نهاري بقداش باش يطلع وصارت راهي ذي في برشا مرمي
3: صارت
2: يا اخو خلاص ومولي يتفق على انه بالمترو كي يلقى الوقت اكثر من اللي يتوقعه هو برشا خاصه برشا تو كي تجي في شويه نهاير صاير نهار يقول لك اخيرا وما خلصنيش انت بيدك احسب لي حتى نهاري بقداش باش يطلع باش نطلع خاص
3: بالضبط
2: خاطر تعرف احنا نبنيو مريره في العمر وناويين على عمار ونحبوا القلوب فرحانه وناس كلها راضيه
3: ربي يفرح
2: الناس وقت اي وقت تولي تخرج الفلوس خاطر الراجل لازم عقره عرقه خالص باش ربي يبارك زي
3: تعرف تعرف الفلوس الفلوس والدار الدار وقتاش يراها الانسان من الاول يبدا نافح من الاول يبدا عنده الفلوس وفونداسيون ويبني ويصب في العرس وكان المهندس بتاع البيتون قال له حط حديد 14 يقول لك حط 16 ما يسالش وكان معناها مش مشكل من الاول الفلوس موجوده
2: ايوه
3: اما كي نجيو للفينيسيون في الاخر
2: اللي تاكل برشا فلوس
3: كي نجيو للفينيسيون في الاخر اتولي الفلوس ما عادش توفى الفلوس ووقتاش باش يرا الواحد داره يراها بالفينيسيون مش يراك البيتون والسيمان اللي حطوا من الاول والبني والياجور كل ما عادش يترا يترا الفايونس يترا الدهن على ذكر الدهن توا في الجديد في لي سال دو بان ولينا ندهنوا
2: اي
3: فما نوعيات جديده نتاع دهن نستعملوها في لي سال دو بان سبيسيالمون للكونسول لي سال دو بان معناها لافونتاج اللي تعطيه لك ان نجم نبدلو معناتها ما نحطش شكل فايونس هذاك افي نقعد نغزر له ما عادش
2: اي والله فكره محلاها صحيح
3: معناها النجم حتى اللي مركب فايونس قديم تو باش يجدد مثلا مركب فايونس قديم نجم نعمله فوق الفايونس هذاك ماستيك
2: وندهنوا
3: على رواحنا نعمل الدهن اللي نحب عليه بعد عام زوز قلقت منه الدهن هذاك نبدل لون اخر
2: هي هذه تمنعنا من حاجه محمد امين تعرف شنو هي كونك انت كي تجي مثلا تشري الروفيتمون تاع سال دو بان تاعك كي تخرج سوغ لو مارشي باش تلقى حاجه اللي هي موضه التراند اللي خارج وقتها وذي الناس الكل يبناو يعرفوه وعاشوا
3: كيما موجود تو برشا
2: موضه طالعه انا ناخذ نتاع الموضه هذاك وين ناخذ فيه وين نقول يا اخي هذا قداش باش يداوم تو عامين ثلاثه وسال دو بام تاع باش يولي لي ديمودي است كي جوري لي مويان باش نبدل فك بعد ثلاث سنين بعد ما نخرج من المرمى انا ماذا بيا خرج من المرمى من بعد نعمل بروجي اخر حتى اذا ربي ناب عليا بطرف فلوس باش نبيع حاجه اخرى فهمت دونك كيسكو انا وقت باش نقعد نبدل السال دو بان ولا باش نقعد عمري كل ننفح بها عام عامين ماك تعرف انت تو بدل راه
3: بدل مثلا فما تيرازو هذيا كيما
2: نقعد عمري كل حاجه عايش بحاجه دي مودي اللي هي في ديارنا الناس الملاكه الكل عندنا الحكايه هذه ملي بنيت بيت البانو نتاعي هي هذيك عايش بها نرى كل يوم ندخل ونخرج على حاجه دي مودي لما حال العشره ما يسالش
3: العشره في السال دو بان شوف اني نقول اني مع التجديد
2: اي انا كي تقول لي دهينه سهلتها راك
3: اي سهله برشا
2: سهله دهينه
3: راهو حتى لا عنده فايونس قديم معناها ال 20 30 كنا نستعملوه في التسعينات ويقولني توا مرمى واش نعملها توا ما يسالش تمشي توا يقول له سهله برشا تمشي للمهندس ولا تمشي للشركات اللي يبيعوا في الدهن تسال عليه الدهن هذا ما نحبوش نقولوا اسمه باش ما نعملوش
2: شهر مجاني
3: مجاني ولا دونك تمشي تسال على الدهن هذا تيقولوا لك ويعطيوك حتى ميم حتى لي تكنيسيان اللي يخدموا معهم وكل شيء ويمشي على البلاصه يشوف لك يعمل لك الحساب نتاعها قداش راهو ماستيك سامبل لمرمى لا حد شيء لا فما غبابر لا حد شيء يعمل لك ماستيك على على الفايونس القديم هذاك راهو يشدني شده مش معناتها ماستيك على الفايونس قولوا ما نشدش ما يشد لا يشد بالباهي ومن بعد ندهنوا باي دهن نحبوا عليه احنا والدهن هذا راهو يعطيك كلي فيبريون نتاع الفايونس وحاجه مزيانه على الاخر فيه حتى الساتيني فيه الالوان الكل وتنجم تختار حتى لي تكستور يعطيوك لي زيشانتيون اللي عندهم الكل وتعملوا ابليكاسيون على
2: فلوس
3: احكي لي فلوس برشا على الفلوس يعني ماهوش غالي
2: مش غالي
3: ماهوش غالي
2: ما نحبش مودو
3: اي
2: لا خاطر اون كومبارون مع الفايونس معناها
3: نجم نقول لك ارخص من الفايونس
2: فوالا هكا تولي تشجع عليا ما كانش تقول يغلى برشا ولا اغلى نسبيا
3: نولي نحس ماهوش اغلى من الفايونس الحقيقه نجم تو الفايونس كنا نحكيو راهو من المترو يتراوح من نجم تشري فايونس حتى ب 30 دينار ونجم يوصل حتى ل 200 و300 دينار الفايونس
2: صحيح
3: الفورشيت راهي كبيره برشا الدهن هذا راه مش غالي معناها كان تحسب انت رابور كاليتي بري البوزور اللي باش ياخذ 25 دينار ولا 30 دينار على التركيب على المترو مربع مع السوم نتاع الفايونس مع السوم نتاع الكولا مع سوم التكسير مع هذا كل راهو تحسبوا رابور كاليتي بري مع الدهن راه ماهوش حاجه كبيره برشا راه ممكن يتكلف لك ارخص
2: بيه
3: فهمنا. دونك اني نشجع الحقيقه على الدهن في السال دو بان، علاش؟ خاطر يجدد الفضاء. معناها عامين ثلاثه انت تقول اني نحب نعاود،
2: سورتو قلت فيه الوان مختلفه،
3: فيه ما يعطيك هذا التكستور نتاع الرخام، نجم تشوف معناها الحيط تشوفه كانه رخام. معناها فيه هكا ليزارتيزون اللي يخدموا ما شاء الله عليهم، توا تقوش عليه يعمل لك رخامه على الحيط، تقوش عليه تحب تخدم في البلون، تحب تخدم في الجريج، تحب تبدل. معناتها راهو الحاجه اللي اللي اللي اللي يمتاز بها الدهن هذايا انه يتجدد، معناها ما تقلقش منه.
2: برودوي موجود سوغ لو مارشي تونيزيان،
3: موجود في الساحل، موجود هنايا. معناها ان يقول اي شركه تصنع الدهن نجموا تتصلوا بها، تعطيكم الفورشيت اللي عندها، تعطيكم لي برودوي لي كاتالوج، تشوفهم، تشوف ميم حتى لي برودوي قدامك، معناتها تراهم في لي شوروم نتاعهم. واذا كنت تحب على ابليكاسيون ينجم هما يعطيوك لابليكاتور يمشي معاك للدار ويخدم لك الخدمه لهذيك كوليكي، وصدقوني راهي الاسوام ماهيش غاليه.
2: لابليكاتور يعطيهولك هو، خاطر نعرف دهن سبيسيال ديما يلزموش
3: بيان سور، لازمو لازمو صنايعي باش
2: يخدم،
3: وعندنا صنايعيه لاباس
2: لاباس موجودين،
3: عندنا صنايعيه موجودين بارتو. اي كان جاك واحد قال لك راني صنايعي وراني نخدم وميسالش، قول له وريني شنو خدمت قبل. مهم
2: هما توا لاو الكل راهو
3: الكل يعرف،
2: ابعث لي خدمتك حتى على مسنجر حتى على واتساب اي ولات الكل تخدم وتصور.
3: ربي يهدي الناس اللي
2: تحاول تغش شويه،
3: مش يحاولوا يغشوا يوريو في خدم غيره.
2: وي
3: والله صارت برشا، ويهبط على الفيسبوك، هبط على الانستغرام في خدمه غيره، قول اني خدمت وقت اللي جابوه باش يخدم لهم ما يعرفش.
2: هي اليوم في تونس محمد امين ما نعرفش، احنا حكينا في الاوف، قلت لك انا ما انتريسي شويه بالموضوع هذا بطبيعه، مانيش باش نطلع عمارات، اما نحكي على
3: امور العائله. نطلع عمارات ان شاء الله،
2: لازم امكانيات
3: ان شاء الله اللي عند ربي مش بعيد.
2: في العائله فما شكون انتريسي، وكل ندخل على انستغرام ونشوف في حاجات، ولي تحكي عليه شفته ما شفته في عند ديز ازياتيك، معناها سين وكذا ودرش، نقول بعيد علينا لكن هاو موجود. اما الحاجه اللي لاحظتها في تونس حتى في العائلة، قلت لك عندي شكون يبني وكل وليوا كلهم، ما عادش مول المول معناه واقف على شانتيه مع المقاول ولا الاركيتكت والمهندس الديكور، الزوز من بداية الشانتي يخدموا لمحالب أجرتهم وحقهم، ولكن كل شيء ما يناقش إلا معهم ويحكي كان معهم. اصلا ما عادش تلقى واحد يبني في دار ويحكي مع بناي ولا مع مقاول ولا كذا.
3: انت توا نقطه مهمه ياسر جبتها، اللي هي
2: يقول لك انا شارب عرقي ولقيت روحي راني نطلع رابح، خاطر هذاك باش يحرص لي على السلعه وعلكو وعشره، وباش يقف لي عشانتي وباش يشوف، يبداو الزوز والزوز يخدموا مع بعضهم
3: كولابوراسيون. فوالا
2: وين مرتاح، يقول لك راني يا كلي باش نخلصوا للاركيتكت والمهندس الديكور، لقيت روحي رابح رابح.
3: راهو بين قوسين راه ماهوش خلاص كبير ياسر،
2: اي نعم
3: راهو راهو مقارنه بال
2: لا اجره التونسي في كل شيء راهي مش حاجه،
3: مش حاجه كبيره.
2: بالعكس تنجم غلطه تكلفك ثلاثه اضعاف اللي باش تخلصوا للمختصين هذوك.
3: فما ناس دفعت عشرات الملايين في الهدان،
2: نعرف
3: في هدان معناها يبني ويهد، يبني ويكسر، يبني ويكسر. عليه عليه
2: ليه فما يحكيوا لي على حوايج، ما عندي حتى زملائي عندي يكونوا بناء ريسامون، كل يقول لك وكان تشوف السلعه اللي طيشوها.
3: اي هذاك هو هذه اللي نرجعوا له،
2: السلعه اللي تتلوح من اللي هو يبني،
3: السلعه اللي تتلوح معناتها كي نجيو كي تبدا بون جيستيون من الاول،
2: اي
3: معناها في الـ في الـ في البني في ميم حتى في الـ في الكولا نقولوا باش ركبوا بها الجري، وفي الـ في الكميه نتاع الجري، يعني كي نمشي نشري الجري مع لي كليون تاعي راهو نشريو بالكعب، راكي نقول بالكعبه سي بالكعبه، راهو نعطيو ان بلون دو بوز، هذه بيس رقم واحد تركب في البلاصه هذيك، بيس رقم اثنين، وكان عندنا قصان في بلاصه باب ولا حاجه نمشيو نهزوها المعمل نتاع رخام تتقصوا تجي حاضره البياسه، معناتها البوزور راهو اسهل منه وخدمته ما فماش، توا يجي يلقى لي بياس كل حاضرين ويركب وتبدا الامور نتاعنا مريقله. باش نرجع على النقطه اللي جبتها انت على الكورديناسيون بين الاركيتكت والاركيتكت دانتيريور، راهي مهمه على الاخر، راهو كي نخدموا كولابوراسيون راهو في الاخر باش نعطيو برودوي مزيان للكليون، معناها الكليون هو في الاخر الرابح في الخدمه هذه الكوليكية، ويزينا ربي نقول نداء يزينا من العرك. طب برشا باش يفهموني خاطر فما
2: عادي محمد مي، كل واحد يدافع على دومينو،
3: كل واحد يدافع على دومينو. شوف لي زارشيتيكت يقول لك احنا، ولي زارشيتيكت دانتيريور يقول احنا، ربي خلينا نخدموا مع بعض. راهو ديما
2: هو الخدمه ما تكمل كان باتفاقهم هما الاثنين، اما انا متاكده لي لازم نتناقشوا شويه نتعاركوا شويه في الخدمه، اما باش نوصلوا النقطه في الوسط اللي تجمع بينا الاثنين، مره عندي ومره عندك.
3: بالضبط هذا هو. ان شاء الله ان شاء الله ربي يصفي القلوب.
2: اي ليه مؤكد،
3: خاطر توا باش يفهموني ممكن، اما ان شاء الله لاباس لاباس، احنا نقولوا ماشيين في ثنيه صحيحه، ماشيين في ثنيه صحيحه، ثنيه باهيه، في ديما في مصلحه المواطن. في مصلحة معناها الهندسة المعمارية والهندسة الداخلية راهو في الاخر بوليكي باش نخدموا خدمة شكون يخدمها الخدمة هذيك.
2: اي صحيح
3: هذه مهمة برشا معناتها.
2: وانا الحقيقة من الناس اللي نمن برشا بالاختصاص في المجالات الكل، دونك اذا كان فيدك مختص وفاهم وكذا انت يا مواطن يلي تخدم كي في موظف بعيد على الدومين يلي كذا ماذا بيك امشي للمختصين هذوكم، وديما ما تستكثرش الفرنك اللي باش تخلص به المختص راهو باش تربحوا من بعد وحتى بعد سنين برشا فلوس راهو باش تربح.
3: سورتو كيما حكينا المره اللي فاتت حتى على الاضاءه راهو معناها كي يعمل لك المهندس الداخلي نتاعك يعمل لك اتيود صحيحه على الاضاءه نتاع دارك شوف انت قداش باش تربح. كي يقولوا كل فاتوره نتاع ستيك تربح فيها 30 دينار شوف على مدى سنين قداش باش تربح.
2: معناها كي نقول انا مهندس ديكور على ايامي انا نتذكر حتى في الجرده انصحني نصايح صدقوني لليوم صايبتهم الله يرحم والدي والدي والدي
3: ولا هذيك احسن كلمه تقول الفلوس اللي عطيتهم لهم شاو على رواحهم
2: تقول اكيد
3: تقول يرحم والديه دونك هذيك اهم حاجه بالضبط
2: على نقطه خاصه معين تنقول لك في الاوف
3: ان شاء الله.
2: محمد امين بالطيب يعطيك الصحه استاذ خبيب بمعهد العالي الفن الجميله بسوسه مهندس ديكور مرحبا بك مواصله معنا في لو نحياتك كل اسبوع ان شاء الله مع عوده زميلتنا ايناس الغرياني تكون متواجد ديما في الركن على باب دارك. يلا هيثم نخرج اخبار ونرجع بعد الاخبار نواصل بقيت فقراتنا في برنامجنا لو نحياتك حتى نص النهار.

لطيف. صباح الخير موجز الحادية عشرة صباحا من إذاعة المونستير. يتواصل فقدان المياه المعدنية المعلبة في ولايات الساحل سوس المنستير المهدية خاصة، وأكد رئيس الغرفة الوطنية للمشروبات غير الكحولية لسعد مزاح استعادة نسق الإنتاج العادي خلال الأيام القليلة القادمة مع العمل على سد النقص المسجل في الجهة. دخل أصحاب الشهائد المعطلين عن العمل اليوم في اعتصام مفتوح للمطالبة بتفعيل الفوري والآني للقانون 18 يوم اليوم أمام المسرح البلدي بالعاصمة، عنوانها الغضب المشروع ورسالتها إما تفعيل القانون أو تصعيد لا رجعة فيها. وحملت ممثلة أصحاب الشهائد ممن طالت بطالتهم يسرى ناجي رئيس الجمهورية مسؤولية وضعيتهم الاجتماعية. بحث وزير الشباب والرياضة صادق المرالي مع ممثلي الشركة الأهلية روسبين للتربية والرياضة والترفيه بولاية المنستير سبل تسوية الإشكاليات العقارية والإجراءات القانونية العالقة بما يتيح للشركة استكمال شروط انطلاق نشاطها وإرساء شراكة مع الوزارة. جاء ذلك خلال جلسة عمل انتظمت أمس بمقر وزارة الشباب والرياضة. من المنتظر أن تشهد أغلب مناطق البلاد بداية من يوم السبت 22 من أوت الجاري ارتفاعا في الحرارة، ويكون ملحوظا خاصة يومي الأحد والاثنين القادمين، حيث تتجاوز المعدلات العادية بفارق يتراوح بين 6 و10 درجات، وتتراوح درجات الحرارة القصوى بين 40 و46 درجة مع ظهور أشهيلي، وفق مهندس بالمعهد الوطني للرصد الجوي أنيس ساتوريا. اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم عددا من الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة بعدما شنت حملة دهم واقتحامات واسعة طالت مناطق متفرقة وتخللها

0: يجب أن يتم وفق الشروط الأمريكية وفق قوله. شكرا على الاهتمام.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.net.

إذاعة المنستير منكم وإليكم، منكم وإليكم، تنقل مشاغلكم واستفساراتكم في مختلف المجالات، وتبحث لكم عن حلول للإشكاليات العالقة مع مختلف الإدارات والبلديات. إذاعة المنستير تنير لكم السبيل لبعث المشاريع، للتكوين المهني، وللحصول على القروض. منكم وإليكم، منكم وإليكم. يمكنكم التواصل معنا للإبلاغ عن مشاغلكم عبر إرسال رسالة صوتية على رقم الواتساب 28-000-666. منكم وإليكم، 28-000-666. وإليكم. برنامج منكم وإليكم من الاثنين إلى الخميس، من الواحدة ظهرا إلى الثالثة بعد الزوال.

0: مرحبا بكم الناس الكل معنا في لون حياتك حتى النصف النهار. تلتحق بنا مشكورة الدكتورة مروة بن مبارك، طبيبة نفسية. دكتورة صباح النور.
1: أهلا صباح النور والسرور، يعيشك. شكرا.
0: لاحظت ملاحظة أنك من استوديو القديم ما جيتش بحذانا، خاطر قلت لي هذا استوديو جديد.
1: مبروك عليكم، استوديو مزيان ما شاء الله.
0: يعيشك. مبروك علينا وعليكم انتم، لأنه احنا بلاش بيكم وبلاش استشاراتكم وبلاش الكرونيك بتاعكم ما نجموش نعملوا برامج.
1: يعطيك الصحة.
0: كلمة حق تاخذوها، وزادة كلمة الحق الأخرى، خاطر فما برشا ناس ما عندهمش فكرة. الناس اللي تتعامل مع الإعلام العمومي راهم يتعاملوا بصفة طوعية ومجانية ومكرسين وقتهم وتحضير البرامج معانا. ليكم انتم كمستمعين باش توصلكم المعلومة الصحيحة من عند الناس اللي تنجموا تاخذوا من عندهم المعلومة. إذا مرحبا بكم في الركن هذا مع الدكتورة اللي عنده استشارة في موضوعنا اليوم. مش نحكيه على الإدمان والسلوك الإدماني، وقلنا فرصة العطلة معناها للناس اللي باش تدمن من جديد متوفرة، ما نقراوش ما نخدموش، فصل التسيب في ضبط الأوقات والنوم والقيام بكري وكل ما عادش، دونك تولي فما فرصة أكثر لبرشا إدمانات. مرحبا بالناس الكل واللي الموضوع عنده ما يسأل فيه الدكتورة على 73 460 800. مرحبا بالجميع. إذا دكتورة، كي نقولوا إدمان، إدمان وقتاش نحكيه على إدمان في سلوك أي واحد منا؟ حتى كي يبدأ أحنا راهو نراجعوا في رواحنا، معنا إذا كان عندنا القدرة على أنه نراجعوا رواحنا.
1: أول ما نبدأ نحب نشكركم على الاستضافة وعلى الاهتمام بالمواضيع بالصحة النفسية والمواضيع اللي تخص المجتمع واللي هي توا ولات مطلوبة برشا وضروري أنه نتكلموا فيها في كل بلاصة، في كل إذاعة، في كل تلفزة. موضوع الإدمان براتيكمون في الفترة الأخرى أكثر موضوع نتسألوا فيه في الشارع، في البلايس الكل، في السبيطار، في فين نخدمه. دونك سي ان سوجي اللي بالحق ولا تري تري دوموندي سورتو من احنا كبسيكياتر. انا نعطيو لانفورماسيون، انا ندخلو لي انترفونسيون بانواعهم. كي نقولوا إدمان، إدمان بون عنده برشا دي ديفينيسيون، بطبيعة مانيش باش ندخلوا في ديمو تكنيك باش نسهلوا على الناس اللي تسمع فينا. كي نقولوا إدمان مهما كان نوعه، هو تعلق مفرط ولا تعلق مرضي بحاجة، يا إما سلوك وإلا مادة سوبستانس. احنا نقسموهم زوز أنواع، فما لاديكسيون افيك سوبستانس، فما سون سوبستانس. كي نقولوا تعلق مفرط يعني نحكيوا على بيرت دو كونترول، يعني فقدان السيطرة على السلوك هذا ولا على استهلاك المادة إن كان فما مادة. فقدان السيطرة يعني أني نستهلك مادة وإلا ندمن على سلوك، ما عادش نسيطر على قداش وكيفاش ووقتاش. يعني كي نحب نبطل ما نجمش نبطل، نحب ننقص ما نجمش ننقص، نحب نبدل السلوك يصعب علي. دونك كان عندي الشروط هذه توفرت راني في حالة إدمان. مهما كان شنو الحاجة اللي مدمن عليها؟ الإدمان كما قلت لك ينجم يكون على مادة، والمواد بأنواعها وأشكالها طبعا بعد كنت تحب نعطي
0: ديتاي.
1: فما الإدمان من غير مواد مخدرة اللي هو سان سوبستانس، ونسميوها أديكسيون كومبورتمنتال. كومبورتمنتال يعني سلوك، مثلا توا خاصة عند صغيرات نشوفوا الإدمان على لي جو، على باغي تليفونيك، على الانترنت، على لي ريزو سوسيو. فما إدمان حتى على لي جو، معناتها القمار، هذا زاد نوع آخر متاع إدمان.
0: الإلكترونية،
1: الإلكترونية وي،
0: وحتى
1: صحيت. وفما إدمان حتى على سلوكيات أخرى، فما حتى نحكيه على إدمان جنسي زاد. أي سلوك مهما كان نولي متعلق به، نولي ما عادش نجم نسيطر على التصرف متاعي، بطبيعة هذا باش يكون عليه عنده تأثير على حياتي، على حياتي العملية الاجتماعية العائلية، على صحتي النفسية. جنرالمون اللي عنده إدمان يولي حياته سنتري على هك السلوك هذاك، يعني بشوي بشوي بشوية تتقلص جميع المجالات في حياته، إن كانت العائلة، القراية، الخدمة، باش يولي اليوم متاعه يتحوصل في هك الكونسوماسيون وإلا في هك السلوك هذاك.
0: دونك يولي صحيح إدمان.
1: هو حتى في لي ديفينيسيون في احنا في لي مانويل دياغنوستيك يقول لك الوقت، زاد قداش تعدي وقت انت تعمل هالحاجه هذيك في النهار، تاثيرها عليك، اي سورتو السنتيمون لو كريفينغ، هذا لو فيت اللي انت تحشش على الحاجه، معناها كي تفقدها تولي حياتك متوقفه عليها. معناها نمشي ديريكت نقوم الصباح ولا لازمني نلوج على تليفون، لوج على هك الجوري مسنس بيه، لوج على سيجار، ولا لوج على الماده اللي اني مسنس بيها. دونك هذوما كيف يتوفروا في شخص راهو عنده حاله ادمان،
0: معناها اذا فقدها وحس روحه في حاجة ملحة ليها. تلك مثلا خلينا نعطيه الاكزامبل الاكثر سوفت معناها من الاخرين. الصغير مثلا عنده ادمان لجو بالصدفة خرج ولا جاتهم مناس بعد صبحية في البحر ولا كذا ما عندوش الوسائل. أول ما يروح للدار تقاه يدخل ديريكت يحل فك الأورديناتور ولا شوف كيجي وما يبرد إلا ما يقعد يعمل كل الطرح والثنين والثلاثة ودونك هذا وقت تحس اللي هو السلوك الثاني
1: الحاجة الملحة. وفما درجة أقوى من هكا أنه حتى أنت عطيتني في الإكزامبل هذايا باش نوضحه زادة للناس اللي تسمع فينا. حتى الأكتيفيتي اللي هو يعمل فيها ما عادش تعني له حاجه كبيره. معناها انت كان ناخذ مثال صغير ذايا هزيته للبحر فما حالات نتاع ادمان على جو ولا على التليفون ولا على هو راهو حتى الاكتيفيتي نتاع البحر نتاع العباد الخرجه وين ما انت تولي ما تعني له حتى شيء باش يولي يقول لك روح بيا باش نمشي نستعملك نهز التليفون ولا نحل البيسي ولا معناها حتى ما عادش البروفيت حتى من لي اكتيفيتي اللي هي عاديه وطبيعيه ومطلوبه في عمره هو. معني عادي نجم يقول لك ما نخرجش معاك كريمو ما نمشيش جوست وبرشا صغار يعملوه ما يمشيش مع والدي ما يخرجش ما يمشيش حتى يحاول يتفرهد غيان كبش يقعد يستعمل هك التليفون ولا البيسي ولا اللي هو
0: علما وأن ولينا نسمعوها برشا صغار ما عادش يحبوا يخرجوا
1: اي هذيك اي فوش يخشي علاش
0: أيوه فما دي مامان تقول لك انا نحب نقلعوا من قدام لي زيكران وهو بالعكس يقول لي ما نخرج حتى ما نيج تقى صغير نتاع 10 11 سنه تقول له ما نيج يقول لها لا
1: هذه هذه حاله ادمان على لي جو ولا لي ابارات تليفونيك ولا الانترنت. وهذه معناتها تبدا ولات تبدا نشوفوها في عمر صغير برشا سورتو زملائنا الاطباء النفسيين للاطفال اللي يشوفوا في عمر صغير برشا الحالات هذه
0: فما صغير 4 او 3 ans 5 ans على البورتابل كي تفكولو منيدو يعمل كريز نتاع بكي ويولي يفكك حتى البرا راهو حتى في ريستوران حتى في قهوه اون بلان بوبليك تلقاه يفضح والديه معناها اللي قاعدين معاه خاطر ما باوش يعطيوه التليفون وتشوف ساعات حتى الحقيقه مظاهر ما تعجبش بالكل من صغير يولي يضرب امه يولي يفوه يجبدلها في الساك يولي تغزر بون ساعات ما تفهمش صدقني نحكي لك في حوايج عينتها معني وشفتها
1: اي هذايا نشوفه فيه هو اختو هو راهو السلوك هذايا سورتو احنا خذينا الاكزامبل نتاع الصغار راهو لازم نعرفوا اللي لي جو ولي لي تليفون والانترنت ولي ريزو سوسيو راهم انتم تزيد تعرفوا فيها خدمه كبيره باش يجبد هكا صغير فما فما فما دي ميكانيزم يخليه هو يتبع فما حاجات سهله بالنسبه لمخه هو دونك باش تخليه الاكتيفيتي هذيك يستمتع بها ويعدي فيها اكثر وقت اكثر من اي حاجه اخرى. يعني انت عندك صغير كانك باش تولي في حرب معك التليفون لازمك تجبد ولدك لازمك تخرجوا معك السيركل هذاك على خاطر هو باش يلقى غادي حاجات سهله بالنسبه لمخه وعادي ما يفيقش حتى بالوقت يعدي لك ساعه وساعتين انت فايقه بيهم ساعه وساعتين وتحس في الخطوره ما هو ما يفيقش هو بالنسبه ليه كيما نص ساعه كيما ثلاثه سوايع فما شكون توا في العطله هذه يعدي لك حتى ب 12 ساعه
0: وذاك علاش ما يتقلقش على خاطر العطله فرصه في الحالتين الاثنين
1: هذي شنو خطورته على صغار هو بطبيعة ديما الأطفال رانا احنا اختصاص كهول اما زملائنا يفهموا اكثر اما باش نعطي فكرة شنو خطورته كي انسان صغير في العمر يشد التليفون راهو كي يعدي سوايع في تليفون راهو محروم من الحياة الاجتماعية اللي احنا ككبار سيبوم يعني تعلمنا شوية حاجات نعيشوا بيهم في المجتمع هو كي يعدي لك اغلب وقته محصور في بيت في عزلة في تليفون ما هوش باش يتعلم كيفاش يعيش في مجتمع حتى اللي بروبليم سامبل ما يعرفش يحلهم ما يعرفش يعمل علاقات وذاك علاش كي يكبر باش يكون عنده دي ديفيكولتي كبار وذاك علاش من بعد ما نتفاجئوش كيف يجينا في عمر أكبر من هكا في مراهقة ولا حتى في عمر أكبر ويبدأ عنده إشكاليات في اندماج في المجتمع ولا عنده صعوبات في علاقاته وإلا حتى كريمو مرض نفسي ولا حتى اضطراب في الشخصي دونك هذايا إذا كان هو صغره كل يعديه في سلوك كيما هكا دونك في الاخر لي كونسيكونس باش يكونوا خايبين كي يكبر
0: معناها السلوك الادماني اللي معرضين له خاصه صغار واحنا تو بدينا بهم خاطر تو باش نمشيو للناس اللي تدمن في مواد في كذا يحرموهم الحياه العاديه اللي سميتها انت الاجتماعيه
1: بطبيع.
0: الحياه العاديه اللي هي كي نعيشوها نتعلموا منها ميكانيزمات الحياه الكل ونكتسب مؤهلات باش نجموا نعيشوا وقت اللي يعيش هو داخل فك الجو ولا فك ليكران جينيرال ان شاء الله حتى على ريزو سوسيو ولا اللي هو ما يتعلم حتى شيء
1: ما يتعلمش
0: ويولي واقف في حياته معناه ويلقى عوائق اللي ربما تركب له حتى امراض نفسيه ولا عقد نفسيه ولا غيرها.
1: وعلاش على خاطر حتى اللي يشوف فيه هو صحيح قاعد يتفرج في حاجات ولا يلعب في حاجات حتى اللي يتفرج فيه ماهوش لافريفي حتى اللي يتفرج فيه في تليفون ولا
0: صحيت
1: احنا نعرفوا اللي باش يظهر في سورتو في لي ريزو سوسيو راهو حاجه مزينه فيها برشا اكسسوار ماهيش هذيك الحياه الحقيقيه.
0: هو
1: نهار اللي يخرج في الواقع في اول مشكله باش تعرضه في حياته باش يلقى روحه انكابابل ما ينجمش يجري
0: باش
1: يلقى عنده دي ديفيكولتي
0: ماهوش مؤهل بالكل باش يقبلها ويفهمها وحتى باش يوصل للحل معناها
1: صحيح.
0: خاطر احنا نحكيوا مثال في الريزو سوسيو يقولوا احنا حكينا قدام ما ينجمش يعمل علاقات اجتماعيه يقول لك انا في الريزو سوسيو عندي علاقات اي لكن ماهيش علاقات تحقيقيه ديك الافتراضيه وكيما تحكي انت جينيرالمون في العلاقات الافتراضيه بون تحكي عليها قبل عندي في برامج وكذيرة وتكون العلاقات هذيك مزينة حسب ما يحب الشخص يظهر لك مش كما هو في الحقيقة. وقت اللي أنت في الواقع باش تتعامل مع ناس على حقيقتهم باش تعرضك 20,000 مشكلة مع العباد ويمكن حتى باش تتصدم وراهي الحياة الفعلية باش تفرض روح عليك تفرض روح عليك
1: أي. ولازم نحن صغار راهو نعلموهم من عمر الطفولة أنه هو يواجه الحياة هذه بطبيعة مع عمره مع إمكانياته الذهنية مع كل ما يكبر يتعلم حاجات كان هو باش يعدي راهو كي نحسبوهم بالوقت السوايع هذوكم راهم يوليوا سنوات وفي ديزاني كان باش يعدي هو سنوات قدام تليفون ولا قدام إكران بعد ما تتفاجئش ويجي البارون يقول لك شبيه ولا علاش عنده المشكل الفلاني ولا علاش عنده صعوبة الفلاني
0: وهي شنو معناها حياة هو معناها أنك تعيش وكل يوم تتعلم حاجة
1: صحيح.
0: وكل يوم تطور إمكانياتك ومؤهلاتك وكذا اللي نفهموه هو أنه معناها العيشة مع إكران جنرال وخاصة الصغيرات اللي عديوا برشا وقت راهي قاعدة كيما عضو ما تستعملوش في البدن ونعرفوها هذه كي كنا صغار ولطف عليكم نتكسروا ونحطوا جبس تقعد اليد عاملها كم بعد كي تنحي جبس بعد شهر وشهر ونص تلقى صار لك ذمور في الميوسكل متاعك وحتى في العلوب وكيش جيت تستعملها وتحب لك بعد تمشي تعملك التقويم عند المختصين وكذا باش ترجع هذا عضو ما استعملتوش شهر فما بالك بكل مؤهلاتك الاجتماعية تقضي عليها وتقعد قدام إكران وبعد كيفاش باش تسترجعها
1: هذيك
0: ما فماش تقويم للمؤهلات
1: ليكيفالون تاعو يصير في الذهن تاع الأطفال
0: ولا
1: يعني
0: ولا.
1: هو ذهنه في حالة جمود ومن بعد ريدوكاسيون راهي في المخ ماهيش بالسهولة هذية يمكن النجم ونتداركوا شوية منها أنت والوقتاش التدخل ووقتاش نفيقوا به ووقتاش كان مش تعدينا لمرحلة المرض كريمة وصعاد
0: صعيبة به هذي نحكيه على السلوكات الإدمانية اللي احنا نعتبروها كما قلنا موجودة في ديارنا ونشوفوا فيها برشا وسهلة وحتى باش تلاحظها سهل راه توا أي أم عندها صغار أي بو عنده صغار تنجم تكون ساعات الجدة اللي موجودة مع أولاد ولادها تفيق بهذا تقول لك بنتي ولا ولد بنتي ولا ولد ولدي نهار كامل على كل الأورديناتور لا يقوم ولا تسمع حسه حتى كي يجي الفطور نعيط له 3 و4 مرات باش يجي يفطر صحيح ولا هذا شوف معناها تنجم تلاحظه فما الإدمانات نتاع الحاجات الأخرى المخبية تلك اللي يستعملوا مواد تلك اللي يتكيفوا حاجات اللي يشربوا حاجات ونتصور هذيك حوايج على خطرها مخبية باش تولي أخطر حتى في الإدمان نتاعها
1: أي
0: وفما زاد الإدمانات كما تحكي أنت على مواقع مثلا جنسية وكذا إذا حوايج مكش تفوق بها
1: هذي الفيرسون اللي مخبي اللي ما يقولوش عليه الأطفال ولا المراهقين ولا ورانا ولينا نشوفه راهو في الاستهلاك في متاع المواد المخدرة في عمر معناها بريكوس بكري معناها من العمر معناتها حتى قبل حتى المراهقة ساعات حتى في العمر متاع 11-12 سنة ولا حتى أقل يبدأ لك الدخان وبعد يدخل في مواد ما أقوى منها كالزطلة إلى غير ذلك من المواد اللي باش يلقاه اللي قدامه معناتها في الشارع يدخل في سيركوي متاع إدمان وأكيد جدا ماهوش باش يجي يحكي ولا باش يقول أمه ولا البوه
0: بالعكس حتى كان يسألوه ولا يوصيوه ولا ينصحوه يقولوا رد بالك ورد بالك
1: باش يخبي
0: باش يخبي
1: وجينيرالمون الأولياء يفيقوا في عمر مخر تقال كونسوماسيون راهي عندها سنوات مش متاع نهار ولا شهر ولا شهرين الأكثرية باش تلقاه يفيق به وقت اللي هو عدى فترة سيء هو في مرحلة إدمان وفي مرحلة ساعات حتى ديبوندونس معناها لازم علاج ولازم تدخل طبي وشوف وشوف. فهمت؟ معناتها مش فما فرق بين نفيق بولدي ولا نفيق بالمراهق مازال في أول تجربة متاع استهلاك، مازال ما ولاش عنده بالحق إدمان حقيقي للمادة كيما نفيق به بعد سنوات. معناها تصعب الانترفنسيون والعلاج وإلا الإقلاع على هيك الكونسوماسيون يكون أصعب العلاج متاعه في مرحلة متقدمة.
0: مرة أخرى نعود نذكر وإحنا اليوم اخترنا الموضوع خاطر حتى الإدمان على الحاجات هذه راهو في الصيف يكثر، علما وأنه في الصيف حتى إحنا الأولياء نخرجوا لنا السهر ونمشوا المهرجانات نمشوا للعروسات نتفرحتوا شوية في الصيف كمان، يولي مسموح لوليداتنا تاع 15 و16 العائلة تعيش فيه وتعرفوا أنه يخرج مع صحابه، يقعد في القهوة متاع الشوكة متاع النهج، يقعد على رأس النهج مع مجموعة متاع وليدات في عمره. البنات زادة، أنا منحبش نحكي كنا على الأولادة، حتى البنات وانت طبيبة وتعرف البنات زادة يتلموا في جروبات ويخرجوا ساعات بنات صافي ساعات بنات ولاد مع بعضهم يدوا أتراب فرد عمر، يتلقاو في برشا أماكن في برشا مقاهي. فما معلومة باش نقولها برشا باش يتغشوا مني، راهم فما حتى بلاصة بريئة، ردوا بالكم تستفقوا حتى البلاصة اللي تعتقد وأنه هذيك بلاصة معروفة ويقعدوا فيها العائلات وكل، ردوا بالكم فما حويس تصير تحت الطاولة وانت بيدك الكبير والكهل وقاعد وما تفيقش به وهي قاعدة تصير في كل الاسباس هذاك،
1: خلاف حتى ليزيسباس والبلايص راه فما برشا في بيته راه
0: البلايص لمتركنا
1: صحيح فما دي بارون ما يفيقش راه هو في بيته
0: هو ياخذها في الشارع ويجي يجربها في بيته
1: وتعدى فتره طويله وما يفيقوش وكما قلت لك. اما وقت اللي يفيقوا راه اغلب الاولياء يجيهم كيما الصدمه راه احنا نراو معناتها تلقى ساعات هو البارون بيدو في حالة ذهول وفي صدمة ويتقلق ساعات هو بيدو يدبخيم راه ويتقلق برشا يجيك يقول لك يعني كيفاش ما فقتش كيفاش ولدي عايش معايا في الدار ويوصل للمرحلة هذية وشنو نجم نعمل. وساعات حتى فما البعض منهم يلوم على روحه ولا يحس شوية بالذنب ولا بالتقصير ويقول لك كيفاش وصلت ولدي ولا كيفاش أني ما فقتش بيك كيفاش ما تدخلتش كيفاش ما عاونتوش. دونك هذية احنا نراو فيه بحكم اختصاصنا ويجيونا برشا برشا برشا زيدا الفترة الاخرى معناها طلبات ودي دوموند متاع علاج متاع مساعدة على علاج الادمان معناتها.
0: وذاك علاش انا قلت لك البارح كي حكينا في التليفون على الموضوع قلت لك بربي باش نمشيو للعلاجات وللوقاية خاطر راهو شو صدقني الناس الكل ما فماش ام ولا ابو عنده صغار عايشين معاه وما هوش خايف من الحكاية هذه لأنه فما واقع الحقيقة هو مريف للأسف الشديد نعيش فيه في تونس. تونس مستهدفة بالمواد هذه وفما معناها ولو والله أنا منيش من ناسك ما عنديش عقليتك النظرية المؤامرة وكذلك، أما في هذه بالذات نحس وأنه فما عملية ممنهجة لتدمير الشباب في تونس عن طريق الإدمانات هذه في أشكالها الكل وخاصة جزء المخدرات بأنواعها. وفما زادة القمار الإلكتروني هم يقولوا ألعاب إلكترونية، لا مش لعب بالكل، قمار إلكتروني راهو القمار بكل لفظة اللي نكرهوها احنا التوانسة ونقول فيها بالعاني ببشاعتها على خاطر حاجة بشعة. وانت طبيبة وتعرف أكثر مني أحيانا أخطر من إدمان مخدرات
1: هو القمار ولا لي جو هذوما راهو بالنسبه لنا كيف ما المادة المخدرة نفس الباثولوجي نفس المالادي احنا حتى في الدياغنوستيك سي اون اديكسيون نداويوها كيما نداويو اي ادمان على اي حاجه اخرى. وكيما قلت ساعات هي تفوت خطورتها علاش على خاطر الانسان راهو هذاك بالحق حياته باش تولي ملخصه فك الجو هذاك ما عادش يعمل حتى شيء. احنا رينا برشا عائلات تدمرت برشا ناس طلقوا صغار ضاعت الناس تخسر فلوسها تقيد فلسة تدخل للحبس يعني هذه دي كونسيكونس غراف من الكومبورتمون هذا. انت توا حبيت تقولها كما هي باش نوعا ما خلي زاد اللي يسمع راهو لازم يخاف ولازم نقولوا الكلام كما هو خاطر فما حاجه تخوف. احنا توا نسمعوا فيها كلمه ادمان ادمان ادمان اي ومن بعد شنو المشكل في الادمان يعني علاش خايب. ساعات العباد تجيب شداوي على الادمان ماشي في بالها كوني اني نتعلق بحاجه وما نجمش نحيها هذه بروبليم اوكي هو بروبليم امراه فما دوتغ بروبليم اخطر من هذا برشا وذاك علاش احنا نحكيوا عليه وعلى هذاك علاش لازم نداوي وهو هذاك علاش لازم الوقايه منه خاطر الوقايه هي خير كي نقولوا ادمان مهما كانت الماده ولا السلوك راهو خاصه نحكيوا على المواد المخدره راهو فما مواد اللي راهي تضر بطريقة كبيرة كبيرة كبيرة الخلايا العصبية والدماغ رانا معناتها إنسان قاعد وحده يمرض في روحه فما مواد راهي تولي تعمل في المخ حاجة تشبه للخرف معناه كينو إنسان يولي يولي كينو بالضبط كينو متخلف ذهنيا يعني لي كاباسيتي انتلكتويل متاعه كيما مثلا هذي اللي يشموا الكولا مثلا هذوما حاجات راهو احنا حتى كيف نعملوا إيرام ولا نعملوا إيماجي نصوروا الدماغ راهو تلقى ديليزيون فما بلايس المخ تموت كريمة يعني إنسان قاعد يفقد في الدماغ متاعه شيئا فشيئا يجيك في عمر صغير يكون يقرأ ويكون يجيب في نتائج شوي بشوي قاعد يضيع في الكابيتال انتلكتويل متاعه بهك الاستهلاك فما مواد أخرى احنا نصنفوها المواد إلى مواد ديبريسور دو سيستم نيرفو معناتها يهدي كيما مثلا الكول كيما مثلا الأدوية المخدرة اللي احنا في اختصاصنا نستعملوهم باش نداويو أما افيك دي ريغل وفما المواد اللي تهيج الاستيمولان كيما النيكوتين كيما إكستازي هذوما يهيجوا خليوا العبد ناشط يتحرك يحكي برشا يحس بفرحة زايدة فما لي بيرتورباتور كيما الزطلة اللي هي تبيرتوربي الجهاز العصبي تجم تدخل في هلوسة وفي حالة هذيان وخاصة إذا الإنسان هذي مهيئ عنده أرضية معناها بالوراثة ف الجور اللي هو يستهلك راهو ينجم يولي حتى مرض مزمن من نوع سكيزوفريني والا مرض اللي هو خطير ماهوش
0: معناها الزطلة تنجم تهبل
1: بالطبيعه
0: بالعباره نتاعنا زيد انا ديما نحب كلامنا خاطر يوصل خير
1: هو احنا ما نحبوهاش برشا الكلمه هذه ما نستعملوهاش اما ميساج كان الناس
0: لا لا لا ميساج خاطر احنا نفهموا كيك راهو انسان بدي نفهم كيك خاطر انا كي يقولوا لي رهان رياضي قبله والكتروني رياضي والله صدفة مدة 4-5 سنوات أول ما بدأ يبرز وبيظهر في برنامج اجتماعي تطلب مني أني نخدم عليه إين في العمر هذا نقاه كارثة طلع قمار إلكتروني خطير وخطير جدا جدا جدا والدمار اللي حكيت عليه فما شكون باع داره ومرته طلقته الدين ما نجمش يخلصه مشكيه بيه شد الحبس حياته دمرت وهو مواصل ونساهم تعاني وماتهم تعاني وما نجموش يبعدوهم على القمار هذاك شو كما قتلوا من زينين ومسمين له الرهان الرياضي والرهان الإلكتروني شوف العبارة مزيانة معناها
1: ما ذيك باش تجبد
0: على ورك هو راهو قمار وأخبث الأنواع متاع القمار معني أخبثها صدقني يمكن يليت قبل كان القمار الكلاسيكي اللي احنا في ديننا حرام في أخلاقنا عيب عار قمار سعار
1: مضرة
0: نحكي لك بالقبل الأمور الإلكترونية هذي كانوا يتلموا مجموعة يقعدوا يلعبوا لعبة ورق على فلوس وكذا وذاك وعار وعيب ولليوم عار وعيب وما يتبدلش أما الإلكتروني لقيته أخطر ألف مرة علاش خاصة وأنه أكسيسيبل وخاصة وأنه الناس اللي وراه واللي مستفيدة ماديا منه عندهم معناها آليات وخليني أقول سيستمات يفهموها التوانسة بتاع أني تفلس العباد وتجبدهم وتنحيلهم فلوسهم حاجة والعياذ بالله حسينوا ينافسوا في بليس أنا نحكي لك خطرت عملت دي زنكات وخدمنا عليه وقت إيميسيون والحقيقة من لي إيميسيون في حياتي قعدت لي مرجع أما عندي كره بغيظ لهالقمار الإلكتروني على خاطره كارثة كيرثة
1: وي
0: به التليفونات دكتورة بعد اذنك ناخدهم وما زلت باش نواصل بربي شنو نعملوا العائلات كسوا للقمار الإلكتروني ولا الاستهلاك المواد المخدرة خاصة احنا حكينا في البارتي الأولى متاع السلوكات الإدمانية على الزكران والكل يا خويا أمنعوا وحاول تسيطر وشد روحك وعس وادخل على المواقع اللي يدخلوا لها ولادكم وكذا إذا كي يظهر لي مش هو سهل اما برك شويه من حاجه تفوت كيسر ساعات كبارون معناها ما تنجمش تسيطر الحقيقه في بعض الاحيان حتى اعطيني لشكون نستنجد للذكر شكون هما اللي نمشيو لهم في الحالات هذه واللي يكونوا ثقات بالطبيعه خاطر ساعات راهو ما تعرف في تونس احنا نوصلوا نمشيو حتى للعرافه للاسف الشديد معناها نزيدوا نتركوا الدنيا به نقولوا الو هيثم عندنا مكالمه الدكتوره الكاسك ونستقبل اول مكالمه الو صباح النور
2: الو صباح الخير
0: اهلا وسهلا مرحبا مدام شكون معنا
2: اني امراه مدمره
0: مرحبا
2: عندي وليد
0: لطف عليك
2: في القرايه
0: اي
2: جمال وزين وقبريف. صار ثلاث سنين بطل لي من القراية. كانت راه يبراجيتي ولا جملة مفيدة ما ينجمش يقولها يستعمل في الزطلة.
0: يا لطيف. شنو عمره مدام؟
2: باش هايدو وصل للباك وقال لك ما نقرش الباك. 20 ولدي فسد لي ولدي الصغير. عندي وليد صغير زادا فسدوا لي. زوز مستهلكين.
0: علم خوه معاها.
2: فسد خوه. كما ترى وليداتي كانوا بطلوا من السبور بطلوا من القراية. جملة مفيدة ما يقولوهاش. حتى لبستهم ريت السخانة هذه 47 درجة حرارة. يلبسوا يديهم طوال يلبسوا لبسة لبسة مش متاع عصيف. ما يشموش الريحة الكريهة. الريحة الكريهة عادية ولا عادية يراوها حاجة أخرى. ولادي ديما راقدين. لا يخدموا لا يتعلموا صنعة لا تكوين مهني. استنجدت مشيت للليسيات. المدير الليسي طردني 1000 مرة. مشيت من دوب حماية الطفولة طردني. بعد علينا شنو هالكيف لا تقول لنا فيها تحب تشوه لنا الليسي. ولدك ما يزطلش ولدك ما يزطلش. تعرضت للتنمر من المجتمع. انت كأم كيف تعمل؟ امك ما عرفتش تربي ماك ما عرفتش تتصرف دللتها برا مشي واقرا نشري له سبادر ب 160 الف نشري حاسيلو اني مريضه طو.
0: بوهم وين مدى؟
2: بوهم الموم عاقل برشا. قال لك زطلة ما يعرفش السنة متاع زطلة. ما يعرفش السلبيات متاع زطلة. ولدي وردة قاعدة تذبل. ولدي شفايفه زرقاء وجهه متسكع منظر متاع متسكع. إلا كانك الزين وكل نبوخ وكل جوايز. أنا موجوعة أنا المريضة. وداري تحطمت. ولدي سرقة وتعلمني السرقة. يسرقني أنا يعش بي يعمل يبوه. يسرقك أنت شفيها عش بي وسرقت أمه ما تتسماش سرقة. ولدي يكذب يعش بيه. ولدك يكذب عادش بيه. ادعي له بالهدايا. انا ندعي له بالهدايا. داري خاليه.
0: بيه انت حاولتي تستنجد بشكون يعاونوك مختصين تهز الاولاد؟
2: استنجدت مشيت حتى حد هي ستوب ما تحكيليش الموضوع هذايا.
0: يا خاطر مدام كي تمشي المدير ليسي يقول لك مش اختصاصي هذايا. انا مش ندخل واحد كي من هذا لليسي شنو باش يقرا هو ما وش
2: هو في وسط القرايه. انا كي مشيت المدير الليسي على خاطر يجيو اولاد ما يقراوش في الليسي والولاد من برا هما اللي علموا لي ولدي الصغير في الزطله. قلت له شنو معناه الوليد هذايا ما يقراش يلبس طبليه وتدخله. علمت مندوب حماية الطفولة طردني. علم مشيت لجميع المؤسسات. أنا توا مش في مرحلة الوقاية من
0: الإدمان.
2: شنو نعمل؟ أنا شنو نعمل؟ وبارك الله فيك.
0: واضح سؤالتك. لعميل مع الله حط كما نقولوا احنا ربي في بالك. وإن شاء الله الدكتورة تعطينا الإجابة الإيجابية أسمحها. أنا نتصور ديما فما الحلول خاصة أنهم هما مازالوا صغار. يمكن باش يطلب منك مجهود كبير. أنا نصيحتي ليك بالتجربة شوية راهو تشرك بهم في كل شيء معك. وراهو أنا اللي حسيته راجلك ياسر سلبي راهو في الحكاية. ميسالش وش كان عليه وميسالش ليه فوالا. ميش البو مش هكا. البو لازم يكون مسؤول. صحيح أنا مش نطلبه منه أنه يولي عنيف معاهم ولا غيره. أما نفكروا مع بعضنا هو عاقل ظهر. نفكروا مع بعضنا في حلول ومش كل شيء ميسالش وش كان عليه وربي يهديه.
2: مين يجيبوا في الفلوس يا
0: يتصرفوا. يتصرفوا مدى
2: مين بارك الله فيكم.
0: يعيشك يعيش. لا نجاوبوك مرحبا بيك ونجاوبوك وان شاء الله ربي معاك.
2: وحنا توا في العلاج وفتت مرحلة البيطار.
0: وحنا نتمنوا انك تلقى الحل ونتمنوا ان شاء الله ربي معناها معاك ومعاهم ويخرجوا من هالازمه. هي ازمه صغار لسنين أه؟ وتخرج أنت وياهم من الأزمة هذه. خلي عندك عزيمة قوية وشد صحيحة، خاطر أنا نعرف شي يطلب منك مجهود هذا راهو، وصبر صبر صبر صبر،
2: يكسر خيركم في الموضوع
0: بقدرة ربي بقدرة الله، مع عزيمتك وشوية ضحي من وقتك ومجهودك توصل للحل بإذن الله، أزمة وتعدي. به دكتورة نجاوبوا المدام.
1: به يعطيها الصحة على التدخل متاعها، رغم اللي هي في حالة صعيبة شوية ومسكينة معناتها متأثرة. هالوضعية اللي حكيتها المدام توا راهو إن حب نحللها شوية، خطر سيسور فما منها الآلاف في تونس، وناس اللي يسمعوا فينا أكيد فما ناس برشا بشراو رواحهم فيها. كيف تصير حالة متاع إدمان في وسط عائلة، وحسب حكايه المدام راهو ذي حاله معها معقده، يعني فما دي كومبليكاسيون، يعني هذا ادمان بعد ما كفاش ادمان، خسر قرايته ما عادش حب يقرا، دونك لهنا القرايه ضاعت. كركر خوه ولا خوه زاد في السيركل نتاع الادمان، ولاو يجيبوا في الفلوس بطريقه الله اعلم شنو، معناه وصل يسرق، كان يسرق امه سيسور يعني ينجم يعمل اي سلوك باش يدبر به الفلوس. دونك وهذو وفما حالات بطبيعه يوصلوا حتى يولي هو ما عادش مستهلك كهو، يولي يروج في حالاته، نحكي لك اللي نشوفوهم احنا، باش يولي يجيب الفلوس ساعات يدخل في سيركوي يلزمه هو يولي يدخل في المنظومه باش ينجم يجيب الفلوس. دونك هذوما لي كونسيكونس لي كومبليكاسيون تاع الادمان. مالوريزمون في الوضعيات نتاع العائلات نتاعنا شنو نراو احنا، وهي مسكينه موجوعه متقلقه وتبكي وقتلك اللي نمشي له ما عطانيش حل. هو صحيح قد يكون الناس اللي مشيت لها ما عندهمش حل للوضعي، ما همش هما اللي باش يعاونوه.
0: يعطيك الصحه.
1: وزاد فما جانب اخر ميساج خلينا نقولوه، راهو ريت وقت اللي تولي فما مشكله ومشكله كبيره، ساعات نتملصوا من المسؤوليه. اش معناه؟ انت جبت على بوه ممكن مش مقدر الخطوره، فما ساعات بعض الاباء يقولها ولادك انت سبب، انت ما ربيتش. دونك ساعات نولي كي هما باهين وناجحين ومحلاهم ولادي، وكي يوليو مدمنين ولا عندهم اشكاليه يولي يلقي المسؤوليه عليه، هي ديجا يمكن في فاز نتاع الديبرسيون، هي بيدها معناتها تعاني كيف كسوسوا مدير الليسي والا مندوب حمايه الطفوله. مندوب حماية الطفولة زاد عنده قوانين، عنده وضعيات باش يدخل فيها، راهو مش باش يدخل في كل عائلة في كل دار باش يحل وضعية كيما هذه، زاد باش نعطيو للناس حقها.
0: وآلاف المشاكل يوميا والمستعجلة برشا أكثر من الحالة هذه.
1: إذا كان وصلنا للمرحلة هذه متاع إدمان، راهو اللي إدمان راهو احنا نعتبروه راهو مرض نفسي، يعني يزم تتوجه المختص، مختص في العلاج النفسي بسيكولوج، وإلا في حالة تحكي فيها هي توا بسيكياتر اللي باش يشخص الحالة. فانا مرحلة متاع إدمان احنا رانا في حالات نوصلوا نعاونوا حتى نعطيو احنا دوايات. ساعة راهو باش نقولوا وضعية متاع إدمان توا ما نجموش نعطيو لي ديتايل كل، اما راهو احنا كيف يجينا حالة متاع إدمان لازم نفهموا سبب علاش. برشا حالات اللي يوصل إدمان راهو فما حاجة أخرى وراء الإدمان، شنو اللي وصلوا للإدمان؟ ينجم يكون هو فما حالة اكتئاب عانى منها ووصل لك المرحله هذيك من بعد. اذا كان ما فماش اسباب اللي وصلتنا، دونك لازمنا نداويو ساعة سبب نحلوا المشكله. الادمان بيدو عنده علاج وعنده، احنا نوصلوا فما بعض الحالات اللي تستحق ادويه، تستحق اقامه في المستشفى، تستحق متابعه نفسيه، تستحق علاج
0: ذهني. الصحه العموميه يعاونوها دكتوره.
1: به هو ممكن من الوضعيه ذي كنت تحب نحكيوا على شنو قاعد يصير في الدوسي هذايا نتاع الادمان توا في تونس. هو فما بروجي في وزاره الصحه قاعد يمشي على مقاومه الادمان بصفه عامه. البروجي هذايا فيه برشا اطراف متدخله، ومنهم احنا كاطباء نفسانيين في المستشفى العمومي، كنا حاضرين في بلوزور ايتاب من البرنامج هذا، وكنا ضيوف وتابعنا معنا شنو البروجي. فيه فولي وقائي، وقائي توعوي، على خاطر احنا ماذا بينا ما نصلوش للي كالي كي نسمعنا تو.
0: طبعاً.
1: يعني هذه توا تدخل الطب النفسي، الام هي بيدها لازمها علاج، يلزم معناتها برشا خدمه باش نعاونوهم الصغيرات هذو. قرايتو زيت راهو ذا شاب في مقتبل العمر 20 سنه خذ الباك، راهو شنو مستقبله معناتها؟ راهو فما حاجه قاعده تضيع منه.
0: والله دكتوره اذا كان وصلنا براي نجم يمشي يدخل جامعه خاصه، يعمل فورماسيون في اي انستيتو، مش مشكل في تونس التعليم، راهو تحب تقرا في تونس تقرا.
1: اما احنا مشكلتنا مش وين يقرا،
0: احنا مشكلتنا هو
1: صحيتي يولي ابت، وراهو العلاج رانا مش نقولوا راهي مش لي في ليله ونهار، معناها هذا راهو ينجم يتطلب اشهر ساعات سنوات، خاطر علاج الادمان ماهوش حاجه سهله، ما خاطر سورتو في مرحلة متقدمة كما تحكي هي طبعا. فهذه الوقاية والتحسيس هذا الفولي كبير اللي هو احنا بدينا فيه كبروجي حتى ما ممكن ما سمعتوا بهم ولا لا في الليزونيفرسيتي في الجامعات. احنا بيدنا كقسم طب نفسي بالمنستير اتنقلنا في في كلك يونيفرسيتي يعني كلك فاكولتي مع الجامعة جامعة المنستير يعطيهم الصحة نظموا حملات توعوية مشينا الفاك دو سيانس مشينا ليزيكول في المهدية كيف كيف معناها هذه تحسيس وتوعية باش هاللي جون هذوما أموا يعرفوا شنو على شنو قادمين شنو اللي قاعد يصير شنو هي المخاطر. إلى جانب التوعية والتحسيس فما فولي آخر الإحصاء ذي حاجة مهمة برش ريت تو احنا نحكيه في الميديا ولي غاديو وتلفز على الإدماء ما عناش دي شيفر. انت بدك يجي تحضر في الحص يمكن ما تلقاش دي شيفر
0: خاطر ما يديكلاريوش
1: صحيت
0: نجمش تحسبه
1: ما عناش إحصاء معنى احنا في أي مرض ولا أي حالة نجمو نعمل عنا دي ستاتيستيك نقربوا بهم. هذا الفينومين ما عناش حتى التوى دي شيفر حتى كان نوصل نعمل دي زنكيت راهو بعيد بعيد بعيد على الواقع.
0: اي على خاطريتش المدام مش قاتلك قاتلك وليت عرضه للتنمر من العباد الكل في المجتمع
1: صحيت
0: هذاك علاش الناس
1: ما يقولوش
0: يمشيوا حتى يداويوا عن طب في الخاص وكذا وفي دي كلينيك ويخسروا برشا فلوس وكذا اما يحبوا ياسر السريه على خاطر بالحق
1: وهي سرية لازمة أوبليغاتوار احنا بيدنا راهو ذي ذي من البرانسيب الأولانين راهو باش نعالجوا الحالات هذي. أصلا هو ما يوصل يجيك ويحكي لك كما يضمن اللي أنت باش تكتم السر وراهو ما هو شي تفضح ساعات هو ما يجيش غيان كو باش ما يعرفوش الناس راه
0: يعطيك صح
1: فهمت دونك parmi les volets اللي قاعد يتخدم توا فما ان سيستيم انفورماتيك عملته وزارة الصحة ان سيستيم دانفورماسيون سور لي دروغ اي اديكسيون هو توا كمل الانجاز وبدا في مرحلة التطبيق بدينا نستعمله فيه كل انسان يخدم في خدمته اون كونتاكت افيك ان يوزاجي دو دروغ مهما كان طبيب بسيكياتر طبيب عام حتى اي مهما كان شنو اختصاصه ما هوش طبيب بسيكولوج حتى اللي يخدموا في الشباب والرياضه اللي يخدموا في جمعيات اي انسان من هذوما عنده اون بلاتفورم عنده هالبلاتفورم هذه يدخل فيها دي دوني باش نجموا نعملوا ستاتستيك باش نحصروا قداش عندنا شيفر في تونس شنية هي المواد المستهلكه باش نفهموا رواحنا فنخطه احنا ماشي شنو هو اللي بالضبط ارجون وشنو اللي بعد باش نعمل دي بريوريتي دونك هذه بطبيعه انوني معناها احنا لي دوني راهو باش يكونوا عند الميدسا عند الشخص اللي انت مشيت له اسمك ولقبك وكل شيء اما بعد في الاخر هو باش يوصل في وزاره الصحه دي زيدنتيفيا انوني دونك هذه زيد parmi الحاجات اللي قاعده تخدم العلاج اللي هو زيد فولي اخر واحنا اول ايتاب تو خاطر ما عندناش مالوروزمون دي سنتر باش نعملوا فيهم لي كور واحنا ماذا بينا ما نوصلوش زيد لي كور ماذا بينا احنا من الاول اون انترفيان في كونسلتاسيون دادكتو معناها عياده خاصه بالادمان هذه بدات موجوده في بدات في بعض الولايات في تونس في صفاقس في المستير زاد قاعده تحفر معناها احنا عم ناول كوننا الاطباء اللي هما دو بريمير ليني اطباء الصحه العموميه في المستوصفات عملنا لهم فورماسيون باش هما يبداو يتلقاو هل الناس هذه اللي تجي معناتها ريت الادمان توا ولا ان بروبليم دو سونتي بوبليك كيما مرض السكر كيما اي كيما لي فاكسان حاجه بريوريتي في السونتي دونك اي طبيب خاصه في البريمير ليني يعني اي انسان يمشي اقرب مستوصف بحذاه يلزمه يلقى عبد يوجهه ينصحه يعاونوا في الوقايه واذا استحق العلاج يوجهه دونك هذه تو ان بلاتفورم موجوده نورمالمون تو
0: مفعله البلاتفورم هذه دكتوره معناها تو المدام اللي كنت تسال باش الناس تفهم تنجم تهز واحد من الاولاد ولا الاولاد الزوز لاقرب مركز صحه معناها مستوصف كذا يرشدوها
1: يرشدوا علاش مهمه ليتاب هذه خاطر هو كي باش يشوفوا باش يعرف خطوره الوضعيه وين يوجهه معناها فما حالات اللي وبطبيعه باش نجيو احنا في مرحله اللي باش يتدخل البسيكياتر ساعات في حالات نستحقوا حتى لوسبيتاليزاسيون معناها حتى السبيطار دونك هذه هي تو لازمها في اقرب وقت ممكن تتجه إلى طبيب يوجهها تجينا للطب النفسي. هذوما رانا احنا قاعدين نحاولوا ونجتهدوا باش نجريو، راهو ان ديبي انورم نتاع الناس اللي تطلب العلاج نتاع الادمان.
0: دونك بالنسبه للمدام اذا باش نجاوبها نقول لها تمشي للمستوصف سبيطار وين البلاصه اللي هي تعالج فيها في العاده العائله نتاعها. دونك وتمشي اول خط هو الطبيب هذا العائله او الطبيب العام احنا في
1: بالطبيعه، وهو باش يوجهها
0: حسب الحاله نتاع الاولاد. وفي الصحه العموميه معناها باش تلقى البيست الصحيحه اللي باش تمشي فيها ان شاء الله في العلاج. يضلي خاطر حسب الكار اللي تحكي عليها علاج، ما عادش نحكي على حاجه اخرى،
1: في الكار نتاعها لازم علاج.
0: ان سؤالي البلاتفورم هذه فرحتني برشا الحقيقه، خاطر قبل كنا نحكيوا على دي سنتر مسكرين وبريفي في تونس وكذا، دونك البلاتفورم مهمه. اما اسكو فما الاليات اللي باش تخلينا نفعلوا ما موجود في البلاتفورم هذه؟ خاطرنا نعرف شو شارج سبيطاراتنا ونعرف معناها اقسامنا اللي رندفوها على شهرين وثلاثه، ونعرف معناها مريض ساعات يسيبوه قبل الوقت ويخليوا العائله، نحكي نفسيه مريض نفساني يخليوا العائله تكمل في العلاج نتاعو ساعات كيف تمشي كيما يلفوا ساعات لا. دونك
1: هو الصحيح انه تمشي في الثنيه ذي كما انت قلت، ما تمشيش تطول على روحها ثنيه، تمشي عراف ولا تمشي تسال ناس مش مختصه، ولا ما تضيعش وقتك
0: ولا حتى تستانس بتجارب الاخرين. رد بالك
1: لا ما هوش بالك. احنا بيدنا علاش لازم ليفالواسيون باش نعرفوا كل حاله وين تتوجه.
0: فوالا
1: يسوفي هي لازمها علاج. لي سنتر اللي حكيت عليهم راهم في حالات معينه، مش ناس كل باش تستحق سنتر، هذه معلومه غالطه، خاطر الناس ديما تسال وتقول ما عادش ما فماش سنتر وبعيد وما يقبلوناش وما هوش ناس كل تستحق سنتر باش تعمل كور. فما انواع معينه نتاع مواد مخدره وما مراحل نتاع ادمان اللي نستحقوا باش نرقدوا المريض ومراقبه طبيه ودويات، خاطر هذيك خطوره الماده زاد اللي يستعمل فيه. اما اغلب بالحالات لازمها اون كونسلتاسيون متابع علاج. فما بعض الحالات تستحق ادويه وفما بعض الحالات ما تستحقش ادويه، هو مجرد علاج سيت اون ثيرابي مساعده على الاقلاع على الادمان. يعني هذه اون ثيرابي، كي نقولوا ثيرابي يلزم ناس مختص، يلزم وقت زاده، ولازم ديسبونيبيليتي. اذا احنا نحاولوا نجتهدوا احنا بيدنا في كسيرفيس دو بسيكياتري راهو معناتها عاملين كونسلتاسيون اديكتولوجي، يعني الناس قاعده تجي. اما تبقى بيسكو احنا يونيفرسيتير معناتها تروازيام لين، يعني مستشفى جامعي. دونك لازمك تتعدى بطبيب يشخص من الاول الحاله، يشوف الخطوره وياخذ. كيما قلت انت معناتها انت كي باش تجي تاخذ موعد ساعات ماكش باش تعدي في نهارك، ساعات باش تاخذ
0: اسابيع.
1: صحيح الطبيب يشوفك يقيم الخطوره، هو يقول لي ارجون ماهوش ارجون باش نعطيوه. دونك هو الى ايفالوي لوكا. ساعات احنا فما حالات تجي من الارجونس، من الارجونس يدخل ديريكت سويت على كونسوماسيون. فهمت يعني هكا التري هذاك لازم بعد اي سوفي لازمو مساعده على العلاج، نعطيوه موعد ويوصل
0: العلاج نتاعو. فما مشكله بالنسبه للام اللي تكلمت، يعيشوها برشا امهات اللي يفيقوا عائلات يفيقوا باش يكون عندهم مدمن. تي ساعات مرات في قبل زوجها راه، وخليني ما نحكيش على الصغار مع الصغار جاوا في وقت
1: ماما في الحكايه قبل ما نجي بحذاك كان بحذايا باسيون جون كيف كيف امه اكتشفت لي هو يكونسوم في وسط الكونسلتاسيون يعني. وبعد دي هذا المشهد ديما نراوه راه، وبعد تعمل عليه رد فعل، وساعات اللي تضربه واللي تكش عليه واللي ما عادش تكلمه واللي فهذايا راهو تصير لهم صدمات. قلت كان كيفاش ما فقتش وما في باليش اللي هو وصل، راه وصل للطب النفسي، راه اخزر معناتها وصل باش يعدي. دونك بالحق لازم نفيقوا شويه، وذي حاجات راهي ننتبهوا صحيت حاجات بسهوله شوية. بسهوله راهو الانسان
0: سهل الدكتوره باش تفيق،
1: سهل باش تفيق،
0: فما علامات واضحه،
1: علامات انت ديجا شفت تغير في سلوك ولدك ولا بنتك ولا راجلك ولا اللي هو عايش معك في الدار، معناها ولا فما وقت برشا نتاع عزله، ولا بدل الاماكن اللي يقعد فيها، ولا راهو لازمك تشك حتى كان يقول لك ليره لازمك تشك. وذي سامحني الام اللي حكيت توا قالت هي زطلة وقالت راهو ولا في حالة ما نوعا ما اختيرة كما هي حكيت وضيع قرايته، راهو ضيع قرايته زد يفو سفار علاش وصل باك ذي راهو نجح. يعني ما ساعات ان فينومين كي كاش لوتخ، راهو زطلة اما زيدا لازم نثبتوش فما اخر. ساعات راهو تبدو فما مواد اخر
0: صحيح ردوا بينا
1: اقوى ما زطلة. دونك لازم بالحق الانتباه وسرتو كي يبدا عبد في العائله بحذاك في الدار ما, أيوة ما عندكش عذر انك ما تفيقش بيه
0: معناتها لازم تفيق وبرشا انتباه. وراو انا ديما نقول حاجه, راهي التربيه نتاع اليوم ماهيش التربيه نتاع 10 سنين التالي و20 سنه التالي, كل فتره زمنيه عندها معناها خصوصيات في التربيه. طول تربيتنا ولينا نقلبوا شاشات اولادنا وقجراتهم, وكي يدخل افرض عليه انه يبوسك وتشم ريحه فم وش فيها وخشمه ونفسه والبلوزون اللي نحيها تحط يدك في المكاتب ومش وعيب, مش داخله في خصوصيات, بالعكس انت تحمي في كبدك في ذناك في ابنك في اللي مسؤول عليه حتى قدام ربي, راه نجيبك صغار راهي مسؤوليه وما فماش ام تقول لي انا لا هي بالدار ولا لا هي بخدمتي ولا لا, راهو الوقت الكل ليهم وهذيك امانه ومش سهل باش تصونها. فقط سؤال اخير هيثم يقول لي كملنا الوقت, راهو يلقاو صعوبه باش يهزوهم للساعات للعلاج
1: اي خطر يرفضوا في اغلب الحالات
0: ولا.
1: في اغلب الحالات يرفضوا نصيحه باهي نصيحه راهو القوه ما توصلش لحاجة كبيرة وذي يجربوا فما ناس بالعكس ساعات يولي هو يعمل رياكسون على أمه ويولي أجريسيف ويولي عنيف ويولي حتى يخبي برشا حاجات. دونك بسياسة إذا كان مش قاعد يقبل من الأم ولا من البو ميسالش ندخله طرف آخر في أصحابه في الانتوراج في العائلة الموسع عبد يسمع منه يكلمه بسياسة يفسر له راهو مرة واثنين في الاخر راهو باش يقتنع وباش يجي واحنا هذو ماريناهم يعني يجي امه يقول له امه ولا ابوه تقول له باش نهزك تعدي يقولها لا ما نمشيش ميسالش كي انت ماكش افيكاس ولا ما نجمتش خلي حد اخر يتدخل ساعات راه تولي ريزيستانس مع الوالدين.
0: يعطيك صحة دكتوره, شكرا ليك دكتوره مروه بن مبارك استاذه طبيبه نفسيه, ان شاء الله نلقاوك في مواعيد قادمه في برنامج لو ناحيتك. يعطيك صحة على مجموعه المعلومات, ان شاء الله العائلات كلها تلقى الحل في حكايه الادمانات راهي صعيبة. شكرا لكم الناس الكل يوم التحية توصلكم من هويدا بن ساسي في تنسيق البث المباشر, أميرة برا في الإخراج الرقمي, إن شاء الله كل الحظ للستاجير متاعنا والنجاح والتفوق. هيثم وناسي يحييكم, شكرا لكم في تمام منتصف النهار الأخبار, إلى اللقاء.

0: انتصف النهار على موجاتنا، تحية تصلكم من فتح سعد في تقديم نشرة مفصلة للأنباء. في عناوين النشرة قريبا، احداثات سياحية جديدة ترى النور بولاية المنسير وتوجه نحو حلحلة الإشكاليات التي تعانيها المنطقة السياحية. أهالي بير مشارقة محطة يطالبون بإيجاد الحل لمشاكل النقل المدرسي قبل بداية العودة المدرسية. ارتفاع متوقع في درجات الحرارة بين 6 و10 درجات عن المعدلات العادية انطلاقا من السبت القادم. إلى تفاصيل الأنباء، كشف فواز بن حليمة المندوب الجهوي للسياحة بالمنستير على هامش زيارة أداها وزير السياحة إلى الولاية أن الجهة ستشهد قريبا إنجاز جملة من الإحداثات الجديدة، من بينها مسلك سياحي بمدينة لمطة والمنطقة السياحية جنان الوسط بالمنستير. المتابعة للزميلة نادر اسماعيل.
1: ثم مشروع إن شاء الله متاع مسلك سياحي في لمطة عن طريق بلدية المكان والمندوبية الجهوية للسياحة، بدينا فيه إن شاء الله يرى النور عن قريب. وكذلك فما بعض الإشكاليات في المنطقة السياحية، اليوم إن شاء الله المنطقة السياحية تتحلحل الإشكاليات هذه عن طريق صندوق دعم بلدية السياحية وبلدية المنستير. وكذلك اطلاع السيد الوزير على عديد المبادرات والمشاريع اللي هي كانت بين المندوبية الجهوية للسياحة والجامعة الجهوية للنزل وولاية المنستير مع جمعيات بجهة المنستير كجمعية أزرقنا الكبير وجمعية مواطنون فاعلون. برامج هذوما والمشاريع يتمثلوا في تحسين محيط بالمنطقة السياحية أو في وسط مدينة المنستير، وآخر مشروع هو إن شاء الله الأيام هذه هو معناتها تركيز حاويات معلقة في المنطقة السياحية وفي وسط مدينة المنستير بمساهمة مالية من نزول جهة المنستير.
0: إلى زغوان، حيث طالب عدد من المواطنين والأولياء بمنطقة بير مشارقة محطة السلطة المعنية بضرورة إيجاد الحل لمشاكل النقل المدرسي قبل بداية العودة المدرسية. الزميلة حنان العباسي ومتابعة للموضوع.
2: بدأت الاستعدادات للعودة المدرسية، وبدأت الحيرة تلازم من أولياء وتلاميذ بمنطقة بير مشارقة محطة بسبب خوفهم من مشاكل النقل المدرسي التي يعيشون على وقعها كامل سنة دراسية.
3: عندنا مشكلة الكار تجينا بكري مع 6 ودرجين كيكا لازمنا نهب نوصل غاديكا بريسك 7 غير 4، نبقى قدام الكوليج غاديكا 8، بالأخص في الشتاء تبدأ الدنيا باردة، ساعات فما زادة مشاكل متاع أولاد يبدو يتعاركوا برشا حكاية. احنا ماذا بينا الكارت جينا في الوقت، معناها نوصلوا غاديك 8،
4: العارك متاع الولاد وساعات فكونا رفلو ومطر كل مرة كيفاش نحب الكارت جينا في وقت.
5: احنا نطالبوا بالكارت جينا وقتهم، تهزهمش لوحهم غادي خدمي يدخلوش غادي في الليسيم دخلوهمش، يبقوا ملوحين لنسوني 8 غدرجي
6: يمشيو من 6 من 6 ونص الكارت جيت توصلهم غادي 6 ونص قدام الليسي، يبقاو قدام الليسي بنات ولاد. حسب رايك بنات في عمر 12 سنه و13 سنه يتعرضوا للضرب، يتعرضوا للبلاد، يتعرضوا فكين فلوس.
2: وعود بتحسين ظروف تنقل التلاميذ بمنطقة بير مشارقة محطة من الشركة الجهوية للنقل بنابل بعد تدعيم أسطولها بحافلات جديدة، وذلك وفق ما أكده لنا نائب المجلس المحلي عن عمادة بير مشارقة محطة جابر الدريجي.
7: تم دعم للأسطول متاع شركة جهوية للنقل بعد الحافلات، وبالتالي احنا متفائلين أنه لونتري سكولير يتحسم الإشكال هذا، لكن إذا الأمر يتواصل أنا مش نقول يا خيبة المسعى وربما معناها خيبة أمل كبرى.
2: حنان العباسي، بير مشارقة، إذاعة المنستير.
0: إلى نابل، حيث أكد نور الدين بوصاع رئيس الغرفة الجهوية لأصحاب المكتبات وجود نقص وتأخيرا على مستوى التزويد بالكراسي المدعم. وحذر رئيس الغرفة في تصريح للزميلة فاطمة بن عثمان الأولياء من اقتناء الأدوات المدرسية المعروضة للبيع في الأسواق لما تمثله من خطورة على صحة التلاميذ.

0: ياخذوا من السوق، تمشوا الاسواق موجودين الادوات والكرات والسلعه ماهيش مرقبه لا صحيا لا اسعارها، يعني هذا هو المشكل. نصح الاولياء باش يشيو من المكتبات.
1: في بقية متابعاتنا، يتواصل فقدان المياه المعدنية المعلبة خاصة في ولايات الساحل سوسة المنستير والمهدية. رئيس الغرفة الوطنية للمشروبات غير الكحولية لسعد مزاحة أكد أن الإنتاج سيستعيد نسقه العادي خلال الأيام المقبلة، خاصة مع العملية على سد النقص المسجل في الجهة.
2: بنطمن أهلينا في ولاية الساحل سوسة ومهدية ومستير، راهو قاعدين معناها نخدموا صفة معناها مسترسلة مع وزارة التجارة باش نزودوا الولايات هذه. عاملين برنامج معناها يومي لتزويد هذه الولايات اللي تشهد في الفترة هذه شوية نقص في التزويد، لكن نجم نطمن المواطنين اللي قاعدين نحاولوا باش نتفاداو النقص هذا، مركزين عليهم ولايات سوسة ومهدية ومستير، ونتصور انه كون معناها كان العباد كل واحد يخلي كما قلناها برشا مرات يقراوا في التدغير هم كل شيء. رانا نتعداو الفترة هذه مش أزمة ما، لكن نمو كبير في الاستهلاك، ونتصور اللي كونه معناها بعد فترة هذه الصيف بدخول شهر سبتمبر الأمور ترجع بصفة عادية.
1: تحت شعار خدمني نحب نعيش، دخل أصحاب الشهادة المعطلون عن العمل في اعتصام مفتوحة أمام المسرح البلدي بالعاصمة للمطالبة بالتفعيل الفوري والآني للقانون الاستثنائي عدد 18 القاضي بانتدابهم في الوظيفة العمومية. الممثل عن أصحاب الشهادة ممن طالت بطالتهم يسرى ناجي والمزيد.
3: نحن اليوم في وقفة وطنية أمام المسرح البلدي للمطالبة بالتسريع بتطبيق القانون 18 وأيضا بإنزال الأمر الترتيبي والمنصة الإلكترونية. اليوم يعني من طالت بطالتهم هم حالات اجتماعية وإنسانية، اليوم يطالبون بالتسريع بالانتداب الفوري والمباشر صلب الوظيفة العمومية والقطاع العام. أيضا اليوم يطالبون ويناشدون رئيس الجمهورية بالتطبيق الفوري والآني للقانون 18 وبانتداب الدفعة الأولى صلب الوظيفة العمومية والقطاع العام، وألا تقل الدفعة الأولى عن 10,000 من المسجلين بالمنصة، وألا تتجاوز موفى شهر سبتمبر. اليوم من طالت بطالتهم هم حالات إنسانية واجتماعية لا تحتمل الانتظار، لا تحتمل التأجيل. اليوم على رئيس الجمهورية تحمل مسؤوليته كاملة أمام هذا الملف الحارق، تحمل مسؤوليته كاملة أمام هذه الفئة من الشباب. اليوم على رئيس الجمهورية أن يسرع بالتطبيق وأن يفي بوعده. اليوم ملفنا ما قلتها يعني مرارا وتكرارا أنه لا تنقصه إلا الإرادة السياسية الحقيقية.
1: في أحوال الطقس، من المنتظر أن تشهد أغلب مناطق البلاد بداية من يوم السبت 22 من أوت 26 و2000 ارتفاعا في درجات الحرارة، يكون ملحوظا خاصة يومي الأحد والاثنين القادمين، حيث تتجاوز المعدلات العادية بفارق يتراوح بين 6 و10 درجات، وتتراوح درجات الحرارة القصوى بين 40 و46 درجة مع ظهور الشهيدية. أنيس ساتوري المهندس بالمعهد الوطني للرصد الجوي والتفاصيل.
4: تشهد أغلب مناطق البلاد بداية من يوم السبت 22 أوت 2026 ارتفاع في الحرارة باش يكون ملحوظ خاصة يومي الأحد 23 والاثنين 24 أوت، وين باش تتجاوز المعدلات العادية بفارق يتراوح بين 6 و10 درجات، تتراوح القصوى عامة بين 40 و46 درجة مع ظهور الشهيلي. من المنتظر أيضا أنه تنخفض الحرارة يوم الثلاثاء 25 أوت، ثم تعود مجددا الارتفاع إلى غاية نهاية الأسبوع حيث تتجاوز المعدلات العادية بفارق يتراوح بين 4 و8 درجات. للإشارة بداية من يوم الجمعة يرجع أيضا الطقس ملائم لظهور خلايا رعدية في المناطق الغربية للشمال والوسط، تكون مصحوبة ببعض الأمطار. فيما عدا ذلك يعني بداية من يوم الغد تقريب كامل الشريط الساحلي باش يكون في حالة البحر قليل الاضطراب، يصبح متموج في فترات ما بعد الظهر وآخر النهار، بالتالي يكون يعني الأخبار الإيجابي هو البحر باش يرجع ملائم للسباحة في أغلب شواطئنا بطبيعة الحال مع ملازمة الحذر والتقييد بتعليمات الحماية المدنية.
1: دوليا الآن، نقلت وكالة فارس الإيرانية عن مصدر مقرب من الوفد المفاوض قوله إن المحادثات مع الجانب الأمريكي توقفت بعد انتهاك مذكرة تفاهم إسلام أباد من جانب الولايات المتحدة، وذلك بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس وقف التفاوض مع طهران. وأضافت نفس المصادر أن المفاوضات بشأن فرض السيادة على مضيق هرمز كانت مع سلطنة عمان، مؤكدا أن تلك المفاوضات لا علاقة

0: لها بالولايات المتحدة. وصلنا إلى ختمة النشرة، وهذا الآن تذكير بأبرز عناوينها. قريبا احداثات سياحية جديدة ترى النور بولاية المنستير وتوجه نحو حلحلة الإشكاليات التي تعانيها المنطقة السياحية. أهالي بير مشارقة محطة يطالبون بإيجاد الحل لمشاكل النقل المدرسي قبل بداية العودة المدرسية. ارتفاع متوقع في درجات الحرارة بين 6 و10 درجات عن المعدلات العادية انطلاقا من السبت القادم. نشرتنا انتهت، أخبارنا متواصلة والمحطة التالية رياضية مع حكيم اسطنبولي.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.com.

0: تحت شعار نبض الصورة وصدى المستقبل.
1: ينظم اتحاد إذاعات الدول العربية الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعات والتلفزيون
0: من 21 إلى 24 سبتمبر القادم بتونس.
1: المهرجان يقام بالشراكة مع وزارة الشؤون الثقافية والتلفزة التونسية والإذاعة التونسية وعرب سات.
0: للاطلاع زوروا موقع المهرجان www.esbofestival.com.

مرحبا بالجميع، ثاني موعد رياضي للموجات إذاعة المنستير. نبدأ بالتركيبة الكاملة للإدارة الوطنية للتحكيم بقيادة ناجي الجويني، المشرف العام على التحكيم ناجي الجويني، مدير التطوير مراد بن حمزة، مساعد مدير التطوير مكلف بالفار وليد كشو، مساعد مدير التطوير مكلف بالمتابعة محمد سعيد الكردي، مساعد مدير مكلف بتطوير التحكيم النسائي شافية الهنداوي، مساعد مدير مكلف بتطوير الحكام المساعدين سيف اللسوسي، مدير دائرة تعيينات الضابطة المحترفة محمد بن حسنة، إلى جانب الأعضاء وليد حلاق رياض المسعي، نبيل عقير مكلف بتعيينات مباراة الهواة مستوى أول وسيم بن صالح، مكلف بتعيينات الهواة مستوى ثاني رمزي الحرش، أعضاء وليد معلق فرج مشموم وخالد سويح، مدير الشؤون الإدارية والمالية رياض المسعي، مساعد مدير الشؤون الإدارية والمالية منذر الأطرش، رئيس دائرة تحكيم الشبان نصر الله الجوادي، مساعد رئيس دائرة مكلف بالمتابعة محمد مزيد، رئيس دائرة تعيينات كرة قدم النسائية منيا البدوي، أيضا رئيس دائرة تعيين المقيمين محمد المدب، مستشار دائرة تعيين المقيمين حسين أولاد أحمد، أعضاء سامي دربال ونوفل بن عبدالله. بالنسبة رئيس دائرة التنسيق مع لجان جهوية للتحكيم رياض الحرزي، أعضاء توفيق لازرك ومنير المدب، ومكلف بدائرة المتابعة الطبية والعلاج الطبيعي الدكتور فتح الكواش، مكلف بدائرة الإعداد البدني والتمرين سليم بن زيد، ومكلف بدائرة الإعلامية والتكنولوجيات الشادلي التاغوتي. ذكر هذه التركيبة الكاملة للإدارة الوطنية للتحكيم بقيادة ناجي الجويني. وعلى ذكر بطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم، نذكر الانطلاق بصفة رسمية باش يكون يوم السبت ويوم الأحد، بعد ما أكد مصدر مسؤول من الجامعة التونسية لكرة القدم أنه لن يتم تأجيل موعد انطلاق بطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم، باش تراسل الجامعة التونسية لكرة القدم محكمة التحكيم الرياضي التاس للتأكيد بعدم وجود أي ضرورة لاستعجال نظر في طعن شبيبة القيروانية. رسميا ملعب حمام سوسة هو اللي باش يحتضن مباراة الأمراضي بحمام سوسة والاتحاد الرياضي المنستيري بصفة رسمية، كما قلت ملعب علي الحوار بحمام سوسة هو اللي باش يحتضن المباراة المقامة إن شاء الله يوم السبت الساعة 4:30 في إطار جولة افتتاحية للرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم. بعد ما قالت الدرجة الأولى تابعة لاتحاد كرة القدم تمديد ب 48 ساعة اليوم آخر آجل لمنح رخص المشاركة في البطولة الوطنية المحترفة لكرة القدم لتمكين بعض الأندية من استكمال وثائق إدارية، ونذكر فريق اتحاد بن قردان هو آخر فريق باش يسوي وضعيته بصفة رسمية، بما أنه باش يقوم اليوم بغلق ملف ديون اللاعب يوسف المصراتي حتى يتمكن الفريق من الحصول على رخصة المشاركة في البطولة. باش يقوم فريق اتحاد بن قردان بتحويل مبلغ 28,000 دينار للاعب يوسف المصراتي وتقديم ما يثبت الخلاص لهيئة الدرجة الأولى حتى تمنح الفريق رخصة المشاركة في بطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم. باشر المدرب نصيف البيوان مهامه في الأولمبي البيجي مساء أمس، ودخل البيوان مباشرة في التحضير للمباراة الجولة الأولى ضد فريق ترجي جرجيس. نذكر التركيبة الكاملة للإطار الفني لفريق الأولمبي البيجي، نصيف البيوان هو مدرب أول، وساعد نزار جلاسي أمين الوسلاتي، أيضا غسان العبيدي الأعداد البدني، وسفيان الرويسي هو مدرب حراس. في الماركاتو فريق النجم الرياضي الساحلي يواصل انتداباته على النجم الساحلي رسميا تعاقده مع الزوز مدافعين الفرنسي فيليب كيفن والسنغالي بابكر ديار بعقد يمتد لثلاث سنوات لكل لاعب. نذكر اللاعب 21 سنة خطة لاعب محور دفاع، في المقابل 19 سنة ديارا ينشط كمدافع محوري أيسر في إطار تعزيز الخط الخلفي لفريق النجم الرياضي الساحلي. اليوم الموعد مع مباراة ودية بين الفريق برشلونة الإسباني والأهلي المصري، أكيد مباراة للفرجة الساعة 7 بتوقيت تونس.

نذكر في افتتاح البطولة الدوري الإسباني مباراة أتلتيكو وملقا الساعة 8 بتوقيت تونس الجولة الأولى، وافتتاح الدوري الإسباني في إطار الجولة الأولى ومباراة أتلتيكو مدريد ضد ملقا الإسباني الساعة 8. نذكركم مباراة برشلونة الأهلي المصري الساعة 7 بتوقيت تونس. نقطة نهاية أسبوع فوق، إلى اللقاء.

0: يا رب يرجع الولف الحنون.
1: نعم.
0: ويرجع العصفور يرقص على الغصون.
1: ايوه.
0: ونادرة لما الحبايب يرجعوا غسل حجار البيت بدموع العيون.

0: متحف قلبي حسابك بابه مفتوح ولا تسكر بغيابك بيزيد شروق
1: ولا تسكر بغيابك بيزيد شروق
0: يا أسمر مهما

0: أيها السادة الأفاضل، حان الآن موعد رفع الأذان لصلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة المنستير وما جاورها، وعلى السادة القاطنين خارجها أن يراعوا الفارق في التوقيت.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا

0: لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدنا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. كان هذا أذان صلاة الظهر، رفعناه لحضراتكم من إذاعة المنستير. تقبل الله صلاتكم أجمعين بمزيد الأجر والثواب، إنه سميع مجيب. عود الآن إلى برامجنا بإذاعة المنستير.
2: إذاعة المنستير تبع الموجة، تبع الموجة.
3: في كل برمجة عنا جديد، برامجنا تحلي الصيفية، خلينا مرافقينكم في الدار وفي الثنية.
4: تبع الموجة،
3: احنا معاكم من الصباح للعشية وفي السهرية، برامج على إيقاع الفن، الموسيقى والمهرجانات. صيف على إيقاع أفراحكم، لميتكم ومسراتكم، برامج كل الألوان.

0: تسهرون الليلة.
1: مستمعين أينما كنتم، أهلا بكم. تسهرون الليلة مع الفنان زياد غرسة بالمسرح الصيفي ببحجر ضمن مهرجان ابن سعيد الحجري.

0: يمي
1: تسهرون الليلة.
2: أحباء الراب، لكم موعد الليلة مع يونغ أرزاد ضمن مهرجان أم الزين الدولي بجمال.
1: تسهرون الليلة.
2: الليلة سهرة الاختتام لمهرجان ليالي المكنين الصيفية مع الفنان لطفي بوشناق.

0: تسهرون الليلة.
1: أحباء المسرح، أحباء الون مان شو، لكم موعد ليلة مع جعفر الجاسمي ومسرحية بسي ضمن مهرجان نابل الدولي.
2: شو باش نعطيكم معلومة مش تبع لبسي، باش نعطيكم معلومة عندي صاحبي طبيب متاع عظام وروماتيزم. ركزوا معي، تعرف اش قال لي؟ قال لي وكان ثم واحد يجي المهرجان ويحط غنية والغنية هذه يحبها وتشطح، والله ما عارفين يكتم الشطحة في قلب داخل. قال لك هذاك يكبر يولي يفبري كيما حوسي، الله ما عارفين.
0: تسهرون الليلة.
1: الليلة سهرة الاختتام لمهرجان قرطاج الدولي مع الفنانة ماجدة الرومي.

عيون الكلام باقة من جيد المنظوم والمنثور، يجمعها لكم عبد العزيز شبيب.

0: سحر البيان.
1: ما الناس إلا مع الدنيا وصاحبها، فكلما انقلبت يوما به انقلبوا، يعظمون أخا الدنيا فإن وثبت يوما عليه بما لا يشتهي وثبوا.

بروحي التي لم تبق مني بقية، فيعرف صوتي إن تكلمت عارف نحلت. فلو أني تركت ديارهم لقالت خيال زار أم زار هاتفه.

راقبتني العيون فيك فأشفقت ولم أخل قط من إشفاقي، ورأيت العذول يحسدني فيك مجدا يا أنفس الأعلاق، فتمنيت أن تكوني بعيدا والذي بيننا من الود باقي، رب هجر يكون من خوف هجر وفراق يكون خوف فراقي.

قال سقراط: النفس الفاضلة تعرف بحسن قبولها للحق، والنفس الناقصة تعرف بمسارعتها إلى الباطل. قال رجل للقاضي إياس بن معاوية: لو أكلت التمرة تضربني؟ قال: لا. قال: لو شربت قدرا من الماء تضربني؟ قال: لا. قال: فشراب التمر أي النبيذ أخلاط منها، فكيف يكون حراما؟ قال إياس: لو رميتك بالتراب أيوجعك؟ قال: لا. قال: لو صببت عليك قدرا من الماء أيؤلمك؟ قال: لا. قال: لو صنعت من الماء والتراب طوبا فجف في الشمس فضربت به رأسك كيف يكون؟ قال: ينكسر الرأس. قال إياس: ذاك مثل هذا.

عن أبي زيد الأنصاري قال: كنت ببغداد فأردت الانحدار إلى البصرة، فقلت لابن أخي: اكتري لنا. فجعل ينادي: يا معشر الملاحون. فقلت: ويحك، ما تقول جعلت فداك، إنما هو يا معشر الملاحين. فقال: يا عمي، أنا مولع بالنصب.

عن ابن أخي شعيب بن حرب قال: سمعت ابن أخي عمير الكاتب وقد دخل على قوم يتباكون ليعزيهم في ميت، فقال: آجركم الله، وإن شئتم أجركم الله، كلاهما سماعي من الفراء النحوي.

0: دوحة الشعر.
1: محياك أم بدر، رضابك أم خمر، وحسن تثن في قوامك أم سكر، وناظرك التركي أم حد صارم، وهذا فتور في لحاظك أم سحر، وهل برد في فيك أم سمت لؤلؤ، وهل عن ثنايا أم أقاحي تفتر، وشعرك أم ليل تظل به الورى، ووجهك أم صبح به يهتدي السفر. يمينا لقد حيرتني في محاسن منحت بها يعيا بأوصافها الفكر، فخداك ورد واللواحظ نرجس، وصدغاك ريحان وريقتك الخمر.

0: إشهار.
1: مخاطبكم مشغول لأنه قاعد يحكي بالتليفون أوني ليميتي.
2: أكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع أريدو. تمتع بالمكالمات أوني ليميتي وبفورفي إنترنت 35 جيجا ب 36 دينار أكاهو وسيرفيس ستريمينغ بلاش.
3: أريدو طور عالمك.
4: نيوتيك تك مع ريم الهاني.
5: عسلامة ومرحبا بكم. كشفت شركة كاسبرسكي عن حملة تجسس سيبراني موجهة استهدفت مؤسسات في الشرق الأوسط وإفريقيا على حزمة من البرمجيات الخبيثة بهدف اختراق شبكات الضحايا والحفاظ على وجود طويل الأمد داخلها وسرقة بيانات حساسة. وأعلن فريق البحث والتحليل العالمي في كاسبرسكي تفاصيل الحملة خلال مؤتمر سيبر سيكوريتي ويكند السنوي لمنصة الشرق الأوسط وتركيا وإفريقيا، مشيرا إلى ارتباط النشاط بمجموعة ميراج كيتن المتخصصة في هجمات التهديدات المستعصية المتقدمة. وامتدت الحملة عبر عدة دول في الشرق الأوسط وإفريقيا وشملت مؤسسات في مصر بالإضافة إلى شركات صغيرة متوسطة وهيئات حكومية في الأردن وتنزانيا. ورصد الباحثون استهداف مؤسسات تعمل في قطاع الطيران في باكستان وشركات اتصال في أثيوبيا وهيئات تابعة للقطاع المالي في بوركينا فاسو، مما يعكس تنوع القطاع اللي ركزت عليها عمليات التجسس. وتعتمد الحملة على 3 أدوات خبيثة مخصصة أبرزها النايت ليدر، وتمنح القدرة على التحكم من بعد في الأجهزة المصابة بما يشمل تنفيذ الأوامر واستعراض الملفات ونقلها والتقاط صور للشاشة، ما يتيح جمع معلومات حساسة من الأنظمة. وبهذه الآلية لا يستطيع المهاجمون تشغيل أدواتهم عبر خوادم خارجية، في حين تمر البيانات عبر أجهزة الضحية لتبدو الاتصالات كما لو كانت صادرة من داخل الشبكة المستهدفة. ويصعب هذا الأسلوب اكتشاف النشاط الخبيث، ما يساعد المهاجمين على تجاوز بعض ضوابط الحماية والحفاظ على وصول خفي إلى شبكات لمدة طويلة. وبحسب كاسبرسكي ما زال المسار الأول للاختلاق غير معروف في معظم الحالات، لكن الباحثين رصدوا استخدام البريدج هيد في مراحل لاحقة من الهجوم داخل بيئات وجهات مستهدفة في مصر، بالإضافة إلى مؤسسة تعمل في قطاع الطيران والفضاء في باكستان. هذا كان كل معنا لليوم، شكرا خاطر تابعتونا، نتلقاو غدوة إن شاء الله.
0: إشهار.
1: مخاطبكم مشغول لأنه قاعد يحكي بالتليفون أوني ليميتي.
2: أكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع أريدو. تمتع بالمكالمات أوني ليميتي وبفورفي إنترنت 35 جيجا ب 36 دينار أكاهو وسيرفيس ستريمينغ بلاش.
3: أريدو طور عالمك.
4: نيوتيك مع ريم الهاني.
6: السويسي بومرداس شربان على الموجة 97.3
7: خبر ورخبر
8: الموجة والموجة
7: جديد كل نهار
8: الموجة والموجة
7: كل ساعة وكل

0: تفاصيل وتحليلات تعرفوها في استضافات على إيقاع الصيف وأجواءه. الموجة ورا الموجة من الاثنين للجمعة من ماضي ثلاثة للخمسة وتبع الموجة. الموجة ورا الموجة وعلى كل موجة ثم ما يتقال.
1: أهلا وسهلا بكم مستمعينا الكرام إلى هذه الوقفة الإخبارية الموجزة نقدمها من إذاعة المنستير. في وقفتنا يتواصل فقدان المياه المعدنية المعلبة خاصة في ولاية الساحل سوسة والمنستير والمهدية. وقد أكد رئيس الغرفة الوطنية للمشروبات غير الكحولية استعادة نسق الإنتاج العادي خلال الأيام القليلة القادمة مع العمل على سد النقص المسجل في جهات الساحل خاصة. جهويا دائما ضبطت اللجنة الجهوية لمجابهة الكوارث وتنظيم النجدة بالمهدية اليوم جميع النقاط السوداء بمختلف مناطق الولاية تحسبا لأمطار فصلية فصلي الخريف والشتاء. في إطار الحرص على تحسين الوضع البيئي والارتقاء بمؤشرات النظافة وجمالية المدن أدى والي سوسة يوم أمس زيارة ميدانية إلى بلدية زهور بمعتمدية الرياض ومنطقة قصر منارة بمعتمدية بوفيشة لمتابعة عمليات القضاء على النقاط السوداء والوقوف على نسق تدخلات النظافة والاستعداد لموسم الأمطار. من أخبارنا الوطنية، دخل أصحاب الشهائد المعطلين عن العمل اليوم في اعتصام مفتوح للمطالبة بالتفعيل الفوري والآني للقانون 18 أمام المسرح البلدي بالعاصمة، عنوانها الغضب المشروع ورسالتها واضحة، إما تفعيل القانون أو تصعيد لا رجعة فيه. وحملت ممثلة عن أصحاب الشهائد ممن طالت بطالتهم رئيس الجمهورية مسؤولية وضعيتهم الاجتماعية. وفي أخبارنا الدولية، أيضا أفادت الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان بأن الطيران الحربي الصهيوني غار ليلة أمس على منزل في حي الدير في بلدة النبطية في جنوب لبنان، مما أدى إلى تدميره. وقد شن سلسلة غارات استهدفت أيضا مرتفع علي الطاهر عند أطراف النبطية ودوحة الكفرمان وأطراف بلدة دير سريان جنوبي لبنان. نهاية الموجز، نلقاكم إن شاء الله في تمام الثانية. السلام عليكم.
2: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomunastir.tn. إذاعة
0: المنستير. نتلقاو على إيقاع برمجة عناوينها الكل الأذواق،
3: مواعيد نطلب من خلالها المشاغل المواطن،
0: نرصد اهتماماته ونعيش معه تفاصيل حياته اليومية.
3: كل نهار موعد للقاء،
0: كل نهار موعد للقاء مع إذاعة المنتير. تبع الموجة،
3: تبع الموجة، تبع الموجة.

الشريف في المنستير. ونتابع كذلك الدورة الثانية للمعرض الوطني المتنقل للصناعات التقليدية في المنستير. كذلك عنا متابعات وباقة من الأغاني إن شاء الله تنال رضاكم. يرافقني فريق كامل ومتكامل لتأمين هذه الحصة المباشرة إلى حدود الثالثة على موجات إذاعة المنستير. مرحبا هيثم والناس. الإخراج التقني علي المنصوري في تنسيق فقرات هذه الحصة وهذا العدد الجديد من منكم وإليكم. والمتربصة شدوى في البث المباشر على صفحة الفيسبوك. كيف تنجموا تتابعونا كذلك على موقع الإذاعة، موقع إذاعة المنستير راديو منستير .ان، وعلى كل المحامل الشبكة التواصل الاجتماعي الفيسبوك واليوتيوب. أهلا بكم في متابعة منكم وإليكم عبر إذاعة المنستير.

0: أنتم في الاستماع إلى منكم وإليكم هذا الرواق اليومي على موجة إذاعة المنستير، وننطلق في تصفح كافة فقرات ومحتويات هذه الحصة الجديدة من منكم وإليكم، ونبدأ بموضوع يهم تقريبا أكثر من زوز ملايين من التلامذة. الموضوع هذا هو موضوع الترسيم المدرسي وحتى الترسيم الجامعي. الأكيد أنه الاستعدادات والانطلاقة في هذا الموضوع بدأت يعني منذ فترة فيما يتعلق بالبريد التونسي، على كل أتعرف على مختلف هذه يعني الاستعدادات. معنا على الهاتف السيدة منى الجرامي عن الوحدة المركزية للتحول الرقمي بالبريد التونسي. سيدة منى مرحبا بك.
1: مرحبا، مرحبا بكم، مرحبا مستمعي إذاعة المستير.
0: شكرا لك على قبول الدعوة. إذن موضوع الترسيم المدرسي يظل أكثر من زملين يعني معنيين بالموضوع من التلامذة على الأقل نحكي، وكالعادة كل عام البريد التونسي يستعد لهذا الحدث التربوي والدراسي في تونس. بداية كيف استعدته لهذا يعني الحدث، وخاصة فما إجراءات جديدة لهذا الموسم لتسهيل الترسيم؟ نعرف أنه كي نقولوا البريد نقولوا الترسيم عبر يعني بطاقات الدفع.
1: اي صحيح حاتم، كي العادة البريد التونسي ديما سباق وديما موجود في المناسبة هذه اللي هي مناسبة العودة المدرسية والجامعية بالنسبة للسنة الدراسية 2026 و2027. والحقيقة انت قلت قداش زوز ملايين، هما تقريبا زوز ملايين ونص تلميذ.
0: ما شاء الله
1: تلميذ بركة. دونك البريد التونسي احنا ديما الحملة متاعنا من قبل ما توفى السنة الدراسية 2024-2025 من نص جوان. دونك باش خاطر هو فما حاجات جديده، الاول هي لازم يكونوا في بالهم بهم، ووفرنا طرق عده وسائل للدفع وقنوات للدفع زاده باش تمكنوا من خلاص معاليم كل سواء التسجيل المدرسي والا الجامعي.
0: حاجات جديده هذه شنو هي بالضبط؟
1: هو الحقيقه بخلاص دونك المنصه الجديده نتاع وزاره التربيه اللي هي vscolaire.education.tn اسمي الحصريا باش تتم عمليه التسجيل المدرسي باستعمال البطاقات خصوصا البطاقات المسبقه الدفع والا البطاقات المرتبطه بالحسابات البريديه والا حتى مش البريديه. دونك احنا على هذاك دونك اللي عنده بطاقات مسبقه الدفع، دونك البريد التونسي ما شاء الله عنا اكثر من زوز ملايين بطاقه مسبقه الدفع، وعنا زادة بطاقات مرتبطه اللي هي فيزا الكترون مرتبطه بالحساب البريدي الجاري، واللي ما عندوش البطاقات هذوما دونك يجم وفرنا لهم الاولياء والتلامذه ولا حتى الطلبه المحفظه الرقميه الوالات دينار. هي محفظه مجانيه سهلة، سهلة الاستعمال، مؤمنة وصالحة حتى العشرة السنين، وبش تاخذها يكفي تتوجه لأقرب مكتب بريد وتستظهر ببطاقة تعريف الأصل ببطاقة تعريف ونسخة ببطاقة تعريف بش تتمتع مجانية بالبطاقة هذه وإلا بالمحفظة الرقمية هذه، وبالطبيعة لازم تشارجيها وإلا تصب فيها فلوس باش من بعد تسجل بها كسوسوا للتلامذة وإلا للطلبة.
0: واضح إن شاء الله هذه الإجراء يعني جديد. يعني إذا كان فهمت من كلامك سيدة منى، زاد حتى اللي ما عندهمش يعني أو ما ينجموش يخلصوا بالكارت الإدينار البريدية أو بالنسبة للكوارت اللي يتابع البريد التونسي ينجموا يعتمدوا البطاقات البنكية الأخرى؟
1: هي أي
0: يعني بطاقات بنكية خارجة عن
1: التابعة، أي بطاقات كسوة تابعة البريد التونسي ولا لأي بطاقة تابعة لأي مؤسسة مالية في تونس يجب يخلصوا بها.
0: هذه جديدة وإلا من قبل تتعاملوا بها زاد اعتماد البطاقات المؤسسات المالية الأخرى؟
1: هو الحقيقة هي موجودة، أما بتاتا خطر الأعوام الأخرين هو كانوا أكثرية يمشيوا يعملوا تسجيل بالرصيد لهاتف الجوال. دونك أكثر تلقى أكثر من 80% الأولياء اللي يسجلوا خطر هما مبالغ صغيرة كسوة يعني بالنسبة للابتدائي 4 دنانير وبالنسبة للثانوي والأعدادي 8600. دونك على ذلك يمشيوا أكثر يعني يشارجيوا بالسولد والرصيد لهاتف الجوال. أما هي كانت موجودة تجم تخلص بأي بطاقة في بيان سور اذا كان باش تخلص في الموقع نتاع الانسكريبسيون او التسجيل تابع لوزاره التربيه.
0: بالنسبه للطلبه زاد نفس الشيء اعتقد ده.
1: كيف اي كيف كيف اي بطاقه دونك احنا نحكيوا على البريد التونسي، اي بطاقه دونك اي حريف تابع البريد التونسي عنده بطاقه مسبقه الدفع والا بطاقه تابع لحساب البريد الجاري والا حتى ما عندوش يتوجه اقرب مكتب بريد وياخذ الواليت دينار مجانا ويشارجيها بمبلغ التسجيل، وإلا كما قلت أنت أي بطاقة أخرى تابعة لأي مؤسسة بنكية أخرى.
0: فما إجراءات أخرى بخلاف الإجراء هذا؟ يعني بالنسبة خاص بالسنة الجديدة هذه سنة الموسم هذا الموسم الدراسي والجامعي؟
1: دونك هذه كما قلنا سي حاتم دونك هو السيت اللي تبدل والطريقة التسجيل اللي هي ما عادش بالرصيد الهاتف الجوال اللي هي تتم حصريا بالبطاقات كسوة مسبقة الدفع ولا البطاقات أي بطاقة أخرى تابعة البريد التونسي وإلا غيره. جست قبل ما نخدم سي حاتم كان ما عندكش أسئلة أخرى؟
0: أي عندي مازال برشا أسئلة.
1: مثالش مرحبا بك. جست احنا نحبوا نستغلوا زيد الفرصة باش نحضروا، احنا ديجا عندنا ما شاء الله الحرفاء نتاعنا كيما قلت لك وبرشا وصلنا لتويكا لاكثر 150 الف محفظه رقميه اللي بعناها يعني في الحمله هذه دونك، وفما الحقيقه فما برشا مواقع تنتحل صفه البريد التونسي وتطلب من الحرفاء نتاعنا البيانات الشخصيه نتاعهم. احنا نحب نقول للحرفاء نتاعنا راهو ردوا بالكم رانا احنا بريد التونسي ما نطلبوش المعطيات الشخصيه نتاع الحرفاء وراهو يثبتوا بالقدا، راهو اي موقع باش يخلصوا به راهو اللي تابعين البريد التونسي وفيو بوانتي ان هذوك ما تابعين البريد التونسي، المواقع الاخرين الكل راهم ماهمش تابعين للبريد التونسي.
0: وحتى اللي يمشوا مثلا لمراكز الانترنت يلزمهم زاد يتعاملوا بالسيت نتاع البريد التونسي اللي والا يلزم الحذر كما قلت انت.
1: هو أي مستعمل للبطاقة خاطر هو اللي يتم استعمال البطاقة هو اللي حامل البطاقة هو اللي يتم هو خاطر فيها رصيد البطاقة ويجب يأخذ المعطيات متاع الحريف ويستغل المعطيات هذه باش يستعملوها في السيت في أي موقع خاطر مثلا بالنسبة سامحني جوست نكمل جوست بالنسبة للمحفظة الرقمية الواليت دينار أنا نستعملوها في برشا قنوات رقمية نستعملوها في كامل المواقع التابعة في البلاد في تونس نستعملوها في الابليكاسيون دي ديسيت نستعملوها حتى اللي ما عنده سمارت فون في اليو اس اس دي والا في التابعين للمشغلين الهاتف الجوال هناك فما برشا الاستعمالات والا القنوات الرقميه اللي نردوا بالنا راهو اي حامل البطاقه يرد باله ما يعطيش المعطيات الشخصيه نتاعو
0: في صوره ما خاطر احنا نعرفوا هذا يمكن حتى مؤكد راهو الاغلبيه مثل ذو الطلب ما عندهمش لحد الان وحتى يمكن حتى احنا يعني مواطنين مازالوا مهمش مستوعبين إيش معناه المحفظة الرقمية. مهم جدا أنه يكون التلميذ ولا طالب عنده يعني محفظة رقمية على الأقل كي نجم يتجنب حتى هل اللي كنت تحكي عليه يعني التحيل واستغلال المعطيات الشخصية اللي في عند عملية التسجيل.
1: هو صحيح سي حاتم يعطيك الصحة هو المحفظة هذه الرقمية راهو تو نحكيو على الطلبة باش من بعد يستعملوها مش في التسجيل الجنائي
0: كل شيء
1: ومن بعد باش يستعملوها باش يخلصوا الفوايي ومن بعد كيف راهو يجم الولي نتاعو يربط مثلا كان عنده الابليكاسيون دي ديسيت اللي هي تجم تربطها بالمحفظة الرقمية يجم يبعث لولده فلوس وديريكتومون يعني يجم يجبدها المحفظة الرقمية هذه تمكن حتى سفري هي ما فيهاش بلاستيك أما تمكن باش تجبد من الموزع الآلي التابع للبريد التونسي أي مبلغ تحب تجبده دونك وتجم تشارجي تليفونك في الليل هكا طالب هكا يبدا بعيد على داره باش يشارجي تليفونه في الليل
0: وحاجه امنه يعني رسميه وامنه تابعه للبريد
1: خاطر مرتبطه كما قلنا بالمعطيات الشخصيه اللي التلميذ والا الطالب ما لازمش يعطيهم لحد اخر دونك مرتبطه بالمعطيات الشخصيه في اي قناه دونك باش تعمل بالنسبه للدي دي سيت مثلا باش تعمل التسجيل لازم تحط بطاقه تعريف لازم تحط الاربع ارقام الاخرى تحط الكود بين دونك فما معطيات يعني دي كود سيكوريتي ما لازمش نعطيهم دونك هذاك على ذاك نقولوا ان هي مادام تبدا عندنا المعطيات نتاعنا دونك نستحفظوا عليهم وما نعطيهم
0: مهم جدا يعني المحفظه الرقميه للناس الكل يعني للتوانسه الكل مش حتى كان للتلامذه وللطلبه ما مهم جدا انتم كتلامذه وكطلبه ان يكون عندكم يعني وتسارعوا خاصه انت حسب ما فهمت مجانيه هي من البريد تتعمل يعني عباره على كونت
1: 10 سنين وحتى ما يتمش حتى توظيف حتى معالم اذا الاحترافية كسواء في السحب الموزع الآلي وإلا حتى في الرشاش بالشد صب فيها فلوس وإلا في بالنسبة للغنوفيلمون زي ده كيف كيف. دونك هي مجانية وأحنا باش نشجعوا الحقيقة المواطنين باش يستعملوا هي استراتيجية كمان تاع الدولة اللي ما نستعملوش الكاش. دونك في براس أنت تبدأ عندك كاش حتى كوتي سيكوريتي عندك كاش تبدأ موجودة في المحفظة من بعد تستعملها خير
0: يعني من صحيح. به آخر سؤال حتى ما نطولش عليك سيدة منى. نعرف وإحنا ديما العقلية نتاعنا إحنا كتوانسة بصفة عامة يعني واحد ميخي إنه ديما كل شيء يجي في آخر وقت. تعرف أنت تلامذة والطلبة خاصة الترسيم يصير اكتظاظ كبير وإقبال كبير اللي تشهده مكاتب البريد على يعني خلال فترة العودة المدرسية وبدأ يعني إجراءات الترسيم والتسجيل في المؤسسات. أنتما فما إجراءات جديدة فما عملية استباقية خطر كل عام قاعدة تتجدد ويتكرر الاكتظاظ في المكاتب البريد اللي يقوم يعني بعملية الترسيم. فما عملية استباقية ولا خطر هذا ما تعرف سيدة منى يأثر عليكم أنتما كمنظومة رقمية يكثر على الضغط واللي ما عادش فما يعني حتى يمكن تتوقف على الخدمة بكثر الضغط وهذه عقلية كما قلت لك من الأول معناها من خلالك أنت ما نعرفش أنتما عملتوا عملية استباقية وإلا تنطلق الساعة من تنبيه تلامذة وطلبة إنهم على بكري خير من باش يتجنبوا هذا الاكتظاظ.
1: والله في حاتم كما قلت أنت احنا بدينا كما قلت قبيلي من جوان من نص جوان واحنا نشجع ونقولوا باش نقولوا مازال مازال سنة دراسية احنا بدينا دونك نعرفوا بالوالات وحتى ونقولوا سورتو فهم برشا يقعد يقولوا حتى عنده كارتة المرتبطة بالحساب البريدي الجديد لازم ناخذ والات جديدة لا حتى اللي عنده اي كارتة بس احنا ما شاء الله يعني كما قلت اكثر من 2.5 مليون بطاقات مسبقة الدفع بالنسبة لعائلات المعوزة عنده هم بطاقات بالنسبة للجيراتي عندهم بطاقات بالنسبة دونك عندنا ما شاء الله يعني برشا عندهم بطاقات وحتى اللي ما عندهمش دونك الحقيقة بدينا من قبل وباش نعرفوا باش نقولوا راهو سنة فما جديد راهو رد بالكم ماذا بكم على قريب كيف كيف احنا في المهرجانات الكل بريسك تلقى عندنا مكتب بريد موجود اللي باش يبيع الوالات كيف كيف في الحفلة متاع آخر العام مشاو ما شاء الله الإطارات التجارية متاعنا يعني مشاو حتى الحفلات نتاع المدارس ونتاع نتاع الكوليج وكل شيء باش يقولوا باش يعرفوا باش يعني باش يعرفوا الاولياء وباش يقول لهم راهم سنه فما جديد راهو اللي ما عندوش بطاقه اي بطاقه لازمك تاخذ والد ومن طون ان شاء الله احنا حاضرين ما شاء الله البريد التونسي عنده اكثر من 1000 مكتب بريد موزعين لكامل تراب الجمهوريه ان شاء الله متجندين باش ان شاء الله نشحوا العوده المدرسيه هذيا والعوده الجامعيه.
0: شكرا لك سيده منى الجرامي عن الوحدة المركزية للتحول الرقمي بالبريد التونسي على كل هذه المعطيات وتحيات لكل اللي العاملين والإطارات بالبريد التونسي على كل يعني خاصة في فترة العودة المدرسية والضغط اللي يصير والاكتظاظ اللي يصير نحاول نوجه إنه تلامذة والطلبة إنه يكونوا على بكري نبعدوا على كعقلية تأخر وقت ويصير الاكتظاظ وتنعرفوا إحنا مش كانت تلامذة يستعملوا في البريد أو يتعاملوا مع البريد فما الجرايات فما ناس المعاملات اليومية فياريت يكون التلميذ ولا حتى الأولياء واعيين إنهم يكونوا عندهم عملية استباقية لتخفيف الضغط على البريد التونسي وتكون العملية سلسة وسهلة. نعود بعد النغم.

0: مواصلين معكم في منكم وإليكم موضوع آخر، موضوع بيئي. بعض الفيديوهات راجت على مواقع التواصل الاجتماعي في مدينة هرقلة حول وجود أشياء قالوا أنها غريبة تخرج إلى الشاطئ في شاطئ هرقلة ذات رائحة كريهة وغير طبيعية. على كل الاستفسار وتوضيح هذه المعلومة اللي انتشرت في فيديوهات على صفحات التواصل الاجتماعي في بعض الناشطين في المجتمع المدني في مدينة هرقلة، نستضيف سيد بلال الخالقي عن الممثل الجهوي لوكالة وحماية وتهيئة الشريط الساحلي بولاية سوسة. سي بلال مرحبا بك.
1: عايشك، مرحبا بك سي حاتم، ومرحبا بكافة مستمعي إذاعة المنستير ومشاهديها.
0: شكرا لك، كنت يعني اتصلت بك وحبنا نفهم وناخذ المعلومة الصحيحة على الفيديوهات أو فيديو انتشر على إحدى صفحات التواصل الاجتماعي لناشطين في المجتمع المدني في مدينة هرقلة، يقول أن هناك أشياء غريبة تخرج من على الشط يعني في هرقلة، من ميزات يعني عندها رائحة كريهة غير طبيعية. أكيد أنتم تنقلتوا على عين المكان، خذيتوا الشانتيون، خذيتوا يعني شنو الأجسام ذي، أكثر توضيح ما عندك سي بلال؟
1: مشكور على الاستضافة. مبدئيا نحن كنا تابعنا كما الناس الكل الوضعية هذه، ما راجع على وسائل التواصل الاجتماعي، هو فيديو من صفحة ناشط في المجتمع المدني في معتمدية هرقلة. كنا حاولنا الاتصال به في نهارتها لكن ما تحصلناش. اليوم تغدوا مع خطي في العشية، هو هبط الفيديو اليوم تغدوا في العشية، مشينا اليوم طول معناها بعدها بنها في أدور بريز، خرجنا للشط ما لقيناش الوضعية هذه، ما لقيناش الظاهرة، وما لقيناش هالمكعبات البيضاء اللي كانت موجودة في الفيديو. حتى صار هذا، حتى سألنا سيد معتمد وسألنا سيد كثمان بلدية فمش حاجة كذا، قالوا رانا ما لقيناش. دونك احنا ما نشكوش في مصداقية الفيديو اللي صار، ينجب خاطرش الصفحة يعني توجد في حاجات معناها معتد بها، ماهيش مصطلحات اللي تأجج ولا حاجة،
0: هذا يعني جدية، يعني صفحة جدية
1: صحيح. احنا ما نشكوش في الموضوع هذا. كما قلت لك تعيط، توجهنا على أدور بريز على عين المكان وشفنا الليلون بتاع المنطقة اللي مشار إليها وما لقيناش هالمكعبات البيضاء هذوما. دونك حاولنا اتصلنا بالمعني بالأمر صاحب الصفحة وقلنا له، قلنا له إذا كانت كرت الظاهرة ولا حاجة على نمرونا موجود، علمنا بالوقت وإحنا نتوجه، وإذا كان ما نجمناش خذلنا عينة ولا حاجة ونشوفه، نسقوا مع الخوين في الانستيام هم اللي نجموا، خديش نتعرف احنا كأبال الوضعية تضامة، خديش يتنش كان تلوث كيميائي ولا التلوث الكيميائي. دونك فما أجهزة رقابية في الدولة التونسية ممثلة في وكالة حماية المحيط، نجم تبعث خبراء متاحة وتشوفوا هك الوضعية دي كشنية المصدر متاحة وسكو ملوثة ولا مش ملوثة، أو إذا كانت مثلا ناجعة عنه فوق أسماء كما تم الترويج إليه في بعض التعليق على الصفحة، لأنه فما ناس تعلق تقولك فما دي زكوة كلتير موجودين غادي، ينجم يكون فما أسماك ماتت ومتاع أسماك ولا حاجة ماتت حلت في الماء وخرجت على الشط. دونك هذوما، او فما ناس اخرى تقول هذه ثم ظاهرة اخرى نسمع منها العطور، ما
0: عنبر، ما يسمى بالعنبر،
1: ما يسمى بالعنبر. دونك لمحل انا وقت اللي عاودت اتصلت بالمعني بالامر قال لي سي بلال احنا هنا على استعداد، واذا كان لاحظنا تو نتصلوا بكم، واحنا بطبيعتنا عنا المراقبين في الشواط امتاعنا، اذا كان لاحظوا حاجه هكا باش يتم التنسيق بالطبيعه مع المصالح المختصه ونمدوهم، يا يجوهم يرفعوا عينات ويحلوا، يا احنا نمدوهم بالعينات هذوما ونشوفوا
0: باش تكون يعني الأمور واضحة للناس الكل، وعلى كل يعني نطمن الناس إن ما فماش حاجة تستدعي القلق على شاطئ هرقلة. أكيد كما ذكرت أنت الأمور يعني فما، نعرف احنا هرقلة منطقة صناعية وتنتج يعني في بعض المواد الصناعية، يعني يتأثر الشط بال يعني بعض الفضلات الصناعية الموجودة في المنطقة، يخضع أكيد للمراقبة فيما يتعلق بتلوث البحر، المؤسسات الصناعية الموجودة في الجهة حسب انتم ما تلاحظوا فما
1: اكيد هو
0: دور المراقبه من مشمولاتكم والا من مشمولات اخرى؟
1: احنا بطبيعتنا احنا نقول لك احنا هو دور وكاله حمايه الشريط الساحلي هي مراقبه الشريط الساحلي من تسليم مخالفات يعني ملموسه كما نقول. احنا اذا كان احنا مسؤولين عن تصرف الشريط الساحلي نقوم بعمليه تنظيف، نقوم باسناد تراخيص في الاشغال الوقتي ولا لزمات في الاشغال، والمراقبه من حيث المخالفات اللي تتمثل في التحوز ولا الاعتداء بأحداثات من الطلب أو تأثير معناه بتاع الكثبان والناس تهزر مل ولا كذا ولا دونك هذوما احنا نرفع فيهم مخالفات. ثم أجهزة أخرى رقبية كما الانستغرام تسير نفوق بتاع أسماك مصالح وزارة الفلاحة
0: واللي تتدخل هي
1: وتقوى عينات وتحدد وتقول إذا كان هذا نجم تعطيك حتى أسباب النفوق، أسكو ظاهرة طبيعية، أسكو ظاهرة فيها تسمم فيها حاجة.
0: على ذكر نعم تفضل على ذكر تفضل سيبيليا تفضل
1: بيه شكرا. وفما الوكيل الوطني لحماية المحيط إذا كان فما مثلا قنوان تصريف مياه ملوثة ولا مياه ملوثة ولا تلوث المحروقات ولا أي تلوث كيميائي نجم هي زادة تاخو عينات وتثبت خطيش. احنا عنا الوسط المتلقي ثم قرار مشترك بين السيد وزير الصناعة والسيد وزير البيئة والسيد وزير الفلاحة يثبت الكميات اللي يتلقاها الوسط المتلقي. الوسط المتلقي نجم يكون وادي، نجم يكون بحر، نجم يكون غابة، نجم فهمتني. دونك هذوما يضبط هالمعايير معينة إذا كان فاتت الحد ما نعرفش أنا نسبة معينة تولي ترفع فيهم الأزازة هذوما المخالفين.
0: على كل هذا هو يعني الدور الرقابي مهم جدا
1: موجود
0: وموجود كما قلت أنت يا سيبيليا. نستغل وجودك فما شكون من القراءات أو بعض التعليقات اللي جات على مثل هذه الأجسام، هناك من يقول إنه هذا نتيجة بعض الظواهر المتطرفة اللي قاعدة تصير في بحوراتنا ويمكن حتى في بعض البحورات الأخرى وحتى على المستوى العالمي، يعني من هذه الظواهر الأمطار اللي متجيش في وقتها وتصير يعني بطريقة يعني زخات كبيرة وفي وقت قصير، الرياح، ارتفاع درجات الحرارة وتأثير يعني كل هذه الظواهر المتطرفة على البحر وعلى الثروة البحرية.
1: تصديق لكلامك احنا اليوم كدوينسة وكناس نرتادوا الشواطئ اليوم قاعدين نلاحظوا في انه درجات الحرارة على مستوى البحر مرتفعة. المواطن اليوم كي يدخل للبحر يعوم يحس انه درجات الحرارة مرتفعة وتنجم تكونوا كلاحظتوا حتى سيادتكم. دونك اليوم هو شنية هي هو ظاهرة الانحباس الحراري والتلف اللي موجود اللي يشهده العالم الكل وهذا بشيء أثر على التوازنات المناخية ويساهم في ظهور ظواهر متطرفة كما الأمطار اللي صارت لنا في السنة في مفتتح السنة بتاع في بتاريخ 20 جانفي
0: صارت
1: لنا يعني صارت لنا لا مش سبت 20 جانفي اللي فات
0: أول السنة
1: يعني أول السنة كان رأيته معناها كميات أمطار كبيرة كان لاحظنا احنا عمناول في درنا بلاد كاملة في ليلة صبت معناها أكثر من 500 ملم في ليلة دونك بلاد كاملة مشيت. دونك احنا جنزاء كانت تتذكر عم ناول في المسير فما قرابة من 250 حتى 300 مليمتر في ليلة يعني في 4 سوية ولا 5 سوية هذه ظواهر يعني ما هيش عادية.
0: نجم تأثر على الثروة البحرية الظواهر المتطرفة هذه
1: احنا اليوم كنشوفه سخانة ونشوفه أو التلوث حتى التلوث يأثر لأنه هو كله ناتج هو كله سيتانيكو سيستام. إذا كان تختل توازن يختل عنصر من المنظومة البيئية هذه كل بالطبيعة باش تتأثر كافة المنظومة. دونك اليوم احنا ظاهرة الحريقة اللي قاعدة موجودة في شواطئ بكثرة ليش؟ لارتفاع درجة الحرارة لأنه السلحفات البحرية كاريتا كاريتا قاعدة تنقرض واحنا الدولة التونسية والرقابة مع مكونات المجتمع المدني فما وعي كبير فما درجة نتاع وعي كبير اليوم قاعدين نشوفوا لها على وسائل التواصل الاجتماعي ولا حتى العين المكان على شواطئنا انه العباد ولا تتحافظ الصياد اليوم كي ينقوا سلحفات بحريه يحاولوا كيفاش ينقذوها ما يطفوش الضوء ويخلوها تغرق. دونك هذا ما احنا الناس كل هو جهد مشترك تثبت الدوله والمجتمع وكيف مكوناتها خاصه المواطن لانه المواطن راه هو الدوله هي المواطن والمواطن هو الدوله. اذا كان المواطن نظيف راهي الدوله كل تولي نظيفه. اذا كان المواطن للاسف مش باش يخمس وبصفات الدولة الكل باش تولي فاسدة وخانجة.
0: شكرا لك سي بلال الخالقي على كل حبنا نوضح هذا الموضوع. سي بلال الخالقي الممثل الجهة اللي وكلتها حماية وتهيئة شريط الساحلي. شكرا
1: عندنا كان نعم. كانت نجم نصيحات معنا عندنا دعوة احنا احنا احنا نستغل الحضور معاكم هذا. احنا عندنا لو 26 اوت تم تظاهرة تحسيسية تحت اشراف السيد ولي سوسة والسيد وزير البيئة هو اللي اعطى تعليماته على اساس هالبرنامج هذا باش نرجع ونعملوا الحملات التحسيسية كوكالة حماية الهيكل الساحلي بمشاركة بعض الادارات والجمعيات ومكونات مجتمع مدني على مستوى مدينة سوسة. الدعوة مفتوحة لكافة الجمعيات اللي تنجم تشارك معنا اليوم 26 اوت 2026 بشاطئ ابو جعفر باش نعملوا حملة تحسيسية وحملة نظافة ومسابقات للصغيرات ومكتعرف تربية الناشئة على الحس البيئي والوعي البيئي. هو هذا هو الأساس وهذا هو كيفاش نجمو ننجحو.
0: سي بلال انت عملت لي كل ترانزيسيون بعد شوي مش كان عندنا زاد ضيفة باش نحكي في الموضوع هذا على الحملة التحسيسية اللي مش تنطلق في انتوما نهار 26 اوت تظاهرة تحسيسية هذه باش تكون موجودة في سوسة لكن قبلها زادة باش تكون موجودة في ولاية نابل. على كل مش ناخذوا بعض التفاصيل مع المكلفة في بالموضوع أو اللي تشرف على الموضوع السيدة سيرين الفرشيشي هي مسؤولة بالتحديد على مصلحة التوعية والتحسيس والتربية البيئية بوكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي باش نحكيوا على حول التحسيسية هذه حول نظافة الشواطئ وهذا يدخل في إطار يعني استراتيجية كاملة لوزارة البيئة بالتعاون مع كل الهياكل البيئية لإنجاح مثل هذه الحملات التحسيسية كما قلت اللي نهار 26 في سوسة لكن قبل ذلك مش تكون نهار 23 يعني في نابل. طبعا شوي ناخذ التفاصيل خليكم معنا. فما جلسة في ولاية في الولاية ولاية سوسة بطبيعة في حمام سوسة فما جلسة عمل حول تحسين الوضع البيئي باش يحكيوا انطلقت هي الصباح من عش وفات ولا الجلسة هذه في علاقة بالوضع البيئي في حمام سوسة. بعد النغم نستقبل السيدة سيرين الفرشيشي المسؤولة عن مصلحة التوعية والتحسيس والتربية البيئية بوكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي باش نتحدثوا عن الحملة التحسيسية والتوعوية حول نظافة الشواطئ وخاصة ولاية نابل. ابقى في الاستماع.

0: مواصلين معكم في حصة وبرنامج منكم وإليكم، ومواصلين تقريبا في نفس الإطار ونفس الموضوع، موضوع البيئة، موضوع النظافة. نحكي على حملة تحسيسية توعوية في إطار حملة وطنية كاملة واستراتيجية وطنية كاملة لوزارة البيئة بالتعاون مع مختلف الهياكل البيئية ومكتب شمال إفريقيا للبيئة. نحكي على هذه الحملات اللي بدأت في قمرت ومش تتواصل في ولايات سوسة ونابل. على كل باش ناخذوا فكرة على الحملة اللي موجودة في نابل، باعتبار اني باش تكون نهار 23 ان شاء الله، في 23 اوت باش تكون في ولاية نابل، في انتظار ان تكون نهار 26 اوت في سوسة هذه الحملة. وديما الهدف منها هو المحافظة على الشطوط التونسية وتنظيف الشطوط التونسية، وخاصة التوعية والتحسيس للمواطن بضرورة الاهتمام وتنظيف الشواطئ وتنظيف كل الأماكن اللي يرتادها المواطن التونسي. معنا عبر الهاتف سيدة سيرين فرشيشي، المسؤولة على مصلحة التوعية والتحسيس والتربية البيئية بوكالة حماية الشريط الساحلي. سيدة سيرين مرحبا بك.
1: عايشك، مرحبا بك، ومرحبا بكل مستمعينا في إذاعة المنستير.
0: إذن سيدة سيرين، احنا كنا تعاملنا معك في مجرد يعني انطلاق هذه الحملة الوطنية والاستراتيجية اللي يعني كل الأطراف متدخلة فيها، وزارة بيئة، هياكل بيئية، بدأت في قمرت وانتم مواصلين يذوري في ولاية نابل نهار 23. ناخذ فكرة بالنسبة لولاية نابل، شنو يعني الحملة، يعني تفاصيل الحملة هذه وين وكيفاش، ويمكن حتى الدعوة للمواطنين في ولاية نابل المشاركوا في الحملة هذه.
1: أي إن شاء الله تظاهرة هي بنقولوا بيئية في نابل إن شاء الله بشكون 23 أوت، ابتداء من الساعة نقولوا 9 متاع الصباح نبدأ. والشاطئ اخترناه نورمال ما قدرة ربي، معنا باش يكون شاطئ الثقالة في المدينة نابل غادي. هذا هو معناها كما قلت لك بالشراكة مع الوكالة الوطنية لتصرف النفايات، ومعنا بدعم من الصندوق العالمي للطبيعة VVF.
0: كل الأطراف يعني مدعوة للمشاركة، حذرتوا استعداد لجستي، تعرف أنه الحملة هذه خاصة أنتم تخدموا زاد على التربية البيئية، لأكيد رأوا فما شباب، فما أطفال، تلاميذ، يعني أعطينا بعض التفاصيل الحملة كيفاش باش تكون وشكون المعني بها بالأساس.
1: بتبيع الحملة هي معناها للأطراف الكل، معنا معناها جمعيات، معنا مجتمع مدني، معنا المؤسسات الدولة كما حكيت لك، باش تكون فما ورشات تحسيسية حول معناها أهمية التقليل من استعمال النفايات البلاستيكية على الشواطئ، خاطر ماك تعرف معناها المخاطر الكبيرة راهو شبيك ساشي بلاستيك حبلة من 10-20 سنة باش تتحلل. وعندك الدبوس البلاستيك، هذيك الدبوزة اللي نطيشوها 450 سنة أو أكثر باش تتفتت. وبالطبيعة تعرف اللي بعامل الشمس وبعامل الأمواج كي تتفتت تولي أجزاء دقيقة، تعرف بما معناها نقول عليها الميكرو بلاستيك، هذيك اللي هي تبلعها الحوتة وتجي تستقر في أنسجتها، وبعد احنا كي ناكلوا الحوتة نمرضوا بأمراض خطيرة كالسرطان، عافانا عافاكم الله، أضرار الكبد، الجهاز الهضمي، معناها خطر كبير هالنفايات. بالطبيعة احنا معناها مثلا فما جمعية غيزو أنفون دو لا تيغ باش يكونوا معنا، باش تجيب هي مدام رادية لوحيش تجيب معنا الأطفال اللي تتعامل معاهم نورمالمون. فما جمعية توا والله توا كي بعثت لهم انفيتاسيون أسبان كابون، إن شاء الله هما
0: كل المجتمع المدني يعني تدعو بالجمعيات المهتمة بالموضوع.
1: أي احنا مثلا في قمرت عملنا مسابقات للأطفال اللي بيان سور بعد ما فسرنا لهم مثلا السماد العضوي، عملنا لهم ورشات، فسرنا لهم شنو كيفاش التخلص من البلاستيك، كيفاش نعوضوا مثلا القارورة البلاستيكية باش نجيبوا الماء نجم نحطه في الجوغت، هذيك الدبوزة اللي هي متعددة الاستعمال. فسرنا لهم الصغيرات، نفسروا شنو المخاطر على الشريط الساحلي للصغار، معناها تربية بيئية، بالطبيعة تربية بيئية للصغيرات لوغ دو ليفينمون. وبالطبيعة يعني لا إله الله
0: معناتها في يعني بال... تقصد نعم اكيد انتم الحمله هذه ركزتوا على البلاستيك وهذا بطبيعه مفهوم باعتبار كما ذكرت انت يعني ماده خطيره البلاستيك وركزتوا خاصه على التوعيه والتحسيس وركزتوا اكثر على الشباب وعلى الاطفال اللي باش يجيبهم المجتمع المدني والجمعيات المختصه في التوعيه نتاعكم. نعرفوا احنا يعني طريقه الـ يعني الرمساج يعني لمان النفايات زاد يلزمها التوعية للصغار خاطر أكيد فما عندكم تقنيات وعندكم أساليب للفرز البلاستيك.
1: أغزمون زاد معنا كما قلت لك لونجيد ومعنا يعني صندوق العالمي للطبيعة نشكره برشا فيفيف اللي هو معناه نوتر بارتنير هو التظاهرة هذه إلى جانب حملة النظافة فما فرز فما يعني حملة فرز للنفايات وتسجيل المعطيات في إطار مشروع أدوبتو بيتش اللي هي تشرف عليه الفيفيف بتبيع بشراكة مع وزارة البيئة ومع لابال. هذيك معناها اللي هو تقييم متاعه معناها الغيزلتا النتيجة لقينا إنه أكثر النفايات الموجودة على شطوط هي أعقاب السجائر اللي هي معناها حاجة مخطرة ياسر فما فيها كالنيكوتين وفيها برشا معناها حاجات مخطرة اللي هي يأكلها أي كائن حيوي على
0: نعم سيدة سيرين يعني. بالنسبة للأطفال اللي مركز مع الأطفال والشباب يعني العملية يعني تلميد يعني تكون بطريقة عديم فماش مثلا جواندويت فماش حاجة
1: لا يمكن لا خاطر فما لغان فما
0: يعني فما وسائل للوقاية حتى للصغار قبل ما يبدأوا يلموا
1: باللغان عندنا لي غوم تاعنا عندنا الكاسكيت عندنا لي بول باش نفرقوا فوالا هذا هو باش نفرقوا الماء ان شاء الله ما نحاولوا نبردوا
0: نختم معاك بسؤال اكيد عمليه الفرز والجمع هذا مش تتلموا اكيد كميه كبيره من البلاستيك ومن بعض الفضلات الاخرى وين باش تمشي هذه في بعد ما تتلم باش تقعد على عين المكان باش يتم نقلها للمراكز راسك لوين بالضبط؟
1: انت ماك تعرف احنا راهو نعملوا المساعده للبلديات معناها
0: تلموا وتخليوا يعني ساشيات مسكره غاديك على البلاصه وبعد يجي دور البلديه
1: لا بالطبيعه بالتنسيق مع مثلا علاش قلت لك معايا الوكاله الوطنيه لتصرف النفايات انجيد خاطر عندنا لي سوسيتي اوتوريزي هذوكم دو كولكت اللي هما باش ننسقوا معاهم يجيو يهزوا الديشي معناها
0: تعاونين معاهم اي
1: هي ديك في التظاهره اما احنا تعرف اللي احنا لا بال عندنا برنامج تنظيف الشوارع اللي هو ما في بالك التقييم نصف مرحله نتاعه اللي هو يعني الى حدود الاسبوع الاول
0: خرج نتيجة
1: 6000 متر مكعب راهو من الفضلات
0: مش شويه
1: مش شوي هو راهو اجا نقول لك بالنسبه للنفايات انت تعرف السيركوي معناها فما البلديات هي تقوم بالكولكت معناها هي البلديه هي اللي تجمع وفما الوكالة الوطنية تصرف النفايات اللي هي سويت للكوليك تتهز للسنتر ترانسفير وبعد للديشارج كونترولي وتعرف اللي فما المنظومات زادا لي فيليغ معناها كيما ايكو لاف وايكو سيتو ايكو هذوكم معناها بيان سور فما لي سوسيتي اوتوريزي بيان سور هما يهزوا زادا اون بلوس هذا اما احنا كابال يعني احنا ندخلوا كبرنامج جوست معناها لمساعده البلديه الساحليه
0: واضح سيده سيرين الفرشيشي المسؤوله على مصلحه التوعيه والتحسيس والتربيه البيئيه بوكاله حمايه الشريط الساحلي دعوه من المنبر هذايا لك انت خصيصا سيده سيرين انكم نكثفوا من نوادي البيئه في المؤسسات التربويه ونحن على ابواب العوده المدرسيه مهم جدا ان على الاقل يكون في كل مؤسسه تربويه من صغرها الكبرى في الجامعات يعني يكون فما نوادي البيئة اللي هي للأسف مش موجودة برشا إن شاء الله أنتم زادة من ناحيتكم ووزارة البيئة زادة تشتغل على الموضوع هذا لأنه مهم جدا النوادي البيئية والتحسيس والتوعية مهمة جدا
1: اي بتبيعة تعرف اللي انت وزارة البيئة عنا برنامج البصمة البيئية ذيك نخدموا عليه برشا برنامج ياسر ناجح وقاعدين يخدموا زملائي انا كأبال مثلا فما برنامج تاع التربية البيئية بالتعاون مع إمارة موناكو بفرنسا لانسيتيو اوسينوغرافيك ان شاء الله في الاديسيون 2026-2027 باش تكون فما بيلوت وبعد ان شاء الله باش نحاولوا نعموه على شريط الساحل الكل يعني باش التربية البيئية على المناخ، على شريط الساحلي، على الكائنات الموجودة في البحر، على التنوع البيولوجي معناها.
0: سيدة سيرين تنرجع له هذا الموضوع اللي ذكرته بأكثر تفاصيل معك انت، وإن شاء الله نرجع له. وشكرا لك على كل هذه المعطيات، ومرحبا بك دائما على موجات إذاعة المونستير. نحن مواصلين بعد الأخبار مواضيع أخرى، مش نحكيه على المولد، مش نحكيه على معرض الصناعة التقليدية في المستير، ومش نحكيه على تظاهرات أخرى. أقعدوا في الاستماع.

0: الثاني عبر موجات إذاعتنا. موجز الأخبار. يتواصل فقدان المياه المعدنية المعلبة في ولايات الساحل خصوصا والمنسير والمهدية، ومعه تتواصل معاناة العائلات وعموم المواطنين، خاصة مع تواصل انقطاع الماء الصالح للشرب، كما شهدت المياه المعلبة ارتفاعا غير مسبوق في الأسعار أثناء عملية البيع بالتفصيل. وقد أكد رئيس الغرفة الوطنية للمشروبات غير الكحولية لسعد مزاح استعادة نسق الإنتاج العادي خلال الأيام القليلة القادمة مع العمل على سد النقص المسجل في جهة الساحل. وفي موضوع وطني، دخل أصحاب الشهائد المعطلين عن العمل اليوم في اعتصام مفتوح أمام المسرح البلدي بالعاصمة للمطالبة بالتفعيل الفوري والآني للقانون عدد 18، وعنوان التحرك الغضب المشروع، ورسالته واضحة: إما تفعيل القانون أو تصعيد لا رجعة فيه. وقد حملت ممثلة أصحاب الشهائد ممن طالت بطالتهم يسرى ناجي، حملت رئيس الجمهورية مسؤولية وضعيتهم الاجتماعية. انعقدت جلسة عمل وزارية بإشراف رئيسة الحكومة للنظر في إصلاحات منظومة الضمان الاجتماعي ومواكبة التحولات الديموغرافية والاقتصادية والاجتماعية. ومن جهته، دعا وزير الشؤون الخارجية محمد علي النفطي رؤساء البعثات الدبلوماسية للاستعداد لمختلف التطورات الإقليمية والدولية والتعامل مع التحديات التي تطرحها، حفاظا على مصالح تونس ورعاية للجالية التونسية المقيمة بالخارج. دعت الغرفة النقابية الوطنية لمؤسسات توزيع المستلزمات الطبية في بلاغ لها اليوم إلى التدخل العاجل لتسريع خلاص الديون والمستحقات المتخلدة لفائدة الشركات لدى المستشفيات، وذلك على خلفية الأزمة المالية التي يمر بها القطاع. وجاءت هذه الدعوة خلال الاجتماع المكتب التنفيذي للغرفة الوطنية لمؤسسات توزيع المستلزمات الطبية، والتي انعقدت أمس بمشاركة أكثر من 30 شركة منخرطة بالغرفة. حاتم بلحوش يعود إليكم بعد قليل ليواصل معكم المشوار، وأنتم تلتقون بالأخبار في تمام الثالثة. السلام عليكم.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنسير على الفيسبوك راديو منسير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. إذاعة
2: المنسير. انتم زوز معرسين، عندكم حكاية حب مميزة، تعديتوا مع بعضكم ظروف صعيبة ونجحتوا، وإلا قصتكم فيها برشا مواقف مؤثرة وملهمة، مال البرنامج هذا لكم انتم. آدم وحواء.

0: جاوب حذاء للإذاعات مونستير وعيشوا أجواء سبيسيال معنا. مسابقات وتحديات بين الأزواج، ضحك وتشويق وجوائز تستنى في الرحلة.
1: آدم وحواء كل سبت من 10 نص النهار.

0: إشهار
1: موعدكم يتجدد مع معرض سوسة الدولي في دورته 47 من 6 ل 23 أوت. أثاث، ديكور الدار، مفروشات، لوازم العودة المدرسية، صناعة تقليدية وجهاز العروسة بمعرض سوسة الدولي. برشا تخفيضات ومفاجآت في انتظاركم من نص النهار لل 11 متاع الليل.
2: مواصلين معكم في منكم وإليكم عبر موجات إذاعة المنستير ساعة ثانية، مواصلين في متابعتنا، مواصلين مع ضيوفنا ومختلف الفقرات والمواضيع. نحن الآن في أجواء الاستعدادات للمولد النبوي الشريف وبرنامج

0: برامج في كل الولايات وفي كامل تراب الجمهورية المتعلقة بالاحتفال الجهوي بذكرى مولد الرسول صلى الله عليه وسلم 1448 هجري 2026 ميلادي. باش نحكيو معنا ضيفنا في اليوم سي محمد الناجي عمار المدير الجهوي للشؤون الدينية بالمناستير ومتابعة معه على آخر تفاصيل الأنشطة الدينية بهذه المناسبة الاحتفال بالمولد النبوي. ينضم إلينا سي محمد عبر الهاتف مباشرة. سي محمد مرحبا بك على موجات إذاعة المنستير.
1: السلام عليكم، أهلا وسهلا ومرحبا بكم، تحية لكم ولكافة السيدات والسادة المستمعين الكرام وتحية لكم.
0: شكرا لك سي محمد على قبول الدعوة. إذن أيام قليلة تفصلنا على الاحتفال بالمولد النبوي الشريف، كالعادة وككل سنة هناك استعدادات لهذه المناسبة الدينية، أهم الأنشطة أو شنو خصوصية الدورة هذه أو البرنامج لهذه السنة فيما يتعلق يتعلق بالمولد النبوي الشريف في المنستير؟
1: شكرا للدعوة. الحقيقة كما تفضلت سيادتك وذكرت تشهد كامل البلاد كامل ولايات الجمهورية معناها إحياء لهذه الذكرى الطيبة، ذكرى عطرة، ذكرى مولد الرسول صلى الله عليه وسلم. بطبيعة الحال هذا يتنزل في إطار العناية الموصولة لتوليها الدولة للقطاع الشأن الديني بصفة عامة، وخاصة وزارة الشؤون الدينية المشكورة اللي تعطي زاد أهمية لإحياء مثل هذه المناسبات الدينية، مناسبات المميزة، مناسبات لا العطرة الطيبة، ولا أخص من ذلك ذكرى الرسول صلى الله عليه وسلم. الأنشطة يعني انطلقت بإحياء هذه الذكرى منذ مدة. الحقيقة احنا سجلنا في الاحصائيات عندنا 184 نشاط ان شاء الله بحول الله باش يكونوا في مختلف معتمديات ولايه المنستير. الانشطه هذه مختلفه، ربما اهم انشطه فيها هي المسابقات الدينيه اللي تتعلق بالسيره النبويه، واللي هي مسابقات يعني مخصصه للاطفال تلامذه صغيرات نتاعنا ان شاء الله باش يشاركوا في هذه المسابقات. ثم كذلك مجموعة من الأنشطة الأخرى مثل المحاضرات والدروس والمسامرات والإملاءات القرآنية والحديثية وكيف كيف ثم سرد البردة والهمزية. هذه كلها أنشطة معناها تمتد طيلة الشهر منذ دخول شهر ربيع الأنور حتى إلى يوم المولد النبوي الشريف. بطبيعة الحال 184 نشاط هذوما في المعتمديات، وكذلك عندنا موكب يعني جهوي يشرف عليه السيد الوالي. نعم. في مكانين وفيما يعني وقتين مختلفين، ليلة المولد بعد صلاة العشاء إن شاء الله في جامع بورقيبة الحنفي، هناك معنا احتفال جهوي موكب جهوي يشرف عليه السيد الوالي اللي يعني بيجي يكون فيها أكيد. احنا سنا اخترنا سامحني سبقتك بالحديث العنوان الاحتفالية متاعنا ولد الهدى فكان الضياء، هذا الشعار معناها متاع الاحتفال متاعنا ولد الهدى فكان الضياء. اذا الاحتفال الاول باش يكون في جامع بورقيبة كما قلنا اثر صلاة العشاء يشرف عليه السيد الوالي، اللي فيه معناها باش تكون مسامرة دينية، باش يكون فيه تكريم الفائزين في المسابقات الدينية اللي ذكرناها، وكذلك بعض المدائح معناها الدينية. هذا باش يكون حفل يعني جهوي الدعوة مفتوحة للجميع اثر صلاة العشاء نهار اثنين في الليل، وكذلك مثل ما جرت به العادة باش يكون عندنا احتفالية في صباح يوم المولد في مقام الإمام المازري، كذلك هذه الاحتفالية يشرف عليها السيد الوالي مشكور معناها باش يكون فيها معناتها سرد البردة ثم فهمتي مدائح ثم ذكر هذا كل معناها في كذلك ثم مجرد بالعادة توزيع معناها الأكلة التقليدية للعصيدة المشتهر بها المنطقة. هذا هو يعني الموسم سناش باش يصير إن شاء الله.
0: فما تطور في الأنشطة، أنت قلت 184 نشاط على مستوى ولاية المنستير ككل ومختلف المدن التابعة والمعتمدة تمديه تتبع لولايه المنستير، فما تطور هو حافظته على نفس الرقم في
1: والله احنا نحافظوا على نفس الرقم، واحنا ما حشناش بالعدد، احنا ديما نركزوا على نوعيه الانشطه، نركزوا على نوعيه الانشطه اللي تتماشى مع مستوى الحدث. خاطر تشوف في سيدي رمضان مثلا تلقى الانشطه تفوت حتى 600 نشاط بحكم انه شهر كامل في انشطه متنوعه مختلف. لكن بالنسبه للاحتفال بمناسبه راهو يعتبر عدد متميز مقارنه 184 النشاط معناها راه يتنوع الى محاضرات نلقاو 33 محاضره مش شويه راه الدروس 76 مثلا درس المسابقات ثم 16 مسابقه الاملاءات القرانيه كيف كيف ثم 6 معناتها املاءات ثم اختام حديثيه قرابه 32 ختمه فهمتي مسامرات قران مسامرات دينيه كيف كيف 12 مسامره وسرد البرده والهمزيه كيف كيف 12 معناها هذا كل معناها احنا بالفائده كافه الولايه معناها ثم نشاط متنوع وثري وكذلك ثم احتفال محلي في كل معتمدية يعني راهو
0: على ذكر احتفال. الاحتفال المحلي سي محمد الناجي ما نجموش ما نحكيوش زاد على خاصة في معتمدية تقسيبة المديوني أو مدينة تقسيبة المديوني فما المولدية اللي تتعمل بالمناسبة أنتم كيفاش تعطينا فكرة على البرنامج أو تدخل هي ديما في إطار برنامجكم أنتم؟
1: لا ما تدخلش في برنامج الحقيقه المولديه اللي تنظم في معتمديه مدينه تقصيد المديوني ما هيش مدرجه في البرنامج المحلي او الجهوي نتاع النشاط يعني
0: نشاط مستقل خاص بالمدينه
1: خاص بالمدينه وخاص بالزاويه المدنيه يعني مش مدرج في الوقت نحكي على الانشطه المحليه يعني في الجوامع المركزيه في كل معتمديه راهو ثم يعني احتفاليه محلية في الجامعة المحلي ويشرف عليها أساسا بالأساس سيد معتمد المنطقة هذا معناها على المستوى المحلي كما قلت على المستوى الجهوي ثم زوز مناسبات ليلة المولد وصبيحة يوم المولد
0: شكرا لك سي محمد إن شاء الله مولدك مبروك لكل التوانسة ولكل المستمعين بعت للمنستير وإن شاء الله كل عام وانتم حيين بخير هذا كل حبنا نسلطوا الأضواء على الملامح الكبرى لبرنامج الاحتفال الجهوي بذكرى مولد الرسول صلى الله عليه وسلم 1448 هجري 2026 ميلادي هذا يعني كل بعد شوية مش نبدلوا الموضوع نمشيوا في الموضوع آخر دايما في ولاية المنستير نحكيوا بعد الاستراحة الفنية باش نحكيوا على الدورة الثانية للمعرض الوطني المتنقل للصناعات التقليدية بالمنستير باش يكون ضيفنا في استوديو سي كاظم المصمودي المندوب الجهوي للديوان الوطني للصناعات التقليدية بالمنستير باش نحكيو على هذا المعرض في دورته الثانية باش نحكيو على بعض المواضيع الأخرى خاصة فما حديث عن تقديم أو إمكانية تقديم ملف لترشيح بسيسة لمطة إنها تكون ضمن تراث العالمي هذا الكل تفاصيل أخرى بعد النغم ابقوا في الاستماع

0: مرحبا بكم من جديد، مواصلين معكم في منكم وإليكم إلى حدود ثالثة على موجات إذاعة المنستير. نحكي توا على الدورة الثانية للمعرض الوطني المتنقل للصناعات التقليدية في المنستير، ونستضيف لذلك في الاستوديو سيد كاظم المصمودي المندوب الجهوي، هيك المندوب الجهوي للديوان الوطني للصناعات التقليدية بالمنستير. سي كاظم مرحبا بك، نورت استوديو.
1: شكرا.
0: أنت ما حضرتش في استوديو.
1: شكرا. بالمناسبة أنا باش نهني إذاعة المنستير، هذه المنارة العالمية الكبيرة، نهني كل متساكني ولاية الساحل وتونس كاملة في الحقيقة بهذا الإنجاز اللي نعتبره. أنا حضرت عديد الحصص في الاستوديو القديم وحضرت على أعداد وتجهيز وتهيئة الاستوديو هذا، وكان حلم معناتها أنه إذاعة المنستير تتمكن من توفير هذا الفضاء اللي معناتها بالحقيقة يناسب وفي عراقة الإذاعة هذه، وإن شاء الله معناتها بالتوفيق. ونعرف أن إذاعة المنستير قاعدة تقوم بدور كبير خاصة في التعريف بمختلف التظاهرات، تختلف الإنجازات، هي صوت الحيرة في الحقيقة. احنا كقطاع صناعة تقليدية دائما ما كانت إذاعة المنستير في الموعد في مواكبة مختلف التظاهرات، وساهمت في التعريف بالعديد من الحرفي والمبدعين، ونلقاو العديد تو المستثمرين في قطاع الصناعة التقليدية اللي كانت بدايتهم وعرفوا بالمنتوج نتاعهم عن طريق إذاعة المنستير، واللي هي ديما تزورهم زاد في في في المعارض وفي الورشات.
0: مرحبا بك. إذا الدورة الثانية، إذا للمرة الثانية على التوالي في المستير، معرض للوطني للمتنقل للصناعات التقليدية، قداش عدد ناخذ بعض المعطيات بإيجاز المشاركين؟ فما تطور بالسنة اللي فاتت، وعلاش للمرة الثانية في ولاية المنستير؟
1: بالفعل هو المعرض الوطني المتنقل للصناعة التقليدية، هو متنقل باعتبار يتم في فضاءات مفتوحة تحت خيام مهيئة وتم إنجازها خصيصا باش تحتضن المعارض في الفضاءات المفتوحة. 26 جناح، كل جناح يحتضن حرفي وأكثر. بالنسبة لهذه السنة تقريبا عنا 30 مشارك تحت الأجنحة المهيئة، وعنا بعض المشاركين اللي مكناهم من المشاركة في بعض الورشات الحية يوم الافتتاح اللي كان هو يوم 18 أوت، وباش يتواصل المعرض 27 أوت بساحة الفنون بالمنستير. الدورة الثانية باعتبار أنه وقع معناتها بداية استغلال هذه الفضاءات وهذه المعرض هذا من سنة 2025، وكانت ولاية المنستير سبب لاحتضان أحدى دورات المعرض المتنقل للصناعات التقليدية. سنة 2025 كان المعرض هذا موجود في مدينة المهدية، مدينة المنستير والمرسى. السنة هذه كان موجود في المهدية، المنستير وجربة. وإن شاء الله معناتها بتتالي
0: التظاهرات. علاش التركيز على المناطق السياحية؟
1: باعتبار أنه المعارض المتنقلة باعتبارها في فضاءات مفتوحة خيام تكون تهيئتها وتجد الأقبال أكثر في الفترات الصيفية، رغم أن الخيام هذه حتى في الشتاء معناتها تنجم تقبل معناتها مهيئة خصيصا باش تقاوم الحرارة والبرودة والطقس أين كان الطقس. لكن نعرفوا أنه سواء وزارة السياحة أو ديوان الوطني للصناعة التقليدية الاستراتيجية متاعه هو استغلال كل الأوقات وكل المناسبات، وخاصة ذروة الموسم السياحي في المناطق السياحية، باش تنظم عدة معارض وتظاهرات. عندنا المعارض الوطنية كما سوسة، مستير، الكرم، صفاقس، اللي ننظموا فيها معارض الصناعة التقليدية في الفترة الشتوية وفي الخريف. بالنسبة لفصل الصيف نعرفوا الزائر والتونسي وحتى الساحل أقبال في المناطق السياحية ويحب مناطق معناتها فضاءات مفتوحة، هذاك علاش خممنا في المعارض هذه المتنقلة. وكان اختيار على المنستير باعتبار زاد مولاية المنستير ومدينة المنستير بصفة خاصة وفرت الهيئة الأرضية المناسبة لتركيز هذه المعارض. عندنا ساحة فنون اللي هي من أفضل الساحات على المستوى الوطني، موجودة في قلب المسلك السياحي معناتها بجانب الرباط، بجانب المتحف، بجانب روضة البرجيبة، بجانب المارينا.
0: المعرض وباش يتم
1: باش ينجح
0: يروجوا يعني
1: صحيح، لأنه يعني الهدف هو أنه الحرف يروج منتوجه في فترة اللي تعرف نسق إقبال كبير من الزوار، ثم كذلك معناتها نشجع ترويج منتوج التونسي، وحتى نخلق ثقافة استهلاك المنتوج الوطني التقليدي، نقرب للمستهلك أينما كان سواء معناتها في فضاءات مغلقة ولا مفتوحة.
0: تقييمكم أنتم باعتباركم عملتوا سناد الدورة الثانية عام ناول وسنا فما إقبال في الترويج خاصة ديما السؤال اللي يطرح خاصة مع الحرفيين. تعرف أنت الحرفي يجي معناتها يخسر ويتكبد برشا مصاريف مش من المستير بالذات يجي نجم يكون من ولاية أخرى ومن ولاية بعيدة يلقاه فرصة باش يروج. ديما السؤال اللي تطرح خاطر احنا نخدموا برشا على الصناعات التقليدية ومع الحرفيين يقول لك ديما ما نلقاش ترويج يعني وماذا بيا نشارك في المعارض الكبيرة وهذوما هاونا أقول لك قد يتشكوا ديما من الترويج. وتعرف انت الترويج هو بيع وشراء وتدخيل يعني مدخول ومنعش
1: هو احنا عند الاعلان على تنظيم المعارض هذه واختيار الحرفي باش يشاركوا نوجهوه من الاعلان بالنسبه لنا احنا سميناها التظاهره هذه تذكار وهديه وتذكار من بلادي معناتها نخيروا انه المشاركين يكون عندهم منتوج قابل للترويج كمنتوج تذكاري هدية تنجم تقدم هدية
0: يتهز
1: معناتها ويقع تغليفه بطريقة معناتها سهلة. ونعرفوا أنه اللي يرتادوا الساحات ومعناتها الفضائيات العمومية هذه معناتها باش يقتني ومنتوجات باش تكون هدية تذكارية ما يكونش السعر نتاعها معناتها مرتفع ما حناش نلقاو الزربية ما حناش نلقاو المرقوم ما حناش نلقاو الأخرين باش تلقاها في الفضائيات المغلقة لكن الفضائيات المفتوحة والمعارض هذه باش تلقى فيها منتوجات كيما بعض الحولي منتوجات الهدايا منتوجات خشب الزيتون باش تلقى القفة الجبسية ولا من نابل باش تلقى الفخار اللي أسوامه زادة منخفضة. عندنا بعض الملابس التقليدية الصيفية هي تقليدية لكن يقع ارتدائها حاجة تكون خفيفة منتوجات هدايا وديكور معناتها اللي ينجم يقبل عليها التونسي ولا السائح وخاصة ابنائنا التوانسه اللي عايشين في المهجر.
0: هذاك ما اخترتوا المره هذه تحف وهدايا من بلادي الشعار نتاعنا.
1: هذاك علاش احنا نوجهوا الحرفيين اللي نعرفوه الحرفي اللي منتوجه تكون عنده جوده وقابليه للترويج لكن ماهوش الفضاء نتاعو المناسب.
0: هذاك علاش يقول لك ما نجمش نروج.
1: صحيح لا صحيح معناتها وفي بعض الاحيان زاد الجوده معناتها نعتمدوا على اختيار الحرفيين اللي عنده معناتها جوده منتوج تتوفر فيه الجوده.
0: نوعيه المعارض هذه يا سي كاظم يتم تمويلها من الديوان والا يدفعوا يخلصوا يعني الستاند اللي موجودين.
1: تنظيم والتمويل من ديوان الوطني الصناعة التقليدية ولكن باعتبار أن الديوان مؤسسة عمومية تسعى إلى تشجيع الحرفيين
0: أسعار رمزية
1: باش تكون يعني. أسعار رمزية وزاد مشكورين السلطة الجهوية السيد والي المنستير اللي مع توفر الإمكانيات بلدية المنستير مندوبية السياحة إذاعة المنستير اللي تواكب وتوفر المواكبة الإعلامية هذوما الكل معناتها شركاء معنا في التنظيم وذاك علاش حتى معناتها المساهمة نتاع الحرفي باش تكون مساهمة بسيطة معناتها ما تغطيش حتى 20% من تكاليف المعرض لكن الهدف احنا مش ربح مادي لكن الهدف احنا نشجعوا الحرفيين
0: لكن هما يخموا ديما بالربح المادي والعارضين ومن حقهم نتصوراني معارض يجي يقطع مسافات كبيرة من حقه على الأقل يخلص الكلفة نتاعو
1: بالطبيعة بالطبيعة هذاك علاش احنا بخلاف المعرض المتنقل هذايا اللي فيه مساهمه كيما نقولوا رمزيه معناتها 300 دينار لمده 10 ايام ماهيش حاجه كبيره بالنسبه لنشوفوا المعارض الكبرى. عملنا معارض اخرى وقع تنظيم مع ثم جمعيات وثم منظمات اللي نظمت معارض في المارينا جراتوي معناتها مجانا. عندنا بعض الحرفيين تو حاليا اللي قاعدين يشاركوا في النزل ومشكورين بعض النزل بالمناسبة حلت أبوابها لبعض الحرفيين. عندنا تقريبا 40 حرفي اللي مشارك في النزل في ولاية المنستير في المنطقة السياحية المنستير اللي يمشي يوم في الأسبوع في بعض النزل وهذا معناتها الدورة الخامسة على التوالي وتتميز بها معناتها المنستير عن باقي الجهات. مشكورين النزل ومع جامعة النزل ومندوبية السياحة مكناهم باش يشاركوا في داخل النزل وقاعدين يروجوا في منتوجاتهم خاصة نعولوا على شباب جديد اللي هو معناتها
0: يتكلم
1: لغات ويقدم وينجم يعرف بالمنتوج نتاعه ويشارك حتى الحرفي لانه الهدف احنا معناتها الاختيار الحرفيين باش تكون عرض وورشه حيه. طيب نلقاو الحرفي عندنا حرفي من الساحلين مثلا يعمل ورشه في الفوسيفوسه عندنا من الوردانيين
0: يعني يسمع على العين المكاني
1: على عين المكان اي عين المكان يشارك
0: مثلا العنبر ولا اي حاجه يدويه تتصنع يعني صحيح. ورشه على عين المكان
1: صحيح وهذا اللي يطلبها السائح يحب يمارس
0: عنده
1: ثقه في الحرفي يقول لك الحرفي
0: بشارك. وعنده حب للاطلاع والاكتشاف
1: بالطبيعه راهو تو السائح ما عادش سائح نتاع السبعينات لا حتى السائح التونسي معناتها اللي مقيم في النزل معناتها يقبل على بعض المنتوجات يمكن ما يقبلش عليها السائح خاصة الملابس التقليدية
0: باعتبار منتوجه يقول لك نتاع بلادي كل يوم نشوف فيه
1: واحنا في المستير عندنا برشا سياح من أبنائنا في الخارج يجي يعدي أسبوع أسبوعين في معناتها ينجم ياخذ وباش تلقى في معناتها في النزل الحرفيين هذوما يخدم كيما نقولوا حاجة مشخصة معناتها يخدمها للسائح في الاسم نتاعه في
0: الكوموند
1: وهذا اللي احنا حبيناها معناتها لترويج المنتوج وزاد حتى للسائح الأجنبي باش تعرف على جانب من تراث
0: وكل الحرف وكل المنتوج التقليدي التونسي يزم ينجم يكون موجود في النزل مثلا والامتي والفضاء.
1: احنا اخترنا بعض المنتوجات اللي نجموا نعملوا فيها ورشات وما تعملش زاد معناتها إشكالية للحريف. منا مثلا ما نجموش نعرضوا الأكلة التقليدية العطورات
0: سيكا ذا معنا الشهر عنا ومضى شهري وش نرجع نكملوا مش نحكيوا زاد على لمطة وعلى برشا حاجة أخرية. خليكم في الاستماع.
2: باش تختار الكليماتيزور ثبت في التصنيف متاعو اللي تلقاه في الاتيكيت انرجيتيك وخذوا صنف واحد أقل استهلاك للطاقة. كي تجي تختار قوة الكليماتيزور لازمها تكون مناسبة لحجم البيت اللي باش يركب فيها وعدد الشبابك اللي فيها وعدد الأشخاص اللي باش يقعدوا فيها. للمزيد من المعلومات زوروا صفحة الفيسبوك للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة اللي تقتصدوا تربحوا.
3: أجواء الصيف على موجتنا في إذاعة المنسير ومعنا تبع الموجة.
4: السلام خويا بربي شارع 20 مارس.
5: اي بابا تفضل.
4: الكهرباء هزتها المراه باش تعمل لها انترتيان. ربي عينكم التاكسيستيه نهار كامل وانتم في الكياس.
5: ماله خدمه الكياس لازمها صنعه راه.
4: صنعه كيفاش؟
5: ايوا شد عندك. يلزم تكشف الكياس وتغزر له من جهه الكل باش تنقص قد ما يمكن من الاكسليراسيون والفريناج، وهذا زادا يخليك تنقص من الغش والنرفيس.
4: كلام سهل اما هاد شكون يطبقوا؟
5: اي ما وكي نعرف روحي باش نستحفظ على صحتي وننقص من مصروف المازوت نولي نسوق هكا.
2: بالسياقه المتزنه والاقتصاديه تنجم تتفادى الزياده في الاستهلاك تخرج 30%. للمزيد من المعلومات زوروا صفحه الفيسبوك للوكاله الوطنيه للتحكم في الطاقه اللي تقتصدوا تربحوا. إذاعة المنستير في الصيف تجمعنا وجديد تسمعنا.
6: أوه الدار سخونة. خي سكرتوا الكليماتيزور؟
7: كليماتيزور باير.
8: لا لا يخدم لباس عليه، أما سي شباب كان مخدمه حلل شبابك.
9: الكليماتيزور اخترته على قياس الدار، بيوتها شبابكها وبيبانها. الكليماتيزور كلاس اون وما يكلش ضو، أما سي عزيز يحب يبرد حومة كاملة.
2: باش تختار الكليماتيزور ثبت في التصنيف متاعو اللي تلقاه في الاتيكيت انرجيتيك وخذوا صنف واحد اقل استهلاك للطاقه. كي تجي تختار قوه الكليماتيزور لازمها تكون مناسبه لحجم البيت اللي باش يركب فيها وعدد الشبابك اللي فيها وعدد الاشخاص اللي باش يقعدوا فيها. للمزيد من المعلومات زوروا صفحه الفيسبوك للوكاله الوطنيه للتحكم في الطاقه اللي تقتصدوا تربحوا.
3: نتلقاو على إيقاع برمجة عناوينها الكل الأذواق.
2: مواعيد نطلب من خلالها المشاغل المواطن.
3: نرصدوا اهتماماته ونعيش معه تفاصيل حياته اليومية.
2: كل نهار موعد للقاء.
3: كل نهار موعد للقاء. مع إذاعة المنتير تبع الموجة.
2: تبع الموجة. تبع الموجة.
7: ملا سخانة صاح حلا هجل سيبيريا حتى في العشرين وشي برخا نحطها في 17.
8: شنية الفايدة من الكليماتيزور كيف الشبابك والبيبان محلولة البرود داخل منها خارج منها هكا تولي 26 درجة تبرد الدار الكل وتقتصد في الفاتورة. ربي يهديك يا عزيز يا وليدي.
2: قبل ما تحل الكليماتيزور ما تنساش باش تسكر الشبابك والبيبان وتناقص من دخول أشعة الشمس وعدلوا على 26 درجة باش تربح صحتك وراحتك وفلوسك. للمزيد من المعلومات زوروا صفحة الفيسبوك للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة اللي تقتصدوا تربحوا.
0: مواصلين معكم، مواصلين مع سي كاظم المصمودي المندوب الجهوي للديوان الوطني للصناعات التقليدية بالمنستير. باش نختموا معك، كنت مشيت اللمطة زادة فما تظاهرة في لمطة، ناخذوا الإطار العام ومشاركة الديوان في وجودكم يعني في التظاهرة الموجودة في اللمطة.
1: لمطة احنا المشاركة متاعنا تكون دائما مقترنة بتنظيم مهرجان التراث الغذائي في لمطة بسيسة بالطبيعة البسيسة اللي معروفة بها لمطة وعديد المدن والقرى في الساحل، ويكون تنظيمه في شهر ماي من كل سنة تزامنا مع شهر التراث. ويوم أمس كان اللقاء ببعض الناشطين المجتمع المدني والجمعيات في لمطة بحضور السيد وزير السياحة لتقديم مع ترشح مدينة لمطة حتى تكون مدينة وبلدية سياحية باعتبار فيها العديد من المقومات بتكون بلدية سياحية. وبالطبع تكون بلدية سياحية تنتفع بتدخلات صندوق حماية تمويل العمومية تمويل عمومي عن طريق وزارة السياحة. وذلك علاش معتها من بين عناصر اللي قدمتها مدينة لمطة بالطبيعة إلى جانب المسلك السياحي المدينة
0: يعني ثم مقاومات
1: اللي هي تخلي لمطة تنجم تكون معتها تدخل في إطار البلديات السياحية، ومنها تراث لمطة الغذائي اللي يعتمد أكثر على أكلة البسيسة، لأنه في لمطة عنا التراث الغذائي، عنا النسيج اليدوي وخاصة النسيج الفوطة في بعض المنسوجات الأخرى. وحقيقة معتها المجتمع المدني والجمعيات في لمطة وكل المكونات اللي تنشط في المجال هذايا معتها متحمسين لتطوير النشاط هذايا الغذائي وتطويره من خلال طلب تسجيل الأكلة هذه والأكلة التقليدية في لائحة التراث العالمي. وذلك علاش معناتها
0: باش مؤخر شويه المطلب هذا والملف هذا
1: لا هو موجود
0: هو مش هو يعني المهرجان نتاع البسيسه مش تعمل اليوم يعني عريق
1: هي عنده عريق يمكن معناتها ثم معناتها ملف والحقيقه تسجيل طلب ملف طلب دراسه عديد المتدخلين خاصه معهد الوطني للتراث وزارة الثقافة وزارة السياحة بطبيعة هذوما باش يدخلوا يتم اعداد ملف ويتقدم اليونسكو بطبيعة معناتها يلزم خبراء ومعناتها المكونات الكل والعناصر الكل نتاع الملف تكون عناصر معناتها متكاملة حتى يقع قبوله معناتها احنا توا قاع قبول الهريسة معناتها هو معروفة في نائب الوطن القبلي ان شاء الله زاد كيف كيف لبسيسة
0: لما لا في سجنان زاد
1: الفخار سجنان. فخار سجنان
0: فخار زاد في
1: عديد هي تنجم تكون منتوجات صناعة تقليدية او عادات وتقاليد او حرف متوارثة او تنجم يقع تسجيلها على لائحة التراث. وذلك علاش التسجيل
0: بعض الأماكن الأثرية
1: أي هي الأماكن هذيك تصنف كمواقع محمية بالطبيعة وعلى لائحة التراث العالمي، وكل موقع حماية منتوج أو موقع بالطبيعة يقع معناتها دعم مالي حتى على المستوى الدولي. وذلك علاش معناتها لمطة متحمسين وإن شاء الله معناتها تكون البداية تكون بداية واعدة ولما لا تكون أكلة البسيسة موجود على لائحة التراث.
0: وان شاء الله خاصة خلنا نبداو بالمحلي ان شاء الله تولي لمطة باعتبار ان زاد المدن المجاورة لبحجر عفوا وصيادة ان تكون زاد مدينة سياحية او بلدية سياحية لمطة. هذا مهم جدا على الاقل خلي يتحقق في السنة القادمة والسنة اللي بعدها، خطر حتى انك تكون بلدية سياحية لازم عندك ملف تخدم عليه ان شاء الله على الاقل يتحقق الهدف هذا هو البلدية السياحية في انتظار نتولي الأكلة. يعني
1: هو الولاية المنستير بصفة عامة كل المدن والقرى راه فيها مقاومات تاع نشاط سياحي واللي يتبع المهرجانات والتظاهرات. احنا ثم تظاهرة سنوية في جمال اللي هو مهرجان الزيتون والزيتونة معناتها، وفي جمال ثم بعض المكونات اللي تنجم تنجح عنا في الوردانيين في زرمدين هذوما رغم اللي مناطق بعيدة على
0: حتى في صيادة وفي
1: صيادة بطبيعة لا صيادة ولمطة وبحجر اللي هي معناتها قريبة لبعضها ونفس العادات ونفس التقاليد ونفس حتى الاختصاصات الحرفية. يمكن صيادة تعرفت أكثر بالصيد البحري أكثر من صناعة تقليدية، بحجر في النشاط الصناعي لكن في بحجر زاد عنا صناعة تقليدية معناتها وعندنا مشروع إن شاء الله يرى النور في الفترة القادمة اللي هو القرية الحرفية ببحجر واللي باش يكون معناتها من أفضل القرى الحرفية حتى على المستوى الوطني باش يكون عندها إشعاع كبير. وباعتبار أنه نطمح أنه نطور نشاط الحرفي التصديري بحجر وصيادة ولمطة وقصر هلال وخنيس هذوما كل ينشر النسيج خاصة ويقع تصديره. ذاك علاش خممنا أنه الفضاء هذه القرية الحرفية باش تكون موجهة خاصة نشاط تصديري ونشجع الشباب اللي هو توا خريج تعليم عالي ويلقى صعوبة في الانتصاب وفي البحث عن المحلات. هذه القرى الحرفية إن شاء الله باش تكون في بوحجر، وعندنا مشروع آخر في المكنين. المكنين يقول المكنين الفخار ويقول الحولي واللباس التقليدي، دونك معناتها ثم سيركوي كامل نوصلوا حتى التبلبة والبقالطة. معناتها ينجم السائح كي يخرج من مستير حتى يوصل المهدية ولا يمشي الجم، المدن والقرى الكل فيها مقاومات سياحية وكل معناتها مستثمر يحب يعمل نشاط هذايا. واحنا تو معناتها قاعدين نحكي برشا على السياحه المستدامه كيف كيف اللي هي يقع تركيزها خاصه داخل الولايه. ان شاء الله يلقى كل التشجيع سواء عن طريق الديوان الصناعه التقليديه او ديوان السياحه والسلطات الجويه باش تشجعوا باش نطوروا الجانب هذا.
0: سي كاظم المصمود دين مندوب الجهه للديوان الوطني للصناعات التقليديه، شكرا لك على كل هذه المعطيات. تقعد معنا مش نواصلوا من عرش من غير استراحه فنيه نظرا لي زربنا الوقت، عندنا ضيف يستنى ان شاء الله بعد شويه مش ينضم لنا سي جهاد الهذيلي وهو الناطق الرسمي باسم الهيئه الفرعيه للهلال الاحمر بالشابه، مش نتبعوا قافله صحيه متعدده الاختصاصات في مدينه الشاب نعرفش كان نجمو نتحصلوا عليه الآن عبر الهاتف. هيثم وسيدة عليا المنصوري يلتحق بنا باش نحكيه كما ذكرت على القافلة الصحية متعددة الاختصاصات في مدينة الشابة. بعد شوية ينضم لنا باش نحكي وشنية الاختصاصات هذية، شنية يعني العيادات اللي باش يتم يوفرها للمواطنين، وهي بالأساس يعني يعني باش تكون يوم يشاركوا فيه يعني عديد الاختصاصات الطبيه باش يكون في المدرسه الاعداديه بنو شرف بالشابه، وان شاء الله نهار 23 اوت من 8 نتاع الصباح حتى الماضي ساعه عيادات مجانيه في الاختصاصات طب العيون، طب الاسنان، اختصاص الجراحه العامه، طب القلب، واختصاصات اخرى، قافله صحيه متعددة الاختصاصات باش تكون بصفة مجانية. نحكيو عليها بعد شوية بأكثر تفاصيل. كذلك باش يكون فيها يعني تبرع بالدم. هيثم نعرش الهاتف جاهز ولا نواصله مع سي كاظم في انتظار انه يتصل بنا ونتحصل على سي جهاد الهذيلي الناطق الرسمي باسم الهيئه الفرعيه للهلال الاحمر بالشابه.
10: منكم واليكم، منكم واليكم، اذاعه المنستير تنقل مشاغلكم واستفساراتكم في مختلف المجالات.

0: منكم وإليكم مع كريمة بن يوسف.
1: بصفة استثنائية تعويض للزميلة كريمة بن يوسف معكم مباشرة حاتم بالحوش وكل الفريق هيثم والناس مدام عليا المنصوري في التنسيق وشد ومطير في الإخراج الرقمي عبر صفحة الفيسبوك. تنجموا تتابعونا كذلك على موقع الانترنت راديو مونستير بوانتين. نعود الشكر سي كاظم المصمودي المندوب الجهوي للديوان الوطني للصناعة التقليدية اللي باش يغادرنا بعد شوية. نستقبلوا سي جهاد هذيلي الناطق الرسمي باسم الهيئة الفرعية للهلال الأحمر بالشبه. سي جهاد مرحبا بك. سي جهاد على كل سي جهاد إن شاء الله يكون موجود معنا. نسمع أغنية أو نعود في استقبال سي جهاد مش نحكي على القافلة الصحية. نعود نذكر هي قافلة صحية متعددة الاختصاصات في مدينة الشاب من ولاية المهدية. باش تكون القافلة هذه إن شاء الله نهار لحد 23 أوت انطلاقا من 8 صباحا إلى 1 بعد الظهر. سي جهاد مرحبا بك. نأسف وخرنا عليك شوية سي جهاد بإجازة. إذن سي جهاد عندكم حملة أو قافلة صحية متعددة الاختصاصات نهار الأحد. نأخذ أكثر تفاصيل منك سي جهاد تفضل.
2: المرة الثانية تولي إلى الله صحية معرفة قافلة صحية كانت في ثمان اختصاصات المتاحة والموت والعبار شخص نشرة.
1: سي جهاد كان ممكن تبدل المكان خطر التواصل معك صعب شوية. مانيش قاعدين نسمع فيك بالطريقة الجيدة. حاول تغير يعني للمكان. نعرف احنا فما بالتجربة ايضا لمدينة الشابة ما فيهاش يعني ريزو رغض نحن نقوله من الوقت للوقت يكون متعطل. سي جهاد تسمع فيه
2: نسمع فيه مدينة
1: الشابة فيها ريزو
2: ما فيها
1: ريزو متقطع
2: شوية. اي تفضلي. قلت لك القافلة الصحية اللي مضى المرة اللي فاتت كان فيها 8 اختصاصات. حاولنا المرة هذه نوفر اختصاصات أكثر للمواطنين والعباد اللي بيستقصدنا إن شاء الله في القافلة الصحية. إن شاء الله المرة هذه عندنا 15 سبيسياليتي فاتك ما حاولنا نمثل السبيسياليتي كل كية وبالأخص السبيسياليتي مش موجودين في مدينة الشابة كما طب الأعين وطب الجلدية وطب النفسي طب التغذية اكسترا. حبي إذا كانت حملنا نذكر لك السبيسياليتي كل كية في مشتا مشكل.
1: وقتش مش يكون يعني موجه للناس الكل وقتش بالضبط من 8 الماضي ساعة كيف؟
2: هو استدعى لجميع المواطنين. هي قافلة صحية مفتوحة ومجانية. قمنا بإعدادها بالشراكة مع مستشفى الشابة وتحت إشراف الإدارة الجهوية. كما قلت لك نهار لحد نهار 23.
1: وين المكان بالضبط؟
2: لسي ابن شرف إن شاء الله.
1: المدرسة الإعدادية ابن الشرف بالشابة. فما زاد على بالتوازي مع العيادات المجانية هذه فما تقصي ضغط الدم والسكري وتقصي عفى الله الجميع السرطان الثدي بالنسبة للمواضيع هذه زاد في نفس المكان باش يكونوا هذوما بطريقة مجانية يعني كالعادة.
2: اي اكيد اي مواطن باش يقوم بقدوم القافلة الصحية باش يتمتع كما نقولوا احنا باش ناخذوا لي بارامتر السيني فيتو نتاع باش ناخذوا له السكر باش ناخذوا له الدم باش تعد على الطب العام وغادي كي يتوجه حسب البزوان نتاع والسبيسياليتي اللي لازمته. مرض القلب باش عداه البيب كارديو مرض الجلديه باش عداه البيب الجلديه اكسترا 15 سبيسياليتي يصير الفرز نتاعهم في اول القافله من الساعه 8 للساعه 9 حتى يتوجه كل مريض البيب سبيسياليتي نتاعه.
1: يعني باش يكون متابع ويكون اللي عنده لطف عليه يعني مرض سواء في ضغط الدم او السكر يكون يتوجه يعني للمستشفى اللي قريب له او للاختصاص اللي يعنيه. شكرا لك. نعاود نذكر كان من خلالك دعوه من جديد للموجودين في الشابه او القراب للشابه يعني نجموا ينتفعوا يعني بالقافله هذه وبالتقصي ضغط الدم والسكري وتقصي سرطان الثدي. كذلك فما تبرع بالدم زادة
2: موجود تبرع بالدم. الدعوة أكيد مفتوحة للجميع لجميع المواطنين في الشابة في حوالي الشابة حتى لباساجي معنا بيانفينو كما قلت لك جيوس التقييد هو محدود بوقت معين خاطر كل طبيب عنده نمبر معين باش مصير شارج كبير ياسر كما قاف اللي فاتت على فما كل طبيب باش ياخذ نمبر معين نتاع عباد معناها لي بريمير ريفيل بريمير سيرفي كما يقولوها ومرحبا بالناس كل دي.
1: شكرا لك سي جهاد الهذيلي النطق الرسمي باسم الهيئة الفرعية للهلال الأحمر بالشاب على كل هذه التفاصيل حول القافلة الصحية المتعددة الاختصاصات وحول بعض يعني حتى التبرعات الأخرى متعلقة بالتبرع بالدم والمتعلقة زادة بتقصي ضغط الدم والسكري والسرطان الثدي عفى الله الجميع. ينضم لنا الآن دايما في المتابعات نختم بها المتابعة الإخرانية باش تكون من ولاية سوسة الدورة السادسة لمهرجان الدولي للفيديوهات التوعوية. ينضم لنا سي أيمن الدردوري مدير الدورة. مرحبا بك سي أيمن. سي أيمن نعرفش مازال متوفر معنا ولا. أيمن الدردوري إذن كما ذكرت باش نحكي معاه على الدورة السادسة للمهرجان الدولي للفيديوهات التوعوية. الهيئة المديرة مش تعمل ندوة صحفية خاصة بهذه الدورة وبهذا المهرجان وباش يتم الإعلان على البرنامج وكل ما يهم هذه الدورة. سي أيمن مرحبا بك.
3: وبيك عايش خويا حاتم، تحية ليك والكافة مستمعي ذات منستير والكافة مستمعي برنامج منكم وإليكم.
1: إذن الدورة السادسة للمهرجان الدولي مش تعملوا لها ندوة صحفية يعني حدث مهم باش تعلنوا يعني على الدول المشاركة على المسابقات. أعطينا سي أيمن التفاصيل فيما يتعلق بالندوة اللي مش تكون منعرفش اليوم الندوة أو غدوة وقتاش بالضبط.
3: هو إن شاء الله الندوة الصحفية باش تكون غدوة بمقر اتحاد الإذاعات الدول العربية
1: في تونس العاصمة
3: المركز العمراني في تونس الأسبوع. تحية ليهم، هم يساندوا في المهرجان من أول دورة وإن شاء الله باش تكون على الساعة 10 صباحا في المقر. الندوة إن شاء الله باش تكون مخصصة من أبرز المحاور نتاع الندوة هذه اللي هي تقديم تقرير لجنة الفرز للأفلام المشاركة والإعلان عن دول المشاركة والأفلام المقبولة في الزوز مسابقات. كما تعرف خويا حاتم احنا صنعنا زوز مسابقات. المسابقة أفلام الذكاء الاصطناعي هي نعمل الفيديوهات التوعوية إنتاجا بالذكاء الاصطناعي وهذا مواكبة للتطور التكنولوجي والتطور العصري الموجود. ومسابقة أفلام الإبداع البشري اللي هي تصوير الإبداع البشري يعني المتسابقين والهواة وكافة المبدعين وصانعي المحتوى الإيجابي صوروا معناها بالليمويان متاعهم بالكاميرات متاعهم ويعملوا مونتاج وحدهم ويشاركوا بفيلم توعوي. إن شاء الله زادة غدوة بشي يتم الإعلان عن أعضاء لجنة التحكيم الدولية والدول اللي مثلوها وتكليف اللجنة رسميا بشروع في تقييم الأعمال والتحكيم. زاد عنا مسابقة الجمهور، هي رأي الجمهور وتقييم الجمهور لهذه الفيديوهات. إن شاء الله مش نعرض عليها غدو باش يكون على عبر الصفحة الرسمية للمهرجان يعني اللي فيديو باش يهبط ونشوف تقييم الجمهور. فما فيديو مش يربح جائزة الجمهور ينجم يكون من الفيديوهات المشاركة ولا الفيديوهات اللي تقبلت عليها مش المهرجان.
1: يعني سي أيمن الانطلاق الرسمي والفعلي للمسابقة انطلق انتم باش تعلنوا نجم نقولوا المسابقة انطلقت معناها.
3: هي المسابقة انطلقت واحنا باش نعلنوا ان شاء الله غدوة على الدول المشاركة يعني
1: المتنافسين يعني اللي باش يتنافسوا على الجوائز. هكا
3: اللي باش يتنافسوا على الجوائز والدول اللي تقبلت خاطر احنا خويا حاتم يشاركوا معنا برشا يعني يشاركوا مثلا شاركوا تلقينا 507 طلب مشاركة في المهرجان من 60 دولة.
1: كيف العادة اللي نعرفه المهرجان هذا كل عام ياخو شعار معين على أنا شعار خدمته أثناء
3: خدمنا خلينا نفس الشعار يعني متاع سنوات الفارطة إنه هو التنمية المستدامة وأهدافها ولكن اللي تبدل السنة هو أنه عملنا زوز مسابقات يعني أعطينا أي فيديو توعوي أي فيديو فيه رسالة توعوية
1: واحدة بالذكاء الاصطناعي واحدة بالذكاء البشري
3: واحدة بالذكاء الاصطناعي واحدة بالإبداع البشري. أما إحنا أخويا حاتم نقبلوا ليزانسكريبسيون من الأول عندنا فوق 500 انسكريبسيون من 60 دولة ومن بعد ليزانسكريبسيون هذوما يبعثون الفيديوهات
1: انتم تفرزوا تختاروا
3: 214 فيديو من 31 دولة والفيديوهات هذوما تتعدوا على لجنة الفرز. في لجنة الفرز هي اللي تشوف مدى تطابق الفيديوهات هذه مع شروط وأحكام المشاركة، يعني فما معايير تقنية من جودة الصوت وجودة الصورة، وفما معايير تقييم انه يكون يعني في معناها يكون خالص للمهرجان، يعني معمول خصيصا للمهرجان، ويكون فيه رسالة وسيناريو توعوي. يعني
1: شكرا لك سي أمين. حبينا نحطوا إطلالة في انتظار ما ستبوح به الندوة الصحفية غدوة في الدورة السادسة لمهرجان الدول للفيديوهات التوعوية. شكرا لك سي أمين، نرجع معك على أكثر تفاصيل لهذه الدورة ولهذا المهرجان اللي يعني تأسس لمنذ سنوات، يعني مش أول مرة، هذه السادس يعني 6 سنوات تقريبا تأسس. شكرا لك سي أمين الدردوري مدير الدورة السادسة لمهرجان الدول للفيديوهات التوعوية. مواصلين آخر مع هذا كل ما لدينا اليوم، مش نواصله برامجنا بعد شوية. الزميلة عواطف جبالي في الموجة، وراء الموجة كالعادة حصة ورواق آخر على موجة إذاعة المنستير. شدينا معنا سي كاظم في استوديو، شكرا لك سي كاظم مرة أخرى. أجمل تحيات حاتم بالحوش، كل الفريق اللي أمن الحصة هذه وهالرواق منكم وإليكم في تعويض للزميلة كريم بن يوسف. شكرا لهيثم والناس في اللوحة التقنية والإخراج التقني، شكرا للسيد علي المنصوري على التنسيق والاستقبال المكالمات الهاتفية والإخراج على صفحة الفيسبوك شدوى المطيري. شكرا لك المتربصة شدوى المطيري بإذاعة المنستير. تنجموا تبعوا الحصة هذه على الموقع وعلى اليوتيوب بإذاعة المنستير. إلى اللقاء.
0: جرومبيليا سليمان منزل بوزلفة على الموجة 104.7.
4: مرحبا بكم في المنصة الرقمية رائدات ستور، منصة وطنية لدعم التسويق الإلكتروني لمنتوجات نساء تونس وفتياتها. هي نافذة مليانة بحب تونس، تكتشفوا من خلالها أصالة المنتوجات وجمال الابتكارات اللي تصنعها أنامل نساء تونسنا العزيزة في كل الجهات. كل منتوج وراها حكاية، فكرة، صنعة دين، فن وفينة، وراها عزيمة ثابتة لنساء تونس الرائدات. المنصة الرقمية رائدات ستور تشهد على ثراء بلادنا وخيراتها وتحط بين يديكم أفضل المنتوجات. مرحبا بكم في المنصة الوطنية لتسويق المنتوجات النسائية www.raidet-store.tn.
0: زرمدين الوردانيين بني حسان على الموجة 95.7.
4: خبر ورخبر
0: الموجة والموجة،
4: جديد كل نهار
0: الموجة والموجة،
4: كل ساعة وكل

0: الإضافات على إيقاع صيف وأجواءه. الموجة ورا الموجة من الاثنين للجمعة من ماضي 3 للخمسة وتبع الموجة. الموجة ورا الموجة وعلى كل موجة ثم ما يتقال.
1: والساعة تشير لتمام الثالثة بعد الزوال على موجات إذاعة المنستير. تحية طيبة وأهلا بكم في موجز الأنباء. قررت وزارة التجارة وتنمية الصادرات ضبط هوامش الربح الخام القصوى لبيع المياه المعدنية المعلبة ب 15% القارورة على مستوى التوزيع بالجملة و 15% القارورة على مستوى التوزيع بالتفصيل، وذلك بداية من اليوم. ووفق بلاغ صادر اليوم عن وزارة التجارة، تطبق هوامش الربح على أسعار الشراء الصافية المبنية بالفواتير على أن لا تتجاوز الأسعار القصوى للبيع بالعموم في كل الحالات بالنسبة للقارورة سعة نصف لتر 600 مليم وسعة لتر 800 مليم وسعة لتر ونصف 850 مليم وسعة لترين 950 مليم. كما شددت وزارة التجارة على أن كل مخالفة لهذا القرار تقع معاينتها وتتبعها وزجرها وفقا لأحكام القوانين والمراسيم الجاري بها العمل. وفي الأثناء يتواصل فقدان المياه المعدنية المعلبة خاصة في ولاية الساحل سوس المنستير والمهدية، ومعه تتواصل معاناة العائلات وعموم المواطنين خاصة مع تواصل انقطاع الماء الصالح للشرب. كما شهدت المياه المعلبة ارتفاعا غير مسبوق أثناء عملية البيع بالتفصيل. وأكد رئيس الغرفة الوطنية للمشروبات غير الكحولية الأسعد مزاحة استعادة نسق الإنتاج العادي خلال الأيام القليلة القادمة. دخل أصحاب الشهائد المعطلين عن العمل اليوم في اعتصام مفتوح للمطالبة بالتفعيل الفوري والآني للقانون عدد 18، وذلك أمام المسرح البلدي بالعاصمة. عنوانها الغضب المشروع ورسالتها واضحة، إما تفعيل القانون أو التصعيد. دعت الغرفة النقابية الوطنية لمؤسسات توزيع المستلزمات الطبية في بلاغ لها اليوم إلى التدخل العاجل لتسريع خلاص الديون والمستحقات المتخلدة لفائدة الشركات لدى المستشفيات، وذلك على خلفية الأزمة المالية التي يمر بها القطاع. هذه الدعوة جاءت خلال اجتماع المكتب التنفيذي للغرفة المنعقد أمس بمشاركة أكثر من 30 شركة منخرطة في هذه الغرفة. ضبطت اللجنة الجهوية لمجابهة الكوارث وتنظيم النجدة بالمهدية اليوم جميع النقاط السوداء بمختلف مناطق الولاية تحسبا لأمطار فصلي الخريف والشتاء. وكانت أغلب البلديات إلى جانب الإدارة الجهوية للتجهيز قد باشرت أعمال جهر الأودية والممرات المائية وإزالة الأوساخ منها وصيانة الطرقات والمسالك. استشهد 10 فلسطينيين وأصيب آخرون اليوم في غارة صهيونية على مدينة غزة ومخيم صيرات وفق ما أفادت به مصادر في مستشفيات قطاع غزة. وقالت مديرية شرطة غزة إن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب مجزرة وحشية جديدة بحق ضباط وعناصر جهاز الشرطة المدنية. نهاية الموجز، نلقاكم بإذن الله بعد ساعة من الآن. إلى اللقاء.
2: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tv.

0: في الصيف بكلنا نلوجوا على تنفيسه وكل حد كيفاش يعدي وقته.
1: الصيف حلو لو لو وانا عامل جو جو جو.
0: سفرة ولا تحويسة، سهرية ولا تفرهيدة، وتبقى بيها
1: بالبحر بحر بحر.

على سلامتكم. نحكي اليوم وإحنا في فترة صيف على أهمية شرب الماء. تعرفوا إحنا نمر بفترة سخونة شوية، فترة الحرارة مرتفعة جدا وتكون عندها مخلفات خاصة على كبار السن وعلى الأطفال اللي عمرهم دون السنتين. الفترة هذه ننصحوا بشرب الماء بكمية كبيرة، على الأقل 2 لتر، وماذا بينا نقيسوا كمية الماء اللي نشربوها. علاش هام برشا شربين الماء؟ على خاطر يعطي الطاقة للبدن، يحمي الكلى خاصة بالنسبة للمسنين، يحمي من قصور الكلوي، يحمينا زادة كيف كيف من شياح البدن بالنسبة للأطفال وبالنسبة للمسنين. بالنسبة للمسنين عادة يرفض جربين الماء، وخاصة في الفترات هذه نجم نبنلو الماء، نعملو فيه شوية سيرو شوية مونت شوية نعناع، يبدلوا المطعم شوية سيترون، يبدلوا المطعم متاع الماء. ونجم نذكروه زادة كيف كيف كل مرة نمدلو كاس بارد باش ينجم يشرب وباش ما ينساش شربين الماء هذية. عصير الغلال هام برشا، يروي زادة البدن، متكون من العديد من الفيتامينات، وتعرفوا احنا في فترة صيف وفما العديد من الغلال. اما ننصح زادة كيف كيف مرضى السكري باش يتجنبوا كميات كبيرة، خاطر ينجم يتسبب في ارتفاع السكري في الدم. وننصح اخيرا بالابتعاد على المشروبات الغازية اللي تكثر استعمال متاحة في فترة الصيف مع كثرة

0: كل موجة عندها حكاية وحكايتنا ما توفاش. كل عشوية رافقكم في رحلة بين الأخبار والتحليل والمواقف الطريفة على إيقاع جو الصيف. الموجة ورا الموجة مع عواطف جبالي. الموجة ورا الموجة، إعداد محمد وليد الجاموسي.
1: مضي 3:07 على موجة إذاعة المونستير. مساء الفل، مرحبا بكم معنا في متابعة هذا العدد الجديد من برنامج الموجة ورا الموجة. كما عودناكم نحاول نحكيو في السويعتين هذوما على تونس، على ناسها، على ذكرياتها، على طاقاتها، ونواكبوا بالطبيعة كل مستجدات في طبعا بلادنا العزيزة من خلال فقرات متنوعة تعودتوا بها. فقرة حل البيبان مع الأستاذ جلال بن سعد، فقرة حدث ولا حرج مع الفنانة المسرحية ضحى سالمي، من ذاكرة المهرجان يقدمها لكم أسامة بالحاج محمد، أيضا عنا أركان أخرى كما ديما القدام مع شروق جروز، مش صحيح مع الأستاذ الصادق عمار، واليوم على الخط باش نحكيه على لعبة مهمة برشا، لعبة ذهنية، هي لعبة السكرابل. هذه تقريبا أهم عنا اليوم. التحية تصلكم من الفريق المصاحب اليوم اللي بشي أمن لكم من وراء الكونسوليت هيثم والناس، من أمام طبعا أو في تنسيق فقرة الحصة زميلتنا العزيزة علي المنصوري، وفي البث الرقمي نجلة عطية اللي قامت تواصل معكم. النغم هذية هدية للي يسمعوا فينا الكل. مرحبا.

0: أنتم في الاستماع إلى برنامج الموجة، وراء الموجة دائما على موجة إذاعة المنستير. فقرتنا الأولى اللي تعودت بها هي حل البيبان، والفقرة هذية كل واحد فينا ينجم يسأل قديش من مرة يمر قدام معلم تاريخي لكن ما يعرفش الحكاية اللي وراه. الأستاذ جليل بن سعد نشكره برشا لأنه يبحث في تاريخ الأبواب كما عالم توثق للذاكرة وللمكان. هذاك علاش اليوم اختار باش يحكي لنا على باب الكاتب في القلعة الكبرى. نسمعوا بعض.
1: حل البيبان
2: يا مزري، حل البيبان، حل البيبان،
1: حل البيبان، حل البيبان مع جلال بن سعد.
3: مستمعين الكرام، تحية المودة والمحبة. اليوم نشوفوا مع بعضنا باب الكاتب بالقلعة الكبيرة. قلنا بعد الحديث عن باب الجامع، وباب الجامع ضيوة وأشهر موقع تراثي بالقلعة الكبرى، إذ مثل في العهد الروماني كما قلنا سابقا قوس النصر حين ارتقت مدينة جيرزا القلعة الكبرى إلى مدينة أداء ومعمارا. وهذا الباب دمر وقلنا ما يبقى منه إلا جزء بسيط في مأذنة جامع باب الجامع، دمر في الفتنة البشوية الحسينية، أعيد بناؤه لكنه دمر في مقاومة الباي ساسي سويل مع عودة أنصاره بعد استشهاده. واصلوا المقاومة في باب الجامع وفي وسط المدينة، فدمرت فرنسا كل ما هو في باب الجامع ولم تبقي إلا المسجد، ودمرت هذا القوس وهذا الباب. اليوم نحكي على باب الكاتب. باب الكاتب هذا كان موجود في القلعة وكان باب زاد قلنا تدمر في سنة 1881. علاش كان يتسمى باب الكاتب؟ لأنه تلقى فيه الكتاب، عدول الإشهاد، الشيوخ اللي يكتبوا ويحروا للناس الأميين. وإلى اليوم عنا بقعة فيه تتسمى دكان الشيخ، أي مشايخ العلم، وهذوما كانوا يحروا الشكاوى ويسمعوا المواطنين قبل ما يمشيوا للمحاكم والقضاة الشرعيين. وشهدت الفترة وخاصة الفترة الحفصية وفترة الحكم الحسيني إقبال العديد من القلاع على مهنة عدل منفذ ومهنة كاتب عمومي. ويرتبط هذا الباب بشارع نسميه اليوم شارع الطواحن، لأنه فيه ماكينات نسميه محنة طاحونات لرحي القمح ولبيع الزرارة. وشارع الطواحن مازال موجود إلى اليوم، وهو كذلك من أبرز المعالم، ونلقاه فيه طاحونة لرحي القمح متاع دار الشتاوي من أعرق ما ثم، وتحفة معمارية إن شاء الله نحافظوا عليه. وكذلك عنا بحذا مدرسة البنات اللي نسميوها اليوم مدرسة 9 أفريل، كانت ثم باب يتسمى باب سوسة، لأن القلعة كانت توفى من وقتها، هو كان في آخر القصر الوطني وكان معناها توفى القلعة، ومن غادي يتم التوجه إلى سوسة. هذه أبواب القلعة، باب الجامع، باب الكاتب، وباب سوسة، مع تحيات الأستاذ جلال بن سعد.
1: حل البيبان
2: يا مزري، حل البيبان، حل البيبان،
1: حل البيبان، حل البيبان مع جلال بن سعد.

0: مرحبا بكم اللي التحق بنا في الاستماع. انتم تسمعوا في برنامج الموجة ورا الموجة على موجة إذاعة المنستير. الآن باش نمشي والموجة أخرى جديدة، فقرتنا الموالية.
1: حدث ولا حرج،
0: حدث ولا حرج، كما العادة كما تعودتوا مع الأستاذة المسرحية ضحى سالمي. وبالطبيعة قبل ما نعطيها الكلمة رحب بها الساعة نقولها مرحبا بيك ضحى، نورتنا.
2: يعيشك بدم عواطف، مرحبا بيك وبكيفة مستمعين إذاعة المونستير.
0: خليك، المسرح اليوم يظهر لي هو الفضاء الوحيد اللي بقى فيس تو فيس، معناها المسرحي عنده علاقة مباشرة بالإنسان، يتفاعل معاه، يشوف تعابير وجهه، يشوف حسيسه، انفعالاته، كل شيء في المباشر. ما ثماش ما بيناتهم لا بدل معناها القناة، لا عمل ميوت، لا عاود لحتى شيء، لا فيلتر لا غيره. فإني نتصور أنه هذية من أصدق ما عنا من فنون، وهذيك علاش نحب برشا المسرح، ونرى أنه أكثر ربما فن ينجم يعبر على الإنسان، على شواغله، على أحاسيسه، على الصعوبات اللي واجهها. هو أكثر فن النجم نقول قريب من المواطن، إذا كان بطبيعة يتوظف الطريقة الصحيحة.
2: خلينا نقولوا عليه فعل نبيل تام.
0: صحيح،
2: تعريف الأكاديمية.
0: يعطيك الصحة، وهذاك التعريف الصحيح. المسرح إذن مازال قادر أنه يشد الجمهور وأنه يعبر على الجمهور، هذيك علاش اليوم كما عادتك تختار أنك تكون قريبة منا وتحكي لنا على حاجة تهمنا. اليوم باش تحكي لنا على حوادث
2: الطرقات.
0: أيوة.
2: أو بالأحرى باش نقولوا عنوين فقرتنا عبادة السرعة.
0: عبادة السرعة.
2: أوي.
0: عندك الكلمة تفضل.
2: يا سيدة يا مؤمنين، يا نبارة ويا مستمعين، الحاجب عمره ما يعلى على العين، الحديث قياس واليوم فاضل كيس، وفي حدث ولا حرج فما برشا هرج ومرج، واليوم نحكيو على المكتوب اللي ما منه هروب والسائق المزروب، السرعة الزايدة والجري اللي ما منه فايدة، شد الكياس ونساء اللي وراها عائلة وناس، في ثانية حرق لي شارة وما فكرش في الندم اللي خلف لوجيعة ولا مارة، الوقت عنده مضبوط والسياقة عندها شروط، اللي يسوق في كاميون ناقص نوم ينعس على الفولون وفي لحظة يفيق على كشمار مشوم، غلب النوم هز معاه ناس ذنبها تسوق في الكياس، ويتم عائلات ويتم صغيرات، والسكان أو بالأحرى والسكران يسوق في بيلو باتمان زيد في الفيتيس، ويسمع في غنية اتعمر الراس ويقول أنا هو مولى الكياس، وفي الرامبوان يدور كالزربوط ومسكر عينيه على غفلة الموت، ولحظة يعمل 7 دورات في الهواء وينسى اللي هو كان لهنا، واللي عينيه مرشوقة في التليفون يتفرج في فيديو مهبول، يحاول يجاوب على إرساليات ما تستناش، ونسى اللي قدامه ممر المترجل وقصف وقطف نوارة صغيرة، وآلاف العبيد مسيت ضحية عبادة السرعة، وكما قالوا في التأني السلامة وفي العجلة الندامة.
0: يعطيك الصحة ضحى، يظهر لي من أهم المواضيع اليوم اللي نجمو نطرحوها، خاصة في الصيف، لأنه في الصيف تزيد ربما المسألة تطرح نفسها بشدة، مع كما قلت أنت بعض الأسباب الخارجية، معناها هي الحقيقة مش خارج علينا لكن نحن قاعدين بفعل فاعل، معناها مثلا الكحول، السياقة تحت تأثير الكحول، مثلا عدم الانتباه في الطريق، مثلا السرعة المفرطة كما قلت أنت، وثم زادة حتى السياقة في حال التعب وغيره، برشا أسباب. فقط حبيت نعطيك فكرة أنه الطرقات في تونس بداية من سنة 2026، كيف السادة المستمعين أكيد راهم عندهم علم، أنه إلى غاية منتصف الشهر هذا يقود سجلنا نحو 836 قتيل جراء حوادث الطرقات، 836 بزيادة تقدر ب 10% مقارنة بنفس الفترة من عام 2025.
2: الحقيقة العدد أو النسبة صادمة، ولكن هذا نبهولو ديما نحاولو نقولو، في فصل الصيف تزيد الحوادث والطرقات ترتفع أكثر، يعني من نجم نقولو الفصول الأخرى، أنه فصل الصيف الحقيقة يجيك برشا زوار دونك للمدن، زيادة تضاف عدد عدد الشاحنات أو السيارات اللي يجوا عنا مواطنين بالخارج كذلك يجيبوا سياراتهم معهم. دونك العبيد تولي أكثر حرية معناها في الطريق. دونك يتسبوا في كوارث وياما آلاف العائلات اللي تشردت وتيتمت صغارها.
0: خطر الأرقام هذية هي راهي عائلات وراهي راهي أشخاص.
2: هي عائلات وهي أشخاص وهي مكاسب بشرية خسرناها أرواح بشرية. دونك الأهم نجمو احنا من المنبر هذا نوعيو ديما نقولوا لأي أب يسوق في الطريق تفكر صغيراتك، كان ما عندكش صغيرات تفكر بنيمتك، تفكر عائلتك، تفكر اللي فما ناس تحبك وتستنيك معناها. دونك كذلك النجم نقوله لأي شخص بشي يكون في حالة سكر معناها أو تحت تأثير مادة مخدرة تنجم ما تسوقش معناها ليلتها ولا ترتاح شوية. كذلك
0: اللي مش ما نقولولوش بعد على هذا
2: معناها احنا نجمو ما نجموش
0: على الأقل نقولولو أخف
2: الأضرار معناها راهي السرعة ما عندهاش مبرر. كذلك زيدا إذا كنت تحس روحك تيعب وما تنجمش تسوق ما فيها بس ترتاح شوية تخو كما نقولوا نصيبك من الراحة لأنه العقل أو الجسد راهو كي يتعب. دونك أنت تنجم تقول لي نجم نسوق توا وتو نوصل هوني قريبة مانيش باش نبدا خطوة لأنه راهو الخطر في لحظة، هي لحظة سيكوند ليك تنجم تغير برشا حاجات وتبدل المعطيات. دونك وكذلك فما مقولة شهيرة يقولوها يقول لك تسوق في الكيس اعمل روحك أنت العاقل والآخرين هما اللي هذي ما نجموش يسوقوا أو غير عقلاء. دونك ديما نحاولوا الحقيقة نلتزموا بربط حزام الأمان راهو يحمي برشا. عندنا ظاهرة كبيرة في تونس الحقيقة، عندنا نسب كبيرة ما يرتديوش حزام الأمان بتعلة أنه يخنقني قلقني كل واحد وشنو معناها التعلة متاعه، لكن راهو حزام الأمان حاجة ضرورية باش تحميك وباش يحمي صغارك. زادة ساعات مع صغيرات القام زادة بربي شفت شاهدت فيديو لهذا باش نعديه نداء للأولياء، شفت فيديو متاع بنوتة صغيرة معناها 5 سنوات أو 4 سنوات إن صح القول معناها جزءها كامل من نفذة معناها السيارة تطل على الكيس هذي في مخاطر الأولياء معناها نبهولو زيدا نردو بينا على صغيراتنا. ونداء آخر لأصحاب الدراجات النارية الضخمة أو العملاقة أرجوكم أرجوكم راهو ينجم يكون عندك غرام بالسرعة وكل، لكن ساعات تشاهدهم انهم يجريوا في الكيس بسرعه رهيبه ولا وحتى واحد فيهم ما يرتدي كما نقولوا الخوذه ولا البدله الواقيه معناها. دونك والسرعه سرعه جنونيه او ان صح القول او خياليه، راه انت تنجم تتعدى تنجم تلقى صغيرات يلعبوا قدامك تنجم تلقى عبيد معناها فما اشخاص كي تعرضوا معناها الحدث مفزع يقفوا ما نجموش يعملوا ريفليكس يقعدوا في بلاصتهم. تخيل طفل صغير انت كيفاش باش يعني اذا كان انت تجري بسرعة قصوى ما تلقاش الوقت راهو باش تخفض من درجة السرعة، نجم تأدي انت تضر العبيد وتضر معناها نفسك وزاد آلاف العبيد اللي قاعدوا مقعدين واللي تلقاه تثبت له الحادث اذا كان ما فرقش الحياة معناها يعيش حياته الكل وهو معناها متعذب ما بين المساجات وما بين معناها كما نقولوا احنا وساعات يفقد بعض من اعضاء ولطف معناها لطف عليكم الكل. دونك بربي ما فهمش علاش السرعة نتريثوا نسوقوا في عقلنا. صحيح ساعات تجينا هكا نبداو مزروبين نحاولوا
0: نخرجوا قبل شوية
2: واللي يستعمل البورتابل في الكهرباء أو في الحافلة أو في الدراج أرجوك راهو نجم تيقف تعمل بوز كافي وتحط تليفونك على ولا توقف كهربتك على جنب وتهز على تليفونك ولا تجيب على الإرسالية اللي ما تستناش، لكن راهو ممنوع منعا باتا إنك تبدأ تسوق وتبدا تتفرج على التليفون.
0: أكثر من هذا اكثر من هذا انه السيارات خاصه الفارهه بين ظفرين اليوم وليت عندها شاشه صغيره كلهم عندهم تقريبا هذا ويحط فيلم ويبدا يتفرج على او اغنيه او غيره في هذا الكل يشخشب. هو الانسان كي يبدا يسوق ويعرف الناس الكل اللي تسمع فينا واللي تسوق في السيارات راهو في ثانيه في لحظه تنجم تخرج على المسار الطبيعي نتاعك فما بالك انت تفرج في فيلم تجي فيه لقطه كذا او تتاثر أغنية أو كذا تقعد تتبع في صورة فهذا ينجم لا قدر الله يشكل خطر عليك وعلى الناس اللي معك.
2: ويقول لك مادام عواطف سامحني بعد إذنك يقول لك ليه أنا نجم نركز مع الشاشة وعيني على الفولون والكيس ليه ما تنجمش؟ ساعات أنت على غفلة تيح لك حاجة في كرهبتك باش تهبط معنيها تهزها ولا تلوش في حاجة
0: أي لقدر الله
2: أكوتي معنيها راهو الخطر يجيك في لحظة في غفلة نعم. أنت ما تتوقعهاش.
0: ثم نسأل رويحنا السرعة احنا ركزنا برشا اليوم على السرعة وانت عنوان تعبدة السرعة. إذا كان أنت باش تربح قد إيه باش تربح وقت
2: فوالا
0: وإذا كان باش تخسر شنو باش تخسر وحطهم في الميزان تعرف أنت أنا أهم اليوم شنو القرار اللي يلزمك تاخذه لأنه صحيح نجم تربح ربما خمسة دقائق إذا كان معناها خاطريني في ساعات في الكيس نتراهم يجريوا بعد الناس كل تقفل في روج ورا بعض يعني في النهاية أنت ماكش باش تربح حاجة كبيرة لكن تنجم تخسر برشا
2: مهمة الجملة اللي قلتها نعم. مهمة برشا كذلك بربي ما دامش نعرج على حاجة أخرى معناها اللي سائقي التاكسي الجماعي أو سيارة اللواج كما أو ما تسمى نعم. معناها دونك بربي راكم حاملين لأرواح بشرية دونك يعيشكم حتى كان كيما تخاف على روحك خاف على العبيد اللي معاك راهو
0: مسؤولية
2: خاطر راهم الحقيقة تاكسي الجماعي أو كذلك يجريوا برشا معناها في السرعة
0: يجريوا ويقفوا ويقفوا
2: ويتعديوا ساعات من البيست يقول لك باش نربح الزحمة هذي الكل والكيس كيما قلت أنت باش يقف في الفو في الأخر معناها دونك مش باش تربح حاجة
0: فمش عليش جري هذاك الكل مع تحيتنا اليوم هو مستمعين أوفياء ويتبعوا برشا الإذاعات وكله أكيد معناها مجموعة كبيرة منهم تسمع فينا في اليوم نردوا بالكم رانا نحن خايفين عليكم
2: والله.
0: على عائلاتكم
2: على
0: خاطر لا قدر الله أي إنسان باش يتفقد راه وراه عائلة وراه ناس تحب وراه ناس باش تقعد موجوعة
2: وراه صغيرات
0: خايفين لا قدر الله كما قلت أنت تقعد تحمل إعاقة أو عاها تقعد معك عمر كامل في لا قدر الله علاش اسأل روحك علاش ما نجريش نمشي في عقلي ناخذ كل الاحتياطات باش نحمي روحي وربي هو الحافظ في النهايه
2: والله مادام عوادف نعم. هي راهي هفيه كان وليو نمشيو بها الناس الكل حسب رايي الشخصي راهو ما فما حد شيء يطلب منك انك كل في عقلك فيق في عقلك اشرب قهوتك في عقلك سوق كرهبتك بالحق راهو مش مهم قداش نعيشوا المهم الجوده طعم الدنيا من حولك دونك راهو ديما الايقاع البطيء في اشياء معينة في يومك راهو يغير لك منظورك للحياة ويخليك في صورة جميلة جدا ويخليك تقضي أمورك الكل بختون كي تبدأ متغشش وتجري ما دخلتش راهو تتعطل فوالا ربي يحفظنا ويحفظ كل معنيها مستعملي الطريق وإن شاء الله يا ربي دمتم في رعاية الله
0: آمين يا ربي شكرا ليك طبعا هذية ديما راهو هي الرسالة قصيرة لكنها مهمة برشا فقط نذكركم وذكروا أنفسنا زيدا هو بالحق كما قلت مدام ضحى اليوم نحن مع النسق السريع اللي ديما نجري ونحن نجري وفي حياتنا الكل في راهو ما فهميش علاش هذا الكل صحيح الانسان هو فما وقت يضبطنا وثم نظام وفما معناها جدول يومي يلزمك انت تكون ملتزم به باش تكون ناجح في حياتك وكذا وترسم الخطط نتاعك واضحه وتعطيها توقيت وكل هذا كل مهم لكن ديما اقرا حسابك لك الوقت هذيك قديش مثلا اني حاجتي بنص ساعه باش نوصل البصل الفلانيه نخرج قبل بشويه
2: فوالا
0: قبل بشويه نربح شويه هك الوقت هذيك باش نمشي اني في عقلي ونوصل لباس والامانه اللي اني موصله معايا سواء كان سائق معناها نتاع سياره عمومي او غيره زاده او حتى حافلات ساعات راهم يجري ولا ربي يهديهم في زاد الامانه هذيك نوصلها خاطر باش نتسال عليها نوصلها زاده لباس ايضا زاده نعاود ونكرروا راهو ثم حاجات نحن بيزينا نجمو البعض عليها
2: نجمو نبدلوها بيديك هذيا فوالا كي تبدل عادة السرعة وكما قلت كما قلت مدام عواطف بليتو تخرج قبل بنص ساعة تنظم جدول أوقاتك الطريق معناها ياخذ منك ساعة تخرج قبل كيكا تبترى والحياة الكل تتنظم ما عادش عندنا حوادث بصراحة شنو حتى كأنت كسائق عملت حادث وحصدت أرواح بشرية أنت باش تعيش حياتك من بعديك باش تقول
0: بك
2: الذنب هذاك معناها باش تواصل معاك وما صعبها راهي وباش تقعد معناها حياتك كامله معناها نادم وتقول كراني ما جريتش دونك علاش نوصلوا لك الحالة الندم هذيك هيت نحمي ورويحنا ونبداو من الاول هكا مع بعضنا اختي واختي احنا راهو ديما نفكروا باش خاطر الفكر راهو ساعات يسمعنا مواطن او مستمع دونك نبدلوا فيه اشياء وان شاء الله نكونوا اليوم وصلنا رساله اللي باش نذكركم باش تبدلوا عاده السرعه
0: شكرا ليك نشكرك برشا الاستاذه المسرحيه ضحى سالمي وان شاء الله الجمعه الجايه كيما العاده موضوع يمسنا زادا
2: ان شاء الله
0: يعكس الواقع نتاعنا تحياتنا ليك النغم هذه هديه ليك انت
2: شكرا مدام عواطف يعيشك مشكوره
0: يعيشك يعطيك الصحه
1: حدث ولا حرج

0: دار سيد الهاني على الموجة 104.7
1: أيام تتعدى وتبقى الذكريات، عشنا تفاصيل صغر وكبرنا وبقات في البال. تتفكر ولا نسيت؟ كان نسيت نفكروك، نفكروك باللي كان. أما أحنا ولاد اليوم، لقانا ماضينا حاضرنا وغزرة للمستقبل بعين شكري وألفة. وعليام
2: ليام مع ليام
1: مع ليام، كل خميس من 10 لنصف الليل وتبع الموجة.
0: من ذاكرة المهرجان، من ذاكرة المهرجان مع أسامة بالحاج محمد.
3: عسلامتكم. المهرجان متاعنا اليوم يتنظم رسميا تحت اسم المهرجان الوطني للمسرح التونسي مواسم الإبداع، وهو تظاهرة مسرحية مهمة تأسست في نوفمبر 2023 بمبادرة من مؤسسة المسرح الوطني التونسي ووزارة الشؤون الثقافية. ويتولى إدارة المهرجان المخرج والأكاديمي التونسي الدكتور معز المرابط باعتباره المدير العام للمسرح الوطني ورئيس المهرجان، وقد نجح في قيادة التظاهرة وتطويرها واللي ولات عندها حضور مهم في المشهد المسرحي التونسي، خاصة بعد تنظيم 3 دورات متتالية إلى حدود سنة 2025. الفكرة الأساسية متاع المهرجان هي أحياء الذاكرة الوطنية للمسرح التونسي واسترجاع روح التظاهرة التاريخية أسبوع المسرح التونسي اللي كانت عندها قيمة كبيرة في تاريخ الفن الرابع في تونس. وفي نفس الوقت يسعى المهرجان لدعم الإنتاجات المسرحية المحترفة والمبتكرة وتثمين مجهودات الفنانين والتقنيين التونسيين وخلق فضاء تنافسي يساعد على مواصلة الإنتاج والإبداع. وزاد من الأهداف المهمة للمهرجان لا مركزية الثقافة، يعني المسرح ما يبقاش محصور في العاصمة ويوصل للجهات الداخلية، وهذا ظهر بوضوح في الدورة الأخيرة اللي توزعت فعالياتها بين توزر في الجنوب وقاعة الفن الرابع في العاصمة، باش الجمهور في الجهات زادة يكون عنده الحق في متابعة الأعمال المسرحية والندوات والأنشطة الثقافية. ويرتكز المهرجان أساساً على مسابقة وطنية رسمية تمنح جوائز الإبداع المسرح التونسي، واللي تم أحداثها بالشراكة مع جمعية عبد الوهاب بن عياد وعدد من الشركاء الاقتصاديين. والجوائز هذه تغطي تقريبا أهم عناصر العرض المسرحي، فما جائزة أفضل عرض متكامل، العمل اللي يكون أكثر انسجاما وتميزا من الناحية الفنية، وجائزة أفضل إخراج اللي تكرم الرؤية الإخراجية والاختيارات الرقحية، فما زاد جائزة أفضل نص مسرحي سواء في الكتابة الأصلية أو الاقتباس، وجائزة أفضل سينوغرافيا اللي تهتم بالجانب البصري من ديكور وإضاءة وملابس وتكوين فضاء العرض. وتكمل المسابقة بجائزتي أفضل أداء نسائي وأفضل أداء رجالي لتكريم الممثلين اللي قدموا أداء متميز وقدرة كبيرة على التقمص والتعبير فوق الركح. وبالطريقة هذه يحاول المهرجان يكون التقييم شامل ويشمل مختلف العناصر اللي تصنع العرض المسرحي. والمهرجان موقفش عند الجوائز المسرحية فقط، وعمل إلى ذلك على خلق مسابقات موازية، خاصة مسابقة الصورة الفوتوغرافية المسرحية ومسابقة المقال النقدي بالتعاون مع المدرسة العليا للسمع البصري والسينما بجمرت. المسابقات هذه طبعا ترافقها ورشات وماستر كلاس تطبيقية تصير بالتوازي مع العروض، وتهدف لتكوين الطلبة والشباب في مجال التصوير المسرحي والنقد وتعليمهم كيفاش يوثقوا العرض وكيفاش يقراوه ويحللوها بطريقة فنية وعلمية. وسجل المهرجان عديد التتويجات المهمة في المسابقات الموازية، فقد تحصلت مثلا المصورة الشابة إيمان الغزواني على الجائزة الأولى لأفضل صورة فوتوغرافية مسرحية، وتحصل كذلك الشاب خليل بن حريزة على جائزة المقال النقدي عن مقاله تشتت الهوية والذاكرة في عرض بلا عنوان لمروى المناعي. وللمعلومة، فإنه المقالات والأعمال الفايزة ما تبقاش كان في إطار المهرجان، ويتم نشرها في منصات توثيقية تابعة لإدارة المسرح الوطني باش تولي مرجع للباحثين والمهتمين بالمجال. وهكا مواسم الإبداع نجم نقوله عليه اللي هو مشروع يحاول يجمع بين العرض المسرحي والتكوين والنقد والتوثيق ودعم الفنانين الشباب، وفي نفس الوقت يساهم في إعادة المسرح التونسي إلى قلب الحياة الثقافية الوطنية، ويفتح قدامه آفاق جديدة على المستوى المحلي والدولي.
4: من ذاكرة المهرجان، من ذاكرة المهرجان مع أسامة بالحاج محمد.

0: توصلك رسالة على التليفون ولا على الإيميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر وإلا ربحت جائزة وإلا يلزمك تأكد معلوماتك فورا. في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكية. قبل ما تضغط على أي رابط اقف شوية وثبت شكون بعث لك الرسالة، الرابط صحيح ولا وعليش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة. عندك شك ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك، وتذكر حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر متاعك عبر رسالة وإلا إيميل. دقيقة من الانتباه تنجم تحميك من برشا مشاكل وخسائر. التصيد الإلكتروني يبدأ برسالة بسيطة أما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك. فكر قبل ما تضغط وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبرني.
1: اللي يقول سيف
2: حبكم برشا
3: مساء الخير
1: يتفكر سهرات المهرجانات
4: بكل الحب اللي فيكم استقبلوني
5: مساء العشق والغرام بيكم
6: ومرحبا بيكم
7: بوصلة
8: أنا سهلة فيكم وأنا سعيد جدا أني موجود بينكم وتونس
1: الكل مهرجان رواده رواد الموسيقى المسرح السينما وغيرهم من فنون الفرجة سهرياتنا سهرات تجمعنا على إيقاع كل الفنون كل برمجة تحمل معها الأسماء التونسية العربية والعالمية
9: الله يحرسكم والأمين
10: الله جاهزين معايا للأبداع
1: وحتى كان ما عندكمش الفرصة باش تواكبوا احنا اللي نواكبوا نعيشوكم أجواء المهرجانات في المباشر تسمعوا وتتمتعوا وخاصة ما تفوتكمش ليالي السهر والسمر
11: صيف ومهرجان الأربعاء والسبت من 10:30 الليل
12: تمام الرابعة بعد الزوال على موجات إذاعة المنستير أسعد الله أوقاتكم بكل خير وأهلا بكم في موجز الأنباء. قررت وزارة التجارة وتنمية الصادرات ضبط هوامش الربح الخام القصوى لبيع المياه المعدنية المعلبة ب 15% القارورة على مستوى التوزيع بالجملة و 15% القارورة على مستوى التوزيع بالتفصيل وذلك بداية من اليوم. وحسب بلاغ صادر اليوم عن وزارة التجارة تطبق هوامش الربح على أسعار الشراء الصافية المبينة بالفواتير على ألا تتجاوز الأسعار القصوى للبيع للعموم في كل الحالات بالنسبة للقارورة سعة نصف لتر 600 مليم وسعة لتر 800 مليم وسعة لتر ونصف 850 مليم وسعة لترين 950 مليم. أكد نوردين بوصاع رئيس الغرفة الجهوية لأصحاب المكتبات بنابل وجود نقص وتأخير على مستوى التزويد بالكراسي المدعمة. وحذر رئيس الغرفة الأولياء من اقتناء الأدوات المدرسية المعروضة للبيع في الأسواق لما تمثله من خطورة على صحة التلميذة. دعت الغرفة النقابية الوطنية لمؤسسة توزيع المستلزمات الطبية في بلاغ لها اليوم إلى تدخل العاجل لتسريع خلاص الديون والمستحقات المتخلدة لفائدة الشركات لدى المستشفيات وذلك على خلفية الأزمة المالية التي يمر بها القطاع. وجاءت هذه الدعوة خلال اجتماع المكتب التنفيذي للغرفة المنعقد أمس بمشاركة أكثر من 30 شركة منخرطة بالغرفة. تشير التقديرات الأولية إلى أن حوالي 5% من المجتمع التونسي يستهلك المخدرات أكثرهم من فئة الشباب بين 15 و40 سنة وفق ما كشفه الدكتور نبيل بن صالح المختص في طب الإدمان والسموميات والمكلف بملف الإدمان بوزارة الصحة. وأشار الدكتور بن صالح إلى عدم توفر أرقام محينة حاليا حول عدد المدمنين في تونس مشيرا إلى أن دراسة ستجرى أواخر السنة الحالية وبداية السنة المقبلة ستقدم كافة الأرقام المحينة بخصوص هذه المسألة. تشهد أغلب مناطق البلاد بداية من السبت المقبل 22 من أوت ارتفاعا في الحرارة يكون ملحوظا خاصة يومي الأحد والاثنين حيث تتجاوز المعدلات العادية بفارق يتراوح بين 16 درجات وتتراوح القصوى عامة بين 40 و46 درجة مع ظهور الشتاء. نهاية هذا الموعد الإخباري، نلقاكم بإذن الله بعد ساعة من الآن. إلى اللقاء.
2: أيها السادة الأفاضل، حان الآن موعد رفع الأذان لصلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة مونستير وما جوارها، ونرجو من السادة القاطنين خارجها أن يراعوا الفارق في التوقيت.
3: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن

أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن

0: أكبر لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدنا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

تحية رياضية مستمعينا، أهلا وسهلا بكم. الاتحاد الرياضي المنسير الآن اليوم على عقد جلسته العامة العادية، جلسة عامة تقييمية للموسم الرياضي 2025-2026، بشكون نهار سبت 5 سبتمبر في قصر رباط بالمنسير، انطلاقا من الساعة 5 مساء. وأكيد في البلاغ جاء أنه في صورة عدم توفر النصاب القانوني تنعقد الجلسة العامة على الساعة 6 مساء في نفس اليوم بنفس المكان مهما كان عدد المنخرطين الحاضرين. الجلسة العامة في جدول الأعمال متاعها بشكون فما التلاوة والتقرير الأدبي والمالي 2025-2026، اللي هنا باش نبداو واضحين في حدود 30 جوان 2026، لأنه بعد 30 جوان فما الهيئة الجديدة اللي تسلمت المهام، وأكيد التقرير المالي والأدبي بالنسبة لفترة ذيك بشكون من قبل الهيئة المستقلة كما جاء في البلاغ. وفما كما قلت التقرير المالي والتقرير الأدبي، وهذا بالنسبة للاتحاد الرياضي المنستيري. تم اليوم تحديد التركيبة الكاملة للإدارة الوطنية للتحكيم اللي يقودها سيد ناجي جويني كمشرف عام للتحكيم. في الحقيقة برشا أسماء، هما مدير التطوير مراد بن حمزة، مساعد مدير التطوير مكلف بالفار وليد دكشو، مساعد مدير التطوير مكلف بالمتابعة محمد سعيد الكردي، مساعد مدير مكلف بتطوير التحكيم النسائي شافي الهنداوي، مساعد مدير مكلف بتطوير حكام مساعدين سيف السويسي، مدير إدارة التعيينات لرابطة المحترف الأولى، هذا يظهر لي اللي يهم الأندية التونسية أكثر من كل شيء، محمد بن حسانة، يساعد كل مولود الحراق رياض المسعي، نبيل عقير مكلف بتعيين مباريات الهواة مستوى أول، وسيم بن صالح مستوى ثاني، رمزي الحارش وأعضاء وليد معلة فرج مشموم وخالد سويح. أسماء عديدة جدا في الحقيقة في مختلف الإدارات وفي مختلف الدوائر الخاصة، والراجع بالنظر للتحكيم تركيبة كاملة. إن شاء الله فما التحكيم يتطور التحكيم التونسي في المرحلة القادمة، وشوفوا حكامنا في مستوى المشاركات القارية على المستوى العربي الإفريقي والدولي بعد غياب طويل على المشاركات بالنسبة للتحكيم التونسي. وتبدأ أيضا من التحكيم في تونس من خلال نهاية الأسبوع بشكل موعد مع عودة النشاط أو استئناف نشاط البطولة في انطلاق نشاط البطولة للرابطة المحترفة الأولى لكرة قدم، البرنامج فيه بصفة رسمية نهار السبت انطلاقا من 4:30 في الهادي النايفر في بارد وملعب تونسي نادي صفاقسي. في حمام سوسة رسميا بعد تأهيل ملعب بوحل الحوار نادي حمام سوسة الاتحاد الرياضي المنسيري، في صفاقس تقدم سقي الدير شبة العمران، في بنقردين اتحاد بنقردين نادي رياضي حملة، في نهار 23 أوت 4:30 الترجي الرياضي التونسي النجم الساحلي، النادي البنزرتي مستقبل مرسى، النجم الرياضي المتلوي النادي الافريقي، الترجي الجيسي باش يواجه الاولمبي البيجي. كما قلنا المقابلة الكل تنطلق في ساعه 4:30 بحضور الفار، تقنية الفار حسب الاخبار اللي عنا، في انتظار البلاغ الرسمي من الإدارة الوطنية للتحكيم. في آخر أخبار الأندية التونسية، مختار العفاوي يتعاقد مع فريق الاتحاد الرياضي ببنقردين. مختار العفاوي هو حارس الترجي الرياضي التونسي اللي مشى بشكل إعارة من فريق الترجي الرياضي التونسي للاتحاد الرياضي ببنقردين، مع الإشارة أن الاتحاد بنقردين هو آخر الأندية اللي تمكن من الحصول على إجازة النادي أو تحصل على إجازة مشاركة في البطولة الوطنية. اكتمل النصاب 16 فريق على 16 كلهم موجودين في الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم بعد ما سوى وضعيته فريق الاتحاد الرياضي بنقردين مع اللاعب يوسف المصراتي. مباريات ودية اليوم يتلعبوا انطلاقا من 8 متاع الليل في أتلتيكو مدريد ملقا وبرشلونة، أهلي المصري في 7 متاع العشية. كما قلت عدد مباريات الودية قبل انطلاق مختلف الدوريات الأوروبية. نقطة نهائية لسبورانفو، نتقابلوا إن شاء الله 7:05 إلى اللقاء.

كل موجة عندها حكاية وحكايتنا ما توفاش. كل عشوية رافقكم في رحلة بين الأخبار والتحليل والمواقف الطريفة على إيقاع جو الصيف. الموجة ورا الموجة مع عواطف الجبالي. ورا الموجة الموجة ورا الموجة. إعداد محمد وليد الجاموسي.

0: الأربعة وأربعة ديما على موجة إذاعة المنسير في برنامج الموجة ورا الموجة. مرحبا بكم في الاستماع للجزء الثاني من البرنامج. كما تعودتوا فقرات أخرى متنوعة وكما العادة استضافات زادة. اليوم حاولوا كل مرة أنه ناخذوا جديد وجديد المفيد بين ظفرين، لأنه ثم فئة كبيرة من الناس اللي تحتاج إذا كان ثم أي حاجة جديدة نجم تفيدهم أو تعاونهم في حياتهم، فتحتاج أن نحن نلقيه عليها الضوء. هذاك علاش اليوم باش نتوجه لفئة الكفيف اليوم، الناس اللي بالطبيعة ديما نقولوا فقدت البصر ولم تفقد البصيرة. ومنهم اليوم الأستاذ محمد الهادي بالطيب، المهندس في الاتصالات اللي بالحق البصيرة متاعه حب النور متاعها يعم كل المكفوفين، وقام بتطبيقة مهمة برشا تنفعهم الكل. مرحبا بك شروق قروز. مرحبا،
1: مساء النور والسرور وكل الطاقات الجميلة على كافة المستمعين.
0: يعيشك نورتنا.
1: اليوم سلزم القدام وكلمة مسانسين بقصص النجاح والابتكارات الجميلة. ضيفنا لليوم اللي بش يكون معنا عبر الهاتف السيد محمد الهادي بالطيب، مهندس اتصالات نجح في إنجاز مكتبة رقمية بلغة البايثون لتجاوز العوائق اللي تعرضوا لها المبرمجين المكفوفين. دونك بش نتعرفوا عليه أكثر وعلى المسيرة متاعه. ألو عسليمة.
2: شكرا لك يا أخت شروق ولا الأخت عواطف ولا إذاعة المنسير على الاهتمام.
1: مرحبا بك على أمواج إذاعة المنسير، وكان تعرفنا أكثر على روحك سي محمد وعلى مسيرتك العلمية وغرامك خاصة بعالم البرمجيات.
2: محمد الهادي بالطيب من معتمدي دوز ولاية قبلي، متقاعد من شركة عمومية للاتصالات ومن سنة 2016 في إطار تقاعد مبكر واختياري. ثم كان عندي غرامة وقت اللي دخلت المدرسة العليا للبريد والاتصالات سنة 86، أول مرة اكتشفت ثم حاجة اسمها حاسوب. وقتها تغرمت به وتغرمت بالبرمجة، ولكن بعد دخلت مجال العمل يعني نسيت وما كانش ثم وقت للهواية هذية. إلى أن تقاعدت، وعندما تقاعدت يعني من سنة 2016 إلى سنة 2020 بقيت ما تقريبا ما نعمل في بعض الأنشطة في الجمعيات، ربما تواتي فرصة أخرى نحكي عليها، لكن خلينا في مجال البرمجة. بقيت قلت أنا شنو نعمل، يلزمني نعمل حاجة الروحية ولا للناس. فطرق باب أني نتعلم من لغة البرمجة الحديثة اللي هي لغة بايثون، وهي لغة عتيدة وكبيرة ومعمول بها مواقع كثيرة وبرامج كبيرة. ولكن في سنة 2020 كنت متقاعد، يعني أصبح عندي الوقت، هذا عامل مهم جدا، أصبحت المعلومات والدروس والفيديوهات في اليوتيوب وفي المعلومة سهلة ومتوفرة وممكن أن الإنسان يتعلم. ولكن غاب عندي عامل ثالث، وهو أنني أصبحت كفيف بصر بعد أن تقعد تقريبا بسنة. وهكذا وجدت نفسي في مشكل يعني عملي، أني نحب نتعلم، المعلومات متوفرة موجودة، الوقت موجود، ولكن البصر غير موجود. ورغم العائق هذا تغلبت على الصعوبات هذه وتعلمت اللغة هذه وانجزت عدد من البرامج اللي نشرتها للعموم. وإلى أن ناتوا إلى هذا المنتوج الجديد يعني الذي منذ أيام قليلة لما حاله هو صدر في ماي، ولكن أنا بقيت منتظر ردود الأفعال وتجربة التطبيق من ناس أخرين ومختلفين حتى نتأكد من صحته ومن واقعيته ومن حاجته العملية اللي هو فعلا حاجة تستحق أن الواحد يتكلم عليها. بعد 3 أشهر من الانتظار وورود ردود أفعال طيبة ومستحسنة وجربوه الناس وقالوا راه فعلا حقيقي وما فيهش مشاكل ويخدم بالشكل اللي احنا نحبوه وننتظروه. طبعا أنا نحكي هنا على فئة قليلة جدا، هي فئة المبرمجين المكفوفين بلغة بايثون. هو متوجه لهذه الفئة. هو ربما من ناحية تقنية المسألة معقدة شوية باش نشرحها،
1: نبسطوها شوية للمستمعين،
2: نبسطوها باختصار. كل برنامج على الحاسوب عنده نافذة، النافذة هي اللي يتحاور المستخدم عبرها عبر البرنامج، فيها الأزرار، فيها مكان للكتابة. هذيك تسمى واجهة. الواجهة هذه تصنع في لغة بايثون بعدة مكتبات، من بينها مكتبة اسمها كيوتي، وهي مكتبة حديثة ومتطورة وجميلة وشكلها جميل، والبرامج التي تصنع بها تكون برامج جميلة. مشكلة هذه المكتبة أن المربع الكتابة الذي نكتب فيه النصوص في أي تطبيق كان لا يتوافق مع قارئ الشاشة، يعني لا يتوافق، يعني قارئ الشاشة لا يراه ولا يقرأ ما فيه. وقارئ الشاشة، نفتح قوس هنا باش نحكي على قارئ الشاشة، الشخص المبصر يتعامل مع الحاسوب بواسطة الشاشة، ولكن الشخص الكفيف يتعامل الحاسوب بواسطة الأذنين، يستمع إلى هذا البرنامج اللي هو برنامج عملاق من شركة عملاقة اسمها NV Access، اسمه البرنامج NVIDIA، وهو يقرأ كل شيء على شاشة الحاسوب، ويساعد الكفيف على الكتابة على القراءة، ويجعله متواصلا مع العالم عبر الحاسوب عبر هذا البرنامج. المشكل في عود إلى البرنامج، المشكلة الواجهة الرسومية أو الانترفاس جرافيك للبرامج اللي هي QWERTY، المربع النص الذي نكتب فيه نص غير مرئي من قارئ الشاشة. إذن حرم منه الكفيف كمبرمج، وحرم منه الكفيف كمستخدم. عندما أي شخص يبرمج برنامج بهذه المكتبة QWERTY، عندما يستخدمه الكفيف يجد أن هذا المربع النص لا ينطق له القارئ أي شيء. فحاولت مدة سنة تقريبا وأنا أبحث عنه في الإنترنت وعبر مساعدة الذكاء الاصطناعي، أبحث عن حل وجد في العالم، شخص ما وجد حلا نشره. شركة QWERTY هذه الصانعة أو المنتجة للنوافذ هذه أو الواجهات هذه، هي شعرت بالمشكل وخفى حال المكفوفين ولقات حل، ولكن لا شيء، لا أحد لا من الشركة ولا من خارجها بحث عن حل، أو مش بحث، أو وجد حل أو نشر حل. انتظرت يعني فترة تقريبا سنة كما قلت اللي أبحث عن حل جاهز وموجود وأستخدمه مثل ما أستخدم أشياء أخرى، ولكني لم أجد. عندما لم أجد قلت لماذا لا أفكر أنا في إيجاد حل، وانطلقت رحلتي في البحث عن حل، وبعثرات كثيرة جدا وبفشل كبير وبصبر أيوب، ربما شخص آخر ما كانش عنده الصبر اللي توفر لي، والحمد لله هذه نعمة من الله أني صبرت على إنجاز البرنامج هذا الذي هو برنامج صغير يسمى مكتبة بلغة بايثون، ويستخدمه المبرمجون المكفوفين. وإحنا نتمنى، أنا شخصيا نتمنى أن حتى المبرمجين العاديين اللي ما عندهمش مشكلة في كيف البصر أنهم يستخدموه، باش المستخدم الكفيف ينجم يستخدم البرامج بتاعهم هما. وهنا إذا كان تسمحوا لي ممكن نتوجه بنداء إلى صانعي البرامج، الشركات الكبرى ولا الشركات العمومية، مثلا الصانعين للتطبيقات مثلا البريد التونسي أو الشركات الاتصالات بمختلف أنواعها والبنوك، أنهم يتوجهوا للحل هذا ويستعملوه لكي يستطيع الكفيف استخدام تطبيقاتهم بكل يسر، أو على الأقل يفكروا في، لأن ثم دينورم انترناسيونو، انهم يفرضوا على المبرمجين انهم يقراوا حساب الشخص الكفيف في اطار ما يسمى سياسه التوافقيه او الاكسسبيليتي، النفاذ الى المعلومه، حق النفاذ الى المعلومه هو حق كوني، وهو حق جاءت به الاتفاقيات الدوليه والاتفاقات والدساتير الوطنيه، ودستورنا العتيد يقر بهذا الحق. ومن المفروض أن الشركات الكبرى، البنوك مثلا، موزع الأموال ديستريبيتور هذاك، علاش ما يكونش فيه برنامج قارئ شاشة يساعد الكفيف على استخراج الأموال أو غيرها، أو في الحافلة أو في المصاعد لزاسانسور أو
0: مهم جدا.
2: تطبيقات كثيرة جدا جدا جدا يمكن أن تصبح نافذة للشخص الكفيف وقادر على استخدامها بكل استقلالية. وهذا ندائي لكل المتدخلين وكل المبرمجين وكل الشركات، أنهم يحاولوا أن يحطوا في اعتبارهم أن هناك فئة ربما تكون في ناحية العدد قليلة، ولكن من حقها أن تستفيد أيضا بخدمات هذه الشركات بكل يسر وسهولة، لأن الآن الكفيف يعاني الكثير كثير والكثير في التعامل مع بعض التطبيقات الصعبة التي ليست متوافقة وليست نافذة، يعني ليست أكسيسيبل كما يقال.
0: نعم،
1: اليوم نحكيه على ابتكار جديد سي محمد الهيدي، نحكيه على حل جذري لمشاكل عديدة. كنت حكينا شوية على ردود الأفعال متاع الناس، فمش رد أفعال إيجابية، فمش عدد محترم من الناس اللي قاعدة توا تستعمل في الابتكار هذية.
2: أنا كما حكيت لك هو يتوجه إلى فئة معناها صغيرة ربما من ناحية المبرمجين والمكفوفين. أنا أرسلت عندنا جروب متاع مبرمجين من كل الوطن العربي، أبعثت الابتكار هذا ليهم وجربوه، وهذاك علاش قلت لك أنا بقيت 3 شهور نستنى أني ما تحدثتش عليه وما نشرتهش يعني على مستوى شخصي أنني ننشره. بقيت نستنى في ردود الأفعال، وردود الأفعال كانت جيدة وجميلة وطيبة والحمد لله، أن الناس استخدموه ووجدوه الحل بالضبط الذي يبحثون عنه، وأصبح هذه النافذة الجميلة والبراقة والرائعة أصبحت نافذة يعني أكسيسيبل للمكفوفين، وبالتالي أصبح بإمكان كل مبرمج كفيف أو كل مستخدم كفيف أنه يستفيد من هذه النوافذ ومن هذه البرامج التي يصنعها المبرمجون بهذه النوافذ. وهذا حل انتظره الكثير والكثير والكثير من المبرمجين المكفوفين سنوات، والحمد لله أن هذا الحل جاء الآن، وأنا سعيد أنني ساهمت أو أنجزت
1: كنت جزء من النجاح،
2: أنجزت هذا الحل والحمد لله.
0: يعطيك الصحة. فقط تحياتي لك سي محمد الهادي بالطيب، أنت مثال مشرف معني ربما المتقاعدين إذا كان صحت العبارة، لأنه في النهاية الإنسان كيف يتقاعد يقول أين الوين باش نرتاح
2: فترة حياتي وين باش نرتاح.
0: نعم، بعد تعب طويل وبعد عمر قضاه في العمل وغيره، لا يزي أنت كنت يعني في فترة مفروض تكون فترة راحة، وفوق هذا فقدت البصر متاعك، لكن هذية كان لك حافز العكس أنك تقدم خدمة الناس ربما أنت في الماضي ما كنتش تعرف برشا وما كش مطلع على الصعوبات متاعهم،
2: نصبح في منهم ما كنت نعرف عليهم حتى.
0: يعطيك الصحة ونشكرك برشا على الإحساس هذي النبيل وعلى محاولتك الجادة، والحمد لله أنها كلت بالنجاح أنك تلقى لهم حل، تلقى لهم حل رغم اللي انت ما كنتش من الفئه هذه سابقا. هذه حاجه الاولى. حاجه ثانيه نحب نقول لك انه اليوم ما انك تم تجربه التطبيق هذه واثبتت النجاعه نتاعها، فاليوم وهذا منبر ربما نفتحوه ليك باش توصل صوتك ونحن نتضامنوا معك في هذه، انه اليوم علاش ليش الشركات الوطنيه خاصه اللي تخدم على مثل هذه المشاريع واللي عندها برامجها موجهه للمكفوفين انها تتبنى مثل هذه التطبيقه، ونتصور اذا كان معناها ينجموا يثبتوا هما بالطبيعه وهذا معناها حاصل وانت ثبت.
2: نعم،
0: فعلاش ليه تكون الافاده عامه ويقع بالطبيعه طرح الحل هذا حتى على مستوى مش وطني فقط حتى عالمي، وانت قلت انك بحثت وانتظرت لكن ما لقيتش حل.
2: وانا ناكد لك يا اخت عواطف الحل هذا يراه تو متوفر باللغه الانجليزيه على الانترنت.
0: نعم،
2: وبعثت بعض الروابط معني في الفيديوهات اللي بعثتهم الاخت شروق، متوفر لجميع انحاء العالم لجميع المبرمجين.
0: علاش ليه ما يكونش ببصمه تونسيه اسمها في المهندس في محمد الهيدي بالطيب
2: في انحاء العالم؟ هو مسجل في موقع بايثون. نعم، يعني باسمي بالتاكيد.
0: ممتاز،
2: وحقوقي محفوظه في هذا الموقع وهذا المنجز.
0: نعم،
2: باسمي. ولكن انا بكل صراحه كنت او ما زلت اتمنى ان دولتي أو بلدي أو شركاتي التي نتعامل معها هنا. نعم، في تونس أنها تأخذ بعين الاعتبار هذه الفئة من الناس حتى بغض النظر على تطبيقي. أنا ربما فهمت لأنني بالحقيقة عندي ربما إشكالية صغيرة أنني أنجز فقط برامج للحاسوب فقط، والآن أصبحت الأكثر البرامج والتطبيقات للهواتف، ولكن على الأقل في المواقع متاعهم وفي التطبيقات الموجهة للحاسوب أنهم يكونوا نافذين للكفيف.
0: نعم،
2: يصبح أن الكفيف يستعملهم، وأيضا حتى في تطبيقاتهم للهواتف التي ربما أنا ليس من اختصاصي ولا عند وليس لي بها علم، أنهم يحاولوا أن يطبقوا الضوابط العالمية. يعني هناك دينورم.
0: نعم،
2: لا في العالم تفرض على الشركات أنها تقدم خدمة أكسيسيبل للناس كل للشخص.
0: نعم، هما من حقهم مهما كان العدد قليل راهو من حقه أنه يكون عنده حق للنفاذ لأي معلومة من معلومات أو أي تطبيق من التطبيقات يستعملها ويستفيد منها.
2: أنا ذكرت مثال بسيط بكري، حكيت على الديستريبيتور دي بي تاع البنوك وإلا لزاسانسور معناها هذه حاجات والحل يا مدام راه بسيط جدا وسهل وغير مكلف، يعني بأموال قليلة قادرين أنهم ينتجوا برنامج.
0: نعم إن شاء الله تكون هذه فرصة باش ربما يتصلوا بك سي محمد الهزي.
2: إن شاء الله أرقم هاتفي عندكم في الإذاعة المنسير، وإذا تم شكون تفاعل ولا طلب أي حاجة. وعلى فكرة أنا البرنامج نشرته مجانا ومستعد أي إنسان باش ولا شركة تحب نعاونها في فكرة ولا في في في في تطبيق الحاجات هذه، حتى بغض النظر على البرنامج هنا. أنا راني إنسان متطوع، لا أبحث عن مال ولا أبحث عن شهرة ولا أبحث عن أي شيء،
1: يعطيك الصحة
2: عن خدمة الناس فقط.
1: يعطيك صحة سي محمد الهيدي على المبادرة الطيبة هذه والابتكار الجميل والجديد. مشكور على كل المعلومات القيمة اللي قدمتها، وإن شاء الله في القادم المداخلات المتميزة. مشكور مرة أخرى، كان هذا ضيفنا لليوم، ونستناو قصة نجاح جديدة مع ضيف جديد
0: إن شاء الله. شكرا لك، يعطيك الصحة شروق قروز.
3: ديما القدام،
4: ديما القدام، ديما القدام، ديما القدام،
3: ديما القدام، ديما القدام.

0: المنستير في القيروان على الموجة 97.3 جديد المتابعات والمواكبات، المصافحات والمحادثات مع ضيوفنا في كل المجالات في مواعيدها تجيكم حتى الموسيقى اللي مش كان على البياتي والسيكا، الموسيقى وما فيها من ألوان، الحفلات والمهرجانات والسهرات من كل مكان توصل لكم. إذاعة المنستير على الأثير تنور بيكم وبحضوركم. الأفام عدلها موجة. إذاعة المنستير الموجة اللي توتيك. الموجة اللي توتيك.
1: موش صحيح، موش صحيح، موش صحيح مع صادق عمار. موش صحيح.
2: خويا اش بيك قاعد توقف؟ يقعد يقعد فين تحب، المهم ما تقعدش واقف. اش بيك واقف قاعد؟ ما عجبتكش القاعدة؟ اقعد كيف ما الناس، هاك تشوف الناس الكل قاعدين، المهم ما تقعدش واقف. وبر اش بيك خارج البرة؟ لا ما قلتلكش برا، اخرج ادخل الداخل. قلتلك ما تقعدش واقف وبر، موش برا البرة، تي كلمة نقولوها وبر. شوف كيفاش باقي خارج مليح، توا تنجم تقعد. خلينا نبدأ الاجتماع. باهي اقرب الغادي شوية. لا لا ابعد لنا شوية يا اخي، نتكلم بالقجمي. يا اخويا شبيك تعبتني، تحب تقعد واقف اقعد باش تهبلني. نبدأ اجتماعنا بوصفنا متقاعدين. الساعة سمحني انت متقاعد كيفنا؟ على خاطر هذم الكل متقاعدين والاجتماع خاص بهم، نقصد بنا. أنا رئيس الاجتماع هذا بتاع المتقاعدين، وفي جدول الأعمال متاعنا بلورة رؤية لمساهمة المتقاعد في الحياة العامة. أنت خويا ما فهمتش؟ على خاطر ما حبيتش تقعد قاعد. نفسر لك، بلورة معناها نشوف فكرة واضحة تقول عليها في البلار باش ما نبقاوش قاعدين على هامش المجتمع. أي نحب نفيدوا الناس بخبرتنا وأفكارنا. ما نخبيش عليكم ثم برشا ضد التوجه هذا، ما صدقوا اللي احنا هزينا قشاشنا وترسمنا في القهاوي والبيجاما والكرسي قدام الدار شاخوا اللي ارتاحوا منا. أما احنا نشعروا باللي البلاد هذه عندها فضل علينا، كيف ما كل واحد منا عنده فضل على القطاع اللي خدم فيه، أفنى فيه زهرة شبابه وكهولته، وعليه ما يلزمش تتقطع الصيلة متاعنا بالشأن العام. مازالت عنا مساهمات تنجم تستفيد منها البشرية. صحيح احنا متقاعدين، اما عيب نقعد قاعدين، عيب نحسوا بالإلغاء واللي احنا ما عادش مرغوب فينا. خويا تفضل، عندك اعتراض؟ الكرسي ما عجبكش وانت لازم تقعد، عندك 40 عام قاعد، اقف شوية. خدمة الناس تجي من أي كرسي وحتى من غير كرسي. كيفاش يزي معطينا؟ لا مش صحيح، مدام الإنسان فيه قلب ينبض ولسان يتكلم ومخ يفكر هو إنسان فاعل في الحياة، والمجتمع يستنى منه برشا، كيف ما هو يستنى من المجتمع باش يكافئه ويحترمه ويعترف له بأفضاله عليه. وقت تشوف في الأمم المتنورة البرامج والفضاءات اللي محطوط على ذمة المتقاعد، بالحق شيء يوجع القلب. وقت تلقى عنا مسؤول يستكثر لما ربع ساعة تكريم الزميله اللي تحال على التقاعد، تقول يستنى فيه وقتاش يتسجد باش يصب وراه سطل الماء. ما نجم نفسر هذا كان شعور بالنقص واحتقار نفسه قدام قامة زميله، على خاطر ما نجمش يركعه ويرد واحد من الجوقة اللي تلحلح وتتسول في الرضا متاعه، هو يلقى الفرصة باش يهينه نهارة اللي غادر في صمت. لكن السيد هذا ينسى كما تدين وتدان، مكش باش تعمر فيها وما يعجبك في الدهر كان طوله، وتفقد تليفونك نهارة اللي تتقاعد إذا يطلبك غير الأحوانتي اللي ما خلصتوش. ولنا تحضرني حكاية واقعية في مدينة في الولايات المتحدة. مرأة متقاعدة تخرج كل نهار تعمل سويعة مشي، نهار تمشي تدعثرت طاحت تتذر وجهها بسبب خلل صغير وقع في البسطة متاع الرصيف. رفعت قضية بالبلدية، طبعا تحكم لها بتعويض، تخلت عليه على خاطر ما كانش الهدف متاعها التعويض المالي وإنما إشعار السلطة المحلية بمسؤوليتها على الرصيف. بين قوسين نحن كل يوم نعثر وندعثر في العتب والتكاكن والبنيات اللي على الرصيف، وكل متجر ودار تفصل وتهندس الرصيف كيما تحب، حتى ولا عبارة على جملة مطبات طلعات وهبطات، ولا عدت تنجم تمشي عليه بساقيك ولا تمشي عليه عربة متاع ذوي الاحتياجات الخصوصية. المهم السيدة هذه نداوها في البلدية واقترحوا عليها باعتبارها تمشي كل نهار في هيك المسافة اللي تمشيها تسجل الإخلالات بجميع أنواعها وتكتب فيها ملاحظات للبلدية. بعد مدة عملوا حفل تكريم للمرأة هذه وبثوا بالفيديو كل الوضعيات اللي كان عندها الفضل في لفت الانتباه لها والتدخلات اللي وقعت بناء على ملاحظاتها. الحكاية هذه مثال يقول اللي المتقاعد عندهم ماهوش ميت قاعد. أما عنا تو نشوفوا مع أطيب الأمسيات.
1: موش صحيح، موش صحيح، موش صحيح مع صادق عمار.

0: ربيع ساعة الأخيرة من برنامج الموجة ورا الموجة اليوم باش نقضيوه مع الفقرة الموالية.
1: الخط
0: على الخط اليوم باش نحكيو فيها على السكرابل. السكرابل هي لعبة عريقة عمرها أكثر تقريب من 75 سنة. اللعبة هذه تقريب تباع بها أو تباعت حول العالم ب 150 مليون نسخة، اللي هو عدد كبير برشا، واللي هي منتشرة في أكثر من 120 دولة. باش تعرفوا أهمية هاللعبة هذه اللي هي تصنف من الرياضات الذهنية، الفيدرالية الدولية للسكرابل الفرنكوفوني تتكفل بوضع قوانين اللعبة، تنظيم بطولاتها وتصنيف لاعبيها دوليا. على مستوى محلي تأسست البطولة، بطولة تونس للسكرابل الفرنكوفوني، رسميا منذ عام 79، والجمعية التونسية للسكرابل تتولى تنظيم البطولة هذه الوطنية بانتظام منذ ذلك التاريخ تقريبا، باش تمكن الأبطال التونسيين من المشاركة في البطولات العالمية سنويا. ضيفنا السيد حافظ عطلة رئيس الجمعية التونسية للسكرابل باش يحكي لنا اليوم على واقع اللعبة في تونس، وباش يرجع لنا على النتائج اللي تحققت من وراء تنظيم تونس واحتضانها للدورة 54 لبطولة العالم للسكرابل الفرنكوفوني. مرحبا، مساء النور سي حافظ.
2: مرحبا بكم ومرحبا بكل مستمعين إذاعة المنستير.
0: شكرا جزيلا ليك. إذن تونس احتضنت الدورة هذه 54 للبطولة، وطبعا ماذا بينا نرجع شوية على النتائج المحققة، نرجع شوية على ترتيب ربما أبنائنا اللاعبين التونسيين في البطولة. خلي لك الكلمة سي حافظ.
2: بارك الله فيك. هو من قبل ما نبدأ في المسألة هذه عندي جوست تصحيح صغير على التقديم اللي قلته، هو تقديم لبس بيه واحد. حبيت جوست نقول لكم عام 79 يتأسس الجامعة التونسية للسكرابل، اللي انحلت في أوائل التسعينات، ومن بعد جات الجمعية التونسية للسكرابل تكونت عام 2006 وعندها 20 سنة. وهي هي اللي أكملت المسار نتاع المشاركة التونسية في هذه المباريات.
0: يعني تدقيقا هي الجامعة عام 79 ثم انحلت الجامعة وجات الجمعية التونسية. يعطيك الصحة، شكرا على التوضيح.
2: يعيش. البطولة هذه هي دارت من نهار 18 حتى النهار 26 جويلية، وشاركوا فيها حوالي 430 لاعب من مختلف الدول، ثم حوالي 21 دولة فرنكوفونية اللي شاركوا في البطولة هذه. ثم بالطبيعة فرنسا هي أول البلدان، وبلجيكيا وسويسرا والكيبيك هما دول فرنكوفونية، وهما أكبر أربع دول عندهم لاعبين في السكرابل في على حول العالم. وثم بقية الدول اللي مشاركين، ثم بطبيعة تونس، ثم بعض اللاعبين من الجزائر والمغرب، ولكن ثم أكثر عدد كان اللاعبين كان من أفريقيا ما تحت الصحراء. ثم عدة دول فيهم لاعبين قويين برشا، معناها هم معتبرين وعندهم صيت لباس بيه في اللعبة هذية. ثم لي برينسيبو معناها لعبوا معنا هنا في تونس، كان ثم السنغال، كان ثم الكامرون، كان ثم ساحل العاج، كان ثم البنان، ثم برشا دول أخرين زي الكونغو، ثم برشا دول أخرين فرنكوفونية شاركوا. ما هذوما أهم الدول اللي كان 21. ثم بالنسبة للنتائج سألتني هو
0: على النتائج
2: بطولة العالم. ثم برشا في الحقيقة ثم برشا بطولات عالم اللي يصيروا في الدورة هذه، معناها ثم حوالي 8 ولا 9 دورات اللي يصيروا في المسابقات هذه في حتى ساعتين اللي صارت فيهم البطولة. ولكن أقوى معناها بطولة وأهم بطولة اللي تصير هي بطولة العالم، نقولوا احنا الإليت النخبة. النخبة في ما نسميوها بالعبس الدوبليكيت، نقولوا المزدوجة ربما، إلا ما فماش فيها معناها عامل الحظ يكون قوي معناها في الممارسة نتاع اللعبة، بما أنه ثم حكم هو لا يأخذ يجبد الحروف للاعبين الكل. تعرف لعبة سكرابل هي متكونة من حروف 102 حرف موجودين، وثم رقعة نلعبوا عليها وفي الرقعة هذه ثم في كل معناها مكان في الرقعة ثم معناها بعض كيفاش نقولوا احنا بالفرنساوية دي بريم، معناها ثم بلايس لا فيهم أكثر قيمة من بلايس أخرين. نعم. وعلى حسب تكوين الكلمات اللي مش نقوموا بها في الحروف اللي يكونوا معناها مجبودين قدامنا، مش نحاولوا باش نكونوا كلمات وكل كلمة عندها قيمة معينة، والمعناها الأهمية متاع اللعبة في أنه شنو معناها الأوبجكتيف متاعنا هو أنه نكونوا اللعبة اللي فيها أكثر عدد ممكن من النقاط نتحصلوا عليه. طريقة هذه
0: يعني عدد النقاط مرتبط، فقط دقيقة لو تسمح، عدد النقاط سي حافظ مرتبط بعدد الحروف أو الكلمات اللي تم تكوينها،
2: بالحروف اللي تم تكوينها. نعم. الرقعة كيف ما قلت لك فيها مكان معناها فيها أمكنة لتتمكن من اطلاع أكثر نقاط فيها، وثم الحروف كل حرف على حسب موجود برشة في اللعبة ولا موجود شوية على حسب الاستعمال متاعهم. وفي الحقيقة في اللغة الفرنسية ثم الفريكونس ديوتيليزاسيون هي تقول ثم عندنا برشة من الحرف الفلاني شوية من الحرف الآخر. أيوة. مثلا حرف أ تلقى عندنا 15 مكعبة من حرف أ، قيمة متاعه واحد على خاطر موجود برشا. حرف زاد ولا كا ولا دوبلو زي تلقاها القيمة متاعه 10، وعندنا منه كعبة بركة في وسط اللعبة معناها متاع سكرابل. نعم. قد ما تستعمل أكثر الحروف اللي فيهم نقاط قوية وتحطهم في أحسن الأماكن في الرقعة قد ما تنجم تتحصل على نقاط. والطريقة هذه اللي قلنا المزدوجة دوبليكيت اللي مستعملوا فيها في سكرابل هذه ما ثماش فيها عامل الحظ، بما أنه ثم حكم مش يجبد 7 حروف. أيوة. مش يقول للناس الكل موجودين في القاعة، كل واحد عنده اللعبة متاعه قدامه، رقعة متاعه هو قدامه موجودة على الطاولة وعنده الحروف الكل مكشوفين بجنبه، يقول الحكم اجبد الحرف الفلاني حرف فلاني، احنا نتبعوه ناخذه الحروف اللي قال عليهم الحكم، وعندنا وقت باش نلعبوا فيه، ونفس اللاعبين نفس الناس يلعبوا بنفس الحروف مهما كان عدد اللاعبين في القاعة. ينجم يكون في بعض حالات حتى 1000 لاعب يلعبوا على نفس اللعبة، ما فماش مشكلة، معناها كلهم يلعبوا بنفس الرقعة وبنفس الحروف.
0: واضح.
2: اللي مش يجيب أكثر عدد من النقاط هو بطبيعة مش يفوز.
0: نعم.
2: في اللعبة هذه الليليت دوبليكيت، نخبة دوبليكيت اللي هي كما قلت لك أهم مسابقة صارت في البطولة هذه، كان الفرنسي غاستون جان باتيست هو اللي تحصل على بطولة العالم في 7 بارتيات لعبناهم، وصل ثم 6000 واش النقطة معناها تحصل عليهم في 7 مباريات هذوما، هو ضيع منهم 16 نقطة معناها باش تاخذ فكرة على شنو المستوى اللي كان يلعب به.
0: مستوى عالي جدا. نعم.
2: مستوى قوي برشا.
0: نعم.
2: وبالنسبة للتوانسة معناها أحسن تركيب كان عند تونسي زهير علولو.
0: نعم.
2: دكتور زهير علولو هو بطل تونس في نفس الوقت منذ 15 سنة توا عنده معناها بطل تونس. في زهير تحصل على رتبة 16 في المسابقة هذه.
0: نعم.
2: وثم مسابقة أخرين لعبناهم معناها في تونس، من جملتهم ثم مسابقة نقولوا احنا بليتس، معناها هي المسابقة السريعة اللي عندنا دقيقة تفكير في كل دورة، معناها في كل تيراج عندنا دقيقة واحدة باش نفكروا باش نعطيوا فيها الحلول متاعنا. كان هو حصل على رتبة بعد 11. وكان ثم مسابقة أخرى اللي هي قوية برشا وصعيبة برشا، ربما هي أصعب مسابقة في بطولة العالم، اللي هي نسميها لبارتي أوريجينال، هذه معناها ثم طريقة معينة يطول الحديث عليها توا كان.
0: نعم. نعم نختصره فقط لأن الوقت.
2: ولكن هذه لبارتي أوريجينال اللي هي أصعب مسابقة في زهير تحصل فيها على رتبة 6.
0: ما شاء الله ممتاز، يعني لعب من طراز عالي.
2: تبارك
0: الله عليه، تحيه لي. اليوم الواقع نتاع اللعبه هذه في تونس سي حافظ، بحكم انت خبرتك وسنوات ربما من المتابعه والعمل في الجمعيه هذه، اليوم تنجم تقدر ربما الواقع نتاع تونس مدى انتشار اللعبه هذه، وعلاش اللي راه حسب ربما فكرتي البسيطه وانت تنجم توضح لي او تصحح لي، انه ما فماش ربما قاعده كبيره لاعبين توينسا نجم نفكوا بهم، معناها ربما نجم نقول مراتب أعلى من هكا، علاش شنو الأسباب؟
2: هو في الحقيقة معناها شيء يجيب شيء آخر.
0: نعم.
2: السؤال متاعك علاش احنا بالحق في تونس ما احناش برشا لنلعب، وعندنا معناها لنلعب بصفة منتظمة نقوله 50-55 لاعب.
0: نعم.
2: هم المنخرطين في الجمعية متاعنا. الخمسين هذوما اللي يشاركوا هما ناس التنس ومعناها باللعب معناها أكثرهم في سن معناها متقدم فوق الستين سنة سون دي سينيور أكثرهم. والعدد هذا ما احناش متمكنين باش نطوروا فيها. علاش؟ على خاطر في نفس الوقت هنا في تونس ما عندناش إمكانيات كبيرة باش نقوموا بالبروموشن معناها نتاع اللعبة هذه. ما نجموش نحكي وما عندناش ديما الفرصة
0: ما نروجوا ليش ما ثماش ترويج أو تسويق للعبة هذه رغم أهميتها الكبيرة.
2: والترويج هذا كيفاش مش توصل له؟ مش توصل له بالإمكانيات، مش توصل له مثلا عندك ناس لمش نجموا يجيوا دي سبونسور مش يعاونوك مش يعطيوك معناها إمكانيات باش نجم تحكي عليه باش نجم تنظم مباريات زايد باش كذا. وهذا لي سبونسور شنو يهمهم؟ هما يهمهم الصورة نتاعهم لا فيزيبيليتي اش مش يربع من هالحكاية هذه. وهو يلقاك عندك 50 يقول لك اش باش نعمل بهم 50 هذوما عندي ربما رياضات اخرين ولا العاب اخرين نجموا يجيبوا لي اكثر. علاش
0: وقت اللعبة هذه يا سي حافظ هي اللي تطور اللغة تطور التركيز تطور الذاكرة تخدم برشا معناها على العقل وعلى الذهن وهذا مهم برشا.
2: هي كلعبة أنا أقول لك معناها نعطيك في كلمتين معناها الميزة نتاعها.
0: نعم.
2: هي أنها لعبة ساعة ثقافية قوي معناها تحسن الثقافة تحسن لا كولتور جنرال الإنسان معناها بك الكلمة اللي مش تتعلمها هذيك إذا كان أنت عندك معناها الفكرة اللي عندك لا كيوريوزيتي باش تحب تتعلم كلام وكذا كي ترى كلمة جديدة أنت ماذا بيك تعرف شنو السونس نتاعها.
0: بالضبط.
2: فكر وقت اللي كنت صغير نحل ديكسيونير ونشوف الكلمة هذه شنو معناها الكلمة تجيب لك كلمة ومن هذاك أنت تطور المعلومات نتاعك وكذا. ثم كما قلت أنت زادة ثم مسألة التركيز الإنسان وقت اللي مش يلعب مباريات نتاع سكرابل مش يبدأ مخه في المباريات هذيك مش يبعد على اليمين وعلى اليسار يبعد كل شيء يدزه على جناب ومش يقعد عنده تركيز كامل على اللعبة هذيك لمدة نص ساعة ساعة أنت والطول نتاع اللعبة مش يقعد يلعب ساعة حتى ساعة ونص المباريات الرسمية نوصله حتى ساعتين ساعات المباراة الدور تلك الساعتين هذوكم يكون الإنسان شنو لا يربح ولا عنده أكثر قوة التركيز.
0: نعم.
2: التركيز.
0: نعم.
2: هذه إحنا مثلا بالنسبة للصغار برشا صغار تقام بالتابلات وباللي ريزو سوسيو وكذا معناها تقام شكة في فكرة
0: وهذا سؤالي الموالي. نعم وهذا سؤالي الموالي سي حافظ يلزم اليوم نخدمه على الصغيرات على الجيل الصغير عنا من عشر إذا كان ثم نوادي تنجم تزيد تخليهم شغوفين بهالعمل هذي ولا بهالخدمة هذي يعني بهاللعبة بين ظفرين هذي
2: باش نقولوا ثم نوادي مش معناها مش نغلطوا الناس لا كما قلت لك احنا ما احناش
0: وهذا علاش لازم نبعثوا نوادي في الاتجاه هذي خاطر مهم
2: برشا. انا نجم نقول لك وانه والناس يسمعوا فينا اذا كان يعاونونا مثلا السلطات نقولوا احنا بصفه خاصه وزاره الثقافه وزاره الشباب والرياضه. علاش؟ على خاطر
0: وزاره التربيه والتعليم وزاره التربيه
2: اي وزاره التربيه والتعليم هذيك حاجه اخرى مش نجيها. بالنسبه لوزاره الثقافه عندها دور الثقافه بالنسبه لوزاره الشباب والرياضه عندها دور الشباب.
0: صحيح.
2: انا كمعناها رئيس جمعيه نقول لهم انا قابل ونطلب لهم إذا كان يوفروا لنا معناها ناس اللي يحبوا باش يتعلموا وينشطوا في لعبة سكرابل احنا عندنا الإمكانيات اللي نجم نعاونوهم بها باش نكونوا ناس منشطين في الحكاية هذه.
0: ممتاز.
2: علاش؟ خاطر أنا إذا كان عندي في كل معناها بقعة عندي دار ثقافة نجم نبعث فيها لعبة سكرابل هذيك البقعة هذيك نجم نكون فيها نادي في البقعة هذيك من غير ما تكون الجامعة بعددنا الضئيل احنا ما نكونوش عندنا معناها صعوبه وقتها باش نستقطبوا الصغار هذوكم باش وباش نعلموهم. لكن السيد اللي مش نعلموه احنا وكل السيده اللي تكون معناها منشطه في دار الثقافه اللي مش تجي تتعلم على طريقنا احنا ومش حاجه كبيره راهو معناها نجم في حصه ولا اثنين نجم نعطيهم معناها في 6-8 سوايع ماكسيموم نعطيهم
0: نجم نكونوهم هما يكونوا. نعم سي حافظ يعني فقط باش توصل الرساله هذا حبينا نضويو على النقطه هذه هكا الرساله من المفروض وصلت في الجمعيه على ذمتكم. نشكرك برشا إن شاء الله ديما موافقين. شكرك برشا السيد رئيس جمعية تونسية سكرابل سي حافظ عطا الله باللقاء هذايا. توما تنجموا بالطبيعة تزيدوا تبحثوا في الموضوع وتلقاو كل المعطيات. نكون وصلنا لختام العدد اليوم من الموجة ورا الموجة. نشكر برشا نجلة عطية علي المنصوري هيثم والناس وتحياتي للعدد العام محمد وليد الجاموسي. شكرا لكم مع تحياتي عوض فجبالي. الموجة ورا الموجة.

0: كل موجة عندها حكاية
1: وحكايتنا ما تنساش.
0: كل عشوية رافقكم في رحلة بين الأخبار والتحليل
1: والمواقف الطريفة
0: على إيقاع جو الصيف. الموجة ورا الموجة مع عواطف الجبالي.
1: الموجة
0: الموجة ورا الموجة. إعداد محمد وليد الجاموسي.
2: الخامسة مساء من إذاعة المنستير. أهلا بكم في موجز الأنباء. سجل الميزان التجاري الغذائي فائضا بقيمة 1006.6 مليون دينار خلال الأشهر السبعة الأولى من هذه السنة، مقابل فائض قدره 823.8 مليون دينار خلال الفترة ذاتها من السنة الماضية، بارتفاع بنسبة 22.2%. وأفادت معطيات المرصد الوطني للفلاحة بأن معدل تغطية الواردات بالصادرات الغذائية استقر عند مستوى 121.5% إلى موفى جويليا، مقابل 121.8% خلال ذات الفترة من السنة الماضية. أفاد المدير إدارة النجاعة الطاقية في قطاع النقل بالوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة بأن الوكالة تتجه إلى توسيع شبكة شحن السيارات الكهربائية بالتوازي مع إعداد برنامج لتركيز محطات شحن بمختلف المناطق وتشجيع المستثمرين الخواص والمؤسسات العمومية والبلديات على المساهمة في تطوير هذه البنية التحتية، مع التوجه تدريجيا نحو اعتماد الطاقة الشمسية لتغذية محطات الشحن. أفادت وزارة التربية المترشحين المقبولين لإجتياز الاختبار الشفاهي للمناظرة بالاختبارات لإعادة توظيف أعوان الدولة والجامعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية في رتبة مهندس أول بالسلك المشترك لمهندسي الإدارات العمومية، علمتهم بأنه بإمكانهم سحب الاستدعاءات الفردية الخاصة بالاختبار الشفاهي باعتماد المعرف الوحيد عبر الشبكة التربوية www.udinet.tn، وذلك بداية من تاريخ صدور هذا البلاغ. دعت الغرفة النقابية الوطنية لمؤسسات توزيع المستلزمات الطبية إلى التدخل العاجل لتسريع خلاص الديون والمستحقات المتخلدة لفائدة الشركات لدى المستشفيات، وذلك على خلفية أزمة مالية يمر بها القطاع. بحث وزير التجهيز والإسكان إصلاح الزواري مع سفيرة الهند في تونس التي كانت مرفوقة بوفد من رجال الأعمال عن اتحاد الصناعة الهندية الذين يؤدون زيارة عمل إلى بلادنا، بحثوا أفاق تطوير التعاون الاقتصادي التونسي الهندي وفرص الشراكة والاستثمار في بلادنا. إلى اللقاء.
0: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.ta.

من 8 للعشرة متاع الليل عدل الموجة على برامج بلوك هات الصيف. جو الموسيقى في بلايليست صدى الأوتار، المحفل، الفن السابع حاضر في سينما، وتبع الموجة. أخبار التعليم العالي في الطريق إلى الجامعة، نوادر الماضي نستحضرها في درر من الأرشيف. عندما يأتي المساء يحلو اللقاء في إذاعة المنسير انطلاقا من 8 متاع الليل.

0: זה هي حومتنا
1: זה هي حومتنا
0: זה هي حومتنا مع حياة الكوني
2: זה هي حومتنا.
3: مساء الخير، اهلا وسهلا، مرحبا بكم مستمعينا، تحيه لكم وين ما كنتم، شكرا لاختياركم موجاتنا. نحن معاكم كالعاده في رحله جديده في عشويه صيف فيها هبه نسمه جميله، وان شاء الله تكون على تونس الكل، ان شاء الله تكون انخفضت درجه الحراره. موجودين صراحه في مدينه قد ما زرت مدن عمري ما عشت وما حسيت شغف وابناء المدينه هذه بمدينتهم، ما جيتهم في حصه اذاعيه والا ما كان فما حدث الا وتلقاهم شيبا شبابا لانجاح الحصه، لان يقول لك هذيك الحصه هذيك هي لينا ومتاعنا وهي في وجوهنا. فنحب تحيه بالحق كبيره برشا لكل اهالي ومتساكني مدينه بني حسان اللي نحن ضيوف عليها في زاهيه حومتنا. وزاهيه بني حسان انها تعيش على ايقاع مهرجانها الصيفي، زاهيه بسهراتها بعشوياتها الثقافيه. موجودين تحديدا في حومه من اقدم الحوم في بني حسان، هي حومه البصلي. بعد شويه نحكيوا على تاريخ الحومه هذه، نحكيوا على تاريخ الدار اللي نحن موجودين فيها، دار عربي فيها وسطيه، كل البيوت المحلوله على بعضها المتهويه اللي فيها الديكور القديم صحيح البنيه هي قديمه تاريخيه، اما يظهر لي يلزمها برشا فلوس للصيانه باش تحافظ على الرونق هذايا والطابع المعماري القديم اللي هي عليه. شكرا لك هيثم.

0: زاهية حومتنا مع حياة الكوني. زاهية
1: حومتنا، مرحبا بكم. زاهية حومتنا بناسها، زاهية حافلة بمهرجاناتها بمسيتها الصيفية الثقافية التنشيطية جميلة، وزاهية إذاعة المنستير باستماعكم لها وبمتابعتنا على صفحتنا على الفيسبوك. للناس اللي بتشاهدنا وباش تشوف الحصة هذه صوتا وصورة، باش تشوفوا ديكور جميل. شكرا لكل الناس اللي اجتهدت باش تخلينا في هذا الفضاء الجميل الأنيق اللي فيه كل تفاصيل الموروث الثقافي الغنية به بني حسين. نحكيه على صنعة تقليدية متجذرة، نحكيه على أصالة، نحكيه على بلاد عندها تاريخ كبير وتاريخ حافل. نذكركم اللي نحن تحديدا في حومة البصلي، حومة من حوم القديمة في بني حسين، تحديدا موجودين زادة كما قلنا في دار قديمة من عرش دار ذي يسكنوا فيها ناسها وإلا لا. بالتأكيد هي قديمة ومبنى تاريخي مما لا شك فيه، والأكيد زادة إن شاء الله يقع استثمار وأحسن استثمار، لأنه أي معمار أي بنية ما تهتمش بها أكيد باش يفعل بها الزمن ما يفعل. نحب نحيي صراحة ولي الشرف أن يكون عندي برشا أصدقاء في بني حسين. شكرا للناشط الجمعياتي والثقافي الأستاذ زهير فتح الله، هو مش كان صديقي إذاعة المنستير وصديق الجميع صراحة، الخلوق الخدوم المتخلق اللي في كل مرة نقصد وندق باب في بني حسين إلا ونلقوه في خدمتنا. شكرا لك أستاذ زهير فتح الله، لو سهل مساء الخير.
2: بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. في البداية نحب نتوجه بالشكر والتحية إلى إذاعتنا إذاعة المنستير اللي أنا عندي 40 عام في الجمعيات، وهي مدعمة لابن حسان لكل الجمعيات والتظاهرات، كذلك الأخت حياة الكوني اللي بصراحة مدام حياة الكوني عمرها ما تخلت علينا دائما مساندتنا في كل تظاهرتنا، وهذه تقريبا مرة الرابعة أو الخامسة اللي شاركنا في هذه التظاهرات. اليوم نحب نرحب بالوفد الفريق كامل تاع اذاعه المسير من شوقي الحمادي اللي عندي علاقه به، الاخرين كل مرحبا بكم.
1: محمد النقبي، محمد المزري القريش.
2: نحب نتوجه بالشكر زاده لكل الاخرين اللي معايا في اللي مش هذا قمت به، يعني بالعكس هالديكور والتحضير هذا، يعني معايا فريق كامل من فتيات وفتيان اولاد وبنات اللي نشرف اليوم نتعامل معهم صراحة، ناس ضحات في زوجة مهرجان خاصة نحن طوى
1: هذوما اللي يلزم يتبعوا الخطى، هذوما اللي تتغرس فيهم روح التطوع، لأنه هذوما المستقبل، هذوما اللي باش يخدموا الثقافة، هذوما غدوا باش يجيهم وسائل الإعلام وباش يتعاملوا مع الجيل الداخل باش يجي في إذاعة المنستير. أني يعني كنت محظوظة لقيت سي زهير، هما باش يكونوا أكثر حظا، فما أكثر من زهير لهنا بإذن الله. شوف فعلا الوجوه هذه المحبة واللي تحب بلادها وتحسها تقول لك هذه حصة على بني حسان يندفع دفاعا بلا شك.
2: فعلا يعني لابد نتوجه بالشكر إلى لجنة تنظيم المهرجان بكلها أعضائها بنات وولاد اللي بصراحة مضحين، صدقني في المعهد في السهرات يوصلوا حتى ما تساوي ما ساعتين ما يروحوا، كان يكون الفضاء
1: أول من يجي آخر من يروح، هذوكم مضحين
2: ومتحملين كل الضغط، لأنه فما ضغط كبير. نحب نتوجه لهم بالشكر شكر كبير كبير كبير، ونقول لهم المستقبل لكم، لأنه بني حسان أنتم مش تنهضوا بها، أنتم مش تقدموا بها، لأنه احنا بصراحة كل وقت وكل جيل وجيله. ونحب نتوجه مرة أخرى بكل التحية والشكر لإذاعة مسير ولمدام حياة الكوني وكامل الفريق المرافق لها،
1: وجبنا أن نعمل وتلالة هكا على الجهات. لو كانت توفرت أكثر إمكانيات رانا كنا موجودين في المهرجان لتغطية تفاصيل مهرجان ابن حسين. قلنا زاهية الحومة اليوم زاهية مهرجانها بنشاطها الثقافي،
2: زاهية بوجودكم معنا.
1: شكرا لك، إن شاء الله تو نحكيه على المهرجان والتفاصيل، ونحب نحكي ساعة على الدار هذه حومة البصلي، الدار اللي نحن موجودين فيها. سي مروان الغزي، أهلا وسهلا، مرحبا بك.
3: مرحبا بك مدام حياة، مرحبا بكافة الفريق المرافق لك.
1: شكرا لك.
3: الحقيقة
1: شنو حكاية الدار هذه؟ نبدأ بالحومة ولا نبدأ بالدار؟ مش تحب نبدأ؟
3: نبدأ بالدار
1: ونحن خارجين.
3: احنا كي اقترح علينا سي زهير على الحصة واللي اقترحت انت عليه، الحقيقة قعدنا نلوجوا على دار عربي بالمواصفات العربي. فما برشا هما في بني حسين، ولكن أثار عجبنا الدار هذه اللي صاحبها السيد بشير بالحاج إبراهيم الحقيقة كي طرحنا عليه الفكرة رحب ترحاب كبير بالحصة هذه تصير في الدار هذه. هو اللي أعطانا فكرة على الدار. دار عمرها حوالي 180 سنة
1: 180 سنة وبه مازالت صامدة الدار
3: مع بعض الإصلاحات والترميمات بطبيعة الحال خطر أي وقع التجديد فيها
1: حافظة على الطابعة
2: متاحة فما وقع تحسينات وإصلاحات
3: شيدت في القرن 19 عام 1850 وتعرف بدار بشا صاحبها البشير بن محمد بن أحمد بن حسن بالحاج إبراهيم بشا موقعها بشارع حبيب بورقيبة بن حسن المستير كانت تحتوي على بئر وثلاثة أمتامر مطمورة لخزن الشعير والقمح وقع ردمها
1: دوما دار لكبارات ابن حسين نتصور لي ميسوري الحال اللي قادر باش يبني في الوقت هذاك ومطمور وبير وتفاصيل صحيح. كثيرة إلا ما يكون ميسور الحال
3: كان يسكنها ست عائلات الأب وزوجته مع ابنه الخمسة بعائلتهم كلهم عليها في نفس الدار نلقاه الداخل فما تارمة فما رشاقة فما حصيرة الدكانة السدية
1: كل هالحاجات هذه قديمة على الأخر
3: قديمة على الأخر كان موجود هنا
2: يعني نتاع الاصل الجدود القدم
1: جدود القدم
2: معناتها نجم نقول فما حاجات اكثر من تعام
1: اكثر عمرها اكثر من 100 عام
3: بالضبط يعني كان موجود للمغزل الخيط المعلقة الحلبية معلقة بش القرداش النحاسة الثريد البيوت الطول نتاعهم بدون عرض 9 متر على 2 متر عرض الحيوط كما بني قبل معناها يبدا عريض 60 سنتي الحيط الحاجة القديمة اللي فما ديما قذيب من الحديد يربط الحائطين خاصة تلقاوه في وسط السدة هو اللي يشد لحيط الزوز المسقف حطب
1: عارش مازالت الناس تعرف السدة ولا لا والدكانة عندها تسمية أخرى يقولوا لها الدكانة هي الفرش اللي تبنى من
3: المبني معناها المبني اللي باتوا عليها مسقف من الحطب زحافة فما كانت طابونة نوالة عجان خابية
1: أكيد رأي عندها زادة فضاء خارجي معناها
3: الحقيقه لا ما الفضاء الخارجي دوب اللي دخلنا له
1: اللي دخلنا من المدخل نتاعها
3: لانه هاني قلت لك صار فيها تحسينات حسب صاحب المنزل لانه كان هي ورثه دونك كل حد خذا معناها البي نتاعو هو قعد يحسن في الدار هذه حافظ على الطابع التراثي نتاعها والتاريخي نتاعها ديجا هو سي البشير بالحاج إبراهيم هنا فما توك نزيد نحكيو عليهم بعد
1: هذا المؤلف نتاعو شجرة الأكساب والألقاب في أصول مدينة بني حسين هذا يعني تقريبا الألقاب الكل والعائلات
2: الألقاب الكل وفكرة كاملة شاملة على تاريخ بني حسين
1: الإمام الولي صالح سيدي سالم الكل والعجامة زادة
3: فما ألقاب انتثرت فما ألقاب تبدلت فما ألقاب موجودة
1: أما هذا الكتيب يأرخ للألقاب الكل وللعائلات شجرة الأنساب والألقاب في أصول مدينة بني حسين اللي كتبه سي البشير بالحاج إبراهيم بن سيد به واللي هو صاحب الدار هذه
3: واللي هو صاحب الدار هذه
1: الدار هذه ذو اللي مغلقة طوى
3: الدار هذه مغلقة
1: يقعش استغلالها ثقافيا ولا مناسبات لا. ولا ولا إدراجها في مسلك سياحي ولا أنها تكون ميزون دوت ولا دار ضيافة مازال ماهوش مطروح الأمر مازال نحكي على استثمارات لحد الآن
2: لما اقترحنا عليها عملها مقهى ثقافي أو حاجة
3: احنا بيدنا دار ذي رأيك اكتشاف الحقيقة ما تخللهاش كان في الحصة متاعك
1: كان في الحصة هذه اكتشفتوها
3: لما
1: تولي فيها أنشطة ثقافية تولي فيها ندوات تولي فيها أنشطة موقعها ممتاز جدا
3: حكينا معاه حتى على ما كما يحكي سي زوير على مشروع ثقافي تكون مقهى ثقافي ممتاز لهنا
1: وفيها وتنجم تكون فيها قاعات للمراجعة لوليداتنا خاصة نحن نفتقدوا الفضاءات معنا تضم وليداتنا بعيدا عن الشارع نحكي خاصة تكون للمراجعة عن وليدات بكالوريا وعن جامعة لما لا معناها برشا أفكار تنجم تحتضنهم الدار هذه وتنجم تدخل في مسلك ثقافي سياحي
3: هو بحكم العمل متاعه هو أستاذ ومهتم بالشان الثقافي والشان التاريخي متشجع بالامور هذه ان شاء الله تكون ان شاء الله رواها معلم تاريخي واثري ثقافي
1: في ان شاء الله
3: في المستقبل
1: باذن الله وحومه البصلي شنو ما عندها حتى علاقه بالفنان البصلي ما عنده حتى علاقة بابني حسن زهير. يزمني دون اللوج وشجرة الألقاب ما فماش البصري. ما فماش
2: تاريخية. لأنه أنا قبل كنت في ابني حسن كم حومة البصري حومة أني بجنبي من هي حومة الفلاش.
1: الفلاش.
2: فما حومة
1: هكاك التسميات هي لغة كلها اعتباطية.
2: أي لغة ما تاني كانت تعرف الجيل القديم اللي كذا يأخذوا أسماء حسب.
1: لا أعلم معنى تسمى والبصري ربما.
2: بالضبط التسميات.
1: تخفي وراءها
2: هيك شكلية معناتها يعني
1: عطينا حوم مقديمة في بني حسان
2: مقديمة
1: مثلا كيما البصلي الفلاش
2: البصلي كانت هدو ما كانت القدام باش هدو باش عملوا كياسة مدخل بجمال هذا ما فهمت يعني كانت قبل تقريبا من حقش هاني أم يحكوا لي نص متر
1: نص متر
2: فما يجي 8 متر كياس معناتها تم هدمه وتعويض المواطنين في من عهد القديم يعني من عام تقريبا 69 في 69
3: فما زاد الملاجي
2: قلوا الملاجي برشا احوام
3: بدلت هي
1: برشا احوام موجوده من الموجودين فيها تقريبا من اقدم لحوم ما تم فهمها فيها البنايه هذية كما نقول فيها الدار هذية لأكثر من 100 سنه عمرها به تحديدا حومه البصلي دار هذية دار كما نقولوا قديمه تاريخيه تفاصيل اخرى
3: وكنا حابين نحكي شوية على مدينة ابن حسان والمعالم على الأقل الدينية والمواقع الأثرية فيها هو مشكور زاد السي البشير الحاج إبراهيم مدنا ببعض الوثائق كي نحكيه على مدينة ابن حسان ظهرت في القرن السابع مسيحي 700 ميلادي إثر الفتوحات الإسلامية المقامات اللي فيها برشا مقام سيدي عمومن زاوية سيدي سالم الغلام العجمي زاوية سيدي أبي الطيب زاوية سيدي حسن العيوني جامع الصفصاف جامع الهناشر جامع حسان هذوما أبرز المقامات أو المناطق الأثرية
1: والتراثية
3: اللي موجودة في ابن حسان مع الألقاب اللي موجودة الحقيقة هي برشا ألقاب كما نلقاو أهم المعالم والمواقع الأثرية الموجودة فما المدارس فما الإدارات والهيئات مدرسة حشاد اللي هي تأسست سنة 1927
1: من
3: أقدم المدارس الموجودة لنا توجد بحومة الهناشر
1: معناها العام الجاي 100 سنة
3: العام الجاي 100 سنة
1: أكيد إطارات كبيرة تخرجت
3: صحيح.
1: من المدرسة هذه من
2: تاريخ كبير
1: تاريخ كبير وإطارات كبيرة
3: جي بعدها مدرسة نيمارس اللي هي تأسست بعدها معناها تسمى جديدة شوية عام 1969 اللي هي بحومة البصلي هنا بحذنا مدرسة الإعدادية عام 83 والمعهد الثانوي عام 99 موجود فيها الكتاب ودار القرآن وجامع حسان زاد كيف كيف هنا عديد الإدارات والهيئات والمرافق الاجتماعية موجودة في ابن حسان المعالم الدينية هنا نلقاو تعد بلدية ابن حسان منذ 1966 تأسس مقرها سنة 92 بعد زيارة الرئيس حبيب بورقيبة للمرة الثالثة في نطاق التنمية قام بتدشين نهج يوسف المحجوب وأعطى إشارة تركيز معتمدية ابن حسان
1: به بنعرف من اللي باش نعطيه بارشا وقت راهو تاريخها كبير راهو تاريخها ثري رانا نحكيو على مدينه ضاربه في اعماق التاريخ نحكيو زاد على مدينه عندها مميزاتها الاقتصاديه الفلاحيه بالاساس بني حسان نحكيو على الزراعه الكبرى نحكيو على شجره الزيتون المباركه اكيد التقاليد هذه ما زالت اكيد موجوده في المدينه مما لا شك فيه حتى صحيح. وان تمدنت ديما كالطابع طابع الخير والبركه الطابع الفلاحي
2: الطابع الفلاحي
1: مازال موجود في بني حسان باش نحكيو على المهرجان باش نحكيو على اجواء العروسات زاده الموروث الثقافي نحكيو على موروث الغذائي شكرا فوتوغرافة للمصور معناها شوقي في منافسة شديدة أنت مرحبا بيك شكرا ليك شاب مجتهد جدا يحاول أنه يلتقط معناها أما ننصحك خليك وراهك باش تتعلم وراه بالحق معناها فنان كبير شوقي الحمادي راه اللي ما يعرفش تقنيات الصورة شفت كيفاش يمسح في العرق راه مجهود مجهود كبير ربي إن شاء الله يبارك في صحتك شوقي وباهي كي نعلموا الشباب ونتعلموا زادة من تجارب بعضنا باش نسمعوا غنايه وبعد باش نرجعوا باش نحكيوا على مهرجان ابن حسين لأنه كنا أنه نحن جينا للحومة هذه وهي زاهية بمهرجانها فرصة باش نحكيوا على المهرجان وفرصة باش نحكيوا على اللي تقدم في المهرجان خاصة من أبناء ابن حسين لأنه مهم جدا سي زهير أنه المهرجان يكون منفتح على إمكانيات وطاقة الشباب هذوما، لأنه كان ما يلقاوش فرصة في بلادهم وين مش يلقاوها.
2: بالضبط، وهو تقريبا الحاجة الوحيدة اللي هي متنفس للشباب والعائلات الحسنين أنه في المهرجان الصيفي.
1: المهرجان يكون معاكم دار ثقافة ناشطة،
2: دار ثقافة مقابلة يعني في نفس الحومة،
1: نفس الحومة في حومة البصلي، أن زادة تكون أنشطتهم موجودة وتثمن في المهرجان. تبقوا معانا مش نسمع أغنية وما زلنا مواصلين معاكم من مدينة بني حسن.
2: شكرا.
0: Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова.

0: بالمناسب.
1: ولاد الشامخ هبيرة عالموجة 97.3 و95.7.

0: في كل برمجة عنا جديد. برامجنا تحلي الصيفية، خلينا مرافقينكم في الدار وفي الثنية.
1: تبع الموجة،
0: احنا معاكم من الصباح للعشية وفي السهرية. برامج على إيقاع الفن، الموسيقى والمهرجانات. صيف على إيقاع أفراحكم، لميتكم ومسراتكم. برامج كل الألوان.

0: زاهية حومتنا زاهية حومتنا زاهية حومتنا مع حياة الكوني زاهية
1: حومتنا. وزاهية حومتنا اليوم موجودين في حومة البصلي تحديدا في بني حسان. تحياتنا لكل مستمعينا في بني حسان، كل مستمعينا وين ما كانوا، هكا حتى وانتم بعاد تكتشفوا أسرار كل مدينة ان زوروها، تعرفوا تاريخها، تعرفوا عاداتها، تكتشفوا تقاليدها الجميلة وتعيشوا معها أجواءها في الصيف. أجواء تونسية بحتة بامتياز، توانسة روحوا من الخارج مع عائلاتهم، أجواء العولة، أجواء الأفراح، أجواء المهرجانات، عموما هذه هي أجواءنا في الصيف. بالطبيعة زادة ما ننساوش فما فضاءات أخرى تنجم تحكي على قصان الماء، قصان الضوء، توا من يظفر باستيكماء وكأنه معناها جاب حاجة كبيرة للدار. اليوم الناس بالحق معناها تتدافع دفعا على الماء المعلب. إن شاء الله يا ربي قريبا توفى الحكاية هذية وقريبا يتوفر ستوك الحاضر للتوانسة الكل. وديما نقول ورانا الله غالب، عنا تجار الأزمات في بلادنا كما العالم الكل، ما نش استثناء. هذيك هي نفسية التونسي كما أي نفسية أخرى، هذيك العقلية معناها عقلية الشجاع والربح السريع والوفير. زاد عنا شوية أنانية كان النقص منها. اليوم كنشوفوا كاميون ما، شوفوا ناس من بعيد، انت كخليت استيك عطي فرصة لغيرك، لا يمشي زيد يبعث ولده يبعث مرته يبعث فلان، فخلوا الفرصة انه الناس كل تاخو غدوة جي معناها كمية أخرى وتتوزع بالشكل هذاك العادل بين الناس الكل. صحيح سيف نتعدى بين هذا وهذاك، أما راه التونسي في ساعة ما ينسى يدور الموجة ويسمع إذاعة المسير ويتفرج على التلفزة ويمشي للمهرجان ويمشي للبحر ويعيش هذاك التونسي سي زوير ويعيش الأجواء الكلها.
2: يعيش الأجواء الكلها،
1: تتواصل الحياة، ما تقلقوش رواحكم تو إن شاء الله بإذن الله تعدينا برشا أزمات أصعب من هذه برشا، والحمد لله خرجنا منها لاباس، فما بالك الإشكالية ذي تو إن شاء الله سريعا أكيد تو تضمحل. بني حسين تعيش كما برشا مدن مهرجانها، مهرجان شنو فيه، شنو تفاصيله، علاش يرتكز أساسا، قديش المهرجان هذا ينجم يكون متنفس للناس من خلال الأنشطة الثقافية، أنه يجيه فرق، أنه يعيش، أنه الشباب هذوما اللي معانا توا يعيشوا الحفلات وجيهم فنانين وأسماء كبيرة. معنا مدير المهرجان سي فتحي عبدالله. مع السلامة سي فتحي، مرحبا.
3: مرحبا بك مدام حياة، ونرحب بكم كل الضيوف اللي معاك والاخوه الحاضرين هنا.
1: يعيشك.
3: باش نحكي شويه على مهرجان سيدي سالم. على ملخص سنين انا الدوره 39، مهرجان عريق ويمثل المتنفس الوحيد في مدينه بني حسن للعائلات.
1: ينعقد كل معناها أوت
3: كل سنه في شهر اوت،
1: في شهر اوت ديما محافظين على التواريخ والا كل
3: اختلاف قليل في قليل. الايام
1: في شهر قدم شويه وقت شويه ديما نصف شهر
3: اوت. شهر اوت
1: ميزته عموما المهرجان هذا علاش تحبوا تركزوا فيه؟
3: هو الميزه انه مهرجان ثقافي متنفس للعائلات كما قلنا، ويشبه معناها فيه العروض من جميع شرائح المجتمع من اطفال وعائلات وشباب. خاطر احنا مدينة بني حسان تفتقر المتنفس كما المنتزهات، ولا
1: فماش منتزهات، فماش مراكز ثقافيه،
3: ما عندناش
1: تقريبا المظلومه الوحيده هي المراه والفتاه.
3: المراه ولا المتنفس الوحيد للعاملات والمراه هو المهرجان الصيفي اللي يخليهم يخرجوا في الليل باش يتفرجوا على العروض، يتمتعوا بالسهريات ويبدلوا الاجواء نتاعهم. قلنا احنا العروض نعملها مختلفة، تشمل الصغيرات، تشمل الشباب، العائلات، عروض مسرحية العائلات، عرض مثلا للصغيرات كما عرض تنشيطي. فهمتني؟
1: بدا من وقتاش انطلق المهرجان نحن فيه توا؟
2: 15 أوت.
3: وبدينا بعمل قبل معناها قبل 15.
2: العمل بطبيعتها تقريبا 3 شهور 4 شهور العمل.
1: أكيد أكيد
2: تحضيرات. ثم عملنا تفضل
3: عملنا له 15 أوت الاستعراض. الاستعراض هو فيه كرنفال يضم حرف كما الكسب والجلد
1: اللي معروفة بها بني حسن،
3: بني حسن، والعادات والتقاليد كما العرس، وتأثوا فرق عيساوية محلية. كذلك ثم تشكيلات شبابية للجمعيات المنظمات كما الجمعيات الرياضية والجمعيات،
2: حتى عطا مشاركة تجذبية كمجرة تونس.
3: عنا مشاركة من برا
2: شباب تونس تاع جمال
3: أفتنا المهرجان، تعدد أجواء من لباس رغم أن الظروف جت
1: ظروف طبيعية
2: الحمد لله.
3: الحمد لله تعدد الأجواء لباس كمان النشاط تعلم بدار ثقافة عملنا عرض مسرحي صغير نادي المسرح تاع دار الثقافة تحت إشراف السيد علاء الدين ساسي. عملنا عرض دبكة لمنظمة شباب تونس فهمت، تلاوة القرآن لمنظمة الجمعية القرآنية للرأسة، الجمعية القرآنية بن حسين. حاسين وحاولنا ما نضيعوش النهار، نعاودو نصلحو ما امكن اصلاحو.
2: امبارح عندنا عرض، امبارح تم عندنا عرض تاع ولد الطلياني تاع
1: اي مسرحيه،
2: المسرحيه
3: 18 بدكش. عملنا نشاط اخر نهار 16 هو مسابقه في المواهب الشبابيه.
2: هذه احكي على هذه
3: مش شويه شباب كذا يحشم شويه من المشاركه،
2: عندهم مواهب
3: في المواهب تاعهم، انا رسم موسيقى مسرح
2: حابين نكتشفوا
1: نكتشفوا مواهب لشيها مهمه. قداش لقيتوا اقبال بربي على
3: ما شاء الله
1: ما شاء الله
2: ما شاء الله يعني
3: عندنا انجورني مزيان على الخند،
1: وهذا مهم راه وقت اللي تكتشفوا المواهب انهم يستقطبوهم، ومهم بالنسبه لمدير دار الثقافه والفاعلين ان في الـ في الـ في الساحه الثقافيه الشبابيه انهم يستقطبوهم الصغيرات
2: في نحسب مواهب مش مكتشفه، حابين نكتشفها بالمهرجان،
3: نعطيهم فرصه
2: نعطيهم فرصه باش هم يشاركوا ونستقطبوه في المستقبل
1: اكيد، وتحلوا قدامهم الباب.
2: ونحب نحل قوس سي فتحي مدير المهرجان، راه محظوظ لانه معه زوج مديرين سابقين، فهم سي مولى غزي مدير سابق والعبد لله
3: زوير
2: يعني عندنا تاريخ
1: الحمد لله تجربه كبيره.
2: نحب نتوجه سي مروان خاطر بصراحه
3: الناس كنخدموا مع الناس سي زوير
2: سي مروان انه وقف زاد يعني كمشيت رئيس المجلس المحلي زاد ابن حسان يعني زاد عنده الكاسك هذيك وقف معنا وديما نجدد
1: تحية ينجح المهرجان الا بوقفه الناس اللي المؤمنه باهميه ان يكون فما نشاط ثقافي. راني ما نحبش نحكي على برشا اماكن تسحر ثقافي ما تلقاش شكون
2: الحمد لله
1: شكون يتطوع باش يكون موجود في جمعيه وانه يتحمل مسؤوليه المهرجان فيكتفي وسامحوني يكتفي بايام ثقافيه
2: صحيح.
1: فقط فانك تلقى ناس متطوعه وشباب بالشكل هذا الحمد لله.
3: احنا الجمعيه معناها تضم مختلف الاعمار، الواحد معنا شباب معنا
1: باش يتكونوا
3: ما نحضروا باش هما يهزوا المشعل ويكملوا علينا
1: باذن الله.
3: ما هيش مقتصر على سي زوير ولا سي مروان من
1: اكيد انتم ما تكونوا ناس اخرى معاكم. احنا
3: دخلنا وطورنا مجموعه ونحضروا فيهم بس ما هم يشدوا مشاعرهم.
2: شوف صلي يعني بيشوف
1: شوف كل الشباب الله كلهم الشباب
3: نشكرهم
2: نشكرهم على الفضاء بتاعنا.
3: احنا نشكر الهيئه الجديده كل كي عندهم لجنه تنظيم تتكون من حوالي 25 ولا 28 شاب وشابه بذلوا قصارى جهودهم في تامين الاستعراض ولا السهرات من إحاطة من تهيئة الفضاء كل شيء أنت مقدمون بالشكر ليمون
1: أتيم الصحة وذا كل خدمة لبلاد ومذي الحاجات يزم يتعلموها من الصغرى باش يكبروا الحاجة ذي راو بلادك نجم تخدمها من كل موقع أنت موجود فيه. قديش نجح تنجح العروض المسرحية لأنه في المهرجان سي زهير وكذلك معناها سي فتحي تتحسسوا الذائقة وين وين الناس تميل أكثر باش تبرمجوا على مرة أخرى لهنا. قديش حسيتوا معنا الناس وين ماشي العروض فنية مسرحية تميل العرض يكون يقرب ليها يكون من الجهة كيفاش الذائقة لهنا شفتوها في بني حسان؟
3: في بني حسان الأكثرية يحبوا المسرح برشا، العروض المسرحية تمشي منيحة وفيها هدوء فالناس تستمتع تسمع ما فيش حتى مشكله. وما عروض كيما قلت لك هي اذواق شبابيه الاكثر، هي نحاولوا نرضيوا الشباب والعائلات
1: ما برمجتوا لهم الراب؟
2: لا سنين عملنا له سنين حنا راب
1: عن قناعه.
2: اما ثاني سنين عندنا زوج عروض مسرحيه، البارح عدينا عرض مسرحي وعرف اقبال كبير والحمد لله، وعندنا نهار 20 عرض
3: جعفر القاسمي.
1: جعفر القاسمي اسم كبير اكيد مش كون في بني حسين، ولكن
2: وعندنا في الختام
3: عرض فني. بالنسبه للختام عندنا عرض فني مايا هو يتم فيه تكريم بعض المدعمين اللي وقفوا معنا وساهموا في نجاح الدوره دي. فهمت
1: فين تصير العروض سي زهير؟
3: في المعهد الثانوي بني حسين.
2: المعهد الثانوي بن حسان زاد هنا بدا توجهوا كل التربويه على المستوى المحلي والجهوي قدموا وفرنا الفضاء وبصراحه فضاء ممتاز ممتاز ممتاز فهمت الحمد لله.
1: في انتظار لملاء مسرح للهواء
2: ان شاء الله
1: مطروح مع المجلس المحلي للتنميه كما المشاريع الاقتصاديه مهمه مشاريع مشاريع الثقافيه لا تقل اهميه طالب بمسرح للهواء
2: الثقافيه والرياضيه ضروريه معناتها والله ما فهم المقترح وان شاء الله نلقاو التجاوب ونلقاو الارض اللي نوفرها، وخاصه البلديه فما تجاوب مع البلديه اللي قالت معناتها نوفر الارض يتم الفضاء ان شاء الله. ان شاء الله هذاك
1: امنيتنا. اكيد راهو التطوع موجود لهنا والتبرع موجود في بني حسن، مش جديد معنا نتصور نلقاو
3: ديما المناطق هذه الريفيه ولا الداخليه تلقى الناس اللي تعطي الاراضي تتبرع تعاون
1: رغبه. الارض عزيزه راه قداش لا بالحق قداش الناس بالحق راهي
2: خاصه توا
1: الارض عزيزه راهو
2: الارض عزيزه وعندها قيمتها.
1: الناس راهي تحب ارضها ومتشبده، صعيب باش يبيع لك ولا صعيب باش يفرط فيها، فانك تلقى شكون من بني حسن ولا من غيرها يقول الارض هذه باش نعطيها للبلاد هذه باش نبني سبيطار باش نبني مركز ثقافي باش نبني ليسي.
3: موجود في كل المدن اما الناس مثلا طوعت كما مثلا السبيطار ولا المدارس ولا
1: حتى الثقافة لا تقل أهمية.
2: أي
1: حتى الثقافة لا تقل أهمية.
2: حاجة ضرورية في أي مجتمع معناتها.
1: إنه ديما لا يكون مسرح للهواء الطلق تصير فيه العروض.
2: إن شاء الله إحنا نتمنى ذلك.
1: إن شاء الله.
2: ونوجه نداء اللي يحب يتبرع بأرضه مستعدين معناتها فهمت، وإن شاء الله ربي يسهل
1: إن شاء الله. هذه فقرات المهرجان من الاستعراض للعروض المسرحية.
3: مثلا اليوم عندنا عرض للأطفال عمي بشبوش فهمت قام على الساعة 8 ليلا بالمعهد الثانوي. غدوة عندهم عرض جعفر القاسمي مسرحيته جديدة بسي.
1: عمل عروض ناجحة إن شاء الله بالتوفيق لجعفر القاسمي، ولكن في بني حسين مش يلقى مش كان جمهور بني حسين أكيد حتى من المناطق المجاورة.
2: هذا تقريبا المرة الرابعة جي بني حسين.
1: مرة الرابعة.
2: يعني في ظرف 10 سنوات. في 10 سنوات جي المرات.
1: وجاي بجديد جاي
2: بجديد. عنده جديد صحيح.
1: جاي بجديد وفنان. وفنان كبير إن شاء الله سهرية تكون جميلة في المعهد الثانوي بني حسين مع جعفر القاسمي غدوة هذا إن شاء الله
2: غدوة
1: بإذن الله. إن شاء الله نكي نتحكيه على المهرجان توا وباش تبني والدورات سابقة تقريبا تحبوش تمشيه حتى للاختصاص وأنه تكون برشا عروض مسرحية برشا مسرح وبصراحة وهكا وخطوة هكا جريئة منكم إنكم تبعدوا على العروض الفرجوية بمنطق إنها تجيب الفلوس. ساعات مدير المهرجان تقول لك العرض هذا والاسم هذا يجيب الفلوس
2: ولا هو لابد حاجة فرجوية وكذا. أما للأسف تو العروض أصبحت غالية أصبحت عندها قيمة مالية
3: وإذا صعوبات
2: احنا ما نخبيش عليك احنا حاليا تو في الدور 39 بدنا نحضر في الدور 40 عشان نحتفلوا بها بدينا من تو نحضروا عندنا لجنه تحضر في الدور 40 للمهرجان اللي تكون ان شاء الله تكونوا ضيوفنا بحذانا وكذا يعني خاطر انه
1: دوره
2: استثنائيه شكون ان شاء الله فهمت هذا ان شاء الله
1: الدوره
2: ال 40 الدوره 40
1: استثنائيه ان شاء الله تكون فيها سهرات كبيره وان شاء الله
2: ان شاء الله
1: تخدموا خدمه وتحضروا خدمه كبيره للايامات هذه. نحكيوا على الصيف بني حسين كي نحكي سي زهير على صغرك على الحومه القديمه شنو اللي تبقى في ذاكرتك من الصبا في بني حسين نحن نحكيوا على حومه
2: نتحسر لانه كانت بالحق ذكريات حلوه لانه الحياه كانت بسيطه لعنا كما تزير لعنا حاجي ورغم ذلك ما نحسوش بالوحدة
1: تقانا عنك
2: يمكن خاطر الصغر متاعنا واحد أما تقانا نلعب في القاهرة في السخانة في ماتش كورة الحوم كانت الاحترام زاد كنا الكبير نحترموه ونخافوا منه برشا حاجات فقدت توا حاليا التمدن سيء باهي وكذا أما الأثر متاعنا ساعات قلت لك نبدأ نحكي للجيل الجديد نتحسر نتحسى على الماضي وعلى لأن حومتي وحومة بصري كنا فما تنافس كبير بيناتنا قبل كنا نتنافسوا في الكورة في برشا حاجات الحمد لله يعني وخرجت أجيال
1: ما كانتش فما ما نحبش نقول هالكلمة أما ما كانش فما ربما حقد ولا حاجة كانت الناس تحب بعضها
3: كل طبيعية وعلى
1: كل حوم نمشي لها
2: عائلة واحدة كانت
1: يحكيوا على مبدأ التضامن عائلة
2: واحدة
1: اللي
2: عائلة واحدة
1: مبدأ يعني التضامن في الحومة
2: شو مثلا في الحومة لحقت في شهر رمضان تقريبا تجمع الطيب باش يجيك عشاك وانت تبعت الناس كل كانت الناس كل تتبدل
3: وكتجمع بعضها
1: وتتلم
3: وتاكلوا بعضها وكان أهم حاجة كان أهم حاجة في الحومة قبل الكبير ترى الحومة
1: كبير الحومة
3: كبير الحومة
1: كنا يلزم قدر خاص
2: شو وكانت العباد تحس اللي ما عندوش تحس بيها تحس بيها بدون ما يطلب هو تعرف اللي الشخص هذاك الناس كلها تتضامن هو موجود حتى تضامن وما نقولوش تفقد اما قبل كان تلقائي
1: كان
2: طبيعي.
1: احلى
3: ما كانش محسوب كما تو ولات ليستات وقائمات وكذا مقنن ولا ما
2: مقنن
3: اما قبل كان عفوي وبالسطرة
2: لا كانت الحياة قبل وكانت الحوم زاد عندها رونق متاعها، كانت محافظة على كل البساطة كل
1: كانت الناس اللي ساكنة مع بعضها والديار اللي تحل على بعضها كانت حياتنا بسيطة
3: مكشوفة. يدخل حد يقول أنا ما مقولوش براني أما يفيقوا بيها البلاصة
1: اليوم مش ولد حومة
3: فاحد ما يعرفوا الناس كل تعرف بعضها الناس كل تحس ببعضها. من عاد قلت كان كبير الحومة يعرف الديار كل كي ذري الحومة كان ينهي كان يربي مش كان البو ولا العم ولا الخال
1: كانت الحومة الكل تربي
2: أي الحومة كل تربي معناتها مش كان ولده لا حتى ولد الحومة مسؤول يحس بها هذا تفقدته قلت كان يخوي لو هذه مشاكل
3: شو مدخلني فيه
1: بالضبط الحاجات القديمة شنو اللي قعد موجود من الحاجات القديمة أولى في العروسات في حاجات قديمة هكا قعدت إلى حد الآن مازالت بعض العائلات محافظة عليها
2: شو الطعام العباد في العرس تعمل لابد إذا العريس مكلش بلاد كاملة ما عندوش كيف مازلت عندك الظاهرة ذيك مش يقول يكتفي على عائلته لا تخاه يستغي في القريب والبعيد إجاوا معناتها باش هذه ظاهرة زاد حافظنا عليها
1: والعرضة مازلت
2: مازلت العرضة مازلت
3: يمشيوا يعرضوا ما ننسي فهمت
1: مازلت يدقوا على الباب ويستدعوا مش
2: استدعاء رغم التحضر رغم الاستدعوات او رغم الفيسبوك ورغم اما لا مازلت
3: تعطى العاده يزمك تجيني وتدق عليا وتستدعاني بالفم مش بالورقه
1: تجيني للدار
2: وكل نسميه الرمو او كذا مازلت عايز تتضامن في العرس مثلا يجب يهزوا معناتها يهزوا فلوس يهزوا حاجه باش
3: تتضامن
2: الظاهره ذيك مازالت موجوده
1: هي راهي من اولها فيها مبدا التضامن الناس التعاون ديال فما برشا مصروف توا ولات فخره شويه
3: تبدلت كانت حاجه سبونتانية ولات حاجه منها ريائيه منها الناس بتوري روحها انا رميت مليون ولا 10 ملايين ولا كذا ما كانش كيما قبل كانت بالسطره قلت لك
1: قبل
3: مش يعاونوا انا مش انا نحب نعاون السيد ذاك باش نعطيه طرف فلوس طول انا باش نوري روحي اني تبعت اكثر من انسان اخر انه يرمي 10 ملايين ولا 20 مليون هذا معناها هو يظهر روحه
1: احنا كنا خرجنا بها اما ما زالت موجوده
2: الحمد لله ما زالت موجوده بفرح
1: حتى كان معناها خذت ثنيه اخرى ما المبدا قعد هذاك هو الناس ما زالت تعاون بعضها ماهيش تاكل وتروح
2: لا ما تاكلش وتروح ما زالت فما تضامن والمساعده هذيك والحمد لله يعني حاجه
3: والمحافظه تاع العدد تاع التقاعد كيما الحزب معناها كيما الفرق العيساويه مازال يخدموا بهم الادبه مازال يخدموا بهم
1: مازالت العروسات بالادبه الشباب مازال يسمع الحضر
3: النسائي يسمع الحضر النسائي زعما مازالت عندنا مش كيما في المدينه من ولا صالات وقاعات من افراح هنا يعني من يتعمل العرس اون بلانير
1: مازالت الناس في الحوم تسهر
2: تسهر وفما تقام قدام الدار وكل قاعده وكل تاي وكل
1: مازالت
2: موجود
1: يعني مازال العرس في الحوم الكل
2: في الحوم الكل
1: بس كل حتى في البلاد الكل كان
2: يلزم مازالت دعت العرس نتاع العائله البلاد كامله العائله كامله معناتها فهمت ما يقتصرش على الدار هذيك برك لا فهمت
1: مازلت برشا تقاليد باهيه
2: الحمد لله الحمد لله
1: مازلنا انك تلقى العرس الكل في الشارع
2: وناس
1: تحتفل مع بعضها
2: ايوه مازلت لا مازلنا محافظين على العاده دي الحمد لله يعني حسام مازلت فيها الظاهره هذه وان شاء الله تتواصل ان شاء الله ان شاء الله
1: ان شاء الله بكم انتم وبالاجيال هذه الكل اللي تتربى على اللمه العائليه وتتربى على المبدا هذايا نتاع التضامن بعد ان شاء الله في الساعه الثانيه باش نحكيوا على القصب اللي هو حكايه وحكايه في بني حسان
2: تاريخ
1: كبير صنعه تقليديه زاد معروفها تو تشوفوا معناها القصب هذايا الاستعمالات اللي رانا نحكيوا على حاجه طبيعيه في المياه
2: وحاجه تتميز بها بني حسن
1: القصب
2: تتميز بها بني حسن تقريبا في اغلب الجمهوريه اغلب مناطق الجمهوريه
1: اغلب مناطق الجمهوريه القصب يتزرع لهنا
2: يتزرع لهنا
1: يتشيح
2: لهنا ويتخدم لهنا وكل تظاهرات مثل مهرجان وسو في مسي في كل تظاهرات نشاركوا
1: بها عربات القصب معروفه خصيصا بني حسن
2: يتصلوا
3: بنا مثلا كل عام في الاستعراض يعملون عربه من القصب ومنتجات القصب وزيناها هما فهمت رواد الكشافه
1: خدمة نسيو رجالة يخدموها.
2: خدمة نسيو رجالة نسيو رجالة تخاهد عائلة كاملة.
3: هي, هي أصلا ابن حسين رأي عائلة برك كل كي
2: هي عائلة برك تو يحكي لها سيئة
3: عمتها فرحات
2: يحكي لها بنت التو يحكي لها بنت العائلة
1: برك والعائلة الكل
2: هي العائلة كبيرة معتها
3: دوكم من دار فرحات
2: وعن جمل العائلة الأصلية معتها بتاع الأصلية العائلة اللي استحضر اليوم إن شاء الله.
1: طب بعد شوية إن شاء الله وراجعين لكم في الساعة الثانية عنا نشرة إخبارية ثالثة على موجاتنا باش نرجعوا الميكرو لاستوديوهاتنا المركزية لزملائنا هناك نقدموا نشرة إخبارية ثانية نكملوا بعدها حصتنا من بني حسين في زاهية حومتنا تحديدا في حومة البصلي في بني حسين.

0: السادسة مساء من إذاعة المونستير، أهلا بكم في نشرة الأخبار. وبالعناوين نبدأ النشرة. وزارة التجارة تحدد هوامش الربح والأسعار القصوى لبيع المياه المعدنية بداية من اليوم. تواصل فقدان المياه المعدنية المعلبة في خاصة في ولاية الساحل، وتوقعات بعودة النسق العادي للتزود بداية الشهر القادم. والغرفة النقابية الوطنية لمؤسسات توزيع المستلزمات الطبية تدعو إلى تسريع خلاص مستحقاتها لدى المستشفيات. أهلا بكم من جديد. ضبطت وزارة التجارة وتنمية الصادرات هوامش الربح الخام القصوى لبيع المياه المعدنية المعلبة ب 15% للقارورة على مستوى التوزيع بالجملة، و 15% للقارورة على مستوى التوزيع بالتفصيل، وذلك بداية من اليوم. وحسب بلاغ صادر عن الوزارة، تطبق هوامش الربح على أسعار الشراء الصافية المبنية المبينة بالفواتير على ألا تتجاوز الأسعار القصوى للبيع للعموم في كل الحالات. بالنسبة للقارورة، سعة نصف لتر 600 مليم، وسعة لتر 800 مليم، وسعة لتر ونصف ب 850 مليم، وسعة لترين ب 950 مليم. والوزارة دعت كافة المتدخلين في قطاع توزيع المياه المعدنية إلى التعامل بمسالك التوزيع المنظمة وتسوية وضعياتهم الجبائية، والالتزام بواجب الفوترة واحترام شروطها القانونية وبياناتها الوجوبية، والاستظهار بالفواتير عند أول طلب عند كل عملية مراقبة بمحلات البيع والخزن ووسائل النقل. وأشارت إلى أن كل مخالفة لهذا القرار تقع معاينتها وزجرها وفقا لأحكام القوانين والمراسيم الجاري بها العمل. في الأثناء يتواصل فقدان المياه المعلبة المعدنية خاصة في ولاية الساحل، وتتواصل معهم معاناة المواطنين خاصة مع استمرار انقطاع الماء الصالح للشرب لساعات طويلة في اليوم. وأكد رئيس الغرفة الوطنية للمشروبات غير الكحولية الأسعد مزاح استعادة نسق الانتاج العادي مع بداية الشهر القادم، والعمل على سد النقص المسجل في جهة الساحل.
1: بنطمن أهلينا في ولاية الساحل سوسة ومهدية ومستير، راو قاعدين معناها نخدموا صفة معناها مسترسلة مع وزارة التجارة باش نزودوا الولايات هذه. برنا عاملين برنامج معناها يومي لتزويد هذه الولايات اللي تشهد في الفترة هذه شوية نقص في التزويد، لكن نجم نطمن مواطنين اللي قاعدين نحاولوا باش نتفاداو النقص هذا، مركزين عليهم ولايات سوسة ومهدية ومستير. ونتصور انه كون معناها كان العباد كل واحد يخلي كما قلناها برشا مرات يقراوا في تبغيرهم وكل شيء، رانا نتعداو الفترة هذه مش أزمة ما، لكن نمو كبير في الاستهلاك. ونتصور اللي كونوا معناها بعد فترة هذه الصيف بدخول شهر سبتمبر الأمور ترجع بصفة عادية.
0: من جهته أكد رئيس الهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتوجات الغذائية محمد الرابحي أن المياه المعلبة المعروضة في الأسواق مطابقة للمواصفات بنسبة 100%، وأوضح أن كل وحدات التعليم مطالبة بإجراء الرقابة الذاتية عن طريق المخابر، ومد الهيئة بالنتائج مشيرا إلى أن المراقبة الرسمية لوحدات تعليب المياه تشمل المياه والقوارير.
2: وحدات تعليب المياه المعلبة، أول حاجة على مستوى المصدر فما رقابة ذاتية، صاحب الوحدة يلزم يعطينا البرنامج متاعه متاع المراقبة الذاتية من المصدر حتى لوين توصل، والنتائج تكون على ذمة الهيئة. بالنسبة للمراقبة الرسمية تبدأ مش كان على مستوى الماء، راهي حتى على مستوى هك الدبوزة، راهي ما عندوش الحق يحط ماء في دبوزة ما هيش حاصلة على شهادة صحية من طرف الهيئة. فما مواد في ظل ظروف معينة كما الحرارة إلى غير ذلك ما عادش نجم تدخل في مس مباشر، لأنه المكونات متاع الآنية ذيك تمشي للماء. هك علاش حتى حد ما عنده الحق باش يستعمل البلاستيك ولا أي مادة إلا ما تكون عندها شهادة صحية مسلمة من طرف الهيئة. مياه المعلبة اللي يتم توزيعها وعرضها راهي مطابقة للمواصفات 100%. يبقى أنه في بعض الأحيان نشوفوا الناس اللي تخزن الماء تحت أشعة الشمس وفي الهواء الطلق، هذا كمخالف وهذا كنحجزوه. أي مصدي خدمات سواء كان ناقل سواء كان عارض سواء كان مخزن، إذا نوجدوه في محل ما هوش مطابق للمواصفات، معناها فيه رطوبة عالية، ما هوش مهوى، وإلا تحت أشعة الشمس مباشرة وعرض للغبار، هذا كيتم حجزه، ومش كان الحجز تحرير محاضر عدلية ضد المخالفين.
0: دعا الخبير في الحماية الاجتماعية بدر الدين السماوي وزارة الشؤون الاجتماعية إلى توضيح الإجراءات العملية التي تعتزم اتخاذها فيما يتعلق بمنظومة الضمان الاجتماعي، خاصة ما يرتبط بتمويل الصناديق وتحسين مردوديتها وضمان استدامتها. وأوضح في تصريح للإذاعة التونسية أن الخطوط الكبرى للإصلاحات التي قررتها رئاسة الحكومة بخصوص منظومة الضمان الاجتماعي خلال جلسة وزارية أمس ركزت على 3 توجهات كبرى.
3: البيان حدد 3 توجهات كبرى. أولا الانطلاق من الواقع التونسي، وهذا هام جدا. ثانيا كان البيان واعي بالتطورات، خاصة مثل تغيير التركيبة السكانية وظهور مهن جديدة مثل العمل عن بعد وعمل منصات، وكذلك مثل القطاع غير المنظم. ثالثا حق في التغطية الاجتماعية اللي هو حق دستوري. على هذا الأساس ضبط البيان أولويات اللي يمكن تلخيصها في 3 محاور. أولا إصلاح أنظمة التقاعد في علاقة بالتغييرات في التركيبة السكانية وخاصة التشيخ لأبرزوا الإحصاء الأخير للسكان. ثانيا توسيع التغطية الاجتماعية وتحسينها بالنسبة للفئات غير المنضوية كما القطاع غير المنظم، وتحسينها بالنسبة للفئات المنضوية. وثالثا إصلاح منظومة التأمين على المرض. هناك بعض النقاط اللي غابت على البيان نتمنى أن يقع تداركها، اللي هي مسألة التمويل. البيان ما تحدثش عن التمويل، التوازنات المالية حاليا لبعض الصناديق مختلة، ضروري أن نوضح شيء هذا خاصة بعد الإجراءات اللي قامت بها الدولة فيما يخص تنويع مصادر التمويل. كذلك ضروري أنه يقع التنسيق الجيد بين منظومة الضمان الاجتماعي والأمان الاجتماعي حتى لا يقع تداخل بينهما، وضروري تطبيق التشريعات الموجودة، لأن يركز البيان على مراجعة التشريعات وسن تشريعات جديدة، ولكن نحب نذكر أن هناك تشريعات موجودة غير مطبقة كيفما مرسوم حماية الاجتماعية العاملة في الحيات، وكذلك صندوق التأمين على فقدان مواطن الشغل.
0: دعت الغرفة النقابية الوطنية لمؤسسات توزيع المستلزمات الطبية في بلاغ لها اليوم إلى التدخل العاجل لتسريع خلاص الديون والمستحقات المتخلدة لفائدة الشركات لدى المستشفيات، وذلك على خلفية أزمة مالية يمر بها القطاع. وأكدت الغرفة أن تراكم المستحقات وتأخر خلاصها أدى إلى تفاقم الصعوبات المالية التي تواجهها المؤسسات، ما أصبح يهدد قدرتها على توفير التمويلات اللازمة لتوريد المستلزمات والأجهزة الطبية وتجديد مخزوناتها. الغرفة حذرت من أن استمرار هذه الوضعية قد يدفع عددا من الشركات إلى التوقف عن النشاط أو مواجهة صعوبات أكبر في الإيفاء بالتزاماتها تجاه المزودين والموردين بالخارج، وبما قد يؤثر بدوره على انتظام تزويد المستشفيات بالمستلزمات الطبية. ودعت الغرفة السلطات المعنية إلى اتخاذ إجراءات عاجلة وعملية لتسوية المستحقات المتخلدة بما يضمن ديمومة المؤسسات واستمرار تزويد المستشفيات بحاجياتها من المستلزمات والأجهزة الطبية. تتجه الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة إلى توسيع شبكة شحن السيارات الكهربائية في تونس بالتوازي مع عدد برامج لتركيز محطات شحن بمختلف المناطق وتشجيع المستثمرين الخواص والمؤسسات العمومية والبلديات على المساهمة في تطوير هذه البنية التحتية مع التوازي

0: خاص بالاستثمار في شبكات شحن السيارات الكهربائية، وأوضح أن كراس الشروط سيحدد الشروط الفنية والتنظيمية التي يتعين على المستثمرين احترامها، بما يضمن مطابقة محطات الشحن للمعايير المطلوبة، فضلا عن ضبط المسؤوليات في حال حدوث خلل أثناء عملية الشحن. في فلسطين المحتلة استشهد اليوم 10 فلسطينيين وأصيب آخرون في غارات نفذها طيران الاحتلال الصهيوني على مدينة غزة ومخيم النصيرات، وفقا لما أفادت به مصادر في مستشفيات قطاع غزة. وقالت مديرية شرطة غزة إن غارة استهدفت مقر شرطة البلديات بمدينة غزة، ما أسفر عن سقوط شهداء وجرحى، وأضافت أن الاحتلال الصهيوني ارتكب مجزرة وحشية جديدة بحق ضباط وعناصر جهاز الشرطة المدنية في المدينة. وصلنا إلى ختام النشرة، شكرا لكم على الاهتمام وإلى اللقاء.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn.

0: زاهية حومتنا زاهية حومتنا زاهية حومتنا مع حياة الكوني زاهية
1: حومتنا. تحية كل مجموعة زاهية حومتنا من بني حسين تحديدا في حومة البصلي في دار من أقدم الديار اللي موجودة في بني حسين. نحكي على دار فيها معمار بالحق يتقرى، نحكي على نقشات راي عندها دلالة كبيرة، عندها رمزية وعندها تاريخ. هذه النقشة اللي تجي في خد الباب كما يقولوا راهي عندها رمزيتها وعندها تاريخها، ولما لا إن شاء الله وليدات في بني حسين تكون فما أطروحات بحث بخصوص الدار هذه القديمة والمعلم النجم نحكيه عليه اللي تجاوز أكثر من 100 سنة. مرحبا بكم مستمعينا كل متابعين على صفحتنا على الفيسبوك. الكلمة باش تكون الشباب بني حسين، نحكي على الشباب المسرحي، الشباب زاد الناشط في المجتمع المدني، الشباب اللي واقف للمهرجان، هذايا إن شاء الله الجيل الجديد اللي باش يخدم الثقافة في بني حسين. مسرح بنات ولاد في نادي المسرح في دار الثقافة. وتحية للأستاذ علاء الدين ساسي اللي هو اللي أثر في المجموعة هذه المسرحية اللي باش تسمعوها تقدمت في المهرجان. هذه تقريبا في صلب المنوعة متاعنا، نحكيه على تراث مدينة بني حسين، نحكيه على موروث غذائي كبير، نحكيه على تاريخ في اللبسة، تاريخ في الأكلة، تاريخ في المعمار، نحكيه تاريخ عائلات عريقة في بني حسين باش يلخصوهن الشباب المسرح هذوما رواد دار الثقافة بني حسين. فهالمسمع هذايا التمثيلي بأصواتهم نسمعوهم وتو بعد نتعرفوا عليهم. فضلوا شباب.
2: بسم الله سمينا وعلى النبي صلينا، واللي حبنا ويحب لبستنا يزورنا ديما ويجينا. مرحبا بكم إذاعة المنستير، مرحبا بكم في المحفل، محفل بني حسين. منين باش نبدأ؟ واش باش نوصف؟ واش باش نقول؟
3: خلاها عليا شاشية تونسية ومعاهم جبة سمحة ومجدية، كي تراني ما عندك ما تقول فيها.
4: وهي اللي بيها مهما زماني طول ديما استفساري لبسته بنت لصول،
5: وفرملة متروزة لبسوها نسي ورجال، وان شاء الله ديما هكا ومش مرة في الفال.
6: أجدادنا ما ورثناش عليهم كان اللبسة تقليدية، ورثنا زادة أقوالهم وأمثلة شعبية. كلام أجدادنا ميزان على كل لسان، من الصغير للكبير واللي يدبي على حصير.
7: جدودنا ترباوا على البساطة والقناعة، وقالونا كل محضر والبس مصدر، واللي متغطي بتاع الناس عريان، ونبهونا من الحس والغيرة راهي الغيرة الذهب الشيرة.
2: الحاسيلو الخمسة والخميس علينا، وفي بني حسين تلمينا، واللي حبنا وي
3: بكلام جدودنا تغنين.
2: وإن شاء الله أمسيتكم زينة.
1: شكرا لكم شباب، إن شاء الله أمسيتكم زاد أنتم زينة. شكرا على حضوركم معنا. حكيوا لي شوية على نادي المسرح، سميوا لي المجموعة ساعة. مرحبا، سمي لي أصحابك اللي يشتوا في نادي المسرح.
3: أسامة بن خليفة، أماني ضميت، يوسف عباش، محمد عزيز ساسي، ملك عباش، محمد علي بالغيث.
1: هذوما وأكيد فما أخرين ينشتوا معاكم، أما أنتم اللي قدمتوا المسمع هذايا في استعراض الافتتاح المهرجان. من وقتش عندكم في المسرح تنشطوا؟
3: عنا تقريبا سنتين.
1: سنتين تنشطوا، تشاركوا في مهرجانات، تخرجوا لبرا، معناها نحكي شو مثلا في نوادي، في مهرجان نوادي المسرح في دور الثقافة شاركتوا؟
3: ديجا عنا معناها مسابقة متاع مسرح شارع في مكنين، في دار ثقافة مكنين
1: قريبا
3: 2-3 سبتمبر.
1: 2-3 سبتمبر حاضرين باش تشاركوا، قاعدين تحضروا بإذن الله. شنو أضاف لك الغرام هذايا بالمسرح ونشاطك في دار الثقافة، دخولك في خضم هذايا أنك تكون ناشط في بلادك، قديش شنو يعني لك وأنت هكا في مقتبل العمر؟
2: والله أني ننشط في دار الشباب ودار الثقافة. أني اكتشفت روحي من الأول في دار الثقافة، ومن بعد حاولت دار الشباب في عروض أخرى، وطوى عجبني التابلو هذايا حبيت ندخل فيه. ومحليه التابلو يحكي على ابن حسين، يحكي على تراثها، يحكي على تاريخها، يحكي على ابن حسين الكل. والله إضاف للمسرح برشا حاجات في قرايتي، في حياتي اليومية، في برشا حاجات، في مثلا في القراءة، في الإنشاء، في برشا حاجات.
1: كي نقول لك بني حسين شنو تحكي له؟ شنو للي ما زارهاش وما يعرفش عاداتها، للي ما حضرش عروساتها، للي ما حكاش مع ناسها، للي ما قربش من عائلتهم، من عائلات في بني حسين، شو تقول لي عليه؟
2: بني حسين هي معروفة بزيت الزيتونة، بالقصب، بناسها وبطيبتها وبرشا حاجات.
1: احكي لي على العرس في بني حسين. تمشي الساعه انتم جيل هذا جديد صغار تمشي لبني حسين انتم. نحن قبل نمشيو خاطر ما عندنا حتى متنفس اخر لعنا تليفون مش نربو بيه في الدا. ما تمشيو تحضروا العروسات؟
2: اي نحضروا العروسات. ما العروسات تو في الصيف.
1: في الصيف باه
2: معناها ساعات بالتليفونات ساعات نمشيو للعروسات. اما العروسات تو تبدلوا على قبل. مزالتك الطبع الحسيني اما فما كتبدل شوي.
1: مثلا شنو الطبع الحسيني؟ مثلا عرس كبير في بني حسين شي نجم يكون
2: عرس كبير يكون ادبا.
1: يكون الادبا تفهم في الادبا كي تمشي تقعد تسمع تفهمهم فاش يقولوا؟
2: والله مش برش.
1: شكون يفهم في الادبا يمشي ومغروب
8: الحقيقه نمشي وما ماناش
2: ما فهموش برشا الكلام.
1: ما تسمعش تفهمش برشا
8: ساعات الكلام يعني فيه يجذب يعني في مؤثر شوية. مثلا كلام على البلاد كلام على الأم
1: أغناء على الأم صحيح
8: يعني كلام
1: مش الكل تفهم. مش الكل تفهم. العيساوية في بني حسين ذولي تاريخة فماش عرس يصير في بني حسين من غير عيساوي؟
2: سمعيش لا
1: ما فماش. أحكينا شوية على عرس المرأة في بني حسين.
4: عرس
3: الحنة
4: ممكن تكون أكثر حاجة في بني حسين بي اللي هو عرس المرأة متفوق أكثر من الفرحة متاع الراجل. هاد احنا كنسيل نسيل كل تتلم لبعضها نسيل كل تفرح لبعضها نسيل كل تغني مع بعضها يتمنوا الخير لبعضهم. حتى
1: عندكم كالسهرياتك اللي تحفلها نساء الحومة كل تبدأ زاهية من غير فرقة تقع ناس
4: من غير بالحق. فرقة ناس كل تفرح لبعضها حتى كيف تناقص حاجة كلها تعاون بعضها كلها تفرح لبعضها كلها يتمنوا الخير للعروس. العروس تمنى الخير للناس اللي بتعرس بعدها زيدا
1: كلها تفرح كي يبدا فما عرس في الحومه. أيه. كلها تبدا زاهيه وكلها تفرح. أيه. كلها ان شاء الله ديما فرحانين. شكرا لكم شباب يعطيكم الصحه ربي يعطيكم بالوقت الطيب. كملوا في المشوار اللي انتم فيه. راهو قداش راهو المسرح ابو الفنون راهو قداش يعلم قداش يخليكم واثقين من انفسكم كيفاش يربي فيكم قوه الشخصيه. وتوا كلامي تتذكروه مع مرور الايام ان شاء الله ربي يوفقكم. مش نحكي على الحرفه اللي قلتوا لي عليها انتم حكيتوا عليها القصب اللي معروفه برشا في بني حسين مازالت مطلوبه لا وقع فيها تجديد فما عائلات معينة تخدمها وإلا لا فما شباب قاعد يتعلم فيها الصنعة هذه وإلا لا عندكم شي فكرة أنتم عليه؟
3: والله مش برشا.
1: فماش نادي مثلا في دار ثقافة ولا نادي في دار شباب؟
3: لا
1: لا, لا. تقريبا قدش من عائلة تخدم القصب في بني حسين
3: تقريبا؟ ما نعرفوش عدد محدد أما فما موجود.
1: لازلت موجودة.
3: لازلت
1: موجودين. به شكرا لكم يعطيكم الصحة. سي زهير مش نحكيه على الحرفة ذي الحرفة متاع القصب باش أكيد استدعانا شكون من حرفيين الكبار اللي موجودين في بني حسين. كما قلنا الحرفة ذي راي تاريخية راي عندها أصولها متجذرة. كي نحكيه على القصب يخرج من بني حسين ونجم يكون في تونس الكل وفي أي مكان في الجمهورية. شكرا لكم لأولاد يعطيكم الصحة. حرفة القصب باش نحكي عليها مع حرفي معروف برشا في بني حسين وأكيد راهو حرفاه اللي يجيوه راهو معروف في تونس الكل. شكرا لكم شباب يعطيكم الصحة. نماذج موجودة من صنعة القصب من أواني مازالت موجودة معانا في البلاتو هذا المزيان. شكرا اللي حضرونا هيئة المهرجان وهو حضرونا كذلك سي زهير وغيرهم من الناس اللي حضرت معنا حصة اليوم. أهلا وسهلا عسلامة مرحبا بك سي عزدين فرحات.
9: عزدين فرحات
1: مرحبا سي عزدين.
9: الله يحييك. عايش
1: كبير الحومة في قيمة وقدر مما لا شك فيه. أما في حرفة القصبة هكا ولا
9: مش نحكي شوية على صناعة القصب في ابن حسان. هي عائلة دار فرحات كل معناها بصفة عامة تورثها على بعضهم عائلة دار فرحات.
1: عائلة دار فرحات أب عن جد.
9: أب عن جد.
1: أب عن جد.
9: أي
1: نساوي رجال.
9: نساوي رجال. عائلات معناها.
1: عائلات.
9: هو صناعة القصب تخدم كان معناها عائلة كاملة خاطر.
1: علاش؟ ترفاي على شان.
9: ترفاي على شان. سلسلة كبيرة. ومعناها تبدأ بالتنجير القصب وبالتالي الشقان كل واحد يختص في حاجه.
1: اي سامحني فيها حاجات تقدها نساء حاجات تقدها رجال
9: ولا إيه صحيح؟ لا موجود فما فما
1: حاجات ما تخدمهاش النساء
9: ولا والله لا بصفه عامه. لا راهو القصب في العائله يتخدم يلزمها تتعلم المراه حتى كي تجي ما تتعلمش يلزمها تتعلم معناها تقوم مع الرجل و
1: يلزمها معناها
9: تتعلم في الماس
1: اللي تدخل للآل فرحات يلزمها تتعلم
9: الكسب معناتها ومعناها وكانت تعتمد مثلا على كنسترويات كبار وصغار والقراتل خاصة انك العرس التقليدية لابد من الكنسترويات
1: هي ريتك العرس التقليدية كانت هذوما حاضرين بشكل كبير طويك قلوا ما فهمتش علاش ولا يهزوا فيهم في صنادق بالله هل عادة منين جابوها مش بتاعنا ما نعرفوهاش يشوفوا فيها في المسلسلات التركية صدروا هنا جابوا هنا ما همش فاهمين اللي هذيك مش بتاعنا
9: قضوا على جانب كبير
1: بالحق راك قضيتوا على جانب كبير متاع حرفيين لقطعتوا رزق برشا ناس راو هالبلارات هذوما راه مخاتيتنا راه مش بتاعنا ما نصورش كان اني جاوا لتراك خذوا منكم القصب باش يحطوا فيه لبسة ما فهمتش علاش كان احنا يلزمنا نقلدوا غيرنا معناها
9: الله غالبي اني قلت لك اني خاصه العراس قبل فماش عرس اول حاجه يفكر فيها
1: الكنسترويات صحيح باش يهز فيهم الكسوه باش
9: هذوكم قالوا احنا زاد كنا نصدروا حتى ليبيا والله صدرنا قداش ليبيا وهني فما حاجه زاد كانت مشهوره بها صفاقس هي تبطيط الكنسترويات
1: اي اللي بطن يغلفوا
9: تو قلت ولاو يستعملوا الكونتر بلاكي
1: فهمت علاش قلت لك البلار اللي هزينه هكا في ديهم
9: ما عادش كيقبل
1: كان يتبطن وكان حتى يتغلف زاد فما حاجه تقعد بسطوره يغلفوها حاجه مزيانه نتاعنا علاش
9: الصناعه بدات دنت تفل شويه بدات احنا حيينا السنين هذه عندنا رواد كشاف ابن حسان ناشطه بالباي بالباي وهي اللي فكرت واني معاهم قايد معاهم باش نحيوه معنا ان شاء الله عندنا برنامج مش نعمل ورشات اللي حبي يجي يتعلم صناعة هذه راي فيها معناها اللي حبي يتعلمها اما سبب معناها فما شوية عزوب
1: اما
9: كان اللي يتعلمها والله معناها فيها
1: كيفش تعلم صنعة تلقاها ومعناها تبدأ موظف وعندك مدخول مالي على شناس مش باش تعمل عليها مش تحلك الباب بشكل كبير اما تعاونك على المصروف
9: تعاون
1: معناها
9: يعني ما يقعدش وقت ضايع باش قاعد نخدم وبدينا
1: توا سامحني منين يجي القصب هذا قبل ما يولي اللون هذايا الاصفر نتصور اكيد راهو اخضر هو منا وما دام نبات معناها
9: هو اولا لازم القصب يطيب صح اكثر حاجه قبل خاصه كي نستعملوا برشا نجيبوه من جيت صفاقس فما مثلا الابيار فما التوازيه الغادي من صفاقس باب من صفاقس وقابس كنا نعاول القصب فما والكتب فما انواع
1: وقتاش الوقت اللي تجيبوا فيه
9: في الشتاء معناها كتيب الباب الباب ويقعد الكسب اصفر وما ينقص يتخدموا اخضر ينقص
1: يلزم يشيح باش
9: يتخدم يشيح.
1: ما يوليش اصعب
9: لا بالعكس لا مو احنا نوليو نستعمل في الحواض تاع الميل
1: يولي يتنفخ
9: نفخوه
1: خاطر ييبس يولي
9: وبيستخدم كان معناها بالماء معناها كي نفخوه بالماء وبات الماء معناها يولي لين خاصة في الاعصاب هذيك
1: في التدبيرات اللي في الزينه وفي الظفره وفي
9: في الظفره هذيك كما تعملوش يتكسر واحنا بالحق بدينا نطوعوا فيه الحاجات الاخرى هذوما كانوش هذوما التحف هذوما
1: ما كانوش مو سامحني يلزمني زاده ما نقولش كان في الكنستر ويلزم نخرج منها
9: تحت
1: بالتاكيد فما افكار اخرى ما تروح صحيح نحن يعز علينا الكنسترو اللي كان راهو من علامات الفرح في بلادنا واللي يؤسف اكثر انه بدلناها بحاجه ماهيش نتاعنا
9: مش نتاعنا
1: هاك الاكل اللي زيتي وكان طورنا هذايا ولا وكان جات فما اجتهادات باش نطوروا القصب ونقعدوا نهزوا فيه زهازنا افضل بكثير من ان نجيبوا حاجه من برا معناها لو
9: تقبل فما جو كبير راهو نختار شكون نحط في الصف باش يهزك
1: صحيح
9: معك الذهبك اللي تحط في الكنسترو ونغطيوه
1: انتم كحرفيين اجتهاداتكم باش تعيش الحرفه هذه لانه راهي جزء كبير من تاريخ ابن حسين جزء كبير من تاريخ الحرف في تونس
9: راهو قبل كانت اكثر من 20 عائله ما كنقول لك عائله معناها بصغيره وكبيره معناها كلهم يخدموا تو قلت شويه تو تقريبا 3 عائلات ولا حاجه حكيفه
1: هي العربة مميزة عربة ابن حسين
9: اللي هو عملناه السنين
1: انت هو اللي صممتها ميكرو.
9: شاركت في مهرجان بن حسان بكل عربي من الاول لاخر انا عملت.
1: خدمت انت والعائله؟
9: اي ولا اكثر حاجه انا والعائله اكيد. معناها هي احنا اني ما عادش نخدم معناها هنا اقترحوا علي قلت مسال شو برك ومعناه ساهمنا بها احنا خاطر
1: مش مشكله. نعم ساهمه متطوره.
9: اي وحبينا ان شاء الله ان شاء الله نطوره.
1: مندوبيه الصناعه التقليديه وين هي باش ما تندثرش الحرفه هذه؟
9: اي كيفاش
1: مندوبيه الصناعه التقليديه؟
9: ما شوي شوي وبرمبا
1: اي
9: ما
1: مثلا قروض ميسره مثلا تكوين باش تبدا فما افكار جديده.
9: اي ان شاء الله ولا ان شاء الله
1: ان شاء الله
9: ان شاء الله في المستقبل ان شاء الله. اش قلت لك لازم شويه تشجيع هكاو
1: لازم فلوس
9: اكيد اكيد
1: باش الحرف ما يسلمش فيها.
9: لو شفت حتى فما نعملوه الحسير احنا نقول
1: ايه
9: هذيك نعملها اسوار حتى نتاع سواني نتاع
1: وشفناهم في مقاهي. أي. والله حتى في مقاهي.
9: أي.
1: ضخمه ما محلاها الابتكارات والحاجات هذه التونسيه نتاعنا الجميله.
9: اي هذاك بصراحه معناها
1: زاد حتى انتم اذا كنتوا تشاهدوا زاد صراحه ما نقعدوش فك ما نقعدوش في عز الدين فك في الكنستروات في الحاج يلزمك هكاوته والدنيا طايره بين التيران يلزمك تجري مع الوقت ويلزمك
9: تحب لها الناس بصراحه اني طول عمري تقريبا داخل في 63
1: زادت البركه زادت صغير شو بكش برشا 63
9: زدت شباب تعب شويه وتحب لها معناها يلزمها اني نقترح شباب معناها يلزم واحنا هذاك اللي شابين فيه قلنا معناها لازم نكونوا شنو نعملوا ورشات ان شاء الله.
1: هو تحس كانه الحرف هذه بصراحه لازم تكون فيها روح الانتماء لانه كي ما تحسوش ينتمي للعائله هذيك هي الحقيقه راه كي ما يلقاش بوه صناعي وامه صناعيه وما عاشش مع القصب هذا ما تقولوش يجي تعلم خاصه مع الحرف
9: معناها هي معناها الصناعه هذه إذا كم تعلمهاش وانت صغير باش تعلمها
1: وما تعيشش فيها ما تعيشش معناها ما تعيشهاش في الصغر
9: اللي معناها اللي راه سهل وهي راهي باش ما اصعب منها معناها حتى في اختيار القصب فما 20,000 نوع نتاع قصب لازم وكل قطعه لازمها نوعيه نتاع قصب خاص
1: توا القصب هذايا وين يمشي معناها وين شريبه عفصب لك شريبه موجود الماء ولا في بني حسان
9: موجود الحمد لله
1: الحمد لله
9: الحمد
1: فما لابار لهنا في الديار فما ديار عندهم ابار وبشفاه
9: الله يشفيك
1: زاد حتى اللي عندهم ابار راهم نقصوا شويه
9: يعني حبيت نحكي عليه خاطر في بني حسان اني امس كنت في مستير والله يصدقني المساعتين روحت نجي معناها ما لقيتش حتى دبوسه نتاع
1: هذيك الحقيقه راهو انه ما تلقاش حتى دبوسه فما ناس تضطر انها تقعد في قهوه باش تهبط دبوسه ماء وباش ما تمشي خبز
9: وهذاك اللي عملته انا كان
1: بالحق
9: في بن حسان رانا عايشين في نعمه كبيره
1: الحمد لله الحمد لله
9: عندنا الفايده عندنا سواني مخرجين شيء معناها حنفيات كبار
1: باش الناس تشرب الماء باهي لهنا الميدان
9: أحسن
1: ما شاء الله
9: صدقني تخيروا على الصافي
1: ما شاء الله
9: والله العظيم
1: ما شاء الله
9: الفايدة نتاعنا عندنا
1: ميدة مائية
9: ميدة مائية روعة
1: ماها حلو
9: وعندنا حاجة أخرى زاد بالحق تكافل وكل في بن حسان راهو فما تقريب ثلاث شيترنات يدوروا على لحوم
1: مجانا معنا مجانا
9: وتعبي شو تحب
1: ناس يعطيها الصحة هذايا مبدا التضامن نحكي عليه في الحومه راه الناس اللي
9: تقف في نحسان
1: الناس اللي تقف لبعضها
9: الحمد لله رانا اني وقفت على باش نملى واحد من بومرداج
1: جاي للناس
9: بالحق كان تعمل دوره عن شارع تلقاهني شي اسمه غادي شي معناها تلقى
1: ما جبناش فاش نعبيو الماء كيفاش
9: نعطيوكم
1: ما جبناش بها النقطه هذيا معناها نتاع الماء شنو هو مستقبل الحرفه هذه صراحه لانه نحسها هذه خصوصيه في بني حسان يلزمها تعيش معناها لانه حتى كي يقدموا كي يحكيوا يقول لك نحن عندنا القصب وعندنا صناعه النصوف مازالت لعبانه هذه مازالت موجوده ولا باش نشوفوها في الكلور وباش نشوفوها
9: ما عادش خاصة العبانة ما عادش قليل، وهي راهي هي اللي تدفي أكثر من نقولوا كبير توا معنا. والصناعة
1: اللي كسب
9: أني ما نعرفش معنا
1: كحيرة في مكش متخوف.
9: لا مش ترجع تقريبا. علاش؟ الغلو متاع الكنصر ولا في تسأل يقول لك الكنصر بعشرين ألف اللي قبل كان بالدينار واحد
1: دينار
9: والناس ترجع إن شاء الله. أنا كتبي حتى بعشرة تقارح أنا
1: إيه حتى أنتم زادت نجموا تجتهدوا شوية زاد
9: إن شاء الله والله.
1: فكرات جديدة، حاجات أخرى، ما نقعدوش فكر الكلاسيك، الحاجات اللي تعودنا بيهم حاجات جديدة تستمتعوا.
9: كل كجرة ديك صناعتي يعني كل قرط اللي قرط الصغار النوع في
1: إيه تو الحاجات هذه اللي نشوفوها رانا حاجات بسيطة مثلا تأخذها الناس مثلا التونسي اللي عايش في الخارج كربة يحط فيه غلة يحط فيه خبز
9: والله حتى فما
1: يشوفها حاجة معناها من بلاده.
9: فما نوعين تاع قرات الطقاك تعمل عليها كيف
1: صحيح.
9: احنا مرة
1: هذي يعطيني قرطلتي ما حاجتي بعنب شو يحطوا فيها القرطل هذي دور هذي تولي حتى للدبش في الدار وديكور ودنيا تعالوا عب متاع صغيرات تحطوا فيها حاجة ما
9: وتحفظ وتحفظ
1: وتحفظ تحفظك الفوضى متاع الدار
9: صحيح.
1: الحق حاجات حاجات مزيانة المكبة ذاك اللي تتغطى به النعم وتتستر به معناها راهي فما الأفكار معناها لو كان بالحق معناها فما برشا أفكار. والتونسي يحب صنعة التقليدية فقط حاجة يحبها على القياس، يزمك تبحث على الذائقة متاع التونسي وإنك تصنع له حاجة على القياس
9: على كيف هو
1: ما نقعدوش وما نقعدوش في الأقدية
9: يزم لنا نطوعوا الكسب الحاجات فنية أكثر نجم نصنعه تنجم توعه القصب تصنع منه حاجات معناها عندها قيمة وعندها قيمة وبالحق معناها
1: وباش تقعد الحرفة هذه والقصب تقعد قيمة ثابتة في بني حسين زادة بصراحة ديوان الصناعات التقليدية ومؤسسة الدولة لازمها تقفل الحرف متاعها
9: باش
1: لأنه راهي مسؤولية مجتمعية مش كان انتوما حتى انت من حقك تعيش ومن حق ما تلقى حرفة وكلك الخبز
9: أكيد إن شاء الله إن شاء الله صوتنا هو عبر إذا مستين
1: إن شاء الله ما تنتثرش الحاجة للصناعة هذه. شكرا ليك تك صحة سي عزين فرحان تحياتنا لكل اللي معاك والمؤمنين والنساء في الفرحات اللي مازالوا
9: ياخذوا
1: القصب ومازالوا يبدعوا فيها. مازلنا مواصلين معاكم باش نسمعوا
9: شكرا
1: نغم. شكرا ليكم. مازلنا مواصلين معاكم من حومة البصلي في بني حسين في زاهية حومتنا على موجة إذاعة المنستير.

0: مرحبا بكم مستمعينا، مواصلين معكم ما تبقى من الوقت في عمر هذا البرنامج في زاهية حومتنا، تحديدا عفوا في حومة البصلي في بني حسان. ضيوفنا ما زالوا موجودين معنا، اهلا وسهلا مرحبا بهم. باش نحكي مع سي محمد بو غطاس، كذلك باش نحكي مع سي فرج ساسي في صناعة الجلد. سي فرج اهلا وسهلا، مرحبا بك الميكرو، اهلا وسهلا. شن نجمو نعرفو على الصناعة هذية في بني حسن؟
1: الصناعة التقليدية هي مهيش أني ما أخذتهاش يعني وراثي من عند والدي.
0: تعلمت
1: قريت في الفونتر، تعلمت مشيت خدمت، بعد اللي تقليت يعني بديت نخدم وحدي،
0: حليت مشروعك
1: مشروعي وحدي
0: وحدي.
1: قعدت نخدم
0: الجلد كمادة أولية منين جي؟
1: من مدابة من بون البلايص اللي يتباعوا فيهم. مشينا خونا نخدم، قعدت نطور، قعدت نبدل في الخدمه يعني الحمد لله، يعني عملت مشوار به
0: الحمد لله.
1: تحصلت على يعني عملت يعني تكريم على مستوى الولايه،
0: وهذه تكريماتك اللي نشوفوها موجوده.
1: بعد يعني عملت يعني تكريم على مستوى وطني وميداليه عند السيد الوزير. وقاعدين نطوروا يعني التكريم يعني جاء في يعني في التطوير والحفاظ على معناها النمط التقليدي.
0: حافظت ابتكار، قعدت وفي للنمط التقليدي حتى جددت، قعدت في النمط التقليدي
1: يعني نبتكر
0: اما نحافظوا على خصوصيتنا،
1: نحافظوا على النمط التقليدي يعني الحر.
0: الحر هو نفسه تو ذكاء اصطناعي تو تصوير هلمبه،
1: يعني ما نستحقوش الذكاء الاصطناعي
0: يعني ذكي بطبيعتي
1: يعني
0: مبتكر
1: غير الذكاء الاصطناعي. كما توقعين يخدموا بالذكاء الاصطناعي
0: ما فيش يروح
1: جامي
0: غبي لا يفكر
1: ما نفكرش
0: غبي لا يفكر حاجه مجموعه نتاع معلومات تحطت هكا جاهزه باش انت ما تفكرش،
1: لازمك تستنبط في مخك،
0: لازم تستعمل بذكاء حتى كان تستعمل بذكاء
1: تخدمها وتقعد تخدم فيها وحدك تفكر فيها وتجربها المرة الأولى المرة الثانية المرة الثالثة.
0: خاصة أنت كي تبدأ عندك خبرة في الذائقة متاع الناس شنو تحب وشنو الماشي، أنت الأدرى.
1: هذا هو نشوف يعني شو هو المتعدي، شنو النمط اللي معناها حاجتهم بيه، لكن أني نبدل فيه ونغير فيه ونزيد نطوره ونخليه محافظ
2: تطوره
1: ونخليه في النمط
2: التقليدي الروح التقليدية التقليدية المحافظة عليها.
0: فما جيل آخر قاعد تعلم فيه؟
1: والله علمت برشا
0: الحمد لله،
1: وكونت ياثر برشا، كونت برشا تعلموا برشا توحدين ويخدموا وحدهم. أما في السنين هذه متصورة ورد الجاي ما عادش فما ناس تحب تتعلم. احنا مش نفتقدها، مش القهوة يعني شكون اللي مش يتعلم، شكون اللي مش يشد
2: ياخذ مشعل.
0: خايفين على الحرف نتاعنا،
1: أكيد
0: خايفين على موروث كبير صراحة.
1: وصلت يعني وليدات يعني مبطلين من القراية نقرق بهم إجاو نعلمكم نوريكم السوق نعطيكم كل شيء،
0: اخدم على روحك،
1: نسلم لك في الماتريال ونسلم لك في كل شيء واخدم على روحك وبرا،
0: وراهي حرفة تعيش ركتيك
1: الخبز. كونت يعني داري، كونت صغاري، كونت يعني
0: مستقبل حياتي الحمد لله،
1: لبس
0: فيها برشة تعب يعني راهي أما يزمك تتعب يزمك تشقى أما باش تلقى
1: حاجة من غير تعب ما تجيش
0: أكيد،
1: ويزمك تتعب يزمك تخدم هذا. وإحنا الحاجة الوحيدة إلا ما عادتش فما عزوف على الحرف هذه،
0: نحن نقولوا
1: في الحرف الكل،
0: الحرف الكل خاصة الجلد سيدة ظلمت شوية الحرفة هذه اليوم. نقولوا نحن عنا طاقة مهدورة، عنا ثروة ملقاة على الطريق، أكيد أنت اللي تنجم تحكي عليها أكثر منا. نحن قلوبنا توجعنا كنشوفك جلود جلود الأضاحي كيفاش مطيشة في المزابل في بلادنا. نقولوا نحن
1: علش
0: وصلنا للمرحلة هذه
1: علش خاطر فما دي برودوي اللي يخدموا بها في الجلود هذيك ولا تتكلف اغلى من الجلد نفسه.
0: صار المشكله مش في الماده الاوليه
1: المشكله غادي لي برودوي اللي مش يخدموا بها الجلد يعني تتكلف اغلى،
0: معناها نجيبوا حاضر خير من اللي نخدموا لهنا.
1: فما شكون يخدم فما ما غليت بالنسبة يعني للماتير برمير والأدوات الأولية اللي كنا نخدمها الكل يعني غليت ما عادتش كما قبل.
0: يعني للأسف اليوم زاد حاجات توجع كي نسمع اللي الوردة الورد أي. صناعة الورد الورد يجينا من كينيا يا تونس نحن بلاد للأسف تورد في الورد معناها كي تاخو بوكي دو فلور تاخو سامحوني باقة زهور باش تهداها يقول لك راي هذه ورد كينيا للأسف معناها نحن بلادنا عازة على أنها تزرع زهور وورود ونحن عنا وردة ريانة وعنا مهرجان ورد في القروان وعنا كل دار قبل كانت فيها الورد العربي كل دار كانت فيها بالحق معناها
1: يعني شيء حير بالحق
0: برشا أسئلة يلزمنا نحن نطرحوها من أما يعني الناس لازمها تجيو المسؤولين يجيو عليها
1: ان شاء الله معناها الدولة تشوف لنا حلول في الحوايج هذيا
0: اكيد
1: المواد الاولى احنا عندنا شباب عندنا طاقم تاع شباب يعني ضايع اي
2: لو
1: ناس تحب تحرق ناس ما ما ما ما ما في دومانات أخرى
0: ما يعرفوش إيش معناها رغم الغربة ما يعرفوش إيش مش يلقى غادي ما يعرفش كان يحمد ربي على النعمة اللي هو فيها على البلاد اللي هو فيها ما يعرفش
1: إحنا بلادنا باهية
0: وخاصة اللي يحب يمشي كل دقة ما عنده صنع وما عنده صنع ويحب يمشي وين مش تمشي
1: يعني لفتة هذه إن شاء الله معناها الدولة معناها تكون
2: مسؤولين
1: نتاعنا
0: يشجعوا صغيراتنا على الحرف نتاعنا
1: يشجعوا الحرف في بيدو
0: الحرف في بيدو ان شاء الله نعرف الموضوع كبير وبالحق وحساس برشا نحكيوا على هوية تونسية رانا نحكيوا على على على خصوصياتنا التونسية متفاعل على الاخر نعرف سي محمد خاطر زاد انت
2: كل شيء مربوط
0: ميكرو
2: كل شيء مربوط بالتقليد مربوط ببعضه هو ريت اللبسه التقليديه للعروسات للمشيه للافراح حتى للخروج معناه هو كي يفقد اللبسه التقليديه في الصناعه في الصناعه تتفقد الفرحه التونسي يفقدها
0: يولي ومسؤوليتنا نحافظوا على خصوصياتنا
2: باش
0: ما نضيعوهاش وما نتحملوش المسؤوليه
2: احنا نحكيوا على الرجل على الحرفيين بصفه عامه انه الناب يلزمها متحافظ خاطر الناس كل تسترزق والناس كل كاي مثلا تو احنا مثلا في الادباء والشعراء ندخلوا حديث عادي كان مجلس يفرج والحرفه بتاعه ما نجموش نكونوا انا بلبسه كما كان نكون اديب لازم اللبسه
0: صحيح
2: تكون بالجبه وتكون بكس الهركه وتكون بال شكون باش يصنعهم لك هذوك
0: صحيح
2: معناها ما نجمش تكون انت تو
0: تفصيله مهمه جدا في التصوير الكبيره اللي شفتها
2: مربوط ببعضه شيء مربوط ببعضه
1: حتى الفنان الانسان يضحي
2: يعطيك الصح
1: ويتعب
0: ودوله يلزمها تعاون
2: وتعاون
0: الناس كلها دوله يلزمها
2: مسؤول يتحمل مسؤوليته
0: وتكون تعتبر الحرف فذية ملف حارق راهو مهم جدا
1: يتوسع عليه
0: يتوسع عليه
1: مش زاده ما تقوم
2: يرجعوا
0: كل المليم الرمزي اللي عاونوا به في المستثمرين الكبار باش يجيو يحلونا مصانع كبيره تستغل اولادنا ويخلصوهم معناها باسوام زهيده جدا معناها ويستغلوا
2: يشجعوا
0: الحرفي ويعطيهم امكانيات اتو يخدم اتو يخدم يولي يصدر حتى هو ويولي يصدر شكرا ليك يعطيك الصحه بارك الله فيك سي فرانشيس يعطيك الصحه صناعه الجنسي محمد بوغطاس موروث غذائي كبير رهيب نعرف أما نحب نحكي على الجريدفة اللي فيها مهرجان واللي تعتبر خصوصية في
2: حسنية يعني خصوصية حسنية الجريدفة
0: اللي هي
2: الجريدفة هي نبتة معناها من عند ربي مش ما تصنعش هي تطلع من عند ربي معناها نبتة تخرج في الرميلة مشهورة بها غابة بني حسان بصفة عامة والعماير لهنية معناها لبجنب بني حسان هي بلاصة كل بلاصة فيها رملة تطلع فيها الجريدفة دي احنا النساء متاعنا والحرايرة متاعنا اجتهدوا ياخذوا النبتة هذيك يشيحها ويشيحها ومعناها ويزيدها شوية قمح وشوية واحد ويعملها عصيدة
0: عصيدة
2: العصيدة هذيك ليش قبل كانت للكحة لك دريلات صغار هذايا جدودنا وماتنا وكبراتنا يعطيه طفل صغير كي يبدأ مثلا عنده الكحة كي ياخذ العصيدة هذيك هي حرة شوية الحرة
0: دواء
2: يعطيك الصحة هي دواء لتنظف المصارع وتنظف الحلق مثل طفل صغير يطلع معناها يطلع صحيح لاباس ومريض هذيك اللي قريت
0: وعملتوا لها مهرجان
2: وعملوا لها ابن حساسني عملوا لها مهرجان تكريما لك المرأة لك المرأة الجد جدي وجدة فلان معناها حنة وحنين فلان وحنين وباش تكريم له تقعد النبته هذه وتقعد في التراث هذاك يقعد يتداول
0: صحيح يقعد يتداول وان شاء الله تو نحكيوا على المهرجان في قادم الايام
2: نحيي
0: ناس الكل انتي صوت من صوت الادبه
2: يعني اديب وشاعر
0: اديب وشاعر اللي ما يحفل المحفل كان بيكم وما تزهون الليله كان بالاصوات هذه الجميله اللي تغني على الفرحه والفريق الكل هاو موجودين ورانا باش يبانوا الصوره هذه مكتمله للمتطوعين في المهرجان اللي يخدموا في الثقافه في بني حسين. مرحبا بكم الكل شكرا ليك سي زهير فتح الله كل وليدات هذوما الكل اللي ان شاء الله كل واحد نشوف فيه زهير فتح الله صغيره ان شاء الله باذن الله ان شاء الله يكون بدره خير
2: سي زهير من رجلات بني حسين
0: اكيد اكيد من انشط الناس ومن الغيورين ان شاء الله
2: غيور على بني حسين بارك الله فيه
0: المحبه والغيره يعطيها للاجيال هذه
2: باذن الله
0: هيا طيب باش نختموا نحب نحيي كل الفريق شكرا ليك حسام قدريل باش يكمل حتى النص الليل شكرا لهيثم والناس حمدي النقبي محمد المازري القريشي شكرا ليك المجتهد دائما شوقي الأحمدي غدوة نعطيكم موعد إن شاء الله مع ماضي ساعة وباش نختم مع صوت شاعر ولا أديب من بني حسين سي محمد بواطا تفضل سيدي
2: عايش بالألقاء
0: كيما تحب كيما تحب على اختم على كيف
2: يا مرحبا بالناس والضيفان ساداتنا سعيان اللي جاوا اليوم لابن حسن ونحكي ونجيب معانية في معنى لوشاح هذه قصة تاريخية على القطب الصلاح نحكي ونغني بالأنظام على سيدي سالم الغلام جسايح بذن العلام الحي الفتاح يد بيمشي على الأقدام شاقر كل مراح نحكي ونغني بلوزان على سيدي تاريخ حياته ببيان وصيف أصمر شوشان طيب ناس ملاح جي عاشر في ابني حسان سكن هوني بتصحاح سكن هوني بذن القدير ولي صالح عظيم صبير كي ربي نعمله بالخير باش يبقى مرتاح هزوا الخميري بتصدير خدام وفلاح هذه قصة على سيدي سالم الولي صالح بتاع ابني حسان
0: حكيني شوية على المحفل والعروسات كي تحفلها شو
2: تقول في الغناء بالغناء
0: ولي
2: بالغناء مثلا ما نعرفش عادين بالغناء الغناء حساني معناه
0: اي حساني حساني

0: صباح في ساق عيشه قد الرجاح ركزت قدمها لفدوا الجراح في وسط كنيني سامر شاعل لي عكنيني تنى وثمان وانشد علي في كل مكان ساسي يتسمى في ابني حسن الأعراف قالوا شاعر مول لي عكنيني. مقتطفات من
1: شكرا لك, يعطيك الصحة. شكرا, تحياتنا لكل مستمعينا وين ما كانوا.
0: يعيشك يا رحم والديك.
2: بني خلاد الهوارية حمام الغزاز على الموجة 104.7
3: مرحبا بكم في المنصة الرقمية رائدات ستور, منصة وطنية لدعم التسويق الإلكتروني لمنتوجات نساء تونس وفتياتها. هي نافذة مليانة بحب تونس, تكتشفوا من خلالها أصالة المنتوجات وجمال الابتكارات اللي تصنعها أنامل نساء تونسنا العزيزة في كل الجهات. كل منتوج وراه حكاية, فكرة, صنعة دين, فن وفينة, وراه عزيمة ثابتة لنساء تونس الرائدات. المنصة الرقمية رائدات ستور تشهد على ثراء بلادنا وخيراتها وتحط بين يديكم أفضل المنتوجات. مرحبا بكم في المنصة الوطنية لتسويق المنتوجات النسائية www.raide-store.tn.
2: المكنين صار هلال على الموجة 95.7
4: السابعة مساء من إذاعة المنسير. أهلا بكم في موجز الأنباء. حددت وزارة التجارة أسعار بيع الدواجن خلال الفترة من 19 أوت حتى موفى شهر سبتمبر, وتم تحديد سعر الدجاج الحي ب 5300 مليم للكيلوغرام, فيما ضبط سعر الدجاج الجاهز للطبخ ب 7 دنانير و900 مليم للكيلوغرام على مستوى المذابح و 8 دنانير و950 مليم للكيلوغرام عند البيع للعموم. وتأتي هذه الإجراءات في إطار تنظيم مسالك التوزيع وضبط الأسعار وهوامش الربح بالنسبة إلى عدد من المواد الاستهلاكية, بما يهدف إلى ضمان شفافية المعاملات وحماية المستهلك من التجاوزات. كما قررت وزارة التجارة ضبط هوامش الربح الخام القصوى لبيع المياه المعدنية المعلبة ب 15% للقارورة على مستوى التوزيع بالجملة و 15% للقارورة على مستوى التوزيع بالتفصيل, وذلك بداية من اليوم. كما تم ضبط الأسعار القصوى للبيع للعموم في كل الحالات بالنسبة للقارورة سعة نصف لتر ب 600 مليم ولتر ب 800 مليم ولتر ونصف ب 850 مليم ولترين ب 950 مليم. وشددت الوزارة على أن كل مخالفة لهذا القرار تقع معاينتها وتتبعها وزجرها وفقا لأحكام القوانين والمراسيم الجاري بها العمل. سجل الميزان التجاري الغذائي فائضا بنسبة 1006.6 مليون دينار خلال الأشهر السبعة الأولى من هذه السنة, محققاً ارتفاعاً بنسبة 22.2% مقارنة بذات الفترة من السنة الماضية وفقاً لما أفاد به المرصد الوطني للفلاحة. وقد استقر معدل تغطية الواردات بالصادرات الغذائية عند مستوى 121.5%. أفادت وزارة التربية بأنه على بإمكان المترشحين المقبولين لاجتياز الاختبار الشفاهي للمناظرة بالاختبارات لإعادة توظيف أعوان الدولة والجامعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية في رتبة مهندس أول بالسلك المشترك لمهندسي الإدارات العمومية, بإمكانهم سحب الاستدعاءات الفردية الخاصة بالاختبار الشفاهي باعتماد المعرف الوحيد عبر الشبكة التربوية www.udinet.tn, وذلك بداية من تاريخ صدور هذا البلاغ. انتهى الموجز, إلى اللقاء.
2: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنسير على الفيسبوك راديو منسير, وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.com.

0: نرفع إلى حضراتكم أيها المستمعون الكرام آذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة المنستير وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة الفارق في التوقيت.
1: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

رفعنا إلى حضراتكم أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة المنسير وضواحيها، الرجاء من الإخوة القاطنين خارجها مراعاة الفارق في التوقيت. تقبل الله صلاتكم بمزيد من الأجر والثواب.

مرحبا، اهلا وسهلا بكم مستمعينا. اليوم تم استقبال الوفد الرسمي التونسي اللي بيشارك في الالعاب المتوسطيه تارانتو في ايطاليا من يوم 21 اوت الى يوم 3 سبتمبر. وفد تونسي كبير في عدد كبير من الرفاعين، من المصارعين، من لاعبي كره قدم للمنتخب الوطني الاولمبي، شارك كره السله، كره اليد، كره السله 3 ضد 3، كره اليد، بقيه الاختصاصات، الملاكمه، غيره من الاختصاصات موجودين في العاب المتوسطيه تارانتو. كما قلنا ان شاء الله منتخبنا الوطني التونسي أو الوفد التونسي يكون في أفضل حالاته، وإن شاء الله يتمكن من حصد مختلف الميداليات مع منافسة كبيرة، لأنه تعرفوا بالنسبة لعدد كبير من الرياضات تقريبا الأبطال متاحة كلها من بحر أبيض متوسط، من شمال المتوسط ومن جنوب المتوسط، بالتالي منافسات بتكون كبيرة، والمتابعة إن شاء الله بتكون عنا يوميا على صفحة إذاعة مناسير، على أيضا موجة إذاعة مناسير مع مبعوث مؤسسة

الفرنسي النجم الرياضي الساحلي في بنزرت 15 اكتوبر سي بي المستقبل الرياضي مرسى في المتلوي النجم الرياضي المتلوي النادي الافريقي وفي في جرجيس ترج جرجيسي الاولمبي البيجي. وفي هذا الاطار وبعد تعيين الاطار الجديد او الاداره الوطنيه الجديده للتحكيم في كره القدم اللي يرأسها مانيجي جويني وفي التطوير مراد بن حمزه في الفار وليد الكشو في تطوير والمتابعه محمد سعيد الكردي وفي التعيينات باش يكون موجود محمد بن حبيب الحسين بمساعده وليد الحراق رياض المسعي ونبيل عقير والقائمه طويله هي الحقيقه نتاع الاسماء في مختلف الاقسام نتاع كره القدم التونسيه. اليوم صار يوم فني لمقيمي الحكام حول آخر التنقيحات معتمدة من قبل الاتحاد الدولي لكرة قدم تحت إشراف كما قلنا المشرف العام ناجي جويني وبقية أعضاء الإدارة الوطنية للتحكيم. الاتحاد المنسي أعلن اليوم على فعاليات الجلسة العامة التقييمية للموسم الرياضي 2025-2026 اللي بتصير نهار السبت إن شاء الله 5 سبتمبر انطلاقا من 5 متاع العشية في قصر رباط بونسير. في حال عدم توفر النصاب القانوني جلسة عامة بتعقد على الساعة 6 مساء في نفس اليوم وبنفس المكان مهما كان عدد المنخرطين. بتصير تلاوة التقرير الأدبي والمالي 25-26 من قبل الهيئة المستقيلة فتح باب النقاش والمصادقة على التقرير 2025 من قبل الهيئة المستقلة. الهيئة المديرة تذكر أن المشاركة في إشغال مداولة جلسة انتخابية الاستثنائية مخولة فقط لحامي لانخراطات الموسم الرياضي 2025-2026. الشبيبة القيروانية أعلنت اليوم على تركيبة فرع كرة السلة الموسم 2026-2027. رئيس الفرع محمد سليم المجبري يواصل مشواره مع الفرع ونائب رئيس الفرع خالد بوخريس مدرب الفريق مروان كشريد ويساعده جد الجوادي. تقريبا استقرار في التركيبة متاع الإطار الفني والإداري للشبيبة القيروانية في كرة السلة معد بدني كامي بيوت وطبيب الفريق الدكتور زياد المنسي. بالنسبة للاعبين تم دعوة عدد من اللاعبين من الأكابر اللي هما أحمد الضيف محمد صندي من الله الحامي ومن الأوسط عبد القدوس النهاري حمزة المسروقي بلال القهواجي محمد أمين خواجة وسين غرسلة في انتظار التحاق اللاعب فرانسيس يوم وغرة سبتمبر حسب بلاغ الشبيبة الرياضية القيروانية. وبقية لاعبي الشبيبة بعد انتهاء التزاماته مع المنتخب الوطني التونسي اللي استعد للمشاركة في تصفية كأس العالم مقرر إقامتها في تونس من 27-30 أوت 2026. ودينا الان تلعبوا زوز مقابلات انطلقت مباراه برشلونه الاهلي المصري في 7 متاع العشيه مباراه وديه وفي 8 متاع الليل مباراه وديه بين اتلتيكو مدريد وملاقا. شكرا لكم على المتابعه. الاخبار هذه وبقيه الاخبار تقرا على صفحه اذاعه منسير راديو منسير سبورتس. الى اللقاء.

0: موسيقى وألحان، موسيقى بكل الأذواق.
1: أنا أغني من قلبي لقلبي، أغني لحنا نغمة
0: موسيقى وألحان.

يا بابا أنا جيتك لابس الجام وناوي نزور الأربعين تابوت. صنجق داير في حزام وحرام وسلامي لجدولة بابا المبخوت. صاحب الطريقة ما عليه ملام شاد لي حاكم حكم الصوت. حارس البلاد كاتب الكلام متسهد ما يخاف الموت.

0: عروس البحر، إذاعة المونستير.
1: أي حضروا لي رواحي.

0: تمام 8 مساء على موجاتنا. أهلا بكم من هذه الوقفة الإخبارية الموجزة. في إطار تنظيم مسالك التوزيع وضبط الأسعار وهوامش الربح بالنسبة لعدد من المواد الاستهلاكية، حددت وزارة التجارة أسعار بيع الدواجن خلال الفترة الممتدة من 19 من أوت الجاري إلى موفى سبتمبر المقبل ب5.300 دنانير للكيلوغرام الواحد للدجاج الحي و7.900 دنانير للكيلوغرام الواحد للدجاج الجاهز للطبخ على مستوى المذابح و8.950 دنانير للكيلوغرام الواحد عند البيع للعموم. كما قررت وزارة التجارة وتنمية الصادرات ضبط هوامش الربح الخام القصوى لبيع المياه المعدنية المعلبة ب15% للقارورة على مستوى التوزيع بالجملة وبالتفصيل، وذلك بداية من اليوم. وحسب بلاغ الوزارة تطبق هوامش الربح على أسعار الشراء الصافية المبينة بالفواتير على أن لا تتجاوز الأسعار القصوى للبيع للعموم في كل الحالات. بالنسبة للقارورة سعة نصف لتر ب600 مليم، وقارورة سعة لتر ب800 مليم، وقارورة لتر و5.5 لتر 850 مليم، وقارورة لترين 950 مليما. وشددت على أن كل مخالفة لهذا القرار تقع معاينتها وتتبعها وزجرها وفقا لإحكام القوانين والمراسيم الجاري بها العمل. بلغت المشاريع التربوية التي هي في طور الإنجاز بولاية سوسة 62 مشروعا، أما المشاريع المعطلة فعددها 5 من بينها المعهد الثانوي بالمسعدين. أفاد رئيس مصلحة الصيانة بالمندوبية الجهوية للتربية بسوسة نيس عمارة خلال جلسة بمقر ولاية سوسة خصصت للاستعداد للعودة المدرسية والجامعية والتكوينية أنه يتم التنسيق مع مختلف الأطراف من أجل حل حالة المشاكل للمشاريع المعطلة. في العالم وفي فلسطين استشهد 10 فلسطينيين وأصيب آخرون اليوم في غارات صهيونية على مدينة غزة ومخيم النصيرات وفق ما أفادت به مصادر في مستشفيات قطاع غزة، فيما قالت مديرية شرطة غزة أن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب مجزرة وحشية جديدة بحق ضباط وعناصر جهاز الشرطة المدنية في غزة. تسببت هجمات على السفن في توقف أكثر من 97% من قدرة روسيا وأوكرانيا على تصدير الحبوب في حوضي بحر أزوف والبحر الأسود، ما أدى بدوره إلى قطع مصدر رئيسي للإمدادات منخفضة التكلفة وساهم في ارتفاع الأسعار العالمية بحسب وكالة رويترز للأنباء. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn.
2: مرحبا بكم في المنصة الرقمية رأي ديت ستور، منصة وطنية لدعم التسويق الإلكتروني لمنتوجات نساء تونس وفتياتها. هي نافذة مليانة بحب تونس، تكتشفوا من خلالها أصالة المنتوجات وجمال الابتكارات اللي تصنعها أنام النساء تونسنا العزيزة في كل الجهات. كل منتوج وراها حكاية، فكرة، صنعة دين، فن وفينا، وراها عزيمة ثابتة لنساء تونس الرائدات. المنصة الرقمية رائدات ستور تشهد على ثراء بلادنا وخيراتها وتحط بين يديكم أفضل المنتوجات. مرحبا بكم في المنصة الوطنية لتسويق المنتوجات النسائية www.raidet-store.tn.

0: مالي.
1: يا مساء النور والسرور، شنو حويلكم؟ إن شاء الله تكونوا بخير وصحة. مرحبا بكم مستمعين الكل وين ما كنتوا واخترتوا باش تسمعوا إذاعة المنستير في الوقت هذا، وهذا لقاء جديد معكم في بلاي ليست مع اختيارات متنوعة حتى العشرة متاع الليل. تحيات حسام قدرية اليوم في الجانب التقني، ألفة الجمالي في الأعداد والتقديم، ليلى أوفردوز معنا نتاع ألفة مجلس وبلاي ليست ومع الأيام برشا. يا حسام ربي معك، أنا من قلبي ندعي لك ربي معك ربي معكم الكل زادة مستمعينا، إن شاء الله تعديوا معنا وقت مزيان. احنا باش نبدأ مع صوت عفيف راضي على أمل نسمة هوي هوي هكا إيقاع موسيقية، رغم أنه ليمة الجاية ثم موجة أخرى من الحرارة وربي يلطف بينا. خنتوا هكا بنسمة موسيقية مع واحدة من روائع عفيف راضي، هوي هوي. أهلا وسهلا.

من أجمل أغاني عفيف راضي كلمات عبد الرحيم منصور وألحان بليغ حمدي. بليغ اللي هو مكتشفها أساسا يقول عفيف راضي جوهرة بليغ حمدي اللي اكتشفها نهار من نهارات وقدمها للجمهور بعد ما سمعها أول مرة في الكونسيرفاتوار وحسها هكا موهوبة برشا وفينو برشا وحس بالخصوصية اللي تميز صوتها واللي تتمثل أساسا في مزجها بين الغناء الأوبرالي والطربي. شجعها ودخلها المجال الاحتراف وقدمها لأول مرة في حفل كبير ضمن حفلات أضواء المدينة بالأمارة. غنيت وقتها في حفل كان فيه عبد الحليم حافظ. من غديك بدي لحن لها والانطلاقة كانت من خلال أغنية ردوا السلام اللي جيت بعدها تقريبا 16 أغنية متنوعة بين أغاني عاطفية وطنية ودينية. هذه البداية اللي اخترناها هدية لكم مستمعين الكل تسمعونا على فريكونس المتنوعة الإذاعة المنستير على راديو مناسير بونتين. وذي البلاي ليست وشلت توانسوا مع كل اختياراتنا وكل واحد هكا والذوق متاعو يلقى ما يتماشى معه. برمجني لكم ستينج اللي لا نرجع معاه لعام 93 ونرجع الواحدة من كلاسيكيات البوب اللي غنيهم ستينج Shape of My Heart في لقانا الليلة في البلاي ليست.

0: فنانة مغربية توفيت صغيرة تقريبا عمرها 45 سنة هكيك بعد صراع مع المرض. فنانة خليت رصيد محترم من الأغاني الراقية وخليت خاصة رصيد من الاحترام من كل من عرفها وتعامل معها رجب المليح، وهذه بشهادة برشا فنانين سواء كنت تعاملت معهم في الخليج. كنت منافسة للفنانات الخليجيات في وقتها رجب المليح. كيف ذكرى محمد يتقنوا اللهجة الخليجية مليح لدرجة أنه ما تجمش تفرق هل ترى هذه فنانة خليجية وإلا ماهيش خليجية، كي تسمع الصوت ما غير ما تركب الصوت على الوجه وتعرف شكون الفنانة. اختيارات كنت متميزة برشا من بدايتها في المغرب وصولا لمصر والانطلاقة من خلال صبري علي كتال ويا غايب عن عيوني اللي كنتوا تسمعوا فيها، ونقول وإحنا عرابها في المرحلة هذيك كان الملحن حميد الشاعري مع أسماء أخرين كيف ما جمال سلامة، كيف ما حلمي بكر، كيف ما صالح الشرنوبي الله يرحمها وينعمها. شوي آخر وجهة موسيقية تعرفوها الوين بالضبط بعد ما تسمعوا صوت آخر روق بلا شوي جبت عليه نفتقدوه اليوم وغدوة في تونس وعربيا، وصوت ما يشبه كان الروح والاختياراته صوت ذكرى محمد. هدية مني لكم مستمعين الكل.
1: Playlist.

0: أيها السادة الأفاضل، حان الآن موعد رفع الأذان لصلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة المنستير وما جوارها، ونرجو من السادة القاطنين خارجها أن يراعوا الفارق في التوقيت.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن

0: أكبر لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدنا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. كان هذا أذان صلاة العشاء، رفعناه لحضراتكم من إذاعة المنستير. تقبل الله صلاتكم أجمعين بمزيد الأجر والثواب، إنه سميع مجيب. عودة الآن إلى برامجنا بإذاعة المنستير.

0: واحد سرح مع الموسيقى وكل توش متاع الجيتار إلكتريك وهوتيل كاليفورنيا ومجموعة الروك الأمريكية The Eagles، ومتأكدة أنه ثم شكون سمع الأغنية هذه وهزته برشا ذكريات الفترة السبعينات والثمانينات ومن بعد السبعينات والثمانينات، فقط الفترة اللي خرجت فيها الأغنية اللي كان صاديها لليوم قاعد يتبع كل عشاق The Eagles والروك من مختلف الأجيال حول العالم. الأغنية اللي كانت سيرتيفية ديسك دو بلاتين وتصنفت في مراتب متقدمة من مرتبة 49 تحديد من ضمن أفضل 500 أغنية في تاريخ الموسيقى العالمية، من بين أفضل أغاني الروك على الإطلاق، رغم أنه فيها هكا ديز انفلونس شوية لاتين وديز انفلونس متاع ريغي. يقولوا أنه الموسيقى مستلهمة من ريتم ريغي مكسيكي. على كل أغنية من أجمل أغاني الروك نهديها لكم ونرجع بها نواصلوا لقانا واختياراتنا في البلايليست. تحية لكم من أمريكا من المكسيك، وجهتنا الموسيقية تاخذنا توا الأقصى غرب أوروبا، نمشي لبلاد تقريبا 32 مقاطعة محاطة بالمحيط الأطلنطي والبحر الكلتي في الجنوب وقناة سان جورج في الجنوب الشرقي. فيها نلقاو أحد المراكز العالمية الرئيسية في أوروبا، وتحتل مرتبة مهمة برشا من حيث نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي. اليوم الوجهة إيرلندا.
1: موسيقى من العالم.

الجو السلتيك يحيلنا طول راهو للموسيقى الإيرلندية ونحكيه اليوم عليها. الموسيقى هذية اللي تعتبر نمط عريق يعكس الهوية الثقافية والتاريخ الشعبي الإيرلندا. صحيح الموسيقى هذية تطورت عبر السنوات، لكن بنسبة كبيرة بقات محافظة على جذورها التقليدية، على مسحة الطاقة وعلى روح الرقص اللي فيها. خاطر اللي يقول موسيقى إيرلندية بالضرورة جيلبيلو الرقصات المرتبطة بها، اللبسة زيدة المرتبطة بها. ثم خصوصية في الموسيقى الإيرلندية هي أنه تعزف في إطار جلسات أو ما يسمى بالسوسون، يعني عازفين ومغنين وراقصين يتجمعوا في جو عادة ماهوش رسمي في إطار مظاهر تعكس الهوية الإيرلندية. قبل فترة الأربعينات الموسيقى الإيرلندية كانت تعزف في المنازل وإلا في المزارع وأحيانا في قاعات الرقص. في فترة ما بعد الحرب تطورت الموسيقى، تطورت الرقصات اللي ترافق الموسيقى الإيرلندية، وثم مراجع تقول أن الرقص ولا يرافق الموسيقى انطلاقا من أواخر الأربعينات داخل الحانات والملاهي على يد مجموعة من المهاجرين الإيرلنديين من الساحل الغربي لإيرلندا، وتحديدا بالقرب من بلدة توبوركوري. ألحان الرقص عندها اسم، الرقص الإيرلندي، والألحان اللي ترقص عليها الرقصات هذه تتسمى بالريلز وإلا جيكس. المتميز زيد على مستوى الموسيقى الإيرلندية الآلات المستخدمة، كيف ما الكونترميوز، المزمار الإيرلندي، الفيدل ولا الكامانجا، التين وصل واللي هي كيف ما كالصفارة، يعني آلة هوائية بسيطة وحادة الصوت، البخران واللي هي الطبلة الإيرلندية، وبخلف كيف ما حكيت قبيلة شوية الجلسات وإلا سيسون، الجلسات والتجمعات الغير رسمية في المقاهي والبيوت. ثم نوع آخر على مستوى الموسيقى الإيرلندية يتمثل في الأغاني القصصية وإلا لبلاد، وهي الأغاني اللي عادة تحكي قصص التراث والحب والحرية اللي تنقلتها أجيال وراء أجيال في إيرلندا. موسيقى من العالم.

0: هيك كبر.
1: تمام 9 ليلا على موجاتنا. اهلا بكم من جديد الى هذه الوقفه الاخباريه الموجزه. أشرفت رئيسة الحكومة سارة زعفراني الزنزري اليوم بقصر الحكومة بالقصبة على مجلس وزاري خصص للنظر في مشروع الميزان الاقتصادي للسنة المقبلة. وأكدت رئيسة الحكومة في هذا الإطار على ضرورة الأخذ بعين الاعتبار في إعداد مشروع الميزان الاقتصادي وقانون المالية وميزانية الدولة لسنة 27 و2000 استقرار مؤشر عدم اليقين العالمي في مستويات مرتفعة وتباطؤ النمو العالمي وتذبذب أسعار المواد الأساسية والمحروقات والسياسات النقدية العالمية الحذرة وطفرة الاستثمارات الرقمية. كشف فواز بن حليمان مندوب الجهة للسياحة بالمنستير على هامش زيارة أداها وزير السياحة إلى ولاية المنستير، كشف وقال إن الجهة ستشهد قريبا إنجاز جملة من الأحداثات الجديدة من بينها مسلك سياحي بمدينة لمطة والمنطقة السياحية جنان الوسط بالمنستير. أكد الناطق الرسمي باسم الجمعية التونسية للمؤسسات الصغرى والمتوسطة عبد الرزاق حواس عدم تمتع أي مؤسسة لغاية اليوم بقروض التصريح على شرف، مشيرا إلى رفض العديد من البنوك قبول المطالب في الغرض، داعيا البنك المركزي لتفعيل آلية الرقابة وتسليط العقوبات بما يمكنه من التسريع في تفعيل الأمر الصادر بالرائد الرسمي والخاص بالقروض أو التصريح بقروض التصريح على شرف. أكدت منى الجرامي المسؤولة بالوحدة المركزية للتحول الرقمي بالبريد التونسي أن عمليات التسجيل المدرسي والجامعي ودفع الرسوم تتم حصريا هذه السنة عبر البطاقات البريدية والرقمية. أضافت الجرامي أن البريد التونسي وفر مجموعة متنوعة من وسائل الدفع الإلكتروني الآمنة، محذرة في الآن ذاته من مواقع وهمية تنتحل صفة البريد لتقوم بعمليات التسجيل. استشهد 10 فلسطينيين في مركز للشرطة بقطاع غزة اليوم جراء غارة جوية صهيونية بعد يومين من إنهاء المبعوث الأمريكي كوشنير زيارة للمنطقة لم تنجح في دفع خطة الرئيس ترامب لإنهاء الحرب في قطاع غزة. وقالت مصادر طبية فلسطينية والشرطة أن عددا من أفراد الشرطة بعضهم من كبار الضباط كانوا بين الشهداء، فيما قالت وزارة الداخلية إنه مقر الشرطة البلدية. أضافت المصادر الطبية أن 15 آخرين أصيبوا جراء هذه الغارة. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
2: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. إذاعة المنستير.
3: اللي يقول سيف
4: حبكم برشا
5: مساء الخير،
3: يتفكر سهرات المهرجانات
6: بكل الحب اللي فيكم. استقبلوني
7: مساء العشق والغرام بيكم.
8: مرحبا بيك
9: بوصلة.
10: أهلا وسهلا فيكم، أنا سعيد جدا أني موجود بينكم وتونس.
3: الكل مهرجان رواده، رواد الموسيقى، المسرح، السينما وغيرهم من فنون الفرجة. سهرياتنا سهرات تجمعنا على إيقاع كل الفنون. كل برمجة تحمل معها الأسماء التونسية العربية والعالمية.
11: الله يحرسكم ويحميكم.
12: والله جاهزين معايا للإبداع.
3: وحتى كان ما عندكمش الفرصة باش تواكبوا، احنا اللي نواكبوا. نعيشوكم أجواء المهرجانات في المباشر. تسمعوا وتتمتعوا، وخاصة ما تفوتكمش ليالي السهر والسمر.
2: صيف ومهرجان الأربعاء والسبت من 10:30 الليل.

غير انت ثم برشا اصوات جميله في العالم العربي وفي العالم ككل، ثم اصوات جميله وونيك متفرده، وسعاد ماسي صوتها في هذا الاطار مع اختياراتها، عندها حس الموسيقيه اللي تغني واللي تعزف، لكن زاده اللي تكتب جزء كبير من اغنياتها واللي تكتبهم باللهجه العاصميه الجزائريه، وعندها زاده تجارب في الكتابه بالامازيغيه والقبيليه والفرنسيه. معها نرجعوا للجزء الثاني من لقانا معكم واختياراتنا في البلاي ليست. مرحبا بكم التسعه ودرجين في اذاعه المنستير، ان شاء الله متونسين معانا والموسيقى بكل الالوان في لقانا.

العربي بما في ذلك حتى تونس، موسيقى مغاربية إفريقية، يقولوا الجزائرية هي موسيقتنا، المغاربة يقولوا هذه موسيقتنا، مع أنه اللون هذي موجود بأشكال مختلفة بمسميات عدة في تونس، ليبيا ومصر، ربما إسطنبولي يظهر في تونس. اليونسكو صنفت فن الجنوة على القائمة التمثيلية للتراث الثقافي المغربي غير المادي للإنسانية، وهذا مخلق وقتها خلاف عنده أول ما عنده آخر مع الجزائر، رغم أنه برشا مراجع تقول أنه بداية الموسيقى هذه كانت في مدينة الصويرة المغربية. قبل نحو ربع قرن كانت موسيقى الجنوة تصنف ضمن موسيقى الشارع، ومع تطور السياحة في المغرب ولت معروفة وخرجت خارج حدود المغرب، حتى أنه ولت ثم مهرجانات تعنى بالموسيقى هذية، موسيقى ترجع لمجموعة إثنية في المغرب العربي تنحدر من سلالة العبيد اللي جاءوا من إفريقيا الغربية للدولة السعدية، أي منطقة المغرب العربي. وقت لندمجوا في المنطقة هذية والمجتمعات متاحة، تخلقت الطريقة الكناوية بالكيف، خصوصا في مناطق كيف ما مراكش، الرباط، مكناس والصويرة، كيف ما قلت اللي تعد المقام الروحاني للطائفة الكناوية. موسيقى الجناوة تتسم بطابع صوفي يخليها أقرب إلى التجربة الروحانية، ونجمت حافظت على الطابع الأصيل رغم تأثرها بالعناصر العربية والأمازيغية والإفريقية، ومع هذا تفاعلت دون المساس بخصوصيتها مع أنماط موسيقية عالمية أخرى، وهذا مساهم في انتشارها خارج المغرب للعالم ككل. ثم رقصات عادة ترافق موسيقى الجنوة، رقصات فيها الحركة، فيها الحيوية وفيها الحياة.

واصلوا معاكم لقانا إن شاء الله لاختيار الليل على موسيقى الجني والمتعة برشا منكم. كل موسيقى وعندها جمهورها الأكيد. 29 دقيقة في إذاعة المنستير ومن فقراتنا الغبريز ومن الغنية اللي برمجناهم الليلة الغنية هذية.

من كلمة الشاعر مرسي جميل عزيز وألحان محمد الموجي غنيت كروان الشرق يما الأمر على الباب، الغنية اللي غنيتها فايزة أحمد في فيلم تمر حنا وكانت سبب في زوبعة. نعم الغنية هذه كانت سبب في زوبعة، سبب ما وصفوه في وقتها نواب في البرلمان المصري بأنه غنية تثير الشباب وتشجعهم على الانحلال. نعم أغنية كيف ما يما الأمر على الباب اعتبروها عم تغنيت خادشة للحياة، ووصلوا النواب هذم للمطالبة بمنع بث الأغنية، ومعها أغنية أخرى وقتها في الفترة هذيك للفنانة صباح وهي أغنية يه من رمش قفونه. الحكاية ما وقفتش في مصر، إنما الخبر وصل للأردن وللبرلمان الأردني اللي طالب بالتحقيق في الأمر، وفعلا قررت وقتها وزارة الأنباء الأردنية منع بث الأغنية هذا في الأردن. في لبنان شنو اللي صار؟ صار ما صار، زيدا صار أنه أحد الشعراء اللبنانيين واسمه عمر الزعني حور بعض الكلمات، كلمات الأغنية، بكلمات مستفزة لرئيس الجمهورية إنذاك كميل شمعون ورئيس الحكومة بتاعه ووزير الخارجية. ومن جملة ما جاء في الكلام اللي كتبه يما الدولار على الباب شمعون بناديله، والكلام هذية تسبب في اعتقال الشاعر. وقت فيزة أحمد ومحمد الموجي استغربوا بالكديب الكديب، تصدموا نجم يقولوا تصدموا من وراء ردود الفعل هذية، خاصة أنه ما راوش أنه في الغنية ما يخدش الحياة كيف ما قال البعض. قالوا الأغنية هذه تجم تغنيها في المسرح ما تدخلش ديارنا جملة وتفصيلا. على كل تعديت الأيامات تعديت السنوات وتعديت الزوبعة وبقات الأغنية هذه من أجمل أغاني فايزة أحمد، وممكن حتى في وقت ما جواز سفرها ولا واحد من جوازات السفر متاحة، خاطرهم برشا نحكي بطبيعة لهنا على الأغاني جواز سفرها لقلوب الجمهور العربي. يما الأمر على الباب الليلة في الغبخيز بصوت زينة عماد.

0: المنسير
1: بني خيار دار شعبان الفهري الميدة عن موجة 90.5
2: 90.5. تحية لكم مستمعين اللي تسمعوا فينا من خلال إذاعة المنستير، وكنتوا تسمعوا في صوت زينة عماد في يم الأمر على الباب، صوت جميل وواعد، صوت سعودي راهو ماهوش مصري، صوت تربى في وسط عائلة محبة للفن وشيء ذي عاونها ما كانش عائق، خدناه في المجتمع الخليجي ربما محافظ بالنسبة للمرأة وجو الغناء والفن، لكن العائلة هي اللي حولت الشغف متاعها بالموسيقى المسار اليوم ولا مهنيا. واصلوا معكم 9:37 دقيقة في إذاعة المنستير، والفقرة الجاية ميكس، وميكس الليلة سمعوكم فيه فنان صحيح أوج الشهرة متاعه كانت في السبعينات الثمانينات، لكن لليوم نستحضروا اسمه كمغني لكن زيدا كممثل أمريكي. سمعوكم اليوم ليونا ريتشي، الفنان الأمريكي اللي صنع نجاحاته بفضل أغانيه واللي جزء كبير منهم هو اللي كتبهم، وصنع زيادة نجاحات برشا فنانين أخرين لعله من أبرزهم كيني روجرز اللي غني له واحدة من أنجح أغانيه ليدي، وذي تتسمى في بدايات ليونا ريتشي. من الأغاني اللي باش تسمعوها بعد شوية وهي زيادة تعتبر من نجاحاته Endless Love، تسمعوا أكيد الديو هذية مع ديانا روس، بتبيع عن سمعوكم الأصل خاطر الأغنية زيدة بعد سنوات وقت اللي غنيتها ماريا كاري مع لوثر فندروز لقات نجاح كبير وكبير برشا، لدرجة أنه برشا ربما يسخيبوها متاحهم الاثنين، ليه هي ليونا ريتشي وديانا روس. هلو زيدة شوية آخر برمجناها الأغنية اللي خرجت عام 84 واللي دخلت في الكولتور بوبولير، نجم نقوله كواحدة من أجمل لبلاد رومانتيك. بداية ليونا ريتشي ما كانتش انسولو، ما كانتش وحده، كانت مع مجموعة كومودور، والمجموعة هذية تكونت بينه وبين أصحابه في الجامعة، وكانوا في نفس الفترة يقدموا حفلات مع جاكسون فايف، برشا نجاحات خرجوهم بعضهم قبل ما يقرر ليونا ريتشي يخرج من المجموعة ويبدأ مسيرته المنفردة، وبدأ وقتها يكتب ويلحن بلاش يغني معناها. وأول سيكسي كيف ما قلت عام 1980 غنية ليدي بصوت مغني الكانتري والممثل الأمريكي كيني روجرز. في نفس العام عام يخرج الديو بصوته مع ديانا روس Endless Love، والعام هذا كان عام الانطلاقة الحقيقية بدليل تصدر ترتيب الأغاني في أمريكا. ليونا ريتشي نجم قوله من التعاونات المهمة في مسيرته تعاونه مع مايكل جاكسون في غنية We Are The World واللي حقت نسبة مبيعات هيلة، كانت مداخيلها لفائدة الإعانات في حكاية المجاعة اللي ضربت أفريقيا الصومال بالتحديد. الكاريير متاع ليونا ريتشي تخلتها مراحل توقف فيهم على الفن، وهذا بسبب إحساسه في فترة ما بالإرهاق الشديد من وراء الريتم بتاع عالم الشو والفن. آخر ألبوم خرجه كان عام 2012، واليوم حابين نتوقفوا مع هذا الفنان اللي خلى رصيد من الألبومات المهمة من كلاسيكيات الأغاني الرومانسية اللي ما زالت باش تحفظها وتتفكرها مليح وتغنيها أجيال وراء أجيال.
1: Mix.

بلمسة الحب ذي نختم معاكم لقانا واختياراتنا الليلة في البلايليست إن شاء الله ونسنيكم إن شاء الله حبيتوا حتى شوية الاختيارات اللي برمجناهم الليلة وإن شاء الله نتلقاو الأسبوع المقبل كان مازال في العمر بقية تحيات كامل الفريق حسام قدرية من مفر ملتقانا إن شاء الله نهار لحد في المجلس بعد شوية الموعد مع حاتم بالحوش في وقفتنا الإخبارية مسك الختام طربي اخترناه بصوت عبد المطلب من كلمات محمود فهمي الحان عزة الجهلي حبيتك وبحبك وححبك على طول تصبح على خير الناس الكل بسلامة.

حبيتك وبحبك وححبك على طول. حبيتك وبحبك.

حبيتك وبحبك وأحبك على طول. حبيتك وبحبك وأحبك على

0: تمام العاشرة ليلا على موجاتنا. أهلا بكم من نشرة الأخبار الرابعة لهذا اليوم وفي عناوينها: خلال مجلس وزاري حول مشروع الميزان الاقتصادي للسنة المقبلة، رئيسة الحكومة تشدد على ضرورة مراعاة استقرار مؤشر عدم اليقين العالمي وتذبذب أسعار المواد الأساسية والمحروقات. بداية من اليوم، وزارة التجارة تحدد هوامش الربح والأسعار القصوى لبيع المواد بعض مواد الاستهلاكية. البريد التونسي يؤكد أن عملية التسجيل المدرسي والجامعي ودفع الرسوم تتم حصريا هذه السنة عبر البطاقات البريدية والرقمية. أهلا بكم من تفاصيل النشرة. لدى أشرفها اليوم بقصر الحكومة بالقصبة على مجلس وزاري خصص للنظر في مشروع الميزان الاقتصادي للسنة المقبلة، أكدت رئيسة الحكومة سارة زعفراني الزنزري على ضرورة الأخذ بعين الاعتبار في إعداد مشروع الميزان الاقتصادي وقانون المالية وميزانية الدولة لسنة 27 و2000 استقرار مؤشر عدم اليقين العالمي في مستويات مرتفعة وتباطؤ النمو العالمي وتذبذب أسعار المواد الأساسية والمحروقات والسياسات النقدية العالمية الحذرة وطفرة الاستثمارات الرقمية. وقرر المجلس الوزاري التركيز على مزيد تحسين بيئة الأعمال ودفع الاستثمار العمومي والخاص وتعزيز التنمية الجهوية المتوازنة، إلى جانب تسريع إنجاز المشاريع والحسم في الملفات الاستثمارية العالقة. كما قرر المجلس الوزاري التسريع في التحول التكنولوجي والرقمية الشامل ودعم البحث والابتكار. أكد الناطق الرسمي باسم الجمعية التونسية للمؤسسات الصغرى والمتوسطة عبد الرزاق حواس عدم تمتع أي مؤسسة إلى غاية اليوم بقروض التصريح على الشرف، مشيرا إلى رفض العديد من البنوك قبول المطالب في هذا الغرض، وداعيا البنك المركزي التونسي إلى تفعيل آلية الرقابة وتسليط العقوبات بما يمكن من التسريع في تفعيل الأمر الصادر بالرائد الرسمي والخاص بقروض التصريح على الشرف.
1: إلى حد الآن مازالت المؤسسات ما تحصلتش على القروض، فما عديد من المؤسسات طبت مطالب لكن تم رفض القبول متاع المطالب هذه، يقولوا لهم لا مازال ما بعثتناش الإدارة، مازال ما عندناش معلومات. هذا الكل يخلي أنه المؤسسات مازال ما بدتش في البروسيدور متاع صبين المطالب متاعها. إلى حد الآن شفنا ممكن عدد ضعيف ياسر متاع عباد اللي نجم تصب المطلب متاعها تحصلت على ديشارج. المطلوب هو تسريع العملية هذه، ونطلب من البنك المركزي أن يفعل آلية الرقابة نتاعو باش ينجم يسلط عقوبات في حال أنه البنوك ما تخضعش إلى القروض هذه. زاد في نفس الوقت طبعا مشكل أنه حتى المونتون اللي محطوط 25 أقصى تقدير يبقى ضعيف جدا قدام حاجيات المؤسسات الصغرى المتوسطة مع غلاء أسعار المواد الأولية وحتى أسعار السلع.
0: في إطار تنظيم مسالك التوزيع وضبط الأسعار وهوامش الربح بالنسبة إلى عدد من المواد الاستهلاكية، حددت وزارة التجارة أسعار بيع الدواجن خلال الفترة الممتدة من 19 من أوت الجاري إلى موفى سبتمبر المقبل ب5.300 دنانير للكيلوغرام دجاج الحي و7 دنانير و900 مليم للكيلوغرام بالنسبة للدجاج الجاهز للطبخ على مستوى المذابح، و8 دنانير و950 مليما للكيلوغرام عند البيع للعموم. كما قررت وزارة التجارة وتنمية الصادرات ضبط هوامش الربح الخام القصوى لبيع المياه المعدنية المعلبة ب15% القارورة على مستوى التوزيع بالجملة وبالتفصيل، وذلك بداية من اليوم، على أن لا تتجاوز الأسعار القصوى للبيع للعموم بالنسبة للقارورة سعة نصف لتر 600 مليم وقارورة لتر 800 مليم وقارورة لتر ونصف لتر 850 مليم وقارورة لترين 950 مليما. وشددت وزارة التربية على أن وزارة التجارة على أن كل مخالفة لهذا القرار تقع معاينتها وتتبعها وزجرها وفقا لأحكام القوانين والمراسم الجاري بها العمل. في موضوع آخر، أكد نور الدين بوصاع رئيس الغرفة الجهوية لأصحاب المكتبات بنابل وجود نقص وتأخير على مستوى التزويد بالكراس المدعم. وحذر رئيس الغرفة في تصريح لفاطمة بن عثمان، حذر الأولياء من اقتناء الأدوات المدرسية المعروضة للبيع في الأسواق لما تمثله من خطورة على صحة التلميذ.
2: أثناء فما شوية تأخير عش خاطر الكراس المدعم مازال ما جاناش، أما الكمية جمع جاي. بالنسبة للكتاب المدرسي ما فماش تغيير، والكراس المدرسي فماش تغيير لا في السعر لا في الكتب لا في الكرارس، رغم أن فماش تغيير الكتب أما مازالوا برشا عناوين ناقصة قاعدين اللي يحضر ناخذوا فيه. تو البارح عطيت القائمة وتو نستنى واللي يحضر ناخذوا، أما فماش تغيير لا في البرنامج لا في الصوم، مازالوا قاعدين يخدموا ليلة نهار وإن شاء الله ربي يعاونهم، إن شاء الله المستقبل لاباس فماش تغيير. والمدعم توجي احنا مازال كان الكراس مدعم مش بكميه كبيره، كل شيء ننصحوا المواطنين باش يجيو يقتنيوا اقلب وعده، وننصحهم باش ياخذوا من القط المنظمه، ما نحبش ياخذوا من السوق. تمشيو الاسواق موجودين الادوات والكرات والسلعه ماهيش مراقبه لا صحيا لا اسعارها، يعني هذا هو المشكل. ننصحوا الاولياء باش يوم المكتبات.
0: أكدت منى الجرامي المسؤولة بالوحدة المركزية للتحول الرقمي بالبريد التونسي لدى مداخلتها اليوم في برنامج منكم وإليكم على موجات إذاعة المنستير أن عمليات التسجيل المدرسي والجامعي ودفع الرسوم تتم حصريا هذه السنة عبر البطاقات البريدية والرقمية. وأضافت الجرامي أن البريد التونسي وفر مجموعة متنوعة من وسائل الدفع الإلكترونية الآمنة.
3: اسمي الحصريا باش تتم عملية التسجيل المدرسي باستعمال البطاقات، كسوسوا البطاقات المسبقة الدفع وإلا البطاقات المرتبطة بالحسابات البريدية وإلا حتى مش البريدية. عنا زادة بطاقات مرتبطة اللي هي فيزا إلكترون مرتبطة بالحساب البريدي الجاري، واللي ما عندوش البطاقات هذوما دونك يجم وفرنا لهم الأولياء وتلامذة ولا حتى الطلبة المحفظة الرقمية الوالات أودينار، هي محفظة مجانية سهلة الاستعمال مؤمنة وصالحة حتى العشرة السنين، وباش تاخذها يكفي تتوجه لأقرب مكتب بريد وتستظهر ببطاقة تعريف الأصل ببطاقة تعريف ونسخة ببطاقة تعريف باش تتمتع مجانا بالبطاقة هذه وإلا بالمحفظة الرقمية هذه، وبالطبيعة لازم تتشارجيها وإلا تصب فيها فلوس باش من بعد تسجل بها. والطريقة التسجيل اللي هي ما عادش بالرصيد الهاتف الجوال تتم حصريا بالبطاقات كسوة مسبقة الدفع ولا البطاقات أي بطاقة أخرى تابعة للبريد التونسي وإلا غيره.
0: المسؤولة بالوحدة المركزية للتحول الرقمي بالبريد التونسي حذرت في هذا السياق من مواقع وهمية تنتحل صفة البريد التونسي لتقوم بعملية التسجيل المدرسي والجامعي.
3: برشا مواقع تنتحل صفة البريد التونسي، تطلب من الحرفاء نتاعنا البيانات الشخصية نتاعهم. احنا نحب نقول الحرفاء نتاعنا راهو ردوا بالكم رانا احنا بريد التونسي ما نطلبوش المعطيات الشخصية نتاع الحرفاء، وراهو يثبتوا بالقدا راهو اي موقع باش يخلصوا به راهو اللي تابعين البريد التونسي وفيو بوانتي ان هذوك ما تابعين البريد التونسي، المواقع الاخرين الكل راهم ماهمش تابعين للبريد التونسي.
0: وفي تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية، لم يكد المبعوث الأمريكي كوشنر يغادر تل أبيب عقب لقائه رئيس الوزراء في حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو للدفع بتنفيذ خريطة الطريق في قطاع غزة حتى تصاعدت الغارات الإسرائيلية في القطاع مخلفة 17 شهيدا خلال أقل من 24 ساعة، واستشهد 10 فلسطينيين وأصيب آخرون اليوم في غارات صهيونية على مدينة غزة ومخيم النصيرات وفق ما أفادت به مصادر طبية في مستشفيات قطاع غزة. فيما قالت مديرية شرطة غزة أن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب مجزرة وحشية راح ضحيتها 7 شهداء منهم ضباط وعناصر جهاز الشرطة المدنية في القطاع. بهذا الخبر ننهي النشرة. أبرز ما جاء فيها من أخبار خلال مجلس وزاري حول مشروع الميزان الاقتصادي للسنة المقبلة. رئيسة الحكومة تشدد على ضرورة مراعاة استقرار مؤشر عدم اليقين العالمي وتذبذب أسعار المواد الأساسية والمحروقات. بداية من اليوم وزارة التجارة تحدد هوامش الربح والأسعار القصوى لبيع عدد من المواد الاستهلاكية. والبريد التونسي يؤكد أن عمليات التسجيل المدرسي والجامعي ودفع الرسوم تتم حصريا هذه السنة عبر البطاقات البريدية والرقمية. نعود نلقاكم في 11 ليلا في موجز للأخبار. إلى اللقاء.

0: صيف ومهرجان.
1: صيف ومهرجان.
0: صيف ومهرجان.
2: تحية كبيرة وتصفيقة كبيرة برشا على جمهور مسرح الهواء الطلق سيدي ظاهر سوسة. طوى شو مش نقول لكم، اسمعوني وحشتوني، خليكم هنا، عندي لكم حكاية مع الزمن. نكرم آخر رموز الفن الجميل وصاحبة الصوت العذب الذي ما زال عنوانا للحب وسيظل سفيرا للعاشقين والمحبين إلى الأبد. صوتها الحساس وأداؤها الراقي رفق الجماهير لسنوات طويلة فمنحتهم الحب والاحترام وقدمت ما يليق بالأذن العربية طوال مشوارها الفني. من أب جزائري وأم لبنانية ولدت في باريس عام 1939، مارست الغناء وهي صغيرة وكان يشرف على تعليمها المغني الراحل التونسي الصادق ثريا. انطلقت من الغناء للعمالقة إلى أن صارت منهم، قدمت الأغنية الوطنية وأدت بشكل رائع الأغنية العاطفية. تعامل متنوع وثري مع كبار الملحنين بليغ حمدي، صلاح الشرنوبي وسيد مكاوي وموسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب. ورحلت يوم 17 مايو 2012 وتركت أروع وأحلى الأغنيات. فنانة الليلة تكرم ويغنى لها كل يوم وكل ليلة بلا ملامة وتحلو معها الأوقات. أميرة الطرب العربي وردة الجزائرية. عرض الليلة عرض متنوع لتعامل وردة مع كبار الملحنين، أغاني متنوعة في البرنامج، فكرة وتصور لمايسترو مجموعة دندنة للموسيقى المايسترو سفيان لخشين. تصفيقة كبيرة على الفرقة الموسيقية زادة، فرقة دندنة للموسيقى. حب تحية كبيرة للفنانات اللي تشاركنا في عرض الليلة. صاحبة الصوت الحنون والأداء الرفيع والمتميز أسماء بن أحمد، من الأصوات الشابة والقديرة والقادرة على الانطلاق بعيدا هند النصراوي، النجمة التونسية والمطربة القديرة عليا بالعيد. سهرة رائقة ورائعة للجميع.

0: شكرا.
1: صيف ومهرجان.

0: الصيف ومهرجان
1: صيف ومهرجان
0: صيف ومهرجان
2: تمام 11 ليلا على موجاتنا. أهلا بكم من جديد إلى هذه الوقفة الإخبارية الموجزة. أشرفت رئيسة الحكومة سارة زعفراني الزنزري اليوم بقصر الحكومة بالقصبة على مجلس وزاري خصص للنظر في مشروع الميزان الاقتصادي للسنة المقبلة. وأكدت رئيسة الحكومة في هذا الصدد على ضرورة الأخذ بعين الاعتبار في إعداد مشروع الميزان الاقتصادي وقانون المالية وميزانية الدولة لسنة 27 و2000 استقرار مؤشر عدم اليقين العالمي في مستويات مرتفعة وتباطؤ النمو العالمي وتذبذب أسعار المواد الأساسية والمحروقات والسياسات النقدية العالمية الحذرة وطفرة الاستثمارات الرقمية. أفاد المدير الجهوي للصحة بالقيروان جمال مرابة أن المصالح الصحية بالقيروان خصصت 3 نقاط صحية بالساحات الكبرى إلى جانب تعزيز فرقة التدخل الطبي وشبه الطبي وتأمين توفير 6 سيارات إسعاف للخدمات الصحية للزوار خلال الاحتفالات بذكرى المولد النبوي الشريف. وأكد أن الخدمات ستكون مجانية على مدار الساعة يومي 24 و25 من أوت الجاري. وأضاف المدير الجهوي للصحة صح أنه تم تسخير أكثر من 50 إطار شبه طبي وحوالي 5 أطباء مع تعزيز التنسيق مع الحماية المدنية والأجهزة الأمنية لتأمين التدخلات الصحية خلال فترة الاحتفال بالمولد. بلغت المشاريع التربوية التي هي في طور الإنجاز بولاية سوسة 62 مشروعاً، أما المشاريع المعطلة فعددها 5 من بينها المعهد الثانوي بالمساعدين. أفاد رئيس مصلحة الصيانة بالمندوبية الجهوية للتربية بسوسة نيس عمارة خلال جلسة بمقر الولاية خصصت للاستعداد للعودة المدرسية والجامعية والتكوينية، أكد أنه يتم التنسيق مع مختلف الأطراف من أجل حل حالة المشاكل المشاريع المعطلة. من المنتظر أن تشهد أغلب مناطق البلاد بداية من يوم السبت 22 من أوت الجاري ارتفاعا في الحرارة ويكون ملحوظا خاصة يومي الأحد والأثنين القادمين، حيث تتجاوز المعدلات العادية بفارق يتراوح بين 6 و10 درجات وتتراوح درجات الحرارة القصوى بين 40 و46 درجة مع ظهور أشهلي حسب ما أكده اليوم للأخبار المهندس بالمعهد الوطني للرصد الجوي أنيس سطور. ارتفع الذهب بأكثر من 3% إلى أعلى مستوى في أكثر من 2.5 شهر بعد إعلان مفاجئ من وزارة الخزانة الأمريكية عن دعم للسيولة أدى إلى تراجع عوائد السندات والدولار. ومن جانب آخر قالت وزارة الخزانة الأمريكية أن إجمالي الدين الأمريكي تجاوز 40 تريليون دولار للمرة الأولى، مما أثار تحذيرات جديدة من أزمة مالية قد تتشكل. نهاية الموجز، إلى اللقاء.

0: صيف ومهرجان
1: صيف ومهرجان
0: صيف ومهرجان

باسمي وباسم الفرقة الكل، فرقة دندنة، رحب بكم في هالسهرة الحلوة هذه تكريم الفنانة الجزائرية وردة الرحلة. وإن شاء الله كل عام تونس بخير، وإن شاء الله تعدي معنا سهرة حلوة الليلة.

انتصف الليل هنا بإذاعة المنستير. أهلا بكم من جديد لهذه الوقفة الإخبارية الموجزة. في إطار تنظيم مسالك التوزيع وضبط الأسعار وهوامش الربح بالنسبة إلى عدد من المواد الاستهلاكية، حددت وزارة التجارة وتنمية الصادرات أسعار بيع الدواجن خلال الفترة الممتدة من 19 من أوت الجاري إلى موفى سبتمبر المقبل بخمسة دنانير وثلاثمائة مليم للكيلوغرام للدجاج الحي وسبعة دنانير وتسعمائة مليم للكيلوغرام للدجاج الجاهز للطبخ على مستوى المذابح وثمانية دنانير وتسعمائة وخمسين مليما للكيلوغرام غرام عند البيع للعموم. أفاد المدير الجهوي للصحة بالقيروان جمال مرابط أن المصالح الصحية بالقيروان خصصت ثلاث نقاط صحية بالساحات الكبرى إلى جانب تعزيز فرق التدخل الطبي وشبه الطبي وتأمين توفير ست سيارات إسعاف الخدمات الصحية للزوار خلال الاحتفالات بذكرى المولد النبوي الشريف. وأكد أن الخدمات ستكون مجانية وعلى مدار الساعة يومي 24 و25 من أوت الجاري. أضاف المدير الجهوي للصحة بالقيروان أنه تم تسخير أكثر من 50 إطارا شبه طبي وحوالي 5 أطباء مع تعزيز التنسيق مع الحماية المدنية والأجهزة الأمنية لتأمين التدخلات الصحية خلال فترة الاحتفال بالمولد النبوي الشريف. أكد الناطق الرسمي باسم الجمعية التونسية للمؤسسات الصغرى والمتوسطة عبد الرزاق حواس عدم تمتع أي مؤسسة إلى غاية يوم أمس بقروض التصريح على الشرف، مشيرا إلى رفض العديد من البنوك قبول المطالب في الغرض، وداعيا البنك المركزي التونسي لتفعيل آلية الرقابة وتسليط العقوبات بما يمكن من التسريع في تفعيل الأمر الصادر بالرائد الرسمي والخاص بقروض التصريح على الشرف. أكدت منى الجرامي المسؤولة بالوحدة المركزية للتحول الرقمي بالبريد التونسي أن عملية التسجيل المدرسي والجامعي ودفع الرسوم تتم حصريا هذه السنة عبر البطاقات البريدية والرقمية. وأضافت الجرامي أن البريد التونسي وفر مجموعة متنوعة من وسائل الدفع الإلكتروني الآمنة، محذرة في السياق ذاته من مواقع وهمية تنتحل صفة البريد لعمليات التسجيل. نهاية الموجز، إلى اللقاء. هيا هيا هيا ريحة القهوة والزعتر المنثور، هي الهدية والتذكار اللي مازال منها في البال ومرسوم في الأخيال. هي هي هي هي الترحال في المجال، هي هي هي الياسمين والفل، هي ملكة الرياحين الكل، هي هي هي.

قولوا ايوه ولا لا، ايوه لا لا، ايوه ايوه نصالحهم ولا لا، قولوا ايوه ولا لا، ايوه لا.

لا قولوا ايوه ولا لا ايوه لا لا ايوه لا نصالحهم ولا لا ما تقولوا ايوه ولا لا

قولوا ايوه ولا لا، نصالحهم ولا لا، نخصمهم ولا لا، ايوه لا لا ايوه ايوه، نخصمهم ولا لا.

قولوا ايوه ولا لا، نصلحهم ولا لا، نخصمهم ولا لا، ايوه لا لا ايوه ايوه، نخصمهم ولا لا، قولوا قولوا قولوا ايوه ولا لا، ايوه لا لا ايوه ايوه.

قولوا ايوه ولا لا. نصالحهم ولا لا. قولوا ايوه ولا لا. ايوه لا لا.

قولوا ايوه ولا لا. ايوه لا لا. ايوه ايوه نصالحهم ولا لا. قولوا ايوه ولا لا.

قولوا ايوه ولا لا. ايوه لا لا. ايوه ايوه نصالحهم ولا لا. قولوا ايوه ولا لا. ايوه لا لا لا. ايوه نخصمهم ولا لا. قولوا ايوه ولا لا. ايوه لا لا. ايوه ايوه نصالحهم ولا لا. قولوا ايوه ولا لا. ايوه لا لا.